0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمام.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: يقول حكيم يجب أن لا نخشى الفشل في تحقيق الإنجاز العظيم، ونبقى مع الأقوال والحكم. يقول حكيم: الرجال لا يحلمون بالعودة أكثر مما يحلمون بالرحيل. ويقول حكيم أيضا: ليس هناك سوى شيء واحد يجعل الحلم مستحيلا، هو الخوف من الفشل. ونختم بهذا القول: الأغنياء لا يبذرون مالهم إطلاقا، وحدهم الفقراء يفعلون ذلك. أصدقائي، أهلا وسهلا، انطلق المشوار في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم في الهندسة والإخراج الإذاعي مجيد الشاري، أمام المصدح فيصل الجسمي.

أحبك مهما تمادى البعاد ومهما افترقنا بهذا الطريق، فإنك نبض أحب غناء وأمسك ثوبك مثل الغريق. أحبك رغم صروف الحياة ورغم وشاية أي رفيق. أحبك يا موجة كالضياء ويا سحر عين تشع البريق.

كانت هذه رائعة النهر خالد، كلمات حسن إسماعيل والحان وغناء موسيقار الجير محمد عبد الوهاب. المشوار متواصل في النهر خالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم جي الشعري فيصل الجسمي، الاختيار الموالي اخترنا لكم كوكتيل تونسي. نبدأ من أغنية كتبتها رشيد المجري والحان الشاذلي أنور وغناها شحرور الخضرة يوسف التميمي، سافر ما جناش.

كانت هذه رائعة يخيل سالم، وهي أغنية إنتاج 1945 لحنها الدكتور صالح المهدي، زرياب تونس. المشوار متواصل في النهار الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. أنتم على راديو صفاقس اف ام، معكم مجيه الشعري، فيصل القاسمي، الاختيار الموالي كلمات عبد الوهاب محمد، الحان الشيخ سيد مكاوي، وهي من أجمل أغاني وردة الجزائرية أوقاتي بتحلون.

كانت هذه وردة جزائرية القاضي بتحلو إنتاج السبعينات من القرن الماضي. هكذا اقتربنا من نهاية المشوار. شكرا لكل من تبعنا وسير معنا لحدود هذه الساعة. كانت معكم على المستوى الهندسة والأخراج الإذاعي منجية الشاري، أما المصدح فيصل القاسمي. مسك الختام أترككم مع رائعة أخرى من رائع الفنان الكبير خالد فريد الأطرش، وهي أغنية من كلمات محمود بيرم التونسي وألحان فريد أول همسة. أقول لكم تصبحون في خير مع أحلام لذيذة، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله. أترككم في أمان مع هذا النغم الخالد لفريد أول همسة.

بحبك لوحدك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

الموسيقار محمد عبد الوهاب. قصة كمال الملاخ. سيناريو وإخراج سمير عبد العظيم.

0: أوه يابا أموت بالبرد يا.
1: معلش معلش يا بنتي، اكمشي اكمشي في حضني، خليك في حضني كده لحد ما يسكت الريح والمطر.
2: ايه اللي بيتحرك في الغيط والهد ده؟
1: ده مين ده؟
2: مين اللي هناك؟
0: أنا خايفة يا.
2: مين اللي هناك؟
1: ده مين ده؟
2: الحق يا عم ستار.
3: في ايه يا مغاوري؟
2: ولازم بتوع العزبة الإبلية
1: الله
2: جايين ياخدوا بالطار وهيحرقوا المحصول.
4: يحرقوا المحصول؟
3: استنى عندك انت وهو، أنا حطوخي في المليان.
5: حشيلك شغل انت الطخوين.
6: انت مين؟
5: انا الشيخ ابراهيم يا اخي.
4: ارفعوا ايديكم وخليكم واقفين عندكم.
1: ارفع ايدك يا بنتي، ارفع ايدك يا ام كلثوم.
0: يا لهوي بيري، دول هيموتونا.
1: ما تخافيش يا بنتي ما تخافيش.
0: ما خافش ازاي؟ ده انت بتتهش.
4: ايه اللي جابك هنا؟ وايه البنت اللي معاك دي؟
1: يا اخويا كنا بنقرا مولد في فرح جنبكم هنا، والبنت دي بنتي ام كلثوم.
6: هي دي البنت اللي بيقولوا عليها؟
1: ايوه هي.
4: وايه اللي زنقكم الزنقه دي؟ مش كنتوا تباتوا في الفرح للصبح؟
1: والله قلنا نلحق قصر الفجر، وكان الاتفاق انهم يوصلونا المحطه على الركايب. حكم دايما احنا نعمل شروط ويا اصحاب الافراح انهم يوصلونا على الركايب رايح جاي، انما المره دي وصلونا من المحطه للبلد واحنا راجعين سابونا نرجع ماشيين.
4: طيب معلش معلش تعالوا معانا.

0: ايه لا يا حبيبتي، هدومك المبلوله دي والبسي الهدوم دي. وانت حمل الشقه ده كله يا بنتي،
1: وايه الدنيا على دي ودي.
0: طيب يا حبيبتي روحي اقعدي مع ابوكي وعمك مغاوري عقبال ما حضر.
2: تعالي يا ام كلثوم، تعالي
3: تعالي تعالي يا بنتي،
2: هيغسلوا لنا هدومنا وينشفوها على النار.
1: لحسن تتحرق يابا.
3: ما تخافيش يا ام كلثوم، جماعتنا واعيه.
4: يا جماعه يا اللي جوه، فين اللقمه اللي هياكلوها الضيوف؟
5: ايوه حاضر اواه، الصينيه جايه.
2: متشكرين قوي يا اخي.
3: لا شكر على واجب،
2: والله احنا مش عارفين نرد جميلك ازاي، كانت البنت هتموت مني من البرد.
3: ربنا يخليها لك.
2: ايه راي حضرتك ام كلثوم تغني لك؟
3: بقى ده كلام يا راجل، البنت تعبانه وبردانه.
2: طيب اغني لك هاني.
3: جميل ايه يا سي الشيخ، ما تقولش كده يا راجل، ده انتوا نورتونا والناس لبعضيه.
2: الله يبارك فيك. ام كلثوم انت نمت يا بنتي؟
3: ايه نمت من غير عشي؟ لا حول الله يا رب.

0: كنت أتمنى أم كلثوم طلعت ولد يا فاطمة.
1: ليه يا شيخ إبراهيم؟ ما هي أحسن من الوالد؟
0: برضو لو كانت ولد يعني كنت أبقى مستريح أكتر، إنما أعمل إيه؟ أخوها خالد حاول تعلمه أهو، إنما هي ما شاء الله
1: البت يا كبدي مش حمل التعب ده كله.
0: أيوة بتلف البلاد من مشرقها المغرب، هي ليلة هنا وليلة هناك.
1: والبت مرزقة وشها حلو قوي.
0: والله يا فاطمة أنا بفكر في حاجة.
1: بتفكر في إيه؟
0: أبطلها تنشد.
1: تبطلها تنشد؟
0: أمال أعمل إيه بس يا فاطمة؟ خايف الناس تاكل وشي.
1: ده احنا كانت حالتنا تالف قبل البت ما تنشد، لا تصر لا عدو ولا حبيب. الناس حبوه وعرفوه وبيطلبوه، والحالة بقت عال بعد ما غنت.
0: ما هو لو كان أخوها خالد زي
1: ما تقولش، لو ربنا عايز كده.
0: يعني فكرك نخليها تنشر على طول يعني يا فاطمة؟
1: اللي تشوفه يا شيخ إبراهيم.
0: والله ما أنا عارف أعمل إيه، ساعات أشوفها في العقال يتهيأ لي إنها ولد. نفسي تبقى ولد يا فاطمة، نفسي تبقى ولد.
1: ما تقولش كده يا شيخ إبراهيم، ربنا له حكمة في كل شيء.
0: ونعم بالله.
1: نام نام والصباح رباح.

0: نعم يا سومي.
1: اوعوا ياما تفكروا تخلونا اقعد في البيت ولا نشيتش.
0: جبتي الكلام ده منين يا سومي؟
1: سمعاكم وانتوا بتتكلموا في الفجر.
0: كنت صاحية
1: وعاملة نايمة.
0: يا جزيكي يا سومي.
1: لازم افضل اغني ياما.
0: احنا عاملين على تعبك.
1: لما بجيب لك الريال او الريالين اللي بغني بيهم كل التعب بيروح ياما.
0: يا حبيبتي يا سوم.
1: وكفاية اني بركب قطورات وحمير وبشرب كازوزة كمان. واني حالها بياما. بتعيطي ليه ياما؟
0: لا مفيش يا سوم. هروح العب يا حبيبتي.
1: مش عايز العب زي العيال ياما. انا كبرت على الحاجات الصغيرة دي.
0: يا حبيبتي يا سومي.

0: أهلا أهلا يا شيخ إبراهيم.
1: أهلا أهلا أهلا بسعادة مدير الزراعة.
0: أنا بعت لك علشان هعمل ليلة وعايزك فيها.
1: إحنا في الخدمة يا سعادة المدير.
0: بس مش حوصيك، مش عايز حد يقول خالص غير أم كلثوم.
1: أم كلثوم؟
0: أيوة يا شيخ إبراهيم.
1: مش ممكن يا سعادة البيه، مش ممكن. أنا آجي أغني أنا وأجيب معايا 5 مشايخ 6 مشايخ زي سعادتك ما تؤمر.
0: طيب أم كلثوم ليه لأ؟
1: أصل أم كلثوم مش هتغني معانا بعد كده.
0: كلام إيه اللي بتقوله ده يا شيخ إبراهيم؟ بعد ما وجه بحري كله يعرفها ويحبوها تقول أم كلثوم مش هتغني؟
1: والله يا سعادة البيئة وده اللي أنا صممت عليه
0: كده؟
1: معلش أجيب لسعادتك اللي تؤمر بيه من المشايخ.
0: ما تأخذنيش يا شيخ إبراهيم، متشكرين، خليكم لمرة تانية
2: غدا. سومة

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

اشكر ربك على نعمة الدين والعقل والعافية والستر والسمع والبصر والرزق والذرية وغيرها. أكثر من الاستغفار، فمعه الرزق والفرج والذرية والعلم النافع

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعين مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

غنى المطرب المصري محمد قنديل أغنية جميل واسمر في فترة مبكرة من حياته الفنية، تحديدا في أوائل الستينات أو ربما قبل ذلك، وهي أغنية من كلمات الضابط في الجيش والشاعر عبد المنعم السباعي. حققت الأغنية نجاحا كبيرا وأصبحت من أشهر أعماله. محمد قنديل عاش في الفترة بين سنة 1929 و2004 ورحل عن عمر يناهز 75 سنة، تاركا وراءه رصيدا فنيا غنيا من الأغاني الوطنية والعاطفية الشهيرة التي ما زالت محفورة في ذاكرة الجمهور، منها جميل واسمر، سماح ويا حلو صبح.

0: جميل وسمر وطبعه عنيد أقرب له يروح لبعيد. الأغنية التي شد بها المطرب محمد قنديل الذي لم يدرك وقتها أنه يحمل رسالة غرام من عاشق لمعشوقته المستحيلة. العاشق هنا هو ضابط الجيش وشاعر الغناء عبد المنعم السباعي، بينما المعشوقة هنا هي السمراء الجميلة مديحة يسري.
1: جميل واسمر
2: الله.

مديحة يسري عاشت 99 سنة بين 1918 و2018 وهي ممثلة مصرية من مواليد القاهرة. نشطت في الفترة ما بين 1940 و2004، اكتشفها المخرج محمد كريم وكان أول ظهور لها مع محمد عبد الوهاب في فيلم ممنوع الحب سنة 1940 كصاحبة وجه مبتسم، واختيرت واحدة من بين أجمل 10 نساء في العالم خلال حقبة الأربعينات.

بين عبد المنعم السباعي ومديحة يسري قصة غرام غريبة الشكل. الضابط الشاعر وقع في غرام الفاتنة السمراء فظل يؤلف فيها الأغاني ويعطيها للمطربين، فهو أفضل من كتب عن السمر في الغناء المصري، لأن معشوقته السمراء كانت لا تبادله ذلك الغرام، فكان حبه بدون أمل. الاستحالة في إتمام قصة العشق تلك كانت بسبب زواج مديحة يسري من محمد فوزي، فكان عبد المنعم السباعي يعشقها رغم أنها سيدة متزوجة، ولم يكن أمامه سوى الأغاني لتحمل أشواقه وغرامه لمعشوقته الحسناء، ليختار لها أفضل وأعظم الأصوات في تاريخ مصر لتحمل لها حبه.

أكثر من 100 أغنية حملت اسم شاعر عبد المنعم السباعي. يا ترى كم عدد الأغاني التي كتبت في مديحة يسر وحدها؟ قد يكون لا حصر لتلك الأغاني، وربما أغلبها كتب في مديحة يسري.

الشاعر الغنائي عبد المنعم السباعي كان متيما بالممثلة مديحة يسري، وكانت تعي حقيقة مشاعره تجاهها والتي راح يعبر عنها بما يكتبه من أغنيات. وكلما تتمادى بالصد والهجر كان بدوره يكتب أجمل الأغاني المعبرة عن واقع حاله، مثل جميل واسمر وطبعه عنيد، أقرب له يا روح لبعيد لمحمد قنديل، أروح لمين وأقول يمين ينصفني منك، التي غنتها كوكب الشرق أم كلثوم، كانت مكتوبة لمديحة يسري. لدرجة أن أم كلثوم حينما قابلت مديحة يسري قالت لها: ما تشوف الراجل اللي بيحبك ده؟ لتجيب مديحة: أعمل له إيه؟ يعني أنا متجوزة.

0: عندما تأخر شاعرنا المتيم في كتابة أغنية طلبها منه عبد الوهاب، لجأ الأخير لحيلة بأن دعاه لزيارة في منزله، ووجه الدعوة لمديحة يسري أيضا، وطلب منها ألا تعيره انتباها تلك الليلة بهدف أن يحفزه للكتابة، وهذا ما حصل. وما كان من شاعرنا إلا أن توجه لبيته حزينا جراء هذا اللا انتباه، وخط تلك الليلة كلمات الأغنية المنتظرة: أنا والعذاب وهواك عايشين لبعضينا، أخرتها إيه وياك يلي أنت نسينا. وكانت واحدة من أجمل ما غنى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.
1: هنبتدي بإيه؟ نبتدي خالد، هتغني لنا إيه في البداية؟
2: أحب أغني لكم جميل وأسمر. جميل محمد وأسمر. أنديل.
1: محمد أنديل، الله، ده إيه الاختيار الحلو ده؟ يلا محمد أنديل، جميل وأسمر.

الشاعر عبد المنعم السباعي خريج الكلية الحربية لم يترك كتابة الأغاني قط، بل تخطى كتابة الأغاني وكتب 3 مسلسلات إذاعية، وهي سمارة وعفريت سمارة وأمارة بنت سمارة. كما كتب أيضا 3 أفلام سينمائية، هي إسماعيل ياسين في الجيش وسمارة وطريق الأبطال. كما صدرت له مجموعة قصصية تحت عنوان كؤوس الشقاء. كان الشاعر عبد المنعم السباعي يكتب في مجلة روز اليوسف منذ سنة 1948، وبعد سنة 1952 أصبح مشرفا على الإذاعة، ثم انتقل لجريدة الجمهورية وظل يعمل بها حتى رحيله عن سن تقارب 60 سنة.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كليشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم على بركة الله. تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإن ملك النفوس أعزها، والعاشقون بربهم علماء، والأصل في الدنيا المحبة والهدى، لولا الهدى لم تخلق الأشياء. فإذا اتقينا الله جل جلاله قضي.

من يصدقوا فازوا، ومن سهروا علوا، ولهم أضاءت في الدجى الزهراء. ليس العطاء المال عند أولي النهى، العلم عند الموقنين

إن الصلاة بمثابة خط هاتفي بين المؤمن وربه، إن المؤمن القانت في صلاته قائما يقرأ الفاتحة أو راكعا يقول سبحان ربي العظيم أو ساجدا يقول سبحان ربي الأعلى أو جالسا يحيي ربه بالتحيات المباركات الطيبات، ليس في كل صلاته هذه إلا مناجيا ربه، ففيما العجلة

كان صلى الله عليه وسلم كان يسجد فلا يريد أن يقوم. كانت حلاوة الإيمان كلها وغبطة الروح كلها وسعادة الدنيا والآخرة جميعا تملأ لحظات سجوده صلى الله عليه وسلم، وتنساب في الحروف التي يصوغ منها ابتهاله ونجواه.

0: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. حالة غليان كبرى بيسفاقس بسبب الانقطاعات المتواصلة للكهرباء وعدم التزام ستاك بالبلاغات الصادرة في الغرض. رئيس الجمهورية قيس سعيد يقول إن انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية بل نتيجة أعمال مدبرة. إضراب في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و 24 سبتمبر المقبل. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تلغي عددا من الرحلات المبرمجة اليوم بسبب النقص المسجل في القاطرات. وفي العالم قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف فجر اليوم شرق مدينة غزة. إيران تهدد بحظر السفن العسكرية في هرمز بموجب اتفاق محتمل مع عمان. ورئيس الوزراء القطري في طهران اليوم لبحث خفض التصعيد واستئناف الحوار لتعزيز الاستقرار في المنطقة. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله في مواعيدنا الأخبارية اللاحقة لهذا الصباح. أحلى صباح بعد قليل مع سوار. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

مشاهدينا سعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى إشراقة جديدة لشمس أثير إذاعة صفاقس بتاريخ اليوم الخميس 27 أوت 2026، الموافق ل 14 ربيع الأول 1448 هجري، اليوم 90 يوم في فصل الصيف. وإشراقة شمس هذا اليوم كانت في حدود 5:45 دقيقة. إشراقة الخير والصحة والعافية والرزق نرجوها للجميع. تحية أسرة المنوعة، أحلى صباح اليوم معكم سوار الشعري في تعويض زميلتي أنصر بيل، تلقاها إن شاء الله في أحلى صباح نهار لحد. وتحية مخرج اللقاء تقنيا أمير جموسي، وعلى مستوى الإخراج المرئي طارق بكور، كل فريق قولوا لكم إن شاء الله متابعة طيبة لمختلف فقراتنا. شكرا لكم على التواصل عن طريق صفحتنا، صفحة إذاعة صفاقس راديو صفاقس، هذه أول نغماتنا تسهي إن شاء الله ربي سهلها لكل من يبحث عن رزقه وعن قوته اليومي وطريق السلامة للجميع.

0: بسم الكريم نبدأ.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. اللهم يا من نور الصبح بقدرته وجعل النهار معاشا، نسألك في هذا الفجر المبارك فرجا لكل مهموم، وشفاء لكل مريض، وقضاء لكل دين. اللهم ارزقنا في يومنا هذا خيره وفتحه ونصره، وجنبنا شره وشر ما بعده. اللهم باسمك اللطيف الطف بنا وأجرنا من حر جهنم، وهون علينا شدة حر هذه الأيام. يا رب اللهم الطف بوطننا، واضرب كل معتد خائن بنار سخطك وغضبك. يا رب وارحمنا بنعمتك، وأنت أرحم الراحمين. يا رب دعوناك وندعوك وسندعوك، لطفك ورحمتك بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب يا كريم يا منان.

0: عناصر خير وبركة.
1: خير وبركة، وديما في التوقيت هذايا نحاول نعمل طلة على أمننا الغذائي، على فلاحتنا وعلى خيرات بلادنا. ولكن المرة هذه في إطار موجة ارتفاع درجات الحرارة، خيرت أنه نحكي ونقدم البلاغ الصادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في إطار درجات الحرارة اللي تشهدها مختلف الجهات التونسية. وأكدت على أنه ثم خطوات من الأفضل اتباعها، وهذا حرصا على سلامة الأشخاص وحماية الثروة الحيوانية والغراسات والأشجار المثمرة. وبالتالي من بين هذه التوصيات اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري، وتوفير أماكن مظللة بالظل، وتهوئة مناسبة، ومياه شرب بصفة مستمرة، تفادي نقل الحيوانات والقيام بالأشغال الفلاحية خلال ساعات الذروة قدر الإمكان، أحكام التصرف في مياه الري واعتماد الفترات الأقل حرارة للري مع متابعة حاجيات الغراسات المائية، أيضا مراقبة الغراسات والأشجار المثمرة خاصة بالمناطق الأكثر تعرض لارتفاع درجات الحرارة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، تفادي إشعال النار والقيام بأي عمليات يمكن أن تتسبب في اندلاع الحرائق خاصة بالمناطق الغابية والمراعي والمناطق الفلاحية الجافة. وبالنسبة للبحارة متابعة النشرات الجوية والالتزام بتوصيات مصالح الرصد الجوي والسلامة البحرية. ودعت الوزارة كافة المتدخلين في القطاع الفلاحي والبحري إلى مزيد من اليقظة والتوقي، وإن شاء الله ربي يعدي هالأيام هذه على خير وآخر إن شاء الله. المعلومات الجوية عن حالة طقسنا اليوم ونهاية الأسبوع إن شاء الله تكون في حدود 27 مع مهندسين معهد الوطني للرصد الجوي، هذا إلى جانب بقية المتابعات اللي إن شاء الله تكون في لقاءنا حتى للتسعة متاع الصباح. إن شاء الله يومكم أسعد الأيام، نهار الخير للجميع، والصحة والعافية لكم الناس الكل. هذه نغمتنا تتواصل معكم إلى حدود 36 دقيقة.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: صباحكم سعيد. عمت حالة من الغضب أمس والليلة الماضية سكان ولاية صفاقس بسبب الانقطاعات الطويلة للكهرباء وعدم التزام الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالتوقيت المعلن، مطالبين بضرورة وضع حد لهذا الوضع المزري. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى إشرافه أمس على اجتماع خصص لمتابعة تواصل انقطاع الماء والكهرباء في عدد من مناطق الجمهورية أن الأبحاث أثبتت أن بعض حالات الانقطاع لم تكن ناجمة عن أعطاب عادية وإنما عن أعمال مدبرة تهدف إلى تأجيج الأوضاع وبث الإشاعات والإرباك، وشدد على ضرورة تجاوز مرحلة البلاغات، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب أفعالا وحلولا ملموسة وأن الدولة ماضية في مواجهة مختلف الإشكاليات. أقرت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية إضرابا عن العمل في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 سبتمبر القادم، على أن يتم اليوم إصدار برقية التنبيه بالإضراب. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن إلغاء عدد من الرحلات المبرمجة اليوم بسبب النقص المسجل في القاطرات، منها رحلة صفاقس تونس التي كانت مبرمجة في 5:15 صباحا ورحلة جابس تونس المبرمجة في 10:50 صباحا. في العالم، أكد وزير الداخلية الجزائري وفاة 12 شخصا جراء الحرائق التي شهدتها بعض الولايات جراء موجة حر تشهدها البلاد حاليا. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم عدوانا جديدا شرق مدينة غزة من دون الإعلان عن حصيلته. من المقرر أن يصل رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية اليوم إلى طهران لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين بشأن سبل خفض التوتر وتهيئة الظروف المواتية للحوار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و106.6.
1: عشرة ديمة
3: صباح الأمل والعمل
1: لكم فقط
3: أحلى صباح
1: مع سوا

0: كيف اليوم؟
1: كيف اليوم 27 أوت سنة 1939 أول طيران بطائرة نفاثة، وفي 27 أوت سنة 1991 مولدوفا تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي، وفي 27 أوت سنة 2001 طائرات إسرائيلية تطلق صواريخ على مقر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في رام الله، ويستشهد أمين عام الجبهة أبو علي مصطفى الذي كان وقتها في مكتبه. وفي 27 أوت سنة 2022 إعادة انتخاب الرئيس جواو لورانسو لولاية جديدة بعد فوز الحركة الشعبية لتحرير أنغولا في الانتخابات العامة في أنغولا. وفي 27 أوت سنة 2025 افتتاح الدورة 62 من معرض دمشق الدولي، وهي الدورة الأولى له بعد إسقاط نظام الأسد في سوريا. هذه أهم الأحداث والأخبار اللي نجم نقولوها واللي تسجلت للبشرية بتاريخ 27 أوت، واليوم يكتب تاريخ جديد وصفحة جديدة. إن شاء الله بعد شوية تبدأ متابعتنا ومواكبتنا من بينها. إن شاء الله مش نتعرفوا اليوم على بعض الخطوات الوقائية من ضربة الحرارة، ما نحكيوش على ضربة الشمس، ولين نحكيو على ضربة الحرارة اللي تصير حتى داخل المنزل مع الارتفاع الواضح لدرجات الحرارة. أيضا اليوم مش نحكيو في صباح الصحة مع المختصة في علوم التغذية والباحثة في التغذية نور الشلي، مش نحكيو على بدائل الماء الصالح للشرب. ثم شكون يقول لك يعني الماء مخصوص عندي، نمشي نلوش على الماء المعدني، ما هوش موجود مفقود، وتكون رحلة البحث عن الماء طويلة برشا. ثماشي بدائل أخرى النجم من خلالها نتحصل على ماء صالح للشرب. سمعونا إن شاء الله في حدود 28 نعطيكم بعض الأفكار وبعض الدلائل البدائل، وخاصة التركيبة المثلى للماء الصالح للشرب، وأيضا الوعاء الأمثل لحفظ الماء الصالح للشرب. اليوم أيضا مشكون لنا بعض المتابعات من بينها كازينو أكتيف. كازينو أكتيف اللي مشكون مع المركب الشبابي بطريق المينات ظهر اليوم العشية. أيضا مش نختمو شكرا مش نقولوها اليوم لشاب تلميذ من منطقة العجينجة بجبنينة اللي قدم فكرة صغيرة، والفكرة هذه تنجم تولي حل كبير في مجال الفلاحة. شنية الفكرة مش نتعرف عليها مع أستاذه اللي أطره في مجال الإعلامية والروبوتيك محمد بن سالم. هذا إلى جانب بقية المتابعات الأخرى الخاصة بمنوعتنا. أحلى صباح، خليكم مع نغمتنا بعد شوية أخبير مزيان.

0: خبر مزيان.
1: الخبر المزيان اكيد توا الساده المستمعين اللي ما عندهمش ماء مقصوص عليهم الماء يستنيوا في الخبر انه الماء يرجع من جديد ان شاء الله، وايضا اللي يسمعوا فينا والبارح ليله مع انقطاعات المتكرره للتيار الكهربائي، وثم توا اللي بعث لي يقول لي راني عامل نوي بلانش، ليله بيضاء عيون لا تنام ولا تستطيع النوم مع الانقطاعات المتكرره للتيار الكهربائي. والله الحال من بعض شنو أقول لكم، أما الأخبار المزيئين ما هوش فيما يخص الموضعين هذوما الاثنين الماء والضوء، ولكن الأخبار المزيئين هي بعض المبادرات اللي يقوموا بها المواطنين، كيف السيدة والمواطنة اللي أمس هزت مياه معدنية ومشيت توجهت بها المستشفى صالح عزيز ووزعتها مجانا على المرضى، وأيضا الصورة الثانية اللي من سواق الصفاضة تجاري يوزع الماء على قارعة الطريق للناس المارة مجانا زيدا ربي يبارك لهم. هذه الصور الإيجابية، ما نحبش نحكي على صورة سلبية البارح زيدا تم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي فيما يخص الماء، ويقولوا لي راهو الماء في بعض الجهات وصل حتى استيكة الماء إلى حدود 20 دينار. 20 دينار شو نقولوا؟ اتقوا الله في عباده، راهي الأزمة عمرها ما كانت فرصة باش احنا نلمدوا شوية فلوس ونستغنيوا، راي الفلوس هذيك ايه ممكن تعبي في جيبك في النهار هذيك، اما ما تعرفش الله لا يقدر شنو يصير اللي يسحب لك الفلوس هذيك ويزيد معهم غيرهم، وبالتالي خليكم مع حلال رب العالمين وخليوا هيك الجانب والبعد الإنساني والرحمة في بعضنا، ونعرفوا راهي شربة الماء ما ترجعش، ونعرفوا اللي يطلب الماء من عاداتنا وتقاليدنا ما ترجعش، فخليوا البركة هذية ترجع من جديد، وربي يطعم الناس الكل. علاش ثم ناس مرضى اللي عندهم إشكالية على مستوى الكلى، يعني يقعد عنده نوعية معينة من المياه المعدنية اللي يلزم يشربها يدور ويلوج، وهو مريض ولا حد من عائلته يدور ويلوج وما يلقاش هالدبوسة هذية تاع الماء حتى ولو كانت يعني بأضعاف أثمانها الحقيقية، يقول لك نشريها المهم ما نقعدش عطشان. نقولوا اتقوا الله، وإن شاء الله ربي يكرمكم الناس الكل، وإن شاء الله هالتصرفات هذية تكون يعني تتعدى على الأصابع وشاذة جدا، لأنه التونسي للتونسي معروف في وقت الشدة رحمة. ثم صورة أخرى مزينة تأتينا من أنامل شبابنا المبدع اللي ما شاء الله عليه في مجال الروبوتيك، ابتكار يدمج تقنيات متقدمة للتحكم في اليد الاصطناعية تجمع ما بين إشارات الدماغ والعضلات، وهذا بالإضافة إلى تقنية الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي ونظام التوأم الرقمي المستوحى من أحدث مؤتمرات الروبوتات في العالم. الابتكار هذايا هو لشاب تخرج من لينيس بصفاقس، المدرسة الوطنية المهندسين بصفاقس فادي رجب، وتحول المشروع هذايا من حدود المناقشة الأكاديمية وإلى أنه تحصل على المرتبة الأولى كأفضل مشروع تخرج بجامعة صفاقس لسنة 2026، وأيضا تحول المشروع هذايا إلى نموذج عملي واعد إن شاء الله نرجع له في خطوات واقعية حقيقية على أرض الميدان في قادم المواعيد. تحية لشبابنا ما شاء الله عليهم في مجال الابتكار وخاصة مجال الروبوتات، وأيضا مجال نقولوا احنا الميكاترونيك زيادة ما شاء الله عليهم متميزين. إن شاء الله الابتكارات هذه والاختراعات هذه تتنزل على أرض الميدان ونقاو حلول برشا إشكاليات نعيشوا فيها، وخاصة إشكاليات الطاقية. خليكم معنا غمتنا فريد الأطرش تأمر على الرأس، وعلينا نرجع لكم بعد عناوين نشرة الصباح.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيدة. حالة غليان كبرى في صفاقس بسبب الانقطاعات المتواصلة للكهرباء وعدم التزام ستاك بالبلاغات الصادرة في الغرض. رئيس الجمهورية يقول إن انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية بل نتيجة أعمال مدبرة. إضراب في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و 24 سبتمبر المقبل. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تلغي عددا من الرحلات المبرمجة اليوم بسبب النقص المسجل في القاطرات. في العالم وفاة 12 شخصا وإصابة العشرات في حرائق غابات بالجزائر. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف فجر اليوم شرق مدينة غزة. ورئيس الوزراء القطري في طهران اليوم لبحث خفض التصعيد واستئناف الحوار لتعزيز الاستقرار في المنطقة. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.

0: النشرة ديمة
1: ما نشوى إلا نشوة اللي يخدم، هي السعادة لأصحاب الألباب، واللي بالروح الناشطة يتقدم للبخت يعرف وين يحل الباب. الدنيا هذه كلها في حركة، من غار النملة حتى الجو الطير، والناس تنادي في طريق البركة على الحياة الهانية والخير.

0: السبعة 11 دقيقة. تحية لكم السادة المستمعين اللي قاعدين تتواصلوا وتتفاعلوا معنا. أختنا روضة السلامي تقول البارح ليلة ذو مقصوص ليلة كاملة وإن شاء الله ربي يكون في العون وتطلب منا أغنية تقول عين الشمس ما تحماشي يظهر لي يزي بعريتها. الحمد لله ربي يعطينا على قدر طاقتنا. إن شاء الله نستناو في المعهد الوطني للرصد الجوي باش ناخذوا آخر التحديثات الخاصة بالوضع الجوي اليوم ونهاية الأسبوع. إن شاء الله بعض الأخبار تقول إنه إن شاء الله مش نعيش انفراج في نهاية الأسبوع. إن شاء الله على مستوى انخفاض طفيف في درجات الحرارة. بعد شوي إن شاء الله نكون مع المعهد الوطني للرصد الجوي. نبقى مع بلاغ خاص لشركة تونسية للكهرباء والغاز. البلاغ هذا فيه دعوة لترشيد استعمال الطاقة الكهربائية خلال فترة الذروة لسنة 2026. وماذا بي وقت اللي قريت البلاغ هذا يتم تحديد فترة الذروة وقتاش؟ والله حقيقة ما عرفناش وقتاش وقت الذروة. يندرى ماضي ساعة متاع الليل الثلاثة متاع الصباح اللي قص فيها الضوء ولا من الثلاثة متاع الصباح الخمسة متاع الصباح ولا بالتحديد ما عرفناش وقتاش. على كل الإجراءات الموصى بها هي الاقتصاد في استعمال أجهزة التكييف والتبريد وضبط درجات الحرارة على مستويات مناسبة مع تجنب تشغيلها في الأماكن الغير مستغلة، إطفاء الإنارة والتجهيزات الكهربائية غير الضرورية عند مغادرة المكاتب والمحلات والفضاءات المختلفة، استعمال الإنارة الطبيعية كلما أمكن ذلك والتقليص من الإنارة الغير الضرورية، تجنب تشغيل الأجهزة ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة في نفس الوقت خلال فترات الذروة، تأجيل بعض العمليات والأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى خارج ساعات الذروة كما كلما سمحت طبيعة النشاط بذلك، ترشيد استعمال المصاعد والسلالم الكهربائية عندما تكون البدائل المتاحة معناتها الدروج السلالم، تحسين عزل المباني وأغلاق الأبواب والنوافذ عند تشغيل أجهزة التكييف، أيضا متابعة الاستهلاك الكهربائي بصفة دورية والكشف عن مصادر الاستهلاك غير العادي أو غير الضروري، الاستغلال الأمثل لأنظمة إنتاج وتخزين الكهرباء خاصة الطاقة الشمسية كلما توفرت الإمكانيات الفنية، اعتماد الصيانة الدورية للتجهيزات الكهربائية وأجهزة التكييف لضمان حسن مردوديتها وتقليل استهلاكها، توعية العاملين والمواطنين والحرفاء بأهمية السلوكيات الرشيدة في استعمال الطاقة. هذه بلاغ أو دعوة لترشيد استعمال الطاقة الكهربائية من الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وتأكد أنه ترشيد الطاقة مسؤولية مشتركة لا تقتصر على قطاع أو جهة معينة. وهنا نحب نلفت الانتباه للسادة اللي عندهم اللافتات الإشهارية، مثالش الفترة هذه في الليل ما نخليوهاش تستهلك طاقة كهربائية، ومثالش نخليو حتى شوية منها وإلا نلغيوها، خلي الجهد ذاك الطاقي يمشي الإنسان في حاجة أنه يتنفس كان عن طريق الكهرباء والكونسنتراتور وغيرها، مثال شوية ترشيد للطاقة ونتصرفوا بتعقل في الفترة هذه. طقسنا اليوم الخميس 27 أوت 2026. ميتيو صباح النور للمهندسة سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي. نهارك زين.
1: صباح الخير أختي وار، تحية ليك ولكل مستمعي ذات الصفاقس.
0: مرحبا بيك. إن شاء الله نقوله احنا بشائر الانفراج على مستوى انخفاض درجات الحرارة يكون هو العنوان الأبرز في اللقاء هذايا إن شاء الله.
1: إن شاء الله والله إن شاء الله. نهار الجمعة تقريبا تبدأ تنقص شوية على المناطق الساحلية درجات الحرارة، في مناطق الشمال تبدأ تنقص شوية، اليوم زادت مرتفعة تقريبا نفس معدلات كما البارح، البارح حرارة مرتفعة اليوم كذلك تتواصل درجة الحرارة مرتفعة، جاوزنا المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و 12 درجة في أغلب المناطق، تراوح الحرارة القصوى بين 42 و 48 درجة. في صفاقس في محطة الرصد البارح كنا سجلنا درجة حرارة وصلت 47.6، يعني هو نجم نقول رقم قياسي جديد فيسكو، هو رقم القديم هو 46.8 سجلناه منذ عام 1960، علما أن المعدل العادي بالنسبة لمحطة صفاقس 33 درجة، يعني. وهذا لهذا احنا اسندنا اللون البرتقالي في خريطة اليقظة منذ يوم أمس. يعني 23 ولاية هي اليوم في درجة انذار يعني كبيرة. الا ولاية القصرين وين تجاوز فيها درجة الحرارة 41 و 42 درجة، بقيت ولاية الكل توقع فيهم يعني درجة حرارة مرتفعة تتواصل كما قلنا حتى لليوم، تتراوح القصوى بين 44 و 48 درجة، الا في كما قلنا في المرتفعات الغربيه تكون في حدود 41 درجه. طقس عامه صافي لقليل السحب، يولي تدريجيا مغيم جزئيا اخر النهار، ريح من القطاع الجنوبي اليوم تكون ضعيفه فمعتدله، والبحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقيه السواحل. غدوه كما قلنا ننتظر انخفاض طفيف بالشمال والمرتفعات وقرب السواحل، وين تتراوح القصوى بين 36 و 41 درجه، وتكون في بقيه المناطق بين 42 و 47 درجه مع ظهور الشهيلي. طقس غدوه يتواصل حار ومغيم جزئيا، تتكثف السحب تدريجيا بالمرتفعات الغربية للشمال مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة ببعض الأمطار غدوة، وريح تتواصل غدوة من القطاع الجنوبي. البحر مضطرب بالشمال وقليل الاستراف محليا متموج ببقية السواحل. يوم السبت كذلك الإمكانية مازالت يعني موجودة لتكون هذه السحب الرعدية بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال والوسط. البحر يكون عامة مضطرب فمحليا قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية، والحرارة تشهد انخفاض طفيف يوم السبت إن شاء الله على أغلب مناطق بلادنا
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة، شكرا لك المهندسة سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي. هذه حالة طقسنا اليوم ونهاية الأسبوع، بعد شوية نكون مع الهيئة المحلية الهلال الأحمر التونسي بسقيط الدير، مش حكيه على التصرف الصحيح لمواجهة موجة الحر الشديد.

0: أحلى صباح معكم أنتم. يواصل المشوار 27 دقيقة طريق السلامة اللي تسمعوا فينا في ثنية. إن شاء الله بداية يوم موفقة للجميع, وإن شاء الله يوم ميسر للناس اللي تبحث على قوتها اليومي, وإن شاء الله بالتوفيق للي قاصدين ربي ومشين يخدموا. سمعنا في الأيام الأخيرة أنه ارتفعت حالات الوفيات فيما يخص أو كانت الناتجة عن ضربة الشمس وإلا ضربة الحرارة, وهذا ناتج عن الارتفاع الكبير درجات الحرارة. وأيضا الخبر كان حتى على مستوى حالات الوفيات على مستوى الفئات العمرية الشابة, نقولوا احنا مش الكبار برشا والمسنين ولكن فئات عمرية شابة. هذاك علاش اليوم حبينا مع الهيئة المحلية الهلال الأحمر التونسي بسقيط الدير نقدموا بعض النصائح على مستوى التصرف الصحيح لمواجهة موجة الحر الشديد مع عضو الهيئة المحلية عضو الهيئة المحلية المكلف بالاستجابة للكوارث ميلاد صدو. صباح النور, أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: صباح الفل والسلمين والصوار, مرحبا بجميع مستمعي إذاعة السقف.
0: شكرا لك, إن شاء الله نقوله يوم كله طاقة وكله حيوية, وإن شاء الله ربي نسمع علينا في هالنهار هذا.
1: إن شاء الله ربي نسمع علينا. احنا فما تلحكيها اللي يقول لك التونسي حتى في السخانة تلقاه متكي ويعمل في كاستي وكذا, مش صحيح. رانا في الاخر نحسه بالسخانة ورانا في الاخر بشر, لذلك نحب نقدم بعض التوصيات الخاصة خاصة في الفترة هذه اللي في السخانة الكبيرة ياسر يشدها البلاد التونسية.
0: نعم.
1: أول حاجة يلزمنا أن نخمو اللي مع السخانة هذه تجم تأثر علينا في ثلاثة مواقع في حياتنا اليومية. يعني نحكيه أول حاجة في الطريق من وإلى العمل, نحكي في وسط العمل وفي وسط المنازل متاعنا بعدنا كم الخدمة ولا قبل ما نمشيه. التوصيات الأولى مش تكون في الطريق, نحاول كي نخرج من ديارنا نلبسوا حاجة تغطينا الكل, مش لازم نكون وأنا معرض الشمس يوم كامل. إذا في صورتنا مش نمشي على الطريق نحاول نغطي راسي أكيد بنظلة محلية مظلتنا كان نرجعوا لها النظارات الشمسية بشكل الوهج القوي ما يقلقنيش في عيني. هذه الحاجة الأولى, نتبع الظل بشوي بشوي, نتبع الظل إذا ما زال فما شوية ظل في السواق نتبعه من ناحية. كيف إذا فما أصحاب السيارات ماذا بينا الكريب نتاعنا ما نحطوش فيها حاجة قابلة للاشتعال, هذه الإشكالية الكبيرة برشا. نحكيه على بريكيات, نحكيه على
0: قارورة عطر
1: العرق ولا قارورة عطر تحت الضغط, هذوكم يخوفوا بالباهي بالباهي. ما نخليوش صغار, ما نخليوش حيوانات في السيارات ونعطوا باش نقضيو قضية ولا حاجة وردوا بالنا الأخرى والسيارة هذيك تسكن تولي عبارة فور. هذه النقطة الأولى. بالنسبة لجماعة اللي تخدم في الشوانط ولا تخدم في الكياس ولا
0: في الفضاء الخارجي, أي
1: الفضاء الخارجي كل ماذا بينا كيفاش نقسموا فترات العمل اللي متاعنا بناخدوا ترتيحات خاصة في الظل. شوية في الظل يلزمنا نكونوا دعوة إلى أصحاب المؤسسات وإلا إلى نحكيوا لي شيف شونتي حاولوا كيفاش قسموا أوقات نتاع العمل متاعك, نخليه مش نهار كامل نطيشين في الشمس, نحاولوا نرفوا بهم شوية رغم ما هو الشمس المرينة ذمها ما يش سهلة. بالمناسبة تحية كبيرة لعمال النظافة اللي قاسين يعديوا نهار كان في الشمس ولا أعوان الأمن اللي واقفين لتأمين الطرقات.
0: نعم, حركية المرورية. نعم,
1: ما هو السهل بيقول. كيف نحب نقوله في ديارنا إذن نستحضر على رواحنا كيف نحاولوا اني مش كان في الدار برك في نهار كامل انه نشربوا الماء بطريقة منتظمة حتى كان ما حسيت بعطس. ايش معناتها بطريقة منتظمة حتى كان ما حسيت بعطس؟ معناتها كل فترة كل نصف ساعة ناخو كويس ما فيها باس, ما نقعدش انا حتى لين نعطش بالباهي ونشد بوسة ما نشرب الكل ولا ناخذ دوزه كبيره بتاع ماء، لا كل ما كل فتره ناخذ بشويه بشويه الماء باش هذيك البدن ما يشيحش من الماء بصفه
0: عامه. نعم، خاصه الملاحظه هذه نقولوها زادة للصغار سيميليد، اللي الصغار اللي يتحركوا برشا وتلقاهم معناتها ما شاء الله عليهم في نشاط ونعرفوا التحرك وتلقاهم غافلين على شربه الماء.
1: صحيح، انا مش كان صغار برك، احنا بالنسبه لنا توصيتهم زاد الصغار والكبار، خاطر هم اكثر معرضه للمخاطر هذوما، للمخاطر نتاع نتاع نتاع الضربات السخانه ولا
0: الضربات،
1: كان لعبوا البرا الصغيرات. اذا عندنا جارنا بجنبنا مراه كبيره ولا راجل كبير يسكن وحده وما يستاش نطلعوا عليه نشوفوا يستحق شي حاجه، راهو لهنا الحركية متاعه وإلا يمكن الحالة الصحية متاعه تنجم تدهور بارتفاع الكبير من درجة الحرارة، نحكي على درجة حرارة فوق العادة،
0: رقم قياسي أمس في سياق أصنع
1: 46.6 واليوم متوقعين 46، راهو بالنسبة لنا رقم قياسي كبير، ويلزمنا أن نخمو في خمو في الفئة هذه من من الشباب.
0: نعم.
1: في صورة ما إذا لقيت أي أعراض تظهر عليك متاع قلبك يدق بالقوي، فمك شايح برشا، تعرق شديد كبير ياسر، عندك الغائمات الغثيان مش ترجع كيف كيف، عندك الدوخة وجيعة راس كبيرة برشا، حاول تتصل بالطبيب ولا حاول تتصل كذا. هذه الأعراض هي أعراض بداية ضربة الحر واللي هي تنجم بعد تأثر عليك في بدنك، وفما برشا عباد ينجموا يتقلقوا برشا بالحكاية.
0: نعم. شكرا لك سيد ميلاد صدود عضو الهيئة المحلية الهلال الأحمر التونسي بساقيت الداية المكلف بالاستجابة للكوارث، شكرا لك على هذه النصائح، إن شاء الله سلامة للجميع. حاجات ربما تظهر بديهية نعرفوها ولكن نتغافلوا عليها مع جهد الحرارة اللي احنا نكونوا فيه، ان شاء الله السلامة لكم الناس الكل. 27 دقيقة خليكم مع نشرة الاخبار وقسم الرياضة ونرجع لكم.

0: صباحكم سعيد. حالة غليان الكبرى في صفاقس بسبب الانقطاعات المتواصلة للكهرباء وعدم التزام ستاك بالبلاغات الصادرة في الغرض. رئيس الجمهورية قيس سعيد يقول إن انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية بل نتيجة أعمال مدبرة. إضراب في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 سبتمبر المقبل. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تلغي عددا من الرحلات المبرمجة اليوم بسبب النقص المسجل في القاطرات. في العالم وفاة 12 شخصا وإصابة العشرات في حرائق غابات بالجزائر. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف فجر اليوم شرق مدينة غزة. ورئيس الوزراء القطري في طهران اليوم لبحث خفض التصعيد واستئناف الحوار لتعزيز الاستقرار في المنطقة. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح، رشيد الغريبي
1: صباح الخير
0: ونزل ويتي. يوم أمس لم يكن عاديا في صفاقس، حرارة قياسية رافقها انقطاع للكهرباء تجاوز في بعض المناطق 6 ساعات وفي مناطق أخرى أكثر من ذلك بكثير، مما ولد حالة من الغليان والغضب بسبب عدم التزام الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالتوقيت المعلن في بلاغاتها على غرار طريق المطار بصفاقس.
2: احنا البارحة الأولى قص الضوء مع 10 متاع الليل حتى أمس في 11 تاع النهار باش رجعوه طلعوا صلحوه. البارح عودت نفس الحكاية من 10 متاع الليل للوقت هذا ضوء مخصوص علينا. التو نحب نفهم انا اللي يخدم وما يرقدش يجم يخدم، باش يجم يخدم. احنا مواطنين ولا مش مواطنين في البلاد؟ مش معقول، انا شيء اسف وغرق.
1: هذه الوضعية التي تعيشها معظم الجهات بالإضافة إلى انقطاع الماء وعدم توفر المياه المعدنية كانت أمس محور اجتماع رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيسة الحكومة ووزيري التجهيز والفلاحة والرئيسين المديرين العامين للشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
0: رئيس الجمهورية أكد أنه يتابع الأوضاع دون انقطاع مكبرا الجهود التي يبذلها أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وشركة تونسية للكهرباء والغاز، وقال إن الأبحاث أثبتت أن بعض حالات الانقطاع لم تكن ناجمة عن أعطاب عادية وإنما عن أعمال مدبرة تهدف إلى تأجيج الأوضاع وبث الإشاعات والإرباك والتنكيل بالمواطنين حتى في أبسط الخدمات.
1: رئيس الدولة شدد على ضرورة تجاوز مرحلة البلاغات والمرور إلى الأفعال والحلول الملموسة التي قال أنها قادمة، وأن الدولة ماضية في مواجهة مختلف الإشكاليات، مضيفا أن أعداء الوطن ومن والاهم باتوا مكشوفين أمام الشعب التونسي.
0: وفي انتظار الحلول العملية والعاجلة لهذه الإشكالات يبدو أن الانقطاعات ستتواصل اليوم مع ارتفاع درجات الحرارة التي ستتراوح بين 43 و 48 درجة.
1: في شان متصل، أرجعت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية الصعوبات الظرفية المسجلة في التزويد بالمياه المعدنية المعلبة، أرجعته إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي تسببت في توقف عدد من وحدات الإنتاج عن النشاط لفترات متفاوتة، ما أثر بدوره على نسق الإنتاج والتزويد، هذا بالإضافة إلى الارتفاع الاستثنائي للطلب خلال هذه الصائفة.
0: غرفة مصنعي المشروبات غير الكحولية أكدت في المقابل أن طاقة الإنتاج الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعلبة، مشيرة إلى أن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التزويد العادي في أقرب الأجل.
1: في الأثناء تواصل فرق المراقبة عملياتها لمراقبة عمليات التزويد، وقد تمكنت من حجز الآلاف من قوارير الماء المعدنية وضختها في المسالك العادية للتوزيع في الفضاءات التجارية الكبرى.
0: في سياق الحراك الاحتجاجي، من المنتظر أن تصدر اليوم برقية التنبيه بإضراب سائقي شاحنات نقل المحروقات الذي أقرته الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية يومي 23 و24 سبتمبر المقبل.
1: وبالأمس أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بالتين في تصريح للإذاعة الوطنية عدم وجود أي إشكال في التزود بالوقود، ونفى أي نقص في هذا الخصوص، وشدد على أن باخرة محروقات رست أمس بميناء بنزرت وتم إفراغ حمولتها.
0: في موضوع آخر، أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن إلغاء عدد من الرحلات المبرمجة اليوم بسبب النقص المسجل في القاطرات، منها رحلة صفاقس تونس التي كانت مبرمجة في 5:15 صباحا، ورحلة جابس تونس المبرمجة على 10:50 صباحا.
1: وفي إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، انعقدت أمس جلسة عمل بمقر الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لبحث سبل تعزيز وتطوير الشراكة، خاصة في مجال تنفيذ مشاريع التثمين الطاقي للنفايات.
0: المشاركون في الاجتماع اقترحوا إرساء برنامج تكويني متخصص في مجال التثمين الطاقي للنفايات، إلى جانب دعم تبادل الخبرات والتجارب الناجحة على المستوى الإقليمي، بما من شأنه تطوير القدرات الفنية وتعزيز الممارسات المستدامة في إدارة النفايات. إلى أخبار العالم، ونستهلها من الجزائر، حيث لقي 12 شخصا حتفهم وأصيب 54 آخرون بحروق متفاوتة الخطورة جراء حرائق غابات اندلعت في عدد من ولايات البلاد بالتزامن مع موجة حر شديدة تجتاح مناطق واسعة من شمال الجزائر، حيث سجلت مصالح الحماية المدنية 154 حريقا في أنحاء الجزائر خلال يوم واحد، وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على بعضها.
1: إلى قطاع غزة، حيث استهدف قصف مدفعي إسرائيلي عنيف فجر اليوم المناطق الشرقية لمدينة غزة، وتحديدا حي التفاح، بالتزامن مع تحليق منخفض لطائرات الاستطلاع. وفي الضفة الغربية، بلغت سلطات الاحتلال المحكمة العليا أن جيش العدو الصهيوني متمسك برفض السماح لسكان مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس بالعودة إلى منازلهم للحفاظ على سيطرته في المنطقة على المدى الطويل بعد نحو عام ونصف العام على بدء عملياته هناك.
0: بلدات الجنوب اللبناني لم تسلم أيضا من بطش الطائرات الحربية الصهيونية التي نفذت الليلة الماضية غارات عنيفة على قضاء سور بالتزامن مع قصف مدفعي وعمليات تفجير وتجريف.
1: وفي مستجدات جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، يؤدي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري اليوم زيارة إلى طهران لبحث حرية الملاحة في مضيق هرمز وخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار وسط تبادل التهديدات بين طهران وواشنطن.
0: التحركات القطرية تأتي بالتوازي مع مباحثات متقدمة بين إيران وسلطنة عمان بشأن ترتيبات حركة الملاحة في مضيق هرمز. وفي هذا السياق، قال نائب وزير الخارجية الإيرانية إن بلاده لن تسمح للسفن العسكرية بالمرور عبر الممر المائي الحيوي بموجب اتفاق تفاوض بين طهران وسلطنة عمان.
1: مضيق هرمز شهد في وقت مبكر من صباح اليوم إصابة ناقلة تابعة لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بمقذوف لم تتحدد طبيعته، ما تسبب في اندلاع حريق تمت السيطرة عليه لاحقا ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار.
0: في بقية أخبار العالم، هزت انفجارات متتالية العاصمة الأوكرانية كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم بالتزامن مع هجوم الروسي بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.
1: أودت الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مناطق على الحدود بين النيبال وإقليم تيبت الصينية بحياة ما لا يقل عن 165 شخصا، فيما لا يزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين بينهم سياح أجانب من جنسيات متعددة.
0: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. حالة غليان كبرى في صفاقس بسبب الانقطاعات المتواصلة للكهرباء وعدم التزام ستاك بالبلاغات الصادرة في الغرض. رئيس الجمهورية يقول إن انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية بل بسبب أعمال مدبرة. إضراب في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 سبتمبر المقبل، وشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تلغي عددا من الرحلات المبرمجة اليوم بسبب النقص المسجل في القاطرات.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.net.
4: بوانتين.
0: ومزيد من الأخبار لك الرياضية تتابعونها بعد قليل مع فتح صامت. شكرا لكم على حسن المتابعة. أجمل تحيات رشيد الغريبي ونزهة الويتي. يومكم سعيد.
5: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
5: عشرة ديمة
6: ثنية زينة.
7: كل الدراسات تأكد اللي سرعة تشكل أحد أكبر العوامل المسببة لحوادث الطريق الاختراق، وتأكد زادة اللي مجال الرؤية عند السائق يتقلص وقت تزيد السرعة. وقت يتعدى السائق من سرعة 40 كيلومتر في الساعة إلى سرعة 70 كيلومتر في الساعة، يتراجع هذا المجال من 100 درجة إلى 75 درجة وإلى 45 درجة في سرعة 100 كيلومتر في الساعة وإلى 30 درجة فقط في سرعة 130 كيلومتر في الساعة. من يرد بالك السرعة عقبتها اختيرة برشا.

0: سبور نيوز. سبور نيوز 43 دقيقة على الساعة 7 صباحا. حبيبي رياضة في كل مكان، صباح الخير، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بكرة القدم، حيث عقد يوم أمس الناخب الوطني للأكابر معين الشعباني ندوة صحفية بأحد النزول بقمرت لتقديم برنامج عمله في الفترة القادمة. معين الشعباني كان تحدث في جانب من هذه الندوة الصحفية عن طريقة اختياره للاعبين اللي باش يمثلوا المنتخب الوطني التونسي مستقبلا، وأيضا حكى على اللاعبين مزدوجي الجنسية اللي تعرضوا لانتقادات بسبب عدم تقديمهم للإضافة.
1: معناها في حياتي اليومية بتاتر نظهر جانتي، ناخد خاطر الناس، أما في الخدمة حاجة أخرى، ما عنديش عاطفة. اللي يستحق باش يكون موجود موجود، اللي ما يستحقش ما واللي يستحقش يلعب يلعب، لأنه نخاف من ربي تو سامبلومون. انديبوندامون من اسمه ولا من جمعيته ولا من عمره، الجاهزية خاصة البدنية هي اللي تحكم معناها على اختيار اللاعبين. بعد ساعات فما لاعبين يكون عمره متقدم ولي بيرفورمون، قاعد يلعب ديما، قاعد يلعب 90 دقيقة، قاعد يعمل في مردود ممتاز. هذه الأولى. الثانية، أنا سانسيرمون ما نحبش كلمة بي ناسيونو. تونسي تونسي تولد البر ويلعب في كيب البر، ولا كان في الشامبيونات بتاع تونس ومشى يلعب في كيب البر، هو تونسي هكا ولا هكا تونسي. على كل ما نجمش مقيم انا فتره انا ما كنتش موجود فيها اللي هي السابقه، وعلاش ما نجحوش فوار، علاش كما قلت ما نجحوش، ونحاولوا نوفر لهم كل سبل النجاح ان شاء الله.
0: دائما مع الندوة الصحفية للناخب الوطني معين الشعباني، كان تحدث أيضا خلال هذه الندوة عن الفرق بين العمل بين تدريب المنتخب وتدريب النادي، وكذلك ثمن أداء اللاعبين في البطولة التونسية، اللي قال أنه يتابعها ومستواه الفني محترم وأبواب المنتخب تبقى مفتوحة أمام اللاعبين اللي ينشطوا في البطولة الوطنية.
1: جستيون في كيب ناسيونال مش كيما الكلوب، مش كيما الكلوب باسكو ليشيونس توا قريبة، معناها في أقل من شهر. نحن لو 24 نلعبوا لو بريمي ماتش، لو 29 معناها دوزيام ماتش. بدات تلصق الاتيكيت انه ما عندناش شامبيونا وانه ما عندناش لاعب محلي دو فالور. اللاعب التونسي يقعد من احسن اللاعبين اللي بيان بازي سور لو بلان تكتيك خاصه وفيزيك، وتشوفوا معناها حتى اللاعبين التونسيين اقرب لاعبين اللي ياخذوهم لي ريكروتمون سورتو معناها البلدان العربيه القريبه. باش نتابعوا الناس كل، باش نتفرجوا في الناس كل، باش نعاودوا نتفرجوا معناها نتفرج في اللايف، تعاود تفرج معناها في الماتش. نحب اللي جوار الكل يكونوا موتيفي. من حقه اي لاعب تونسي يلعب في الشامبيونات باش يحلم باش يكون في ليكيب ناسيونال، واذا يستحق باش يكون موجود. ولازم خاصه من الناحيه الاخلاقيه زاد حتى في الكوميونيكاسيون لازم يكون يعرف يحكي، يعرف يتعامل، ما يعملش دي ديكلاراسيون اشو. من ناحية البطولة التونسية باش تكون معناها عنا عينينا موجودة في كل بلاصة، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.
0: شغل غلاف المنتخب بتصريح سيد معز مستيري المكلف المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، اللي أكد أنه لا مجال للتدخل من الآن فصاعدا في عمل الناخب الوطني.
2: نأكد لكم لعبات كل أن بالنسبة للناخب الوطني عنده الصلاحيات المطلقة والتامة في جميع الخيارات الفنية. حتى واحد ما يتدخل في الناخب الوطني، لانه حتى واحد ما هو باش يدخل، ولانه الناخب الوطني ما يقبلش. دونك حتى واحد ما هو باش يدخل في الخيارات الكل، عنده الصلاحيات المطلقه والتامه في جميع الخيارات الفنيه. احنا كمكتب جامعي مطالبين بتوفير جميع ممهدات النجاح خاصه على المستوى اللوجستي. دونك هذه مساله ونقطه يظهر لي ما تقبلش النقاش.
0: إلى الألعاب المتوسطية الآن، واصلت الرياضة التونسية تعزيز رصيدة من الميداليات في دورة الألعاب المتوسطية المقامة بمدينة تورونتو الإيطالية بعد تتويج الملاكمة التونسية ملكة بالمبروك بالميدالية البرونزية في منافسات وزن أقل من 75 كيلوغرام. بالمبروك أنهت مشاركتها في المركز الثالث بعد هزيمتها في الدور نصف النهائي ضد المصرية نبيلة علاء الدين بنتيجة 3-2 لتضمن بذلك الميدالية البرونزية. دائما مع الألعاب المتوسطية، المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد السيدات كان الفوز البارح على المنتخب اليوناني 41-22 وحقق المنتخب الوطني العلامة الكاملة بعد فوزه في المباراة الأولى على منتخب إيطاليا بنتيجة 25-22 وفي المباراة الثانية على منتخب مقدونيا 43-11. في كرة القدم أيضا في الألعاب المتوسطية، المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أقل من 21 عام تأهل للدور نصف النهائي بعد انتصاره في الجولة الختامية لدور المجموعات البارح على منتخب تركيا بنتيجة 2-2 مش يقابل في الدور نصف النهائي المنتخب الإيطالي غدوة الجمعة. نذكروا أنه مبعوث الإذاعة التونسية لتورونتو شيل كيفي كان التقى بعد فوز المنتخب الوطني التونسي البارح بلاعب المنتخب محمد أمين علالة.
3: معناتها كما الناس الكل تفرجت تروح الاول خلقنا عديد من الفرص، ما يمكن ما فماش تسليم، قعدنا من التزيين امنين برواحنا، نعرف الجروب نتاعنا، عملنا رياكسيون في الطرحه الثانيه والطرحه الثالثه حتى نعرف رواحنا اللي نحن نجمو نعملوا حاجه من خير ما تروح الاول. النقطه في تروح الاول مرضتناش، عملنا رياكسيون في الطرحه الثانيه والثالثه جبنا فيهم 6 بوان، الحمد لله ترشحنا في المرتبه الاولى ديمي فينال. تو باش نزيدو نركزو، ما عندناش برشا وقت باش نفرحوا، ماك تعرف ديمي فينال بعد 3 ايام، عندنا اوبجيكتيف نحبوا نوصلوا له. أول ما بدينا الكومبيتيسيون هذيا حاضرين ماتش بار ماتش، كل ما نربحوا ماتش كل ما يزيد الاوبجيكتيف نتاعنا يزيد يكبر. تو وصلنا للديمي فينال هذاك الاوبجيكتيف نتاعنا، نحضروا له بعزيمه كبيره بروح كبيره، نعرفوا الجروب نتاعنا تنجم توصل لبعيد وتعمل تصنع التاريخ. ان شاء الله يا ربي يوفقنا، نهديوا الانتصار هذا للشعب التونسي كل الناس التوانسه اللي جات شجعتنا ودازت معانا. ان شاء الله الجروب هذا تستناو منها حاجه باهيه وتوصل لبعيد بقدره ربي.
0: شكرا توفيق اذا لكامل الوفد التونسي المشارك في الالعاب المتوسطيه تورونتو 2026. نمشي للكره القدم على الصعيد الوطني، المدير الرياضي لفريق النادي الرياضي الصفاقسي طارق سالم في حوار كان شمل عديد المواضيع على الصفحه الرسميه للفريق على الفيسبوك، كان تحدث في جانب من هذا الحوار عن ما يدور في الشارع الرياضي من تدخل بعض الاطراف في قرارات المدير الرياضي.
4: اذا كان نوصل انا كمدير رياضي نسمح انه واحد يتدخل في خدمتي، ما أنت زايد معناه نمشي على روحي وكهو، معناه أنا مانيش جاي للسياسيس باش نتقاضى أجر ونخلي الناس تقرر في بلاستي، ومانيش الإنسان اللي نخلي الناس تقرر في بلاستي وأنا نتحمل المسؤولية بعد، لأنه مسؤولية المدرب أنا باش نتحاسب عليها. دونك لا منصف السلام ولا غير منصف السلام، حتى حد ما تدخل في قرار المدرب سواء نبيل كوكي ولا غيره. القرار ناخذه أنا، نتشاور مع عديد الناس، نحكي مع برشا ناس سواء معناتها من اللجنة الفنية ولا من قدماء لاعبين ولا فما برشا ناس معناتها نتشاور معهم نحكي معهم، حتى في مدرب أجنبي في الأسماء اللي كانت مطروحة، لكن في الأخر القرار ناخذه أنا. مصف سلام يمكن أسمع بعد ما سمعوا برشا عباد.
0: دائما مع الحوار كان أجرى طارق سالم للصفحة الرسمية الخاصة بفريق النادي الصفاقسي، طارق سالم كان تحدث خلال هذا الحوار على مسألة تأخير الفريق في القيام بالانتدابات خلال الميركاتو الصيفي وأسباب هذا التأخير.
4: ممكن فما شوية معناتها تأخير في الانتدابات، وهذا معناتها ماهوش اختيار، هذا مفروض علينا، لأنه كي تجي أنت في جوان في آخر جوان وتلقى الفريق مطالب باش يدفع 2.7 مليار ولا بريسك ابوبري هكاك باش يشارك في كأس الكونفدرالية، تجمش تجي انت للرئيس النادي وقتها تقول له اعطيني انا 100,000 دولار ولا 150,000 دولار ولا جودي نيمبورت كوا باش نعمل انتدابات. دونك هذوما الصعوبات هذه تخليك اول حاجه حتى في الريكروتمون نتاعك تلوش كان على لي جوار ليبر، سينو انا واحد من الناس كمدير رياضي إذا بيا نجيب ملاعبي بمليار أنا ولا بمليار ونص وفالور سير أرتاح لي أنا ليام، ملاعبي يبدأ معناتها عامل دي بيرفورمانس كبيرة وتصرف عليه، لكن الفريق بعد شهر ولا شهرين ما نجمش يخلص. دونك باش تولي لنا شكايات باش تولي لنا مشاكل.
0: نبقى مع اخبار الانديه. فريق تقدم سقيت الدير البارح كان اعلن عن تعاقده مع الجناح الايسر نصف العطوي 27 عام اللي سبق لي اللعب مع ترجي مستقبل سليمان، ترجي الرجيس، ملعب الجيبسي والملعب التونسي. دائما مع اخبار كره قدم على الصعيد الوطني، حيث راسلت اداره النجم الساحلي البارح الرابطه الوطنيه لكره قدم المحترفه وقدمت اعتراض حول مشاركه اللاعب يوسف البليلي في لقاء يوم الاحد الماضي بين النجم وترجي، وتؤكد اداره النجم في مراسلتها ان مشاركه البليلي في لقاء الكلاسيكو تعتبر غير قانونيه، واستندت حول النزاع القائم بين اللاعب وإدارة مولدية الجزائر اللي أكدت في أكثر بالمناسبة توقيع يوسف البليلي مع فريق المولدية. في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة فريق الكرة الطائرة للسيدات المجموعة الثالثة بالتحديد، فاز الكاميرون على تونس البارح بنتيجة 3 أشواط نظيفة، والمنتخب التونسي يسعى لتدارك الموقف في الجولة الأخيرة. لم يواجه نظيره الغاني اليوم على الساعة 3 في لقاء حاسم يحدد مصير التأهل للدور الثاني. المنتخب التونسي لكرة السلة يخوض مباريات ضمن النافذة الرابعة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2027، مواجهة بقاعة رادس اليوم ضد راس الأخضر، وغدوة الجمعة ضد الكامرون، ونهار الأحد ضد جنوب السودان. المقابلة الكل في 7 مساء بقاعة رادس. بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي لكرة السلة. باش نختم بكرة القدم الأوروبية. البارح على مستوى الليغا الإسبانية ريال مدريد فاز على ريال سوسيداد 4-1. في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية البارح برادفورد وبيرنلي تعادلوا دون أهداف وضربات الجزاء ترشح برادفورد. نيوكاسل فاز على ويست بروميتش ألبيون 3-2. توتنهام فاز على تشارلتون 5-1. بريستون نورث إند انهزم ضد إيفرتون 4-0. اليوم على مستوى الليغا الإسبانية في 8 تاع الليل ثم زوز مقابلات، مقابلة برشلونة وأتلتيكو بيلباو، مقابلة ثانية بين سلتا فيغو وأوساسونا. بالنسبة لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية اليوم تشيلسي مع لوتون تاون في 7:30، وفولهام مع إف سي ويمبلدون في 8 تاع الليل. 53 دقيقة بعد الساعة 7 صباحا نشرت توقيت على موجة عصفاق سقطت النهاية للسبور نيوز. أجمل تحية أمير جاموسي على مستوى الخراج التقني طارق بكول، الخراج الرقمي فتح السامة على مستوى الإعداد والتقديم وسوى. ترجع لكم في أحلى صباح، إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: مد وجزر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: الحديقة الوطنية البيئية بزمبرا وزمبرتا ثروة حيوانية ونباتية. جزيرتا زمبرا وزمبرتا تقعان في أقصى شرقي خليج تونس على بعد 55 كيلومترا من ميناء حلق الواد بضواحي العاصمة إلى الغرب من طرف شبه جزيرة الوطن القبلي. هي فضاء طبيعي الأكثر حماية في تونس ويشكل مخبرا حقيقيا للأنواع النباتية والطيور والحيوانات. بزمبرا وزمبرتا حديقة وطنية بيئية تبلغ مساحتها 340 هكتارا ويبلغ طولها كيلومترين و700 متر مقابل عرض يقارب كيلومترين ونصف. ترتفع أعلى نقطة فيها إلى 435 مترا وتشكل وسطا طبيعيا جزريا يشتمل على ثروة حيوانية ونباتية استوطنت المنطقة المتوسطية. تعرف هذه الحديقة بإيوائها لأنواع فريدة من الفقمة المهددة بالانقراض، وتوجد في مياه زمبرا وزمبرتا أصناف عديدة من السمك كالمنن الضخم والطيور كطيور الجلم الرمادية. ويتكون الغطاء النباتي للحديقة من حوالي 266 نوعا نباتيا من بينها الزيتون البري والعرعار الفينيقي. الحديقة الوطنية أو محمية زمبرا وزمبرتا تعتبر أول حديقة وطنية تأسست سنة 1977، وهي عامل جذب يستهوي كل من المحليين والسياح برونق طبيعي يخطف الأنظار وتنوع نباتي متشابك مع التكوينات الصخرية، وهي مصنفة ضمن شبكة اليونسكو العالمية لمحميات المحيط الحيوي.
0: مد وجزر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.

0: 8 و9 دقائق نرجعوا لكم ونواصلوا معاكم الساعة الأخيرة من أحلى صباح. تحية لكم الناس الكل، أهلا وسهلا. اليوم السوار في تعويض زميلتي أنس ربيعي مش كون معاكم إن شاء الله في أحلى صباح النهار لحد القادم. ومن بين متابعات النهار اليوم اخترنا أنه نحكيه في فقرة صباح الصحة على الماء الصالح للشرب، باعتبار أنه اختفاء المياه المعدنية، ما نحبش نقول حتى كلمة أخرى، اختفاء المياه المعدنية من جل المحلات اللي يمشي المواطن مش يبحث على قارورة ماء ما يلقاش، والإشكالية الكبيرة خاصة للناس اللي عندهم بعض الوضعيات الصحية اللي تستوجب نوعية معينة من المياه لأنه فيها قدر معين من الأملاح المعدنية وغيرها. شفنا على بعض صفحات التواصل عديد الإمكانيات والحلول، يقول لك نغلي الماء، يقول لك لا الماء وقت اللي تغليه راهو يفقد برشا عناصر خاصة به وغيرها. حبينا اليوم ناخذ المعلومة الدقيقة والنصيحة الصحيحة من عند أهلها وأهل الاختصاص المختصة في التغذية والبحث في علوم التغذية، نور الشلي. صباح النور.
1: صباح النور سوار،
0: أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة صفاقس.
0: شكرا لك. أكيد نور أنت يعني تعيش في الوضعية هذه، مياه الشرب ثم بعض الإشكاليات خاصة للعائلات اللي ما عندهمش مثلا الماجل، ومياه الشرب العائلية متاحهم 100% هي المياه المعدنية مع ندرة الحصول على هالقارورة المياه هذه، فماشي طرق أخرى تخلينا عنا ما صالح للشرب؟
1: دونك سيوا كما قلت، مع الفترة هذية مع انقطاع الماء وكل، دونك تونس الكل وليت تلوج على حلول بديلة للمعدنية. سمعنا برشا كلام على الفيسبوك، كل واحد يقول ماكش نقول بالنقطة بالنقطة. أول نقطة هي نغليو ماء السبالة، اسكو نجمو نغليو ولا لا؟ احنا نعرف انه يقولوا انه الماء تاع السناد ماء صالح للشرب. المؤكد انه الماء تاع السناد معناتها من الناحية الميكروبيولوجية ما فيهوش دي ميكروب. يعني إذا كانك أنت تحل السبيلة وتلقى الماء ما فيهوش حتى لون، وقتها تنجم تغليه وتشرب على روحك. معناتها حتى كيف مش تغليه جوست معناها بو إيفيتي كان فما دي ميكروب جوست في الانستالاسيون تاع الماء وكهو.
0: درجة الغليان قداش الدوم، ولا دوب يسخن الماء ويبدأ يغلي قداش معناتها؟
1: نو اون فوا غلا ميم با 5 مينوت وطفي عليه، خليه يبرد على روحه ومن بعد كي يولي معناتها قابل للاستهلاك. ليسونسيل انت تعبيه الماء ما يكونش فيه لا طعم ولا ريحه
0: ولا لون،
1: حتى كان فما ريحه شويه ريحه نتاع كلور طبعا ما مقبوله، لكن اذا كان فما ريحه فيه معناتها سبب ما عجبتنيش والا فيه لون ماهوش طبيعي ديجا مش مناطق توي لاحظوا فيها الحكي هي بعض منهم اكحل مش حتى احمر، ذيك حتى بالعقل ما هوش قابل للاستهلاك سواء تغليه والا مهما تعمل له. الخلاصه اذا كان حليت ما سبيل لقيت ما فيه حتى ريحه ما لقيت فيه حتى لون، راه وقتها تنجم تغليه تخليه يبرد على روحه وتشرب على روحك.
0: هوني الماء يفقد بعض العناصر الخاصة به؟
1: بالعكس، الأملاح المعدنية راهي ما تتبخرش معناها بالغليان. نعرفوا الغليان يبخر الماء، دونك راهي الكونسنتراسيون تاع الماء مش تكون فيها أكثر أملاح معدنية. دونك ما فهميش علاش نزيدوا فيه في الأملاح المعدنية، راهو ما سبيلة ديجا غني بالأملاح المعدنية بطبيعته، ديجا كيف مش غليه مش يزيد الكونسنتراسيون تاع الأملاح هذيك فيه.
0: مش تتنحى معناتها؟
1: لا
0: به هذا وين نحافظ عليه الماء وقت اللي غليناه وخليناه يبرد؟ افضل وعاء،
1: افضل وعاء البلا، هذا بالنسبه للماء السبيله تو نحكي. افضل وعاء هو البلا، اذا كان عندك معناها شو اسمه الفخار طوميو، انا في ما معناها نبعدوا على البلاستيك وحتى التبروير
0: غير ما نسميه حتى نوعيه. نعم اي
1: واضح،
0: يكفي انه بلاستيك باهي. دونك البلار والفخار هو افضل وعاء
1: بالضبط. وما نتو البلار يبقى هو الاحسن فيهم بالنسبه للماء تاع السبيله. تو نجيو نستعملوا الفخار، دي بريفيرونس نستعملوا الفخار. الحل الثاني توا اللي خاوه برشا ناس هو الأوسموزور.
0: ايه
1: يقول لك ناخذ انا أوسموزور ونصفي الماء تاع السبيله ويسكل الماء معناها.
0: خلينا نزيد نوضحوا اكثر. هي الاله اللي فيها معناتها ثلاثه كرتوشات وتركب معناتها وين عندك مدخل الماء في الكوجينه ونستعملوها. هذيك هي الاله اللي احنا نحكيوا عليها توا. اي
1: بالضبط اللي هي مش تنقص لك معناتها برشا
0: المواد
1: الذئبه في الماء ومنها معناها جزء كبير من الاملاح المعدنيه مش تنقص لك حتى اللي في المينيرو اللي موجودين في الماء. هنا نبداو نحكيو بشويه بشويه. الأوسموزور فيه زوز انواع. فما النوع اللي كما قلنا مش نقص لك المياه المعدنيه الاملاح المعدنيه اللي موجوده في الماء، وقتها يولي البديل انك بعد ما تعبي الماء بتاع الأوسموزور بريفيرونس تخليه في وسط الجره ولا اي حاجه فخار وتكون من داخل ماهيش مطليه، دونك يكون فخار فردي. الماء يتفاعل مع هذيك الفخار ومش ياخو شويه املاح معدنيه من الفخار، ماهيش كونتيتي كبيره راهي، اما كمان خير من بلاش.
0: باه
1: اشتغل المال ولا كله. باه سينو فما انواع متاع ديزوسموزور اللي فيهم معناتها تقنيات
0: ضيف لها كرتوشة الاملاح. اي
1: بالضبط، دونك تصير الرومينيراليزاسيون تاعهم، يعني الماء بعد المعالجه نتاعو مش تزيد له جزء من المعادن خاصه الكالسيوم والمغنيسيوم. يعني فوا معناها مش تعبي الماء نتاعك، تنجم تعبيه في بلار والا في الفخار ويكون صالح للاستهلاك.
0: باه الأوسموزور هذه الاشكاليه الوحيده هو لانه يلزمك تقريبا دوريا تراقب لي كارتوش نتاعها.
1: اكزاكتومون، هو فيه تروى فيلتر معناها فما فيلتر تتبدل كل 6 شهور وفيلتر تتبدل كل عام وفيلتر تتبدل كل عامين، لكن مع تدني الكاليتي نتاع الماء اللي قاعده تتوزع لنا دو بريفيرونس ما تستناش انت حتى يتعداو هيك 6 شهور، معناها ديجا بعد
0: تغير ربما مطعم الماء ونكهته ماذا بيك تبدل.
1: اكزاكتومون، معناها ينفوا الحط فما تغيير في النكهه نتاع الماء وفي حتى يمكن اللون نتاعو، دو بريفيرونس بدل لي فيلتر نتاعك اللي مش يتبدل في 6 شهور راه مش يتبدل في 3 4 شهور، اللي مش يتبدل في عام مش يتبدل في 8 شهور، واللي في عامين في عام ونص ماكسيموم مش يتبدل زياده.
0: به احنا حكينا توا على تغلية ماء السبيلة، حكينا على الاله هذه الأوسموزور، توا مش حكيو على اقتراح زاد وصلني من عند المواطنين يقول لك اللي عنده سونداج اللي عنده بير معناتها في الدار، ما نحكيوش على الماجن نحكيو على البير، نجم نغلي الماء متاعه زاد ونشرب معناتها يكون امن.
1: بأفضل التغلية متاع الماء راهي مش بالضرورة معناها مش
0: تعقمه
1: مش تعقمه كيف مش تغليه. اكزاكتو، احنا ديما كنقولوا نغليه ماء السبيله خاطر راهو لي جوار ماء السبيله راهو عندهم السنير عندها لي لابون تاعها وقاعده تراقب الماء بصفه دوريه، وكل الحاجه اللي متاكدين منها انه من ناحيه الميكروبيولوجيه راهو معناها نظيف. ماء البير لا مانيش متاكدين منه، ما تعرفش انت الماء البير اللي عندك شنو فيه وشنو ما فيهوش، تغليه ولا ما تغليهوش اسافوار معناها شنو قعد فيه، على خاطر حتى كيف يبدا لا فيه لا طعم لا فيه ريحه مش معناها راهو الماء نتاعك
0: نقي و... اي
1: بس دونك الغليان ينجم يقلل الخطر الميكروبيولوجي اما ما ينحيش بالضروره الملوثات الكيميائيه ولا المعادن الثقيله اللي موجوده فيه. دونك لهنا ديما ماذا بينا نلتجئوا للتحاليل وللزلاليز معناها
0: فما مخابر تحلل الماء،
1: فما مخابر تحلل الماء في بعض الولايات كل ولاية وكيفاش، فما معناتها مؤسسات عمومية تحلل الماء ماهيش موجودة في الولايات الكل.
0: ايه
1: هنا لهنا نوليو نلتجئوا معناها للخواص المخابر البريفي ونحلوا بالفلوس.
0: نعم ده هذايا بالنسبة للماء البير، نمشيو للماء الماجن.
1: كيف رانا معناتها حتى ما المجل اللي زلنا نراقبوها معناها بصفه دوريه على الاقل معناتها مره كل عام نعملوا التحاليل الميكروبيولوجيه كيما قلنا، مش نراقبوا فما ميكروب معروفه برشا اللي شخشيا كولي اسكو موجوده ولا لا، اللي مش تحدد اسكو هذاك الماء قابل للاستهلاك ولا لا. وبالنسبه للعبيد اللي معناها الطبيب ديجا نصحها بانواع معينه نتاع مياه معدنيه تلقاها تبع على أمراض مزمنة.
0: نعم.
1: لهنا تولي إذا هي تحب تشرب الماء بتاع المجل وقتها تلتجأ تعمل تحاليل
0: المخبرية اللازمة
1: ولا جدًا الفيزيك وشيمي بشرح التركيبة الفيزيائية والكيميائية متاع الماء متاعها، ومن بعد تضيب وإلا الأخصائية التغذية تقول لها إسكو الماء هذيك تنجم تشربوا ولا لا. بطبيعة هنا نحكيه على عباد اللي عندها أمراض مزمنة ولزمة أنواع معينة متاع ماء.
0: نعم.
1: إذا كانت التركيبة متاع المجل متاعها تكون مناسبة فبها سينا فما تعديلات تصير باش الماء يولي مناسب للحالة هذيك.
0: حسن مثلا نقوله احنا أمراض الكلى وغيرها اللي تستوجب نوعية معينة من المياه اللي تكون فيها درجة الأملاح المعدنية تكون أكثر من العادة ولا كيف؟
1: والله هي كل حالة وكيفاش. أما الأغلب لهنا حد لا إله إلا الله لهنا نولي ونركز أكثر على النسبة متاع الصوديوم اللي هي ما لازمش تفوت العشرين، معناها خاصة الأمراض الكلى.
0: نعم، يعطيك الصحة، شكرا لك المختصة في علوم التغذية والباحثة نور الشليس، شكرا لك على هالإطلالة الصباحية، يعطيك الصحة. نقول لكم إن شاء الله صحة دائمة لكم الناس الكل. 28 دقيقة بعد شوية نهار اليوم، شنو الأخبار اللي مش يجينا به زميلنا فيصل الجبسي بعد شوية.

0: صباح النور، أهلا وسهلا سوار، مرحبا بكم، مرحبا بكافة السادة المستمعين. الأنظار تتجه بالإضافة إلى تزود بالمياه وتيار الكهربائي لقطاع آخر، الحقيقة حيوي، وأي كلمة أي تصريح أي معناها حتى إشاعة في غير سياقها تحدث ارتباك نظرا لهذه الأهمية للقطاع الحيوي. حبينا نسلط الأضواء على نسق تزويد المحروقات مع السيد خالد بتين الرئيس المدير العام لشركة عجيل بعد صدور برقية الأضراب. نأكد على موعد الأضراب وعلى نسق ليمت هذه. سي خالد، شال نهارك طيب، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: كثير مرحبا بك ومرحبا بمستمعي لا تفق، تحية لكم وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا على حضورك للتوضيح. النسق عادي وليس هنالك إضراب على الأقل من هنا لنهار 23 سبتمبر القادم.
1: احنا بالنسبة لنا النسق عادي وعادي جدا، والمحطات تخدم، إلا أنه المواطنين لاحظنا البارح ازدحام واكتظاظ كبير معناتها، ولهفة باش الناس تعبي الليسانس، ربما هو معناها ثم تخوف، ولكن تخوف الحقيقة غير مبرر باعتبار وأنه ما ثماش إضراب معناتها في الليامات هذه، ما ثماش، وإحنا حتى برقية الإضراب ما شفناهاش معناها إلى الآن. ربما يحكيه ويقولوا أنه ثم إضراب باش يصير نهار 23.
0: هي الجامعة أقرت الإضراب نهار 23 والبرقية تجي قبل 15 يوم. نعم،
1: البرقية زي ما تصدر قبل 10 أيام على الأقل.
0: نعم،
1: هي قانون مجال الشغل. إذن البرقية ما زلنا ما شفناهاش، يقولوا يمكن تصدر اليوم، ولكن أعلنوا عليه صحيح في الإذاعة، وإحنا نقولوا ما دام التاريخ هو 23-24 يلزم الناس تتصرف بحكمة. يعني اللي باش يصب اليوم الليسانس باش يقعد له الليسانس نهار 23، أنا زايد أنا الاكتظاظ والصف والتوابير نتاع الصفوف على المحطات.
0: ممكن إيجابيين، هو إقرار 23 معناه أعطى مهلة لمزيد من الحوار والجلسات، وقد يقع رفع إقرار الإضراب والوصول إلى اتفاق. معناه
1: هو أنا أقول إن شاء الله ما ناش باش نوصلوا للإضراب، خاطر ثم معناها
0: جلسات حوار،
1: معناها جلسات جدية، حوار جدي مع أصحاب المهنة ومع معناها الأعراب باش يشوفوا ويعالجوا وضعيات السواق المحروقات، شاحنات المحروقات، باعتبار أنه عندهم بعض المطالب اللي تتشاف وتسمع. لكن زادة إحنا وقت اللي عملونا إضراب عشوائي نهار الخميس اللي فات الحقيقة
0: أربعة
1: إضراب، وما كانتش توقيت، ما كانش بريء متاع نهار 20 أوت، كنا نجموا على الأقل يشعروا منا ويقول وراءه ثم تحرك باش يصير. هذا كله ما صارش، صار إضراب عشوائي، أنا يوصف منها بأنه إضراب وحشي، نوعية الإضرابات هذه توصف بأنها إضرابات وحشية، منا ما قالها الإرباك ولا على كل، أنا منا لخيان السواق ربما منها التوقيت هذا ما نعرفش كيفاش معناها جاء، ولكن المهم انه وقت يصير تحرك ولا وقت يلزم يقع الاعلام مسبقا لضروره اخذ الاحتياطات الضروريه
0: من الشركه، احتياطاته حتى اللي كان لا قدر الله فما اضراب، الشركه باش تاخذ احتياطاتها وتزود المحطات بما يكفي.
1: بالضبط، وربما زاد نحكيه قبل على ثم حل قبل ما نوصل للوقفات اللي كيما هكا. على كل حال هما معناها فهموا ثم نقاشات صارت معاهم وعلى عين المكان، وانا كنت حاضر فيها، وفي الاخر فهموا ورجعوا يخدموا، وهنا احنا معناها نخدموا بجديه على الحلول الجديه معناها المطالب نتاعهم.
0: ما بين الوقفه الاحتجاجيه واليوم صار فما جلسه صار
1: على مستوى الوزارة متاعنا، وفي مستوى معناها مع أصحاب المهنة مع أصحاب شركات نقل المحروقات، صارت عدة اتصالات، وصارت حتى ما بين معناها المسؤولين على شركات التوزيع كيفنا احنا عجيل، والشركات اللي كيفنا معناها شركات خاصة، والناس كلها مستعدة أنها تساهم في حل الإشكاليات. ودجاء الخدمة ماشية دقيقة، من نهارتها ما شفناش اضطراب ولا ايقاف النشاط، واحنا اليوم زاد الكمين نتاعنا كيما العاده خرجوا من المخازن، مخازن المحروقات في تونس ولا ما في حط في شسمه في رادس ولا في الصغيرة كيف للشمال وللجنوب، كل المحطات قاعدة تتزود. ولذا أنا أقول دعوة للمواطنين باش يتصرفوا بكل هدوء وكل رصانة وما يجريوش معناها باش يعملوا طوابير كبيرة في المحطات، لأنه حقيقة المحروقات موجودة والتزويد متواصل بنسق عادي. لذلك معناتها كل كل أنا مسؤولية، ماذا بينا لو خيان كل ما يعملوش هالصفوف حول
0: إذا كان فما حوار تقول أنت مع سواق الشاحنات، فبالتالي أيضا المواطن يلزمه ما يكونش هو الشرارة اللي تربك تزويد السوق بالمحروقات. معناها فما وقت اللي فما حاجة باش يتزود ما فماش عنده في الكهرباء، ما فماش علاش، والمحطات كلها مفتوحة ومتوفرة بكميات هامة
1: ومتوفر زادة. وللعلم البارح زاد جانا بطو جديد من باخرة أخرى محملة بالليسانس على سيبر سامبلو موجود، والجازوال موجود زادة بنوعين. لذلك ما ثماش مشكل، ما ثماش حتى مشكل. احنا من ناحية تزود المحروقات وتزويد المواطنين من لسياراتهم ما عندنا حتى إشكال.
0: إن شاء الله إن شاء الله ديما موجود، وإن شاء الله ديما فما حتى إشكال. كل شكر وتقدير لك سي خالد بتين، المدير العام لشركة عجيل. إذا النسق عادي ما فماش علاش اللهفة والارتباك. صحيح خرج خبر ربما العنوان كان لافت شوية الانتباه، ما كانش واضح بما فيه الكفاية وما فيهش إشارة إلى موعد الإضراب. هو إقرار إضراب 23 و 24 سبتمبر، ولكن كما كان نسمعوا فما مساعي لجلسات والوصول إلى حلول قبل الموعد الإضراب والتزود نسق عادي وطبيعي. يوم طيب للجميع.
2: إشهار. شبيك جاري البيه يتكلم في روحك مولا بيز؟
3: والله إيش بش نقولك، فاتورة الزوج جاتني كاسحة المرة هذه.
2: وانت شبيك التوى ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر تيانا أخوك ركبتها عندي سنين، خلص القرض منه فيه وتوى الفاتورات ولا تجيني حكاية ذير ما نحسيش.
3: برعات خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
2: لا لا مش هكا بالكل، انت معليك تختار الشركة المعتمدة من عند لايانامو اللي تلقاها في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ ثلاثة ولا أربعة دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الإجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحة الوكالة وزيارة المراقبة. وبعد ما يركبوا يخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتورة مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقة اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
3: يعطيك الصحة جاري الباهي على هالفكرة وهالمعلومات.
4: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
5: السلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
6: اي بابا تفضل.
5: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انترتيان. ربي عينكم التاكسيستيه نهار كامل وانتم في الكياس.
6: ماله خدمه الكياس لازمها صنعه.
5: صنعه كيفاش؟
6: ايوه شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسليراسيون والفريناج، وهذا زادة يخليك تنقص من الغش والنرفيس.
5: كلام سهل، اما شكون يطبقوا؟
6: اي ما وكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي وننقص من مصروف المزوط نولي سوق هكا.
4: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى الزياده في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
7: مع السلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
5: والله نحب نشري فريجيدير القديمة هرتني ذو.
7: قديش انتوما في العائلة؟
8: العائلة؟ شم دخل العائلة في الفريجيدير؟
7: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة. على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
5: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
7: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة تعطيك نجعتها الطاقية. خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
5: يعطيك الصحة خويا.
4: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
9: في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn, حل ابليكاسيون كاشي, ادخل البيمون اي ريشارج, انزل على انسكريبسيون سكولير, كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور, وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 جيس ولا في اقرب بوان كاشي, خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.

0: نعثر عطر الورد والياسمين
1: ونستقبل أحلى صباح
0: مع سوا.
2: طب ليه ما نحلمش بصوت الراحل هاني شاكر؟ طب ليه ما نحلمش الكازينو يكون بالفعل شاطئ بمواصفة الشواطئ التونسية اللي يحلو فيها الاصطياف، وأيضا تكون فضاء لاستقبال عديد الأنشطة والفنون والثقافات؟ علاش لا؟ هذا موضوع نهار اليوم في مع ضيفتنا سيدة فاطمة جابة.
3: نهار اليوم،
2: نهار اليوم كازينو أكتيف مع مديرة المركب الشبابي بطريق الميناء سيدة فاطمة جابر. صباح النور.
4: صباح الخير ليك وكافة مستمعي ومتابعي دعسفاق. صباح الورد،
2: نهارك زين. أهلا وسهلا ومرحبا بيك. والنسائم الشاطئية البحرية تنعش إن شاء الله، يعني الأجواء هو اليوبا، يعني الطقس إن شاء الله نقوله أقل شوية من أمس، يعني تقريبا درجة، ولكن إن شاء الله مع نهاية الأسبوع ثم إن شاء الله انفراج طفيف على مستوى انخفاض درجات الحرارة، وخيرتوا أنكم يكون عندكم نشاط خارج المركب الشبابي طريق الميناء.
4: أكيد أكيد، شكرا لكم وشكرا لدعمك، شكرا لك أختي سوار. أكيد هو نحلم كما قلت مع الأغنية، احنا نحب ديما نحلموا، نحب ديما نكون متفائلين، نحب ديما نقدموا الحاجة الباهية ونقربوا للناس أينما كان، وهذاك هو واجبنا كمركب شبابي بما أنه هو بيده متواجد في منطقة في شط لقراقنا وأيضا الكازينو، يعني هو بيده على الواجهة تقريبا على البحر، معناها دونك أن نكونوا متواجدين هذه حاجة حلوة لنا ولازمنا نخدمه على الأساس هذايا، لأنه هذا تتابع المحور اللي مهم جدا في تابع لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة، وهو التشجيع على الترفيه وتنويع النشاط والتفتح المحيط، يعني هذا أهم شيء. إذا مش يكون عنا إن شاء الله بطبيعة كما قلت انت هي سخانة، لكن والله أمس هو انطلق أمس البرنامج 26 خفنا على اللوت بالحق من سخانة، وخممنا حتى في التأجيل، وخممنا لأنه نخافوا على سلامة الناس، هي أهم شيء في الأخر، معناش مش البرنامج أهم شيء، لكن وخرنا وكان النتيجة أنه الناس كل ما شاء الله مليانة. هو الكازينو بصحيح الشمس سخانة لكن موجود، أنا شفت الكازينو من الصباح لليل معدي بالعباد،
2: لأنه متنفس في الحقيقة،
4: والله العظيم عائلات محليهم هما وصغيراتهم هما وانسى كبار هيك العائلة كاملة. من أنا أحلى حاجة كي نشوفها أنا في الكازينو العائلة، جدة والبو والأولاد والأخوات والأعمام،
2: العائلة الموسعة معناتها،
4: كانت تلقاهم قاعدين يا عامين جو عامين كيف، هذا هو محلها بلادنا، محلها استقص بالحق، فرحانين به شط هذا، وإحنا عبرنا على فرحتنا من خلال البرنامج هذا كازينو أكتيف. أنا فرحانين كيف الناس الكل حبوا نشطوا معاهم، حبوا نرسموا الأمل والفرحة. نعم. يعني مش يكون عنا إن شاء الله اليوم سنطلقه البرنامج وكانت فقرات فيه ناجحة جدا، ونواصله اليوم مش تكون تقريبا ننطلقه، احنا قلنا الأربعة ونص لكن الورشة أكيد مش تطلق الخمسة، خاصة كما قلت الدنيا قاعدة سخونة شوية، مش يكون عنا ألعاب شاطئية، مش يكون عنا ألعاب بدون حدود، مش يكون عنا أيضا مواصلة لدورة مفتوحة هي للناس الكل في البيتش باديل والكرة الطائرة الشاطئية موجودين الحق من أمس، مش تكون عنا برشة فرق، مش يكونوا ناس تشارك عاديين ومش حتى فرقة بشكل شخصي، العباد كلها متطوعة تحب تلعب تحب تعمل جو تحب تعمل كيف، سواء رياضيين سواء الناس عاديين، كل اللي عنده غرام بالرياضات هذوما مش يكون متواجد معنا. أيضا مش تكون عنا إن شاء الله كما قلت العاب شاطئية فيها برشة خدمة مزيانة تكتشفوها على عين المكان، أيضا مش نختتم السهرية بسهرة من سيفن سكاي، هذه من أهداء مندوب بيت سياحة مش اللي بالحق عجب البرنامج، وسيد مندوب معنا وعطانا الليفين مو هدية شجعنا، دوك مش تكون عنا سهرية للناس الكل مرحبا بهم، وهيك نختتم
2: الأجواء هدية.
4: أي نعم، الأساس البرنامج أساسا أنا نحب نقوله رحنا أحنا مش يكونوا إن شاء الله يا ربي كنكتب نتواجدين ديما إحنا كدور شباب الكل، مش كان مركب نتواجدوا من أجل الأنشطة هذه، وديجا كانت إزاكسيون قبل هذايا البرنامج، إحنا المندوبي شباب الرياضة تكفلت تقريبا برا بتروازي فانمو سواء الكل، وكانت ناجحة جدا، وليما لا نكونوا كلنا مع بعضنا ونحاولوا بشكل بلادنا هيك نفرحوا الناس، نقربوا للناس، نقربوا للشباب، نجيبوا الشباب يتعرفوا علينا. أمس البارح مثلا في الناس كنت جيت تتعرف تقول انا عندي نشاط نحب نشارك نحب كذا مرحبا شفتوا شافوا زاد وليدات الكوره نتاعنا اللي في المركب وشبابنا جاء منظم وجاء هكا ينشط ومتطوع عجبهم برشا اولياء قلت يا خويا علاش ولادنا مش كيما هكا فرحانين وشافوا اولياء يجيبوا صغيرات ويهزوهم ويمشيو ويجيو يعني احتكاك بالاولياء اللي تنشط بالاولياء تحب صغارها تنشط فما هذه هي الفكره اللي نحب نكرسوها حاجه كيما قلت انت الامل والفرح والتفاؤل هذا اهم شيء
2: ومصالحة مع البحر نعم نعم
4: نعم مصالحة مع البحر مصالحة مع الساقس مصالحة مع المحبة العليبة لا نزرع المحبة نزرع الفرحة نحبوا بلادنا نحبوا الساقس نحبوا ديما شيخة ديما زاهية ديما ناجحين ديما كيما عودنا ناجحين في كل المجالات
2: إن شاء الله إن شاء الله بهذه الطاقة الإيجابية أقول لك إن شاء الله نهارك أسعد الأيام شكرا لك سيدة فاطوم جابر مديرة المركب الشبابي بطريق الميناء صفاقس شكرا لك خليكم مع نغمة قصيرة وبعد نختموا مع ركن شكرا شكرا اليوم مش نقولوها لوليد من متساكني العجينجا من معتمديت إجبني أنا

0: ننثر عطر الورد والياسمين
1: ونستقبل أحلى صباح
0: مع سوار.
2: شكرا
3: شكرا لكم على الاستماع وعلى المؤانسة وعلى المشاهدة مستمعينا ومشاهدينا الكرام. ونختم لقاءنا بتحية شكر وتقدير لكل مجهود. اليوم اخترت انه التحية نوجهها لوليد صغرون، لوليد هذية من قلب العجنقة، من معتمدية جبنيانة. لوليد هذية في فصل الصيف مع السخانة هذية مع فترة العطلة والراحة خير انه هكا يقدم حاجة ربما تنجم تعاون الفلاحين في الحقول متاعهم. شنية الحكاية وشنو هالمبادرة اللي قدمها الوليد هذية اللي اسمه محمد بن حمودة، أستاذه اللي أثر فيه في مجال الروبوتيك وأستاذ الإعلامية محمد بن سالم. صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا.
4: صباح النور وكل الشكر لكم على التشجيع والدعم للصغيرات.
3: شكرا ليك محمد بن سالم. هبطت على الصفحة الخاصة بيك صورة لعمل، العمل هذي محمد بن حمودة، وكتبت عليه انه فكرة صغيرة تنجم تولي حل كبير في الفلاحة. شنو هالعمل اللي قدمه محمد بن حمودة؟
4: هو محمد بن حمودة في الصيف كما حكيت حب يستغل التكنولوجيا، حب يستغل يعني ما حبش يستهلك فقط، حب ينتج بالإمكانيات اللي عنده في البلاصة اللي عنده، صناعة يعني كهرباء بمواد بسيطة بلوحة وعجالي يعني بالإمكانيات اللي لقاهم غاديكا، وعملها زادة يعني كابتير باش يتحكم فيها عن بعد العربة هذيك وصنعها. وكانت هي يعني بداية احنا نشجعوا الصغيرات اللي هذول اللي ما عادش يحب، معناها ما عادش يستهلك يولي ينتج. يعني هو الفكرة كانت بسيطة بإمكانيات المتوفرة عنده في الدار وفي الحومة وفي الوحدة في الصيف، استغل هذيك صنع عربة. الكهرباء هذيك هو اختراع يعني تنقل وبالعجالي تنقل، حتى كان شفتها يعني اكيد شفتها في الفيديو تنقل حتى في الثانية وتمشي، يعني عرفتك تمشي يعني في بلايص يعني بلايص صعيبة
3: وعيرة. اي نوعية العجلة اللي يختارهم لها. اي
4: بالضبط، احنا الفكرة هذيك كانت هي فكرة مزيانة انه احنا نحب نطبقها ان شاء الله تكون في يعني في مجال الفلاحة. يعني الفكرة انه نردوها يعني الاختراع يكون من فكرة بسيطة الاختراع كبير ان شاء الله
3: ان شاء الله. وخاصة انه العربة هذه تعاون برشا الفلاحة وقت جني الصابة متاعهم، نعرفوا انه وقت اللي يجمعوا الصابة يخليوها في وسط الحقل ومن بعد يجمعوها الكل ويهزوها يحولوها لوسيلة النقل اللي مش تتنقل بها وتبيعها، وهكا تسهل برشا الدخول وسط الحقول وتجمع هالصابة هذه وتخرجها وتوصلها العربة هذه لوسيلة النقل. طريقة ذكية برشا وتعاون برشا الفلاحة. يعطي الصحة. محمد قديش عمره؟
4: هو عمره 14 عام، يقرا في المدرسه الاعداديه بالعجنقة ومغروم، يعني عنده برشا اختراعات خاطر صنع زاد حتى حاجه كيما المالاديس عرفتك اللي يقص بها يعني بالمواد اللي متوفره بالمواد اللي موجوده اللي عنده، يعني بالالعاب اللي عنده يحاول يدمجها بافكار يطبقها. كيما زاد عنا برشا افكار ثم صغيرات يعني صنعين غواصه بمواد بسيطه، غواصه يتحكموا فيها عن بعد. يعني غواصه جايبين وحده كيما كلمت على البركار وعملوا فيها يعني يعني حاجات الحساسيات وكذا ويتحكموا فيها بالمناطه، يعني غواصه
3: يتيم الصحه الحاجة. هو الجميل انه الفكره هذه تتوظف بمواد من المحيط اللي موجودين فيه، ما يتطلبش انه نشريه معناتها معدات خاصه، ولكن هكا طرف لوح وعجل اللي هما فاضل متاع لعبه، يعني رجع حتى المجال الرسكله واعاده التوظيف وخمم وقدم هالفكره هذه. برافو عليه محمد بن حمودة. شكرا لك المدرب في الروبوتيك وأستاذ الإعلامية محمد بن سالم، شكرا لك على التأثير للوليد هذية والأولاد كل في قلب الأرياف. شكرا لكم، هذوم سواعد تونس اللي إن شاء الله مشاريعهم وأفكارهم تتحقق على أرض الواقع وتذلل برشا برشا صعوبات اللي في الحقيقة للأسف احنا توا عايشينهم، من بينهم إشكالية الإنتاج الطاقي على مستوى التيار الكهربائي وأيضا حتى التزود من ماء صالح للشرب في بعض الجهات وفي بعض المناطق. 8:56 دقيقة هكا نوصل نهاية لقاءنا اليوم الصباحي في أحلى صباح. شكرا لكم. سوار اليوم كانت معكم في المؤنسة هذه، أنس تلقاها إن شاء الله نهار لحد. الإخراج التقني أمير الجاموسي، شكرا ليك. الإخراج المخرج المرئي طارق بكور. شكرا لك يا طارق. فيصل الجيبسي كان معاكم في ضيف الصباح وفتحية على مستوى التنسيق الهاتفي. شكرا لكم مستمعينا الكرام، إن شاء الله يوم طيب وسعيد لكم الناس الكل، وإن شاء الله ربي يلطف علينا من درجات الحرارة هذه بعد شوية. في خدمتكم مع زميلتي ريم بعصيدة.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. عمت حالة من الغضب في أغلب مناطق صفاقس بسبب الانقطاعات الطويلة للكهرباء منذ يوم أمس وعدم التزام الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالتوقيت المعلن، مطالبين في اتصالهم بالأخبار بضرورة وضع حد لهذا الوضع المزري.
2: في منطقتنا الضوء قص 3 متر في الخمسة، رجع خدم نص ساعة وعود قص بعد ساعة، رجع الديار الكل ما عدا 7 أو 8 ديار ما رجع لهمش.

0: العبيد انا بتاع ستيك هذوما حتى داري تتحرق كيفاش انت ما فهمتش انا والله فهمتها لشكون يهز التليفون.
1: انقطاع التيار الكهربائي شمل اليوم أيضا المركز الجهوي لنقل الدم بصفاقس الذي دعا رواده الجهات المعنية للتدخل وحل الإشكال نظرا لخطورة الوضع. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى إشرافه أمس على اجتماع خصص لمتابعة تواصل انقطاع الماء والكهرباء في عدد من مناطق الجمهورية أن الأبحاث أثبتت أن بعض حالات الانقطاع لم تكن ناجمة عن أعطاب عادية وإنما عن أعمال مدبرة تهدف إلى تأجيج الأوضاع وبث الإشاعات والإرباك، وشدد على ضرورة تجاوز مرحلة البلاغات مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب أفعالا وحلولا ملموسة وأن الدولة ماضية في مواجهة مختلف الإشكاليات. تتواصل الحرارة اليوم مرتفعة وتتراوح القصوى عامة بين 44 و 48 درجة وتكون في حدود 41 درجة بالوسط الغربية وقرب السواحل الشرقية للشمال والوسط مع ظهور الشهيلية. حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من مخاطر الإصابة بضربة الشمس التي تحدث عندما ترتفع حرارة الجسم بشكل كبير نتيجة التعرض لأشعة الشمس أو درجات الحرارة المرتفعة لفترة طويلة بما يؤثر على وظائف الجسم. في العالم أكد وزير الداخلية الجزائري وفاة 12 شخصا جراء الحرائق التي شهدتها بعض الولايات جراء موجة حر تشهدها الجزائر حاليا. شن الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم سلسلة غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: في الخدمة.
2: ألو.
3: إذاعة
2: في الخدمة.

صباح الخير، صباح النور لي عاد. النور مقصوص، ضوء مقطوع على الأسف، معرتها على برشا برشا ناس. وأنا اليوم جيت محملة بيع

عدد كبير من الرسائل للمواطنين، وأنا في إعداد وتقديم برنامج في الخدمة من نجم نكون كان مع المواطن وصوت المواطن وفي خدمة المواطن. الانقطاعات ارتحنا تقريبا 20 يوم، قلنا الحمد لله يا ربي لقينا الحلول، جينا الماء وجينا الضوء، لكن للأسف الماء مخصوص، الضوء مخصوص، فما ناس مرضى تستعمل في تجهيزات متاع التنفس يقص عليها الضوء. شوفوا شنو يصير لها، تعرفوا شنو يصير لها ناس هذوما؟ تخيل انت عندك مسن في الدار متاعك عنده لاباغي متاع الاكسجين هذية ولا كونسنتراتور ويقص عليه الضوء، شنو نجم يصير؟ اليوم نسمع كيف كيف في بنك الدم قص عليه الضوء، ناس جاي تتبرع بالدم، فما تجهيزات معدات يقص الضوء على بنك الدم. قبل ما نجيكم بلحظات للإذاعة، وانا نسكن في عمارة كيما برشا من التوانسة وكيما كل العمارات الموجودين في سونتر فيل، موجودين في معدد كبير من الأطباء، ما زلت تحط ساقي في الأسانسور والحمد لله ومن ألطاف الله ما طلعتش في الأسانسور وقص الضوء. يعني والله في نفس اللحظة هذيك يقص الضوء في الأسانسور، نهبط في الدروج ونقول الحمد لله يا ربي اليوم باش نجيب شي قدم الميسيون. يعني عندي فوبي الحقيقة من المظلم ومن المكان المغلق مسكر، معناتها ما نجمش نكون فيه. تخيلوا انتوما مسن صغيرات مع أمهم تسكر عليهم الأسانسور على غفلة، كل شيء على غفلة، تكون قاعد في من الليه كليماتيزورك يمشي تنجم ترقد، تبقى للصباح فيق علاش كليماتيزور ما يمشيش يقص الضوء بساعات. امس هو بساعات، امس ولامس وليميت التعديد ساعات يبقى الضوء مقصوص، ووقت اللي يقص الضوء في برشا مناطق راه يقص الماء آليا اوتوماتيكيا، الماء يقص عليهم. شنو نعملوا؟ شنو ذنب المواطن التونسي اليوم وقت اللي يقص عليه الضوء؟ لا يجم، لا ياكل، لا يشرب، لا يرقد، ما طالبوا ولات بسيطه جدا. المواطن البسيط، المواطن التونسي، والله سواء الفقير ولا الغني ولا المتوسط، قل لك اليوم شيء منحب الماء والضوء. كليماتيزور نجم نعيش به مع اللي موجودين معايا في العائله، ما نحبوا حتى شيء، فقط هذه هي ابرز المطالب. واللي أنا جيت بيها اليوم محملة كما قلت من عدد كبير من المواطنين. قبل ما ندخل بربي حكينا على الإشكاليات هذية، وصلنا صوتنا موجودين زدا أمام مقر الإذاعة مجموعة من المواطنين بربي الاستيج، دعوة الاستيج. إذا ما نتخيلش مسؤول في استيج هو يريد التنكيل بالمواطن، أنا لا أعتقد ذلك. شو مصلحته هو وقت اللي يقص الضوء على المواطنين؟ دعتيوني هكا مسيرش نكونوا عقلانيين وموضوعيين، ما عنده حتى مصلحة. ناس تسب اليوم في ستيك، ناس تدعي على السونيت فقط، لكن اليوم راه هو من أعلى هرم السلطة إلى أصغر مسؤول، مسؤولين على هذا الوضع اللي وصلنا له، حتى باش نلوجوا على قطرة ماء باش نشربوا الماء. يعني المياه المعدنية غير موجودة، غير متوفرة، يلزم اليوم أن نلقاو حلول، لأن يعني الكل عايشين الإشكاليات هذية، فيلزمنا حلول عاجلة لتفادي الإشكاليات هذية. يلزمنا نلقاو حلول اليوم قبل الغدوة، لأنه تعبنا من هذا الوضع. الحقيقة الوضع متعب جدا ومرهق جدا جدا جدا. إن شاء الله ربي يقدر الخير، وإن شاء الله نلقاو الحلول العاجلة باش نعيشوا في ظروف عادية. راني قلت ما نقولتش رفاهية ولا الكليماتيزور ولا رفاهية، لا لا ما وليش. تخيلوا انتوما نصنوا في صندوق مسكرة، اللي صنف العمارات الحقيقة نقولينا وما فماش كليماتيزور، ومع درجة حرارة 47 درجة الحرارة، كيفاش نعيشوا؟ معناتها نعوم ونخطسوا في العرقات، ما نجموش نتنفسوا، معناتها شيء عظيم. مع هذية ومعانيش حلول، نلقاو بعض البيع على الأسف اللي بيعوا البيع المشروط. استيكة الماء بس نشوف فيها في فيديو في ولاية من الولايات 25 دينار مواطن اشراها ب 25 دينار استيكة ماء. علاش؟ يقولوا والدتي مريضة ويلزمها تشرب الماء المعدني، معناتها استيكة الماء اللي ب 5000 فرنك بحال ب 25 دينار. شخص آخر في ولاية أخرى مش يشري في استيكة ماء، ليه؟ قالوا ليه نحب عبي لي البيبرون تاع بنتي عطشان، اعطيني دابو زمان عبي لها. اش قال له السيد؟ قال له الاستيكه هذيك ب 20 دينار وب 30 دينار وما نبيعها لكش ليك انت. قال لي هذيك ربي باش تعطي البيبرون للبنيه. قال له لا، معناتها ما نرحموش بعضنا في اوقات صعيبه كيما هذيا اللي مفروض فيها
لجنة لمجابهة المصائب والكوارث اللي نحن موجودين فيها حاليا، لأنه بالحق الإنسان يشم يحب يشرب يحب يأكل، فهذا مو أهم الحاجات اللي نحبوا نلقاها، وين بدي نتقلق ونتوجع برشا وقت اللي نرى فيديوهات من نوع هذايا ونداءات استغاثة من نوع هذايا على صفحات التواصل الاجتماعي، لأن المواطن تعب برشا برشا برشا. الحل شنو؟ نلقاو حلول. الحل يجيد الحلول مش من المواطن، لأنه اليوم ربما شيء خوف أن المواطن وقت ما تعطيش الماء يعتدي على بعضهم يولي ولا لا يقدر معناته، وهذا أمر يخوف برشا بطبيعة الحال. حاولت نوصل أصواتكم قدر المستطاع، وهذا واجبي وهذا دوري، وأنا في خدمة المواطن أينما كان. مرحبا بكم، توصلوا نداءاتكم على 70 164 280. مرحبا بكم الناس كلها.

0: 9:17 دقيقة على راديو صفاقس. مرحبا بكم الناس الكل معنا في المتابعة والاستماع في هذا الفضاء وهذا البرنامج اللي دائما نحن في خدمة المواطن أينما كان. مرحبا بكم الناس الكل. توا قبل ما ندخل في الكواليس يقولوا لي أن فما إذا أبارتمون فما ديار للباب معناتها كهربائي بالكوموند معناتها ما تحجزنا ما نجمناش نمشيو للمقرات العمل نتاعنا لانه البيبان مسكر علينا وسياراتنا لداخل مش نقزو من الحيط ونمشيو وناخذ تاكسي صعيب شويه الامور لانه حيوت عاليه. فشنو الحل؟ الحل والله كان جا عندي حل ولو كان الامر بيدي راني لقيت الحل، ما الحقيقه مش بيدي انا الحل. انا نجم نوصل اصواتكم وفي الحقيقه حتى كي نتواصل مع المسؤولين سواء في ستيغ ولا في سونيدرا ومن ما يقبلوش برشا انهم يكونوا في المباشر. ما تقولوش هذا تقصير منا نحن فقط، لانه في بعض الاوقات راهم عندهم يقول لك انا غالب رانا علمنا السوله المعنيه راه قلنا لهم من شهر افريل انه راه الضوء مش يقص على المواطنين، شوفوا لنا حلول ملائمه حلول مناسبه، شوفوا حال المواطنين كذا. لكن للاسف ما كانتش فما الحلول وهنا وصلنا للوضعية هذه ورجعنا للانقطاعات المكررة للضوء. فما مامون زدك توصلت معايا قالت لي بنتي حالة ولات بالسخانة، ما عادش نقبل وراء سخانة القوية هذه، ما عادش نجم نعيشوا فيها للأسف. هذيك هي التغيرات المناخية خلتنا ما نجموش نعيشوا في السخانة. فما ناس تقلق، فما ناس تمرض بالارتفاع درجات الحرارة، وامس درجة حرارة عالية وصلت 47 درجة معناتها برشة برشة سخانة. بل ما نمشي للتليفونات تحية لزميلتي فتحية مش ناخدكم معايا ومرحبا بكم في زنقة المسمودي. فما فويت متعمين علمت بي السونيد وتواصلوا معايا يقولوا لي راهو تصلح الفويت هذي. شنو هو آخر برشا إشكاليات تم حلها الحمد لله يا ربي، وهذا شيء يفرحني. مدام ليلى لو كانك في الاستماع يا مدام ليلى اتصل بي في المباشر لو تسمح رجاءا. مدام ليلى كانك في الاستماع اللي عندها إشكال مع سونير لأني عندي حاجة بي راهو حاب نقولها لك في المباشر، نحب رقمك وتواصل معايا ونشوف شنو الإشكال. مدام ليلى تواصلت معي أكثر من مرة وحكيت إنها تخلص في زوز عدادات متاع ما هي عندها عدد واحد. اي نعم عندها مدة طويلة مسيكنا المرأة مش هجية يا ولدي لقاولي حل، راني في مشكلة راني خاطيني راهو ما عنديش. لكن للأسف ما لقاتش الأذان الصاغرة والحمد لله عبر مواجهة إذاعة صفاقس نحب نقولها على الخبير البي. مدام أميرة تواصلت معانا مركز عمار كيلومتر 8 تقول قص الضوء بعد لحظات ما اتصلت بي وصلت انا مع السيق ورجع الضوء. وذي مشكورين جدا على تفاعلهم معنا. كيف كيف مدام منى اللي هي استاذه تقري مصابه بمرض السرطان ان شاء الله ربي يفرج عليها، تقول انا من نسكن في المحرس ونقري في الفوار في قبلي، معناتها مسافة كبيرة برشا مع ارتفاع درجة الحرارة مع إنسان مريض تعمل في شيميو وغيرها. تقول راني طرقت كل الأبواب باش يتم نقلتي لصفاقس لكن حد ما سمعني وحد ما أخذ بخاطري وحد ما قال لي تفضل ولا مرحبا. قال لو كان ما يراعيوش حالتي أنا الاجتماعية والإنسانية مع ظروف ولدها اللي هو مريض ده كيف كيف، قالت شنو أنا شنو نعمل شنو الحل معناتها، وهي في حاجه للعمل نتاعها. تخيل معناتها مواطن معناتها وقت يلقى خدمه يقول الحمد لله يا ربي، معناتها هذاك هو مورد الرزق اللي لازمها تخدم. ان شاء الله تلقى حل. الحقيقه اتصلت بالمندوبيه ما عنديش اجابه اللي هي تفرح برشا، ما ان شاء الله فما نقل تحاول ترجع لصفاقس تلقاش شكون من زملائك تتبادل انت وياه تحكي انت وياه، لانه مع المندوبيه الحقيقه ما لقيتش تجاوب كبير. رغم راهم قالوا لي نعرفوا الوضعية متاعك ويعرفوك شخصيا وماذا بيهم يعاونوك، والله هذا الكلام شنو، أما هذاك الأمر خارج عن إرادتهم هما. هذه مدام منى لكن ديما نبقى نتبع منى، إن شاء الله ربي يشفيك ويعافيك يا ربي أمين. كيف كيف حيل هن اثنين قصلتنية تواصلوا معنا والضوء رجع ما نعرف شو وراء ونهار ثلاثة اللي فئت هذه الحكاية هم نتخيلها وتقص عليهم الضوء الضوء يرجع ويمشي ويجي معناته الضوء يقص ويرجع يقص ويرجع وهذه حاجة كما قلنا تقلق برشا المواطنين وراحة المواطنين. خلينا نمشي ودل المكالمات الهاتفية بطبيعة تكلموا بكل حرية ولكن بمسؤولية وبوعي ومن غير إشهار ولا تشهير وهذا هو المهم. اليوم 27 أوت 2026 حصتنا اليوم حصة يوم الخميس. نمشي للتليفونات. ألو عسليمة صباح الخير. شنو اللي مازال ما جاوش تليفوناته بلي خلطه توا أمير بيه فتحيت عدينا المكالمات على 70 164 280 70 164 280. ومرحبا بكل المكالمات الهاتفية لأنه عدد كبير من الناس من المواطنين اللي حبوا يدخلوا معنا في البرنامج وأنا ما نجم نقول لهم كان مرحبا بكم تفضلوا هذه الفضاء ليكم أنتم باش تعبروا فيه باش تحطوا فيه على أي شيء يخصكم. وحبيت نداء ودعوة للناس اللي ربما تبيع في المياه المعدنية راهو عيب راهو ما يجيش راهو ما يليقش وقت اللي نحن في أزمة مياه شرب ناس تشرب كان المياه المعدنية برشا من العائلات ومنذ سنوات ما يشربوش ما السبالة وذي نعرفوه منذ سنوات معناتها حكاية مش جديدة حكاية قديمة برشا هذي تبتولي الدبوس المياه ب850 تبيع فيها ب2000 و3000 تحط في جيبك فلوس حرام هذي كراهي توكل بيها في صغيراتك فلوس حرام ما يجيش ومش بيه وعيب انه وقت اللي عندنا أزمة نزيدوا احنا نزيدوا على ما بيهم الناس المواطن يعني بيه ربي بشيش الدبوس الماء ودي تقول 3000 دبوس الماء يمشي الحماس ولا يمشي القهوة باش يخدم الغلاء والكلام مع هذه اللي زدي قلقني برشا هنا نرحموا بعضنا ونكونوا عنا برشا إنسانية وبرشا برشا أخلاق ماش مطلوب منا حاجة أخرى أكثر من نكون عنا أخلاق. خلينا نمشي للتليفونات. تحية كبيرة لي كمير وتحية فتحية. نمشي للتليفون لول مكالمة. ألو عسلامة.
1: عسلامة صباح خير.
0: صباح النور والسرور.
1: عيدك مبروك على كل عام حي بخير.
0: يعيشك ربي فضلك.
1: عيشك شكرا عن حي بخير. أنا بيك عايشك عايش بنيتي. أنا مواطنة من معتمديت وناس صفاقس.
0: من معتمديت شنو؟ معتمديت صفاقس. أنت من ولاية صفاقس. ما قلت لي من معتمديت ولاية صفاقس.
1: إيه.
0: بالنسبة لي في ولاية في ما. من محرس
1: ايوه
0: اه من محرس ذكر مرحبا بك
1: يلا ايش بيك عايش بنيت
0: مرحبا بك
1: مستوره
0: يفضلك يبارك لك
1: عايشك بنيت يعني مطلقه عندي برشا مطلقه عندي برشا
0: هاي هاي
1: وعاود حياته وتوفى
0: الله يرحمه
1: الله يرحم كل ونيته في دار بابا وما توفيت بابا توفى وانا في دار اهلي كل شيء بنيت نتمنى من ولاد الخير واهل الخير منا حتى شيء نتمنى واحد حج في بلاصته ويعطيني صالة بنيتي هكذا نتمنى واحد يتمنى يمشي عمره والحج وننحب صالة بيت عريانة ما قد ما نفرش نفرش حصيرة وجراية بنيتي نتمنى ربي يهديهم ويسخرهم يفرحني يشب واحد بصالة نحطها في البيت ونتقامز عليها ونرحم على والديهم هكذا يقول بنيتي
0: بيهن تسكن تسكن محلك انتي
1: نسكن في المعز
0: إيه تسكن تسكن تسكن وحدك أنت
1: وحدي وحدي بنيتي عندي أخويا أصغر مني 3 سنين مريض بسلسول وبسلانه
0: عربي فرج عليك
1: ما حبش عايش ما حب ما عرس ما قدبش عليك
0: عايشين مع بعضكم عايشين مع بعضكم
1: أنا وياه
0: شنو اسمك مدام شنو اسمك شنو اسمك
1: أنا هدى مقيدة هدى
0: هدى
1: جالك مستورة
0: مدام هدى بيه يا مدام هدى عندك قدش تليفونك ايه
1: هلا بنقيد عندكم
0: لا مش عندي انا الحقيقة مش عندي
1: ايه في الكواليس
0: في الكواليس ما لا اللي يحب يعاون مدام هدى تحب صالة تحب بيتقعدة تقعد عليها باش هاي هكاش خال اللي نجم يوفرها لها ولا يجيبها لها تسكن في المحرس يتصل بستوندار عنا وياخذ رقم تليفونها ان شاء الله تلقى شكون يعاونك مدام هدى مرحبا بك مرحبا ربي فضلك مرحبا
1: يجي يشوفوني ونسكنوا كيفاش نسكن يجي يشوفوني قبل ما يعملوا حتى جاي يجي يشوفوني
0: ربي يعاونك لله مرحبا بك شكرا ليك نمشي للمكالمة موالية شخص كان جات اشكاليتنا عن نحبوا صالة وبتنوم شخص كان هذيا بشكل رسمي بتاعنا خلينا نمشي للمكالمة رقم 2 الو عسلامة صباح النور
2: صباح الخير
0: اهلا وسهلا مرحبا بيك
2: بيك عايشك
0: مرحبا شكون معنا
2: مدى نعيمة خلفاوي
0: تفضل لنعيمة
2: ابنك يعيشك الله يفرحك. انا عندي راجلي مش يكلمك, راجلي هون مع الخطر الحكايه اللي المشكله نتاع راجلي.
0: مرحبا, انت طلبتوا بحذيك ولا يعطيه التليفون ماله من الاول يقول له مرحبا بك.
3: مروز ماخي,
0: صباح النور يا سيدي, مرحبا بك. الحمد لله, شكون معنا سيدي؟
3: لطفي المحفوظ المساقيد.
0: تفضل يا سيدي لطفي, مرحبا بك.
3: كان انا لحد مش نجبت الفلوس من البنك, هاي عديت العمليه نتاعي وكملت قاطي ريتيري وطرقات جبت كارتي ومشيت على روحي. مشيت هكا شوي زي 400 وثلاثه ناقص فلوس خارجه من الديستريبيتور. ثم الراجل وقف ورايا بعيد على الديستريبيتور يجي زميت الفراج نتاعي انا مش نجبت فلوسي, هو يجي رمى يده ورمى يده عن فلوس انا رميت يدي جبت تيكي. يا ودي هات الفلوس, يا ودي يرحم بيك انت بقى فيه حتى العظة تصيح, يا ودي يرحم والديك واللي يصب فيه الراجل ودخل في حالة سيرية ومش يظلمني, يا راجل كبير عمر جي 70 سنة.
0: انت معناتها مشيت من ديستريبيتور قبل ما تاخذ فلوسك؟
3: اي صحيح.
0: وانت عليه
3: ما انا ما نعرفش, اول مرة قلت يريتري فوتو كارت نحسب العملية ما تعديتش.
0: إيه ما تاخذ الكارت نتاعك وتستنى الفلوس.
3: جبت كارت ومشيت على روحي.
0: جا راجل اخر خذها الفليسيت ومشى.
3: ثم واحد نلقاه يزبزب ورايا, ثماك يزبزب هو من زوز بنوك ويجبد هو يزبزب قدام البنوك. قول وقتي انا نجبد واش يعمل وراي. وقتي انا مشي انا مشيت شوي وصلت للكوا مش ندور الكياس, عملت دور عملت دور نقد الفلوس خارج من الديستريبيتور. هو اقرب مني انا راجع مش نجبد فلوسي. هو يجري قدامي يرمى يده على الفلوس.
0: هذا الفلوس مشى
3: وانا حقت على الكارت نتاعي التيكي, جبت تيكي قريتها ثبت فيها انا نمرو الكارت نتاعي. يا ودي يرحم والديك رمى فلوسي, راهو نمشي بجنبه يا ودي رمى فلوسي, يا ودي يرحم والديك, يا ولدي يديك.
0: يا اخي شنو صار في التالي
3: سيدي؟ شو عمل هو؟ مو خوفوه هو صغار ولا شنو؟ قالوا له تتشد بالكاميرا. نهار الاثنين يمشي قبلي للبنك, انا مشيت للتسعة غربا ومشى 8 و4. قال لهم هذه امانه وراني لقيتها في الديستريبيتور.
0: هاي بي الحمد لله.
3: قالت له الشيف دجانس ها تعطيني. قال له لا ما نعطيش كما تعطيني فين توصي. قالت له لا ما نعطيش توصي. قال لهم لا انا مش نمشي للشرطه ولا للاذاعه. كلمت من هالاثنين الاخ قال لي راهو ما جانا شيء, كان جات حاجه ونمرك عندي تو نكلمك. كلمنا
0: معناتها انت يا سي لطفي, باهي سي لطفي تو انت حاب عبر مرجع اذاعه صفاقس تتوجه بيني للسيد اللي جبد الفلوس هكا ولا؟
3: أيه.
0: انه يتصل بيك حتى على رقم تليفونك باش تسوي الوضعيه بيناتك.
3: اسم البنك هم البنك يعرفوه راهو كليون عنده. ما حبوش حتى نمر التليفون نتاعو. قالت لك لا ما عطانيش نمره. توا رئيس مركز نتاع الشرطه عطاته نمره اسمه بكامل. ونمر التليفون ما عندهمش, كيفاش ما تخش منه نمر التليفون؟ المركز الشرطه فاش قالوا لي اعمل عريضه لوكيل الجمهوري. ومن بعد جيب لنا مش نعملوا التسخير ياخذوا السي دي من البنك باش يجيبوه السيد.
0: بلي سلوت في قديش المبلغ يعني 100 دينار 200 دينار قديش؟
3: المبلغ 400 يعني انا
0: 400 دينار.
3: يا 400 دينار.
0: يا ولا حوالي. ان شاء الله السيد هذايا اللي يسمع فينا وخذايا الفلوس اللي ماهيش من حقه نتاع السيد لطفي يرجعهم له خير من اللي تولي قضيه ويولي يدخل السجن وحاجه تقلق برشا.
3: ماهيش مسيب انا.
0: ما لا حقك هذاك لا لا ما تتراجعش وما تسيبش ما ديم محقق.
3: حاجتي بالسي دي
0: عندك حق.
3: السي دي.
0: ايوه تسخير تمشي لوكيل الجمهوريه تعمل له تسخير وياخذوا السي دي وياخذوا الدنيا الكل. راوي ويجيبوه سيد بيه. يا مدام نعيمة نقصنا شوية. يا مدام نعيمة خلنا نسمع سي لطفي. اسمعنا لحظة خلنا نكلم سي لطفي. عطيني رجع لي سي لطفي توا هكا يا سي لطفي. عطيني رقم التليفون متاعك.
3: 51 444 142
0: باهي. خليني نعاود نتوجه هنا بالنداء السيد هذي اللي خذي فلوس ما يش متاعه نهار تلسنين نهار توقتيش قلت لي
3: نهار لحد الصباح 8:51 دقيقة عندي في التيكي اللي خارج من الديستريبيتور.
0: طريق شنو الديستريبيتور؟
3: ساقيت الداير الاستيبين تاع ساقيت
0: من غير ما نسميه وشنو قلت لك طريق شنو كاهو؟
3: ساقيت الداير ساقيت الداير المهدية
0: واضح حي
3: الأربع مرات
0: باهي سي لطفي واضح حي. شكرا ليك أمير, شكرا ليك يا سي لطفي. نعاود نتوجه بالنداء مرة أخرى. فما مواطن نهار لحد 8 نتاع الصباح مشى يجبد في الفلوس نتاعو ما يعرفش اول مره يعمل في العمليه هذه 400 دينار راهم شويه, هز الكارته نتاعو ومشى من قبل ما ياخذ الفليسات يجي راجل اخر يزد فلوس. شفتوا احنا قديش عندنا اخلاق قديش نحبوا فلوس الحليل ما والله مشهد كيما هذه نرى مؤلم جدا بالنسبة لي أنا ما عشان يوجع القلب. فلوس ماشي متاعك سيد الكريم. اتصل بسي لطفي على الرقم 51 444 142. سيد الحكاية لأنه رأي قضية دخلك للسجن رد بالك على روحك وما ديخدش فلوس الحرام مش فلوسك رجعها المولاها وقلوا سامحني. 51 444 142 تتصل بيه وتسترجع وتعطيه فليسيتو توكوغ كم بونجور سهل الحكاية عنا ومضى وانا راجعين.
4: إشهار ليتي جون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتي تي اتيديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتي تي والسلام.

0: نرجعوا من جديد للمكالمات الهاتفية. ومرحبا بالتليفون اللي معنا. لو عسلامة صباح الخير. مرحبا بك اللي معنا. صباح النور. مرحبا مرحبا. شكون معنا؟
1: معك مبروك.
0: يعيشك ربي فضلك. شكون معنا؟ سكر الراديو. سكر الراديو لو تسمح باش صوتي ما يتعاودش رجاءا. سينو راهو نمشي المكالمة اللي من بعد. سكر الراديو. يعطيك صحة. بالسياسة بالسياسة على بعضكم على أعصابنا الناس كل لاباس. قال لي سيدي
1: سمحني نشكرك على هالخدمة اللي تقدم فيها والساعي في خدمة الناس شريفون.
0: الحمد لله نحاول بقدر المستطاع أن نكون صوت المواطن.
1: أنا رجل تربية متقاعد منذ أكثر من 30 سنة هنا في التقاعد وبلغت من الكبر عوتي. أنا قضيت عمري في تعليم المكفوفين في بير القصعة وعلمت جيلين والحمد لله. ألو
0: نسمع فيك. جوست عطيني اسمك. عطيني اسمك الصغيرك هاو باش نجم.
1: أنا عبد الجليل.
0: سي عبد الجليل. أيوا كمل سي عبد الجليل. مرحبا بك.
1: علمت جيلين والحمد لله وتركت الأثر وأعنتهم وقمت بواجبي.
0: أيوا
1: وهيأت منزل لأقضي فيه بقية أيام عمري في موطني في السقف. وإذا به المسكن هذايا يموت جاري اللي هو من أقاربي. كان رجل طيب وهو اللي بني لي المسكن وأشرف على كل شيء. ومنذ 20 سنة وهو متوفى واختلف الورثة على الميراث إلى أن أصبح المسكن مهجورا مصب للمزابل.
0: توا الدار هذه وليت مهجورة ومكان الفضل
1: قد قد.
0: بجنبك بالضبط. أيوة. أنت تقول أنت
1: باسقة تتدلى على حديقة
0: ياسي عبد الجليل. توا واضح الإشكال أنك توا التدخل متاعك حول الدار هذه اللي هي وليت مهجورة ومصب فضلات. شنو هو الحل فيها؟ أنت قل لي طريق. شنو الدار هذه؟
1: هذه طريقة جرمدة
0: بي كيلومتر
1: نهج إبراهيم غربال في 7 كيلومتر مركز صحنون. وأنا عاجز أصبحت اليوم ولا أقدر.
0: أتفلي.
1: والزواحف تسعة.
0: طريقة جرمدة كيلومتر قديش يا سي عبد الجليل؟
1: 7 كيلومتر.
0: نهج إبراهيم غربال.
1: نهج إبراهيم غربال. أنا أطلب من السيد كاتب العام للبلدية أن يتدخل لأن الورثة اختلفوا على بعضهم. والنتيجة أن المسكنة مهجورا مصب للمزابل عرضة للحرائق. البارح اضطريت باش نكلم الحماية المدنية حسبت الشجرات خطر الشجرات تدلل على منزلي. لأقدر على فعل أي شيء لم أنا من الليل وصدف أني كلمت سواك نحاول من كل جهة لأن اختلافهم عملهم الحاكم اسمه مؤتمن عدلي. المؤتمن العدلي يتمعش من هذا المدخول.
0: ياسي عبد الجليل واضح. ياسي عبد الجليل توا واضح الإشكال. اسمعني فقط اسمعني خليني نجاوبك ياسي عبد الجليل رجاء لأنه الإشكال تقريبا واضح. إن شاء الله ربي يبارك في عمرك المربي الفاضل سي عبد الجليل ربي يحفظك ومرحبا بك. طريق جرمدة كيلومتر 7 نهج إبراهيم غربال. الدار هذه دار مهجورة. الورثة اختلفوا ما تباعتش الدار ولا تمسبب متعفضلات. الدار هذه فما كيفها العشرات من الديار والأجنة والجنين جمع جنين من عرش نوع جمع جنين حصيله موجودة في برشا مناطق كيما الأبراج وغيرها. ورد مصبب متاع فضلات ديار متاع ورثة ولا أراضي متاع ورثة سيبة متروكة مغير سياج تولي مصب متاع فضلات. الزواحف كيما قال سي عبد الجليل الذبين المشاكل بالجملة في الديار هذية ولا في الأراضي هذية. وقت نتواصلوا مع البلدية يقول لك ما عنديش حق نتدخل في ملك خاص. ممنوع بالقانون. البلدية ما عنديش حق تجيب معدات وتنظف دار اللي هي على ملك خاص. ممنوع عليها. ما نجوش أنا أتصل بالبلدية ونقول لهم يجي ونظفوا الدار هذية راهي ولات بسبب متاع فضلات. باهي المشكلة هنا. أول حاجة لازم الجيرين كلهم يتدخلوا ما يحطوش هم الفضلات في الدار هذه حاجة. يحاولوا هما يتعاونوا بعضهم باش ينظفوا ولا باش يعملوا الناس كله. ما نتخيلش الناس كله باش تعمل الحكايه هذه, خاطر يقول لك مادام مش في محدا داري ما يهمنيش, قد تجاري تو يدبر راسه حتى نلقاو حل, ولا تجب تشكي انه هذه مظهر الجوار, تشكي بالورثه اذا عندك رقم نتاعهم وكذا. تو ندلك اكثر شنو نجمو نعملوا في وضعيه ما نوع هذه, ما باش نتصل بالبلديه باش ينظفوا راهو ما ينجموش, لانه قانونيا ممنوع انهم يدخلوا في ملك خاص. يا سي عبد الجليل, مدام هدى بوجلبين تتواصل معايا وتقول لي مدام حنان راني سمعت السيد هذا الكلام والعهده على الصديقه هدى بوجلبين اللي تواصل معايا توا في الخاص وتقول لي راني سمعت السيد اللي جبد الفلوس اللي خذى الفلوس في ذات صفاقس تحديدا يقول راني نلوج على السيد اللي خذيت له الفلوس نتاعو عن طريق الخطا. به هاني مره اخرى باش نتوجه بالنداء للسيد هذا اللي دخل تقريبا نهار اثنين, نهار ثلاث كنت نهار اثنين ولا نهار اربعه, دخل مع زميله من الزملاء كاين ويسمع فينا. ها ورقم السيد لطفي, يا سي لطفي كاين كلمك عاود كلمنا, مرحبا بيك. اطلبوا على الرقم 51 444 142. ها وسهل 51 444 142. بارك الله فيك يا مدام هدى, شكرا ليك. تقولي راهو اتصل ببرنامج في الخدمة السيد ويلوج على صاحب الفلوس هذي, حاجة خارقة للعادة. هاكا نكونوا همزة توصل باش الحق يرجع لصاحبه, هذه حاجة تفرحني بطبيعة الحال. نمشي المكالمة موالية بعد سي عبد الجليل, وين مش نمشي ولو صباح النور. هلا وسهلا.
2: هلا صباح النور,
0: مرحبا بيك. شكون معنا سيدي؟
2: معك محمد من سلابتك.
0: مرحبا يا سيدي احمد, مرحبا بيك.
2: عشقتي انا اول حاجه نقدم لك التحيه لك انت البرنامج هذا والله يرحم والديك.
0: شكرا ليك ربي يفضلك. مرحبا
2: عشقتي يا غاليه, وبارك الله فيكم اخواتي. تعمل زي انا ماذا بيا معناتها يوصل الصوت نتاعي. انا نختفي عام الحظاير.
0: شنو اسمك؟ اسمك صغير؟
2: احمد.
0: احمد ايوه عام الحظاير. ايه
2: فهمتني, دفعه خمسه. وقتي احنا نتعداو, احنا بمرحله مظلمه وقهر صيفة لا تتاق. فهمتني, لا إله إلا محمد رسول الله.
0: محمد رسول الله أيوة.
2: معناتها إحنا نخدموا في التربية, بعد تقرا راح تمشي للسبيطار, بعد تقرا راح ترجع للتربية. ما عندكش حتى حق باش ترتاح ولا باش تعاون. مثلا أنا صارت لي مثلا الجمعة هذه مشكلة, فهمتني, أنا معناتها بنتي تكسرت عمرها 3 سنين. فهمت, باش تكون نزة وشكون نزيت لها بها, فهمتني؟
0: معليش
2: على غالب أنا الوالدة نتاعي والوالدة نتاع المدام نتاعي متوفينا رحمه من عمم, ما عنديش حد يكون يتلاقى.
0: الله يرحمه من عمم. انت ليه بيها البنية؟
2: ما كملت اختي تكون جيب جمعه, مش فاهم عندها مشكله في الخدمه نتاعها هي. صارت نخونا رين تفاهمات باش نشد بنتي, ما تلا غلبت هذا حاجه اقوى منها, ما سبحان الله. ما تلا كذب الواحد, فهمتني, انت تتخيل في الحاجه هذه, فهمتني, ما تلقاش حق لك انت, ما عندكش حق باش ترتاح باش تبحر. وما هذا الشيء نتاعك 500 دينار ما تمنش, فهمتش انا ما تكلاش كون بعائله غير فضل عند الله وبركه ما عند ربي. وما هذا ما تقنوا متفاعل, وكل يوم شال الزي شال الزي شال الزي شال الزي, ما فما حتى حاجه واضحه. وسمحني في كلمه, محقورين احنا حسبوا احنا ما قديش مخدم 12000. سمحني في خدمه, صدقني يا مدام, انت في 26 تحسب روحك عايش مكش عايش, ما فهمتش كيفاش نعيش انا غير فضل ما عند ربي وبرح. ما حبش يشكي راه قهر نحسوا به. تعمل مزيقه ولا حل يا اخواتي, حلونا حلونا مونا فهمونا. ما تلقاش شكون تمشي, ما تلقاش شكون تحكي, يلعبوا بين اللعب.
0: ما تمش تسوية وضعيتكم انت في القانون الجديد سي احمد؟
2: ما فما حد فينا مدام, كل ما يكون الشهر الزي تحل من نفس الشهر الزي الشهر الزي, ما فما حد فينا واضح, ما فما حتى كلمة ما تم من مسؤول واضحة. ما منسينا 2026 مدام 500 دينار احنا نعيشوا خير, ما تحت كيري وصغير وحالة يعلم بها رب شنية هي, ولله الحمد واحد يمكن الحمد لله يا ربي وصابر, فهمتني. لكن الصبر سبحان الله الواحد ليش تحسب روحك مش في دم
0: والله مدام. قديش عمرك سي احمد؟ قديش عمرك انت؟ هو 45
2: سنه.
0: 41 سنه. انا
2: عمري
0: 41 سنه. منين؟ دوك السنه في المنصه الرقميه هذه اللي باش تسويه عمال الحضاره هكا ولا عماره الحضاره.
2: يرحم والديك. ما تهريت عليهم اعطيونا يفهمونا يفهم. قولنا سبحان الله, ما القانون ما تسد رئيس ما تمسح علي ومريقلي ما تنفسي ما تمنى واضحة. فمش نعيش التأخير زي في سبتمبر في اكتوبر في جوان في جويليا ولا حياتي اللي منتو نادي.
0: واضح واضح سي احمد. شكرا ليك. اللي نعرفه انه مش يتم تسويه وضعيه عمله الحظائر في تونس عبر المنصه الرقميه لتسويه وضعيه عمله الحظائر وفق مراحل دقيقه تنظمها رئيسه الحكومه حسب الفئات العمريه اللي تشملك انت سي احمد. اللي اقل من 45 سنه وانت اقل من 45 سنه تتواصل مراحل تسويه وضعيه نتاعكم على دفعات متتاليه من الاكبر للاصغر سنا مع دعوه المعنيين لاختيار مركز العمل عبر ارمين المنصه الرقميه. وتقول حتى كنت تدخل المنصه من القاوشه تفاعل والامر ماهوش واضح برشا. هاو تنزلوا نسالوا احنا ونشوفوا وندخل المنصه بعد الحصه وناخذ المعطيات على دقيقة ونجيبوك يا سي أحمد وإن شاء الله يتم تسوية وضعيتك ووضعية كل عملة الحظر. خلينا نمشي للمكالمة الموالية. ألو عسليمة صباح النور.
3: ألو صباح الخير مدام.
0: مرحبا بك. شكون معنا؟
3: معك مدام صالحة.
0: مدام صالحة مرحبا بك يا لله.
3: شحالك لاباس؟
0: الحمد لله. شحالك العام؟ تفضل لله.
3: عايشك. أنا عندي بروبليم، عندي 6 صغار ما شاء الله.
0: ما شاء الله ربي يفضلهم لك.
3: نسيت نسجل فيهم. السيد يقبل كان 5 صغار والسادس ما يقراش.
0: تحكي بالرسمي؟
3: والله
0: تحكي في نكتة ولا بالحق؟
3: والله يا صغير في طول وزيدك الزيادة
0: يا سيدي. أنا عندي 7 صغار 8 صغار ما عنديش حق
3: ندخل نسجل في يعني خرجت لي في بلينات قلت لي عندك إمكانية بخمسة صغار والثاني امشي للمندوبية والله منا نصير نطلب فيهم نهز علي حد ومش نخرج هالشيل ونخلي 6 صغار وحدهم.
0: تدخل لا عاد تدخل الابليكاسيون هذيا تدخل المنصة تسجل صغيراتك
3: انه عندك حق في 5 صغار تسجيل نتاعه
0: وترجع من غدوه مثلا تسجل واحدة هكا ولا
3: لا يلزمك يتساعدك هو ومن بعدك انا مش نسجل صغير باسم انسان اخر.
0: ليه عاد
3: صدقني انا خيرني يعني منظومه جديده
0: هذا يعمل ايرور بالحق معناتها
3: يعني بالطريف نتاعي انا سجلت بيان تاع وليدي نتاع السنه الاولى اللي عم مش يدخل السنه تعمل لك بلوكاج ما عادش عندك حق نطلب حبيت اخرى باش تسجل بطاقه التعريف نتاعي يعني ويلزمني انا نسجل سيت خاطر باش ناخذ الاعانه تاع صغار 6 صغار عندك دات معينه يا ما مش عارف كيف نلقى حل نطلب فيه ما يهزوش ومش ثم دار ثم وقت معين بعد ترسيل لي ديما يقرر السنه 7 كيف ما عند ما لقيت حتى حل يعني عندك تجيب 3 صغار 6 5 4 صغار في البركه هنا 6 صغار يلقى لهم حل
0: ان شاء الله ربي يفضلك صغيراتك تواصلوا مع المندوبيه وانا نقول لك كان ثم امكانيه تتواصل مع تمشي لهم للمندوبيه وتقول مازال راهو عندي صغير نحب ندخله يقرا كان ثم امكانيه يرحم والديكم وخلي ولدي يقرا معناتها كيفاش تصير نحاول انت تتكلم وانا نحاول نتصل بالمندوبيه. وين تسكن انت صالحه؟
3: نسكن محافظه كيلومتر 5
0: ساقس واحد ولا سنين هذيا
3: ساقس واحد تبع والله لا نعرف عليه حتى المندوبية ونجي تونس ولا وين بقى
0: لا لا لا
3: مش ناخد تاكسي بالكونتير يعني يصير الراجل يخدم يلم في البلاستيك يعني باش نجمو نقروهم الريبي مش باش ناخد تاكسي بس بالكونتير مش جاي 10,000 ولا ناخد بالبلاء ما عارفه كيفاه والله لا عارفه كيفاه
0: بي الدنيا بالحق انا قاعده نسمع فيك وانا بهته معناتها
3: الله المستعان وبره
0: هذه العجائب والغرائب بنحاول اتصال بسيد المندوب كان عطاني اجابه تو في المباشر سينو تو نتواصل معاهم ونشوف شنو المشكله هذه
3: معناتها فرحك بالصغيره
0: عايشك شكرا ربي يفضلك شكرا شكرا لك. نمشي المكالمه ب
4: الو
0: مهاش علينا السيد المندوب نحاول اتصال بيه مهاش علينا السيد المندوب كانوا في الاستماع بربي على الاقل جاوبنا على النقطه هذه قبل ما تنتهي الحصه. الو صباح النور. اهلا وسهلا.
4: صباح النور شحالك؟
0: مرحبا بيك. شكون معنا لالا؟
4: اسلام بن موسى مواطنه نزل شكر.
0: اسلام مرحبا بك يا اسلام تفضل اختي.
4: عايشك بلي يا اختي احنا كان قبل عنا الميم تاع جلمة
0: اي ميم تاع جلمة
4: معناها اي وكان نظيف ما شاء الله نطيبوا بيه نعملوا بيه كل شيء يعني عملوا هكا حفروا لنا بير معناها قالوا راهم يا جلمة ما عادش الكل باش نحفروا لكم البير كي حفروه لنا صدقني الماء اكثر ريحته لا تنطاق وراهو ما نحكي لك شو طعمته ما تفهمهاش يا ملوحيه يا مراره ما تفهمهاش لا نجمو نغطوا به لا خضره لا غله الدوش بيت ولا تحب تغسل بوجهك وجهك يولي كله بالحب تعبي مثال الصل قصمم باللي تعبي الصل مثال بالماء وترجع شويه تلقيه من فوق عامل هكا الطبقه نتاع زيت ولا مانيش فاهمه
0: جديد هو البير جديد عملوها مازالوا يعملوها
4: اي مازال ما عندوش حكيت شهر شهرين هكاك الصيف هذا معناها بداو بدينا نستعملوا فيه مالي لا فوب ويت كلها تفر ولا كلها في عيب اقسم بالله حتى الناس ولات تشري في الماء معناها كم تاع الراجل اللي يبيع ب 100 فرنك باش تدوش بيه وباش تشرب حيواناتها الحيوانات ما حبتش تشربوا والله قسما بالله واللي وين ما نمشيو للمعتمد صدقنا اللي يحب يسمع حتى حد
0: باهي اسلام تو نشوفوا شنو هي الحكايه نتاع البير هذيا وعلاش يلدرا هذه صالح للاستعمال والاستخدام ولا لا
4: ما هو والله لا هو صالح
0: هاو قالت انت تقريبا
4: في العيوب الكل معناها ما تنجم تشرب ولا تنجم حتى شيء تنجم تعمل بيه حتى شيء
0: واضح يا اسلام شكرا شكرا ليك مرحبا نمشيو للمكالمة الموالية في الاثنين راني نتصل بالمندوبية الجهوية للتربية اعطيني شوية موسيقى امير لو تسمح قصت عليا لونتين

0: شكرا لك سيد المندوب الجهوي للتربية سي محمد قاسم. تقريبا هي نفس الإجابة اللي قلت لك عليها مدام، يقول لك راهو ما فهمش إشكال، سجلت صغيراتك لكن تمشي للمندوبية الجهوي للتربية صفاقس واحد طابق لور وتسجل صغيرك. هذيك هي الحاجة اللي تنجم تعملها معناتها، باش ما تبقاش تستنى وتقول علاش وكيفاش وكذا، امشي سجله في المندوبية، معناتها ما عندك حتى حل آخر يا أختي العزيزة. بعد إسلام وين مش نمشي؟ ولو عسلامة.
1: ألو عسلامة،
0: صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح الخير يا عيشة،
0: مرحبا فيك. مرحبا، شكون معنا؟ للا
1: مدام كمون يا عيشة.
0: تفضل لك مدام كمون.
1: والله والله أنا حبيت نشتكي من القصة الأمس، من ساعتين من النهار حتى لساعتين من الليل، الزو مش ساعتين برك. ما كفيش عذاب ربي في السخانة، والله راهي لا تقول لي حتى كلمة، راهي خزعبلات تعمل فيها الساق، راهي خزعبلات تعمل فيها الساق وكملت عليها السنات. معناتها يحبوا الشعب يثور، يحبوا الشعب يهيج، هيك يحبوا كو خاطريش احنا نعرفوا مسقف ونعرف معناتها الساق ونعرف
0: معناتها. سامحني سامحني يا مدام مدام كمون، معناتها انت تقول الستيك بالعاني تقص الضوء على الناس.
1: أي
0: عندها الضوء تحب تقص
1: بالعاني يقص الضوء ويضحكوا على بيت، اصلا يضحكوا على بيتها ويضحكوا على بيت، ليه ليس عايشة في العذاب بكية؟ والله لو معقول
0: يا مدام مدام كمون، انت قلت انت مثقفه وتعرف، فما كيلويت بتاع ضوء تسمع بيها، فما كيلويت تاع ضوء، فما عدد معين نمبر معين بتاع ضوء نجمو نستغلوه ونستعملوه عدد من المواطنين في رقعه جغرافيه محدده بالكيلوات. باهي وقت اللي تتجاوز الطاقه هذيك يقص الضوء، اش تعمل هي ستيك؟ تولي تعمل تيليستاج، تولي تعمل تقص الضوء بساعات محدده على بعض المناطق باش ما يقص الجملة تولي كحلة البلاد، فهمت؟ ولا يقص الضوء كل مرة في منطقة باش ما يتقصش الضوء على الناس الكل، على تونس الكل، فهمت؟ حبيت فقط نوضح لك انه استيق ما عندها حتى دخل بالموضوع، مش هي بخبيك في المواطنين نقص عليكم الضوء، وقال شنو مصلحتها هي، وقال السناد ما عنده وقت اللي يقص الضوء راهو آليا يقص الماء، لانه الماء يجينا بالضوء، البرشة مناطق عالية وغيرها تستحق معناتها الكورون فيقص عليهم الماء. هذه راهو نحكي لكم بموضوعية، لاني عندي شكون يخدم في ستيك ندافع عليه، ولا عندي شكون يخدم في دار الماء ندافع عليه، راهو نحكي لكم بالمنطق. حتى جميع اللي يخدموا في ستيك وفي السونيد في ديارهم يقص عليهم الضوء ويقص عليهم الماء. داكوردو مدام كمونة، راني ما ندافع على حد، فقط حبيت انا نوضح الصورة، راهو يلزم نلقاو حل. هاو في الجزائر قص عليهم الضوء، توا كنت تسمع في الاخبار ولا في اذاعة صفاقس مع زميلتي رشيدة الغريبي، حكيت على انقطاعات في الضوء، ستيك متاع الجزائر تقص عليهم في الضوء زيدا والماء، فهمتني مدام؟ كنا يا حسرة كنا نبيعه في الضوء، كنا نعطيه في الضوء ليبيا كنا، لكنك هو عادة يلزم نجدده ويلزم نلقاو طاقة بديلة ويلزم مشاريع تتغير وتتطور وتتبدل، ما نقفوش احنا في نقطة معينة ونقول ويل للمصلين، لازمنا نلقاو حل للمشكلة اللي احنا فيها، ما نبقاوش نتهمو في فلين وفلتين، رانا عندنا مشكلة تطلب مجهود، تطلب دراسة، تطلب فلوس، تطلب استثمار، هذا اللي يلزمنا اليوم باش تلقاو الحل لهذا الشعب اليأس البئس. خلينا نمشي للتليفون الموالي. ألو عسلامة.
2: ألو
0: مرحبا بيك، شكون معنا؟
2: عايشك. أنا إيمان، نحب نبلغ على صاحبتي ضايعة، يبارك لك مدام.
0: تفضل إيمان.
2: يا عايشك بالله، هي خرجت من أمس الساعتين متاع العشية من تبولبي المركز عمار السنيور، خرجت مشيت الخياطة لتويكا ما رجعتش. اسمها أميمة الحمداوي، عمرها 22 سنة، سامحني.
0: وعائلتها بلغت الشرطة ولا؟
2: بلغوا مدام، مشاو أمس لسقيت الزيت ما لقاوش غاز.
0: وقتاش خرجت يا أيمان؟ وقتاش خرجت قلت لي؟
2: خرجت ساعتين متاع القايلة، مشيت للخياطة.
0: يا ربي تستر،
2: تحل شيء
0: ربي تستر، حتى تو ساعتين متاع القايلة عبيت تخرج، الله لي قدر تصير ضربة شمس ولا حاجة لطف عليها.
2: احنا هيك علاش خصنا رانا
0: صحيح، تهزوا ايش للسبيتار ولا
2: مشينا البارح للسبيتار، وتو قبل ما نجيكم انتم اللي ذاعة زيدا مشينا للسبيتار مرة اخرى.
0: مشيتوا ما قيتوا هيش في السبيتار؟
2: ما قيناهيش لا.
0: باهي ايمان، اميمة الحمداوي خرجت من ساعتين من الساعتين متاع القايلة أمس للحظة هذه مش موجودة، مفقودة، ما عنديش مشاكل مع العائلة، ما عندها حد شيء، خرجت ولا متعودة كي كمان.
2: لا لا ما عندها عقل، هي ما عندها لا مشاكل لا مع دارهم لا مع أنا تخدم معايا، ما عندها حتى شيء، ما عقلة ما عندها حتى شيء، ما قالش الواحد ما يمشيش مخه حتى حاجة أخرى يعني. فهمت؟
0: لطف عليها يا إيمان، إن شاء الله ترجع لك صحتك. أعطينا هكا بعض أوصافها ربما الناس اللي تسمح تسمعنيش.
2: هي شعرها ليس هكا مارون أو هكا بيزا، وعينيها كبار.
0: قصيرة ولا طويلة؟
2: لا ماهيش طويلة، لا ماهيش قصيرة، تعمل متر وستين كي كماك.
0: بيه مارش قالوا لك شي عائلتها شنو شنو اللبسة اللي خرجت بيها؟
2: لا والله لا مسكنا ما بتذكر، لا صدقني لا خير لا
0: لا. بيه فماش رقم تليفوني نجموا يتواصلوا معاكم عليه يا إيمان؟
2: اي نعطي رقمي، رقمي انا 25 509 270.
0: ان شاء الله يا ايمان تلقاوها اميمة في صحة جيدة ولباس عليها، وعندكم حق تتفاجعوا عليها. بطبيعة طفلة مشيت للخياطة الساعتين متاع القايلة ما رجعتش لتوا، معناتها بالحق ان شاء الله ربي سمعكم الخير. وبربي ايمان تواصل معنا كي بعد النداء هذه ربما حد يتصل بكم، ان شاء الله خير، احنا نقول نسبقوا الخير ان شاء الله خير، ان شاء الله لباس عليها، ان شاء الله في صحة جيدة، وإن شاء الله ترجع لكم اليوم في الساعات هذه وانت تتكلم فينا نلقاها، وكاين فهم عندكم تصويرتها ابعثونا حتى بالصورة متاحة ونعملوا نداء عبر موجة إذاعة صفاقس في الصفحة الرسمية للإذاعة، طونا نهبطوا التصويرة متاحة وكل المعطيات اللي قدمتها لي ربما ناس شافتها تتعرف عليها وتتواصل معاكم. أميمة الحمدية بقدش عمرها أميمة؟
2: 22
0: صغيرة، مازلت صغيرة 22 سنة، إن شاء الله ربي يحفظها يا ربي. أمين ربي يحفظها،
2: أمين
0: ربي يسلمها، أمين يا ربي. أميمة حمداوي عمرها 22 سنة، خرجت من أمس الساعتين اللحظة هذه مفقودة، لوجوا عليها، مشاو للسبيطار، مشاو للمركز الأمن، ما عندهم عليها حتى علم وحتى خبر. إن شاء الله يا ربي لبس عليها وفي صحة جيدة. أنا حبيت ننصحكم ونصيحة من الدين بربي، ردوا بالكم مع ارتفاع درجة الحرارة هذه، تنسيوا الكبار السن اللي عندكم، تعطيهم شرب ماء كان عندكم ماجي العادة ولا كان موجود الماء عندكم في الدار، ردوا بالكم تنسيهم ما تشربوهمش، هذه مهم برشا. والأهم من هذه زادة بربي ما تخرجوش في القوال إذا ما كانش في ضرورة، الناس تخدم على روح هذيك ربي يعاونهم، وهذيك الخبزة متاحهم كيما عوان الأمن كيما غيرهم إن شاء الله ربي يعاونهم على ارتفاع درجة الحرارة هذه. راهم فما ناس أمس زوز من الناس توفيوا جراء ضربة شمس، فردوا بالكم إن شاء الله ربي يحفظكم، نخرجوا إلا للضرورة القصوى، إذا عندك ما تقضي لازمك تخرج تاخذ كل احتياطاتك، تلبس المظلة، تلبس مليح باش ما تصير لكش ضربة شمس، وإن شاء الله ربي يحفظكم يحفظ الجميع يا ربي أمين. إن شاء الله أميمة حمداوي لبس عليها في صحة جيدة، خرجت من الساعتين للحظة هذه عمرها 22 سنة، شعرها أرطب، عينيها مغون، طولها متر وستين، للحظة هذه عائلتها مفجوعين عليها. وكشو سمعتوا إيمان كيفاش تحكي على صديقتها، إن شاء الله تسمع نسمع عليها، كان كل خير، ربي يحفظها وربي يرجعها على خير بالحق، والله يلحمي قشعر، معناتها راو كانوا نفقدوا حد في لحظة يمشي يقضي وما يرجعش، تجي لبالنا برشا سيناريوهات الحقيقة خايبة. إن شاء الله ربي سمعنا الخير عليك يا إيمان. نمشي ولا آخر مكالمة ربما أمير بيه، نمشي للمكالمة هذه. ألو عسلامة، مرحبا بك.
3: ألو عسلامة،
0: صباح النور، مرحبا، صباح الخير.
3: مرحبا الخير، شنوارك لباس؟
0: الحمد لله الحمد لله
3: الحمد لله يا حنان بلي، أنا عندي كرت بتاع جرايتي.
0: سامحني ذكرني بالاسم.
3: سامي الوحيشي.
0: مرحبا سي سامي.
3: يا حنان أنا عندي كرت جرايتي، جيت أنا نجبد بها ما عادش تجبد، مش رجعت بها للبوسطة، قال لي هذه لازم تدي تو عندها 3 شهور والتو ما حضرت. هل يعقل الشيء هذا صغير؟ معناها كرت بتجديد كرت بتاع جرايتي تاخذ 3 شهور والتو ما تحضرها.
0: هي المفروض تسهل لك، بتجبد الفلوس نتاعك اللي حاجتك بهم في كل وقت ومن غير شدين صف، هذه تسهل لك وانت عندك مده وانت تلوج على الكارت نتاعك جرايتي باش يبدلوا لكم، بدلوهاش في البتيتية. ذكر الكارت بس مشكون سيد الكريم؟
3: سامي الوحيشي.
0: سامي
3: الوحيشي
0: كارت جرايتي، تو نتصل بالبي تي تي مباشرة بعد نهاية الحصة. 3 شهر
3: مش شهر، مش عشرين يوم، مش
0: تمشي وتجي وما يعطيوكش الكارت نتاعك.
3: قال لك تو ما حضرت ما تجي، انا معنا في الشاحية نمشي البوسطة تاع الشاحية، قال لي ما زاد ما جاتش تو كي تجي نكلمك. ما مش معقول 3 شهور تجديد بطاقة نتاع جرايتي، انا قاعد انا 3 شهور نستنى فيها.
0: لا لا لا لا والله غريبة، مع 3 أشهر المواطن مش يجي على خطر البطاقة اللي هي المفروض تسهل له الحياة.
3: تجديد
0: هاي تجديد، مش بطاقة جديدة أصلا، مش جديدة
3: قالت 10,000 19,000 هذا شهور أنا نستنى فيها.
0: نتصل بالبتتي ونجيبك سي سامي، هكا نوصل معاكم
3: نهاية
0: المشوار. شكرا، تعيش، بارك الله فيك، ربي فضلك، شكرا ليك، ربي يبدع علينا الأوقات بخير، إن شاء الله نعيشوا بكرامة، عن الضوء وعن الماء وعن أبسط المقومات خاصة ميه الشرب. تحية أجمل تحية حنان الحشيشة، كامل الفريق نتلقى بكم يوم السبت في عنوان برد القايلة. سلام، في أمان الله.
4: في الخدمة، في الخدمة.
5: ألو
6: ألو،
5: في الخدمة.

0: يقص ويعود يرجع. الواحد عنده فريجدير وعنده شو نعمل أنا؟ حتى داري تتحرق كيفاش ما فهمتش أنا ولا فهمت.
1: عندي شاكي وعندي الوالدة يتنفسوا بالتنفس الاصطناعي يرندرا يهزوهم للكلينيك بالحالة الوضعية الحالية شاري ما فيها أراش من الصلط التدخل العاجل يعني حتى واحد يوقع يجيو فينا نداء استغاثة الرجاء التدخل
2: الظلام الظلام تعرفي مش ساعة مش اثنين مش ثلاثة بثلاثة ساعة اللي عندنا في البريزير كل وحنا اللي عندنا في الفريجوات كل وحنا عليه عليه طيفي ليه وطيف وفرحي ليه أفراح وعطلتي ليه عطلة
3: بس 20 ساعة قصان ضوء ما نعرفش نتكلم في الستيج كل ما يهزوش علينا وما نعرفش أنا بروبليم كبير أنا خاطر عنا كونجيلاتورات عنا برشا حاجات دونك لازمتنا حل للشيء هذايا.
4: في ظل استمرار معاناة المواطنين من الانقطاعات المتكررة والعشوائية للتيار الكهربائي أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى إشرافه أمس على اجتماع خصص لمتابعة تواصل انقطاع الماء والكهرباء في عدد من مناطق البلاد أن الأبحاث أثبتت أن بعض حالات الانقطاع لم تكن ناجمة عن أعطاب عادية وإنما عن أعمال مدبرة تهدف إلى تأجيج الأوضاع وبث الإشاعات والإرباك وأكد أن المرحلة القادمة تتطلب أفعالا وحلولا ملموسة وأن الدولة ماضية في مواجهة مختلف الإشكاليات. أمام تواصل النقص الفادح المسجل في المياه المعدنية المعلبة أفاد مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي بعودة النسق العادي للتزود بهذه المادة خلال الأيام القليلة القادمة مع انتهاء موجة الحر، وأكد أنه تم حجز أكثر من 470 ألف لتر من المياه المعدنية وضخها في المسالك العادية للتوزيع في الفضاءات التجارية الكبرى. في العالم اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم شابين فلسطينيين خلال اقتحامها بلدة عنتبة شرق طولكرم، كما تجدد القصف الإسرائيلي المدفعي فجر اليوم شرق مدينة غزة. أكدت باكستان اليوم أن زيارة قائد جيشها عاصم منير الأخيرة إلى طهران كانت في إطار المساعي المتواصلة لمنع تجدد الحرب وحل الصراع، ونفت نقله رسائل جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إيران خلال الأيام الماضية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: إذاعة صفاقس
6: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
5: عشرة ديمة عشرة ديمة. تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
6: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
5: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
6: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
5: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
7: إشهار
8: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص فيسع؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.

0: مش عادي
1: مش عادي
2: سمعني هالكلمة عادي يعني
0: مش عادي أرقام
1: أخبار
0: ومعلومات
1: من واقع الناس
0: وطبيعة الجهات
1: مش عادي.

0: مش عادي القبول ومحبة الرسول ورضا الوالدين
1: والفرحة والبركة ورحمة ربي الكبيرة إن شاء الله ربي
0: ورحمة
1: يرحمنا.
0: ربي إن شاء الله ربي يرحمنا ربي يعطينا على قد منطقه أمس صفاقس حسب المؤكد رقم قياسي جديد 47 درجة يتم تجاوز الرقم السابق 46.8 وقتاش في 12 أوت 1960
1: تفاجأ بها بالعمرة تفاجأ بها وبالعمرة اللي هديتها له وصارت هالأيامات هذية في تونس حادثة غير عادية
0: حادثة غير عادية تنرجع بعد للتقس انه احنا نعيشوا مع الناس والصور مش عادية
2: صور مش عادية
0: صور مش عادية الطقس هو صورة أكيد. مش عادية 47 درجة ولكن
1: الصور والطقس ودرجات الحرارة المسجلة يوم أمس وجداول فيها درجة حرارة قياسية في العالم وفي صفاقس وفي كل
0: وين مثلاً؟
1: الولايات باش نعطيك أنا أسخن 20 محطة في العالم اليوم حسب المرصد التونسي للطقس والمناخ المشرف عليه المختص في علوم المناخ سي عامر بحبة الأستاذ عامر بحبة حابين يكون معنا سي عامر تعذر التواصل معاه أسخن 20 محطة في العالم يوم أمس يوم 26 أوت 2026 أسخن محطة في العالم كامل هي في إيران بخمسين درجة في المرتبة الأولى 50 درجة ما احناش بعد عليها يعني المرتبة الثانية تعرف وين القيروان 49.8 درجة مرتبة ثانية عالميا من حيث ارتفاع درجات الحرارة
0: سمحني يعني إيران هي الأولى
1: 50 درجة
0: وين إيران؟
1: إيران في مهران
0: أي
1: مهران
0: القيروان هي الثانية
1: تونس 49.8 درجة يوم أمس
0: هذا تحت الظلة
1: أسخن 20 درجة في العالم يوم أمس بعدها تجي المرتبة الثالثة في الجزائر في طرف 49.4 أي في الطرف 49.8 درجة بالتوازي لا أقل شوية من القيروان في الفواصل بعدها كيف بوشقوف هذا في ألجيريا في الجزائر 49.3 نرجع لتونس في المرتبة الخامسة بيجا 49.2 درجة يوم أمس احنا عندنا المرتبة الثانية
0: القيروان
1: 49.8 درجة وبعد في المرتبة الخامسة بيجا 49.2 درجة بعد نرجع لإيران يعني العراق زيدا كيف عراق إيران الجزائر إيران الجزائر
0: الجزائر
1: نمشي للمرتبة 14 نرجع لتونس كما قلت لك الفوارق بالفواصل جندوبة في تونس المرتبة 14 ب 48.1 راهي 48.1 مرتفعة جدا
0: يعني
1: وفي المرتبة 14
0: 53 تقريبا في الشمس
1: صحيح جيبس 48.00 48 جيبس توزر 48 زيدا كيف المرتبة 15-16 جيبس وتوزر المرتبة 19-20 في زغوين في المرتبة 19 47.9 درجة
0: ربي إن شاء الله يعطينا على قد منطق وأنا أمامي تو بعد شوية مش نحاول الاتصال بالمعهد الوطني للرصد الجوي أما تو الخريطة تقول العشية 47 في صفاقس يعني كما أمس 45 في برج الخضرة 48 في توزر 48 في القيروان هذوما أزيد المناطق 48 وين مش نشوفها مرة أخرى 48 في توزر والقيروان بالنسبة لصفاقس ما بعدناش 47
1: حسب المعهد الوطني للرصد الجوي صفاقس أمس كان 46 متوقع اليوم 46 وغدوة 41 معناها انخفاض طفيف شوية إن شاء الله في الويكند حسب النشرية
0: إن شاء الله من نهار السبت
1: متابعة للوضع الجوي
0: أما والله جهد ربي قوي والله
1: جهد ربي قوي
0: والله
1: والليالي البيضة احنا نسمعوا بيهم في الشتاء يظهر لي تو لي نوي بلانش كثروا البارح باش ناس عاملين دي نوي بلانش يقول لك ما رقدتش للصباح
0: عنده حق
1: والناس الكل تشكي اليوم الصباح ربي قدر الخير وربي لا يحملنا إن شاء الله ما لا طاقة لنا به.
2: صور مش عادية.
0: صور مش عادية. وخلينا نبدأ من زوج صور مش عادية نخرجوا على المألوف. متعودين احنا في التحية نقولوا وش عنا بعد شوية وش عنا بعد شوية وش عنا بعد شوية. أبدأ بالصورة أنت ولا نبدأ أنا؟
1: نبدأ بالحكاية.
0: بالحكاية.
1: حكاية المعلم.
0: المعلم.
1: حكاية المعلم اللي هي حكاية متاع معلم متقاعد قرأ تلميذة في أواخر التسعينات. تلميذة كانت يتيمة الأب والأم وكانت تبارك الله عليها متميزة متفوقة في قرايتها. كانت في العيد خاصة هكا تبين حزينة شوية.
0: هو يتيمة الأب والأم مالكيفاش
1: تتحدث بطبيعة الحال عايشة عند عمتها.
0: أي.
1: المعلم هذية هو اللي أحكى الحكاية هذية. قال كنت أنا وزميلتي الله يرحمها
0: اللي صارت في تونس ترى
1: صحيت في تونس. أي. قال كنا نحاولوا نعاونوها ونفرحوها في العيد نشيو لها لبسة العيد وكل بشكة
0: في عيد ميلاد
1: في عيد ميلادها يحتفلوا لها بعيد ميلادها في دار عمتها ومنها تبارك الله وكانت متفوقة كما قلت لك في دراسة متاحة. تعديت العوام نقطع الاتصال ما عادش يشوفوا بعضها وشيئت الأقدار أرى سبحانك يا ربي
0: هو دخل السبيتال
1: صحيتك تعرف الحكاية
0: لا عمق فيه
1: يشوفها هو ما شافهاش وما يعرفهاش خاطر تبارك الله الطفلة كي تكبر راهي تتبدل. هي شافته في السبيتار لأنها طبيبة قلب شافته في السبيتار اللي تخدم فيه جاي يزور في صاحبه شافته سألت عليه شافت وين الدار متاعه سألت على دار وين مشيت له هي ورجلها وتخيل اش عملت كرمته انت تعرف الحكايه اما اللي يسمع فينا كرمته هديت له عمره قالت راني مش نمشي انا وياك عمره
0: ايه؟
1: اعمل الخير وانساه في ايه؟ حياتك راهو محلاه
0: والله برشا معلمينك والله والله يعني اكيد انه التلميذ ولا التلميذه يتيم الابوين تعرف ايه؟ معناتها يتيم ايه؟ الابوين يعني معاناه كبيره
1: صحيح
0: وهو نعمل فيها الخير رجعت
1: ولقى فيها الخير ايه؟ محلاه العطاء والوفاء والاعتراف بالجميل.
0: صور مش عادية كما قالت فاطمة الخنفير هذه صورة أخرى صورة أخرى يا أمير الجموسي وربي عاونك. اسمعني هو متفاعل مع القصة متاعك تقول هذايا شكون هو هذايا الشاهد عيان الصدفة خلته يشهد على الحكاية ما هوش بطل من كيما للقصة انت ما حكتها لكش التلميذة وإلا انت حكاها لك المعلم
1: المعلم
0: انا احكاها واحد يعني كيفاش نقول شاهد عيان يقول اليوم وانا في بوتيك نتاع دبش جات امراه وبناتها زوز صغيرات يشريوا في دبش العوده المدرسي قريبه سالت على الاسوام وعملت دوره في مع بناتها في عينهم برشا حسره خاطر فما سبادريات زوز سبادريات عجبوه باين زواوله والأم ما شاء الله منظمة ولبستهم لبسة نظيفة مهندمين كما يقول ومحلاهم لكن أي حد يشوف وجهاتهم يفهم أن الظروف المادية على قدها وفي حاجة للإعادة هما ما زالوا ما خرجوش قلت لهم أي توشفنا سبادريتي نخرجوا هما ما زالوا ما خرجوش الله يبارك فيه الله يرحم
1: الأميمة اللي جابت
0: والبول اللي جاب والمعلم اللي قرأ
1: صحيح.
0: والله والله راي أثرت فيها بشكل كبير هما ما زالوا ما خرجوش نداه الراجل مولا
1: البوتيك
0: أعطاهم كراسي وقعدوا وجاب لهم الزوز السبادريات اللي شافوهم قاسوهم والمرأة تقول له لا لا عايش ولدي راهو عايش خويا هذايا ما يطلعش عليه ما يعني ما يخرجش عليهم
1: مش هذا المطلوب هو يا خطر السعر
0: ما يسالش ما تتعبش روحك مانيش باش ناخذ سبادريات هو ما سمحهاش حتى القضيات في ساك اليوم زوج سبادريات
1: خطر ناوي باش يعطيهم
0: شوف اش عمل وحطهم لها في ديها ومثل قدام البنيات انه خذا منها فلوس
1: حفظا لكرامة وجه الأم
0: باش هما ما يحسوش
1: أي
0: يعني قال لها يا بون اللي عطيتهم لي مثلا هكا شد لها إيدها قال لها بون اللي عطيتهم لي مثلا 100 ولا 150
1: الله يبارك له
0: وفاء على خاطر البنات اللي خذيتهم وكمل كي خرجوا لبرا نعتها على حانوت صاحبه قالها تو تمشي تهز بناتك وتخذلهم اللي تحب وحسبني ولدك.
1: واو واو والله الله يبارك له.
0: والله
1: والله لحمي قشعر.
0: المشهد ما نجمش ما نحكيهش وما نجمش ما نفرح به. الحمد لله
1: مازال خير
0: ديما الدنيا فيها خير
1: اكيد،
0: ولو انه ما نشوفوش بعينينا ثم الاف الحكايات كيما هكا تصير.
1: صحيح.
0: ومش حكايه غريبه هذه، هذه فما منها برشا في التوانسه.
1: صحيح.
0: وما نكتبوش عليهم وما نقولوش عليهم،
1: وربي حن القلوب على بعضها.
0: شفت محلاها؟
1: والله محلاها ومحلى التونسي اللي لحنين موجوده، والخير في امتي
0: عندنا ديما
1: الارض ومن عليها.
0: باش تجيبها
1: ريم.
0: ريم من باجه، شنو قصتها هي؟
1: حكايه ملوكه، هي اسمها ملوكه قاتري
0: اللي كرمها رئيس الدوله،
1: كلمها من الكيف. تقرأ في تعليم الكبار، حلمها في الحياة أنه تشوف صغارها يتكرموا نهار يوم العلم، هيك الحلم متاعها.
0: يا أخي تكرمت هي.
1: تكرمت هي.
0: سبحان الله.
1: في يوم العلم هذا مش كنا.
0: هذه في الكيف.
1: بالكيف.
0: مش نمشي للصخيرة، شاب من شباب تونس أو مواطن من مواطني تونس بدر. زرع ثلاثة حوايج.
1: إيه.
0: زرعت الكتان.
1: إيه.
0: والملوخية.
1: سمح.
0: والكمون.
1: به.
0: ما هو تو الكمون موجود في طريق المهدية وربما في بلايس أخرى في شبنيانة.
1: ونقلوا على زقوق وخطر العصيدة.
0: ونجح وفرحان.
1: ايه.
0: بعد شوية.
1: كل معنا.
0: حاجة أخرى. حاجة أخرى. الناس اللي تعمدت تزيد وربي يهديها.
1: زيادة في الأسعار.
0: تو كلمنا واحد قال أمس من جرمدا اشتريت ثلاثة باب زماء بثلاثة آلاف وثلاثمية. ايترا ونص
1: نعطيك انا حاجه اخرى
0: 950 يعني نورمالمون يشريها بدينار يعني يا
1: اخويا. لا لا لا دبوسه صغيره ب 1500 بدبوسه الماء نصيتها.
0: مش من القهوه عاد.
1: مش من القهوه.
0: هي.
1: من المساحات التجاريه كبيره. مساحه تجاريه ب 1500 زوز باب 3000.
0: اللي زادوا الفلوس واللي نويو باش يستغلوا الفرصه ويزيدوا ثم كلام خاص بهم وبعائلتهم.
1: تو يقولوا.
0: تو يقولوا سي محمد الطرابلسي شيخنا الباهس هو شاب. قال لي انا مانيش باش نقول مش نتوجه لهم بالكلام باش نقول لهم المبلغ اللي زدتوه تو نقول لكم عليه باش يندموا نهار اللي زاد 50 فرنك. امس تو كلمنا قال لي شريت ثلاثه بابز 3300 يا اخي الحاكم قال لك 950 يا اخويا بيعها بدينار.
1: احكي فرغه قلت لك انا راني خذيت بعثت بنتي زوز بابز ما صغار نص
0: إترا
1: ب3000 ب3000 زوز بابس إيه نص إترا والله ب3000 دبوسها ب15% بي وش بيها فاطمة
0: فاطمة
1: وش
0: بيها فاطمة أي قل لي قداش
2: أي ما لا تعرفش قداش
1: فاطمة تسأل على تعرفش قديش
0: تعرف كنت تسأل فاطمة
1: يا فاطمة تعرف على شنو تسأل طبعا عاد موسم العودة المدرسية
0: زل شوي ولا بدأت
1: ايه صيف شهر شو مازلت النش اليوم الفانسات
0: متوهم أني مازلت
1: 27
0: مازلنا التبلية
1: مطفي الضوء مطفي الضوء مع جماعة
0: اللي طفي والله اللي عندي ونهير
1: ربنا انت مطفي الضوء مع جماعة اللي طفيوا علينا في الضوء اي
0: اي
1: به مش نسألوا على عدد المكتبات متاع بيع الكتب المدرسية والخاصة في تونس في تونس الكل
0: به
1: في تونس الكل عدد المكتبات في مختلف ولايات الجمهورية أكثر من 6500 مكتبة كلها تستعد إن شاء الله للعودة المدرسية
0: التربوية
1: أكثر من 6500 إذا حسب
0: الليبريري
1: المركز الوطني
0: الليبريري يعني مش
1: تبيع الكتب
0: أي. أي. ما هو ثم المكتبة العمومية وثم المكتبة
1: لا لا أي
0: تبيع الكتب ولا وزم الدراسة
1: بالضبط هذاك
0: 6500
1: أكثر من 6500 حسب ما صرح به المركز الوطني البيداغوجي اللي هو يزودهم بالأدوات وبالكتب للسنة التربوية الجديدة 2026-2027 وإن شاء الله بنجيح للجميع
0: ريما السمحة والله كلمني بو فرحان برشا اسماعيل دريرة قال لي ولادي أنا اليوم أولادي فرحوني الصيف هذاي
1: الحمد لله
0: واحد ولا مهندس والآخر نجح له في البكالوري
1: الحمد لله
0: اسماعيل دريرة ولا مهندس في الهندسة
1: ولا اسماعيل
0: اسماعيل في الهندسة الميكانيكية برتبة حسن جدا أو بملاحظة حسن جدا والوليد الاخر يوسف خذلوا الباك شعبة التقنية
1: ألف مبروك
0: هو سي قيس وأمهم سندة فرحانين برشا ربي يفرح قلوبهم وقلوب الناس الكل ويا مجيب الدعوات

0: ميتيو
1: ميتيو والخبر الرسمي والمعلومة الرسمية لازمنا ناخذوها الا من المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: نعم.
1: شكون معنا يا ريت؟
2: السيده سعيده بن صالح المنسبه للمعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور سيده سعيده.
3: صباح النور، تحيه لكم.
2: نهارك سعيد ان شاء الله. سعيده
3: عايزك.
2: الله يفضلك. درجات الحراره المسجله القياسيه يوم امس اليوم زاد كيف يظهر لي مازلنا في الذروه، والانخفاض التدريجي الغدوة والأيامات القادمة. أعطينا تفاصيل أكثر.
3: صحيح، اليوم تتواصل درجة الحرارة مرتفعة، يعني
1: كما أمس سيدة سعيدة.
3: أي كما أمس، نفس المعادلات اليوم في أغلب مناطق البلاد، وسفاق زادة بشتشهد يعني نفس درجة الحرارة تقريبا كما البارح. اليوم بين 46 و47 درجة كحرارة قصوى متوقعينها. تبدأ تنقص درجة الحرارة ابتداء من يوم غد، يعني غدوة باش نبداو نلاحظوا يعني انخفاض طفيف في درجة الحرارة. جمعة وسبت وحد بين 39 و38 درجة، هكية معناها المعدات باش تكون في نهاية الأسبوع. تنقص شوية كما قلت على يومات هذوما، مازلنا أعلى شوية من المعدلات العادية لشهر أوت. بالنسبة للساقس يعني المعدل العادي شهر أوت هو 33 درجة. كذلك علاش أسندنا لها اللون البرتقالي البارح زاد، واليوم في خريطة اليقظة درجة إنذار كبيرة يعني على ارتفاع الحرارة. بالطبيعة حذر مطلوب، هذا هو يعني نحن نحبوا نحذروا من اللي يمارسوا الأنشطة الرياضية وإلا اللي يخرجوا في الشمس ولا اللي يخدموا ويردوا.
2: البحر كيف شنو سيدة سعيد؟
3: بالنسبة اليوم البحر مضطرب في الشمال وقليل الاضطراب في السواحل الشرقية، دونك في الساقس يكون قليل الاضطراب اليوم.
1: خلينا ناخذوا نستفيدوا من حضورك ونعرفوك، أنا الإذاعات الكل تو عاملة يعني كل ربطين معاكم. أنا أزيد المناطق أزيد حرارة أمس واليوم في تونس.
3: في تونس معنا في الولايات الكل حرارة القصوى، يعني سجلنا البارح درجات حرارة باش نعطيك الديتاي الكل. البارح كانت 48 درجة في جندوبة، 49 درجة بباجة، البارح سجلنا 49.8 في القيروان، يعني تقريبا 50 درجة حرارة القصوى البارح.
1: توا تحت الظل، هي في الظل، في الظل يعني وباهي. واذا كان البرة
3: في الشمس نزيدوا 5 درجات اقل حاجه.
1: 55.
2: اي
1: او مصلي على النبي، ربي يعاون الناس
3: ان شاء الله، ربي يرحمنا. سجلنا 48 درجه في كل من توزر وقبلي، 48 درجه في جابس، 48 درجه في مدنين، كذلك صفاقس البارح 47.6. هذه يعني درجه الحراره المسجله البارح.
1: واليوم ازيد المناطق نهي
3: اليوم تقريبا نفس المعدلات، مش تقعد سخونه في القروين، في الساقس، في جابس، جنوب الكل تقريبا درجه حراره مرتفعه، كذلك الشمال الغربي المناطق الداخليه، تكون في المناطق الساحليه ديما اقل شويه، اما في داخل البلاد ديما تكون مرتفعه، دونك درجه الحراره اليوم مش تكون عامه.
2: لانه ما نخفيوش عليك سيده سعيده، البارح كانت ليله صعيبه على برشا ناس واغلب الناس، معناها الناس
1: مع قصان الضوء.
2: مع اي صحيح، مع ارتفاع درجه الحراره يولي قصان الضوء،
3: مع الاستهلاك يزيد بتاع المكيفات، دونك ولات اعلمت هي الشركه الوطنيه للكهرباء والغاز اللي هو ثم انقطاع دوري في التيار الكهربائي على برشا مناطق. هذا بتتخ هو خيار وقائي يعني من مستيق، يعني باش نستحفظوا يعني على
2: ما ليله البارح واليوم تقول تقريبا نفس الدرجات، معناها الليله
1: ليله البارح نهار اليوم غنيه.
2: ربي يلطف لنا وربي يصبر.
1: اخر سؤال وسامحنا، ما هو سؤال الناس الكل يقول لك وقتش باش ترجع المعدلات العادي؟
3: والله كما قلت لك بالجمعة للأحد تنقص تدريجيا درجة الحرارة، باش تحسوا انخفاض بخمسة درجات أربعة درجات حسب المنطقة، أما نحن نتوقع أنها ترجع المعدلات العادية ابتداء من منتصف الأسبوع القادم، يعني باش تطلع شوية ترجع تسخن شوية 2 و3 و4 تقريبا، من هالخميس يمكن نبدأ نحسوا يعني انخفاض في درجة الحرارة لترجع المعدلات العادية
2: إن شاء الله.
3: ديما كل ما تقرب نحن نمدوكم بالتفاصيل على خاطر تعرفوا معناها ثم ديما تحيينات تصير، هذاك علاش ديما نقول لكم تابعوا نشراتنا ان شاء الله، وكل شيء موجود على الموقع بتاعنا بتاع المعهد الوطني لرصد الجو.
2: شكرا لك سيدة سعيدة بن صالح.
1: وانت حاضرة معنا الا سعيدة. يقول لي حسب احدث رقم منشور في مي 2026 قداش من كليماتيزور في تونس؟ زوز ملايين و700 الف.
3: رقم كبير.
1: زوز ملايين و700 الف كليماتيزور يخدموا.
2: أي
1: مال.
2: أي.
1: وتعرف محمد الجموسي شو يقول السيدة سعيدة؟
3: شو
1: يقول؟ يفرجها المولى
3: إن شاء الله. أمين إن شاء الله، ربي يرحمنا، هذيك شو نستنى،
2: ربي يفرجها. شكرا لك سيدة سعيدة المهندسة من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: العشرة وستة وثلاثين دقيقة، مرحبا بكم في منوعة مش عادي، مواصلين معكم المشوار حتى منتصف النهار، وربي يفرجها إن شاء الله الناس الكل اللي هكا ذيقة بهم الدنيا لاباس، العميل على ربي والشدة في ربي، وإحنا توا باش نمشيو لفقرة مش عادية.
1: مثال النجاح بالحق، تبارك الله عليك، كل التقدير من إذاعة صفاقس ومستمعيها.
0: مثال النجاح بالحق، ضيفتنا اللي موجودة معنا بالتليفون واللي في طفولتها ما اختارتش انها تبعد على المدرسة، الظروف اختارتها وخليتها تبعد على قرايتها، أم لثلاثة أولاد ربي فضلهم لها، ربي فرحها بيهم، ولدها هبط مقال على والدته اللي تم تكريمها في يوم العلم مؤخرا، اكتب كلمات مستني في الحقيقة من داخل برشا، يقول في طفولتها لم تختر أمي أن تترك المدرسة، الظروف اختارت عنها، لكنها حين أصبحت أما لم تسمح لتلك النهاية أن تتكرر معنا، ما خلتناش نبطل من قرايتنا، بالعكس شغلت وجعلت دراستنا شغلها الشاغل، ورافقتنا من أول خطوة حتى لين تخرجنا وأصبحنا مهندسين. وكنت قال نستغرب من أمي الشغف في ذي الكبير بالعلم، تتمنى نهار من نهارات أنه نتكرموا أنا وإخواتي الأولاد وما ثلاثة أولاد، نتكرموا في يوم العلم، وشاءت الأقدار، شاءت الأقدار أنها تتكرم هي الأوت هذية من في يوم العلم من قبل سيادة رئيس الجمهورية، شهادة تتحصل على شهادة التربية الاجتماعية لتعليم الكبار بمركز التعلم مدى الحياة بالكيف. ملوكة قاطري معنا على الخط الهاتفي. سيدة ملوكة، أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
2: أهلا بكم، مرحبا بكم، ونشكركم على الاستضافة أنتم والإذاعات اللي صدقتكم، ونشكركم الكل.
0: الله يفضلك سيدة ملوكة، سعيدة جدا أنك تكون معنا حاضرة بالهاتف اليوم. نشاهدوا في صورتك وقت اللي يكرمك رئيس الجمهورية، لحظات لا تنسى يوم التكريم، هات نتعرفوا على اليوم هذي وبعد نرجع على تفاصيل حياتك وكيفاش أنت كفشة في التعليم، والحمد لله يوم تكريمك انت هو تكريم لمساعي كبيرة برشا. يوم التكريم، نرجع على يوم هذية، يوم تكريمك في يوم العلم، كيفاش تقبلت الخبر سيدة ملوكة؟
2: والله انا عديت الامتحان في 2 جوان، عديت الامتحان وانا ما حطيتش في بالي، ما مشكون لولا حتى كلمتني المعلمه
0: وكلمتني معلمتي. شو اسمها معلمتي؟
2: حليمه بناني.
0: حليمه حياها. بناني، انيستي حليمه البناني، تحيه لك انيستي. اي
2: كلمتني كثير كي جيتي لولا، ماشي في بالي معنا على قسمي على الولايات الكيس، معناها ما حطيتش، معناها كنتش مقبل، كنت خلت نقرا، عمري ما كنت مفكر معناها في تكريم ولا
0: حدي فكرت في أولادك. أيه. تكريم لأولادك،
2: حب كل شيء لأولادي، ديما نقول يا ربي العلم عطيتوش لياني واللي ما خديتوش نعطيه لأولادي، والحمد لله الحمد لله قدر والله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى اختارني.
0: الفرحة كانت كبيرة برشا سيدة ملوكة.
2: اي ما فرحت من اللول، معناها فرحت كي فهم وصلت نجي لولا، معناها
0: في الجمهورية
2: جهدت نفسي وقلت يزني نقرأ، زمني نقرا، زمني نمشي نقرا.
0: انت صغيره قديش قريت؟ حدا شنو انقطعت عن الدراسه؟
2: ولا مش برشا يعني،
0: من سنه اولى سنه ثانيه.
2: اي كيكه محبوب، كل والد ما يحبش
0: المنطقه اللي فيها،
2: اي ما يحب ما يقريش خلاص. هو انا اخواتي ما شاء الله
0: كلهم، اما قعدت في قلبك، قعدت في قلبك
2: بالطبيعه، قعدت في قلبي.
0: وقت اللي كبرت وجبت الاولاد قلت على الاقل ما نجحتش انا في قرايتي، ينجحوا هما ونشوفهم يتكرموا.
2: اي خديت معناها معاهم قوه، ومعناها نحب كل العلم، نحب القرايه، نحب اول ما حطيتهم حطيت القران. حطيتهم القران، يحفظوا القران، حطيتهم دخلوا للمكتب، حتى كي دخلوا المكتب بالله ما قصيتش عليهم، خليتهم يواصلوا في حفظ القران وجوائز ملك ثلاث مرات، ياخذوا جائزه الولايه بالقران.
0: ما شاء الله ربي يحفظهم لك ميلك، عندك ميلك
2: ومحمد الكبير،
0: محمد
2: وأحمد توأم،
0: ومالك وأحمد توأم، ما شاء الله ربي يفضلهم لك إن شاء الله كلهم تخرجوا.
2: اي لا سي عندي عندي ولد احمد مزالي يعني مزليه هيك كمان كمل عندي نخليني كمل
0: ان شاء الله ربي ما ربي يفرحك بيهم وبصغارهم ان شاء الله
2: يعيشك. هو عمل تكنيسيان سوبريور في الالكتريك كي يحتاج شهاده باش يخدم بها قلنا له لا كمل كمل 3 سنين اخرين وتخرج مهندس والحمد لله
0: والحمد لله. شكون شجعك باش ترجع تقرا من لوكا؟
2: والله انا خذيت قراري انا خذيت قراري وكحكيت مع زوجي قال لي من حقك وما قال لي ما قالش لي حتى شيء وانا هي وشجعني
0: الاولاد شجعوك
2: بالطبيعة بالطبيعة شجعوني وعندي ولدي الكبير ما شاء الله في الحساب ديما نبدا انا وياه قاعدين نبدا يقري فيا يسال فيا لي كيفاه والحمد لله الحمد لله.
0: فما زوجة خوك زاد هكا
2: هاي زوجة خويا الله يرحمها
0: الله يرحمها كانت سند كبير لي
2: وتستنى ديما تقول لي ما فماش جايزه ما فماش ما جيتيش لولا ما جيتيش بعد هي بعام الحمد لله الله يرحمها
0: ونعم. الله يرحمها ان شاء الله في جنة النعيم ان شاء الله
2: امين. اولادي يحبوها برشا بمربيتهم
0: ربي فضلها. صورة أمي وهي تكرم يقول مالك في يوم العلم أمام رئيس الجمهورية لا أرى امرأة تحمل جائزة أرى طفلة حرمت من المدرسة وأما كرست عمرها لتعليم أبنائها وامرأة رحلت دون أن ترى ثمار إيمانها بها. هذه صورة تلخص الكلمات تلخص النجاح الكبير اللي انت وصلت له سيدة ملوكا قاتري وقت اللي تكرمت في يوم العلم تتويجا لتعب كبير قمت به مع أولادك اللي تمنيتهم في اليوم هذايا. قصة أمي تنادي كل سنة باش تشاهد المشاهدين المتفوقين واليوم أنت كنت المتوجة في هذا اليوم وناديو باسمك في الإعلان عن شهادة التربية الاجتماعية تعليم الكبار مركز التعلم مدى الحياة بالكيف بمثل الكلمة هذه السيدة ملوكا قاتري من الكيف تتحصل على شهادة رئاسة الجمهورية. كلمات منعشة كلمات مبهجة هكا ولا سيدة ملوكا؟
2: بالطبع حسيت روحي وقت ذيك في وسط الشباب اللي كنت نتفرج فيهم يكرموا فيه وانا حطوني مع الشباب معناها في الامن وفي حسيت روحي انا شباب في وسطه.
0: نعم شفتك تحكي مع رئيس الجمهورية في الفيديو شو قالك شو قلت له؟
2: هو معناها هو يشجع فيا كل شيء اما انا قلت له معناها العلم نور ويلزمنا يلزمكم تزيدونا معناها نحبوا نمشوا قدام ما نبقوش
0: نزيدوا اكثر في برنامج تعليم الكبار معناها
2: اي قلت لي ماذا بين تعليم الكبار تواصلوا به خاصه مش كل عنده طموح نجم مش كل يحب يوصل حتى للثانوي يحب يكمل حب
0: صحيح.
2: ما حكيت معاه قال لي ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله احنا تو تعليم كبار 3 سنوات
2: هو معناها يقولوا لك عام اساسي وعام تكميلي انا دخلت من الاول ومرض الوالد حبست العام الاول وكبدي كنا عملت عامين على بعضهم ديما نقولك عام أساسي وعام تكميلي.
0: نعم شو خرجت بالتجربة هذه تبارك الله وانتي تو ناجحة الأولى على مستوى الجمهورية شو تحب تقول للناس اللي ربما زادة كيف لظرف من الظروف خليهم ما يقرأوش ولا انقطعوا في سن مبكر عن التعليم شو تقولوا لهم؟
2: برشا ما همش قارين خلاص
0: صحيح.
2: شباب مثلوا شباب مش كل يدخل المكتب ومرض وخرج وقعد خلوه والديه ما رجعوش وبعد
0: برشا ظروف خليتهم
2: دخلوا معايا معناها تشوفهم يغيظوك مثل صغار في 25 في 30 وهم ما
0: أي.
2: وسمى نساء كبار ما هم شو يقول لك مخي ما يقبلش ومعايا يقروا مخي ما يقبلش وما نجمتش نقبل وهو الانسان يلزم يركز ويلزم يعطي يحط في قلبه اللي هو يلزم يتعلم وتعلم ماهوش عندوش عمر
0: تعلم من المهدي الى اللحدي والهدف الاسمى والاكبر اللي كنتي هو قراءه القران من خلال التعلم ولا فما اهداف اخرى من خلال رجوعك للدراسه؟
2: والله فما اهداف اخرى حبيت نتعلم حابه خاصه اللغه العربيه حبيت اتمكن منها بالقدا
0: ممتاز.
2: والقران انا بديت القران نحفظ القران
0: ما شاء الله
2: ومعناها حبيت نكون روحي في اللغه العربيه بالقدا والحساب وبرشا حاجات معناها نعلمونا عملنا فورماسيون حلو وعملوا لنا معناها سنتر ما شاء الله انا ماذا بيا ديما ماذا بينزيد
0: ماذا بيا نزيد ان شاء الله نديائك ومطلبك هذايا كيد وصل لاعلى هرم في السلطه ان شاء الله يلقى الصدى نتاعو. انا نحب نهنيك سيده ملوكه خلي لك كلمه الختام. نحييك مره اخرى, نحيي مالك, نحيي احمد, نحيي محمد. ربي فضلك الاولاد, ربي فضلك المسيو زيد كيف كيف, لانه لولا دعم القليل راه ما نوصلوش. زوجك شو اسمه؟
2: شكون يقول نشد دياركم خيرك, انت ريت بولادكم خيرك, انت ريت دياركم خيرك.
0: سمعتوا الكلام هذا؟ سمعتوا الكلام الوجع؟ الكلام الوجع سمعته انت يا ملوكه؟
2: ذيع
0: الوجع النفع هذا اللي يخليك تزيد, اللي يخليك تزيد تكبش
2: تقعد في بلاصه هكا وتحس روحك معناها ثم حاجات مش فاهمهم, ثم حاجات تحس توجعك, لكن تحط في قلبك وتقول علاش ما نكونش كيف هذيك.
0: بالضبط هذا هو. اذا كان الناس اللي ترمي مال الشجار المثمره هي اللي ترمى بالطوب هكا ولا باش يخليو الثمار تنزل, وانت شجره مباركه مثمره بيك وبالاولاد ان شاء الله ربي يبارك فيك وفي صحتك ان شاء الله. تحياتنا ليكم امي العزيزه الغاليه, وعلى ذلك حبينا نحيوك كأم وتتويج لك انت, تتويج المالك واحمد ومحمد اولادك, كوكتيل الامهات اللي كنتي ولكل الامهات اللي يسمعوا فينا على موجات اذاعه صفاقس. شكرا لك على تلبيه الدعوه.

0: الأمنا المزيانة الباهية السمحة اللي أعطت مثل خاصة الأمهات ريم والأبالي
1: بالفعل
0: عندهم شوي وقت حقيقة. أنا مشيت وقرأت وتعلمت وتنورت ولت تقرأ مثلا ورقة الضوء ورقة الماء رسالة جهة
1: طموحة ما أكبر من هكي هي
0: تراجع لأحفادها ما عاش حاجة تتعدى عليها فهمت مش بين الجبنيين الوه
2: ما شاء الله على الممتازين ما شاء الله عليكم.
1: كنت في الكيف مع سيدة ملوكة القاتري توا باش نمشي فيك بكم لجبنيانة نجاح آخر زادة كيف كيف يحسب لي مدرسة شارع برقيبة اللي فيها 5 تلامذة تميزوا نجحوا في مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية. شكون هما محمد بشر آدم زعتور لينا الجعيبري أحمد المكني ويقين حسني
0: هذوما شارع بورقيبة
1: بجبنيانة.
0: خليني نمشي أنا مازال عندك بجبنيانة ولا نمشي لمحمود المقديش؟
1: بعد أنت امشي المقديش وأنا نرجع للمركز بشا
0: به. حسب الصفحة متاعهم في السنوات الأولى هم تبارك الله عندهم من السنة هو معهد محمود مقديش أولى ثانوي من 1 حتى 7 من 1 7. أنا شفت أنه صديق الحر أكبر معدل 16.90 بعد شهد بو عزيز 16.86 هذه السنوات الأولى. السنوات الثانية مريم الطياري 17.37 السنوات الثالثة عنده ثالثة ثانوي 1 آية المجدوب 17.83 وبالنسبة للسنوات الرابعة وأكيد راهو نجاحهم ربي في البكالوريا محمد اللوز 18.46 وإسماعيل المكي 18.45 أكيد أنا نجحوا في البكالوريا
1: أكيد. نرجع بكم من المدرسة الابتدائية مركز بشا في صفاقس اللي وقع تكريم زوزة لامذة متميزين واللي هما زادة كيف كيف نجحوا في مناظرة الدخول للمدرسة الإعدادية النموذجية هما طه البهلول وخديجة العيادي.
0: مدرسة جوهر ولو بشيء من التأخير خاطر نجحوا متبارك الله وفرحوا في مناظرة المدارس الإعدادية النموذجية لكن ما فيها بس ديما نذكروا بالخير وبالنجاحات وذكرناها مع الأول. خديجة الرباعي سيرين بودوارة مهدي بن حامد ياسين مهدي إياد الشفي وسيم قاسم يوسف الزريبي بير الرباعي آدم حمودة نسرين الواتي أمنة الجاري أنس بن جوعية أيوب الهنتاتي يوسف عشيش خديجة السويسي أحمد الباهي محمد علي بن محمود زينب العامري محمد عزيز السماوي يونس الغربي يامن العيادي مجد بن جوعية هذوما اللي نجحوا في للإعدادية يعني المدارس الإعدادية هما يقرأوا سنة سادسة وربي يبارك فيهم ويبارك في عائلاتهم يبارك في عائلاتهم ويبارك في اللي قرأهم أساتذة ومعلمين وشكرا وشكرا وشكرا لكم الكل كما باش تغني لكم أصالة. شكرا يا أنور على الاختيار الجيد أنور بوجلبان زميلنا العزيز.

0: كاكتوس فاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. يتواصل انقطاع التيار الكهربائي على عدد من المناطق بصفاقس منذ يوم أمس، وحتى إيجاد حلا لهذا الإشكال خاصة بالنسبة للمرضى وكبار السن.
2: القصة جديدة، قصة نمرو 5 ما بين طريق منزل شاكر والمطار، بريسك كيلومتر 1.5 على البلاد، معناتها المقصوص بريسك من البارح من 10.5 ولا 11 متاع الليل. الساعة هذه الحضرة توما رجع الضوء، 50 متر بعيد علينا جيريتا يمشي عندهم مستنسين يقص سويعة ونص ويعاود يرجع. البارح من 10.5 التوم ما مشاش، وعند جيرانا صدقني معناتها حالة عندهم زوز مرضى، جاري هو ولده معناتها مام حتى كري وجينيراتور وكل شيء وما يمشي لهمش معناتها الضوء. ربي نيدا لجماعة استيق يشوفونا شنية الحالة هذه، راهو 50 متر بعيد علينا يمشي عندهم الضوء، واحنا من الضفه الاخرى معناتها مقصوص من البارح لليوم.
1: وفي بلاغ جديد للشركة التونسية للكهرباء والغاز، فسيتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم إلى حدود 6 مساء وعلى فترات متقطعة على المناطق التالية: بصفاقس، المحرس، سعقارب، العامرة، تينا، صفاقس الغربية، صفاقس المدينة، جبنيانة، الحنشة، صفاقس الغربية، صفاقس المدينة، جبنيانة، الحنشة، منزل

0: يواصل فيه المعدن الأصفر التأثر بالتطورات السياسية والاقتصادية العالمية وسط توقعات بمزيد ارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة. في العالم، استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على نحو 15 دونما من أراضي مدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع تصعيد عسكري وعمليات اقتحام واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة. قال الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان في كلمته اليوم أمام مؤتمر الوحدة الإسلامية إن دفاع بلاده عن نفسها حق مشروع، مؤكدا أن إيران ليست في موقع ضعف وهي قادرة على مواجهة أي اعتداء. ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الفيضانات الناتجة عن انهيار جليدي في النيبال إلى 270 حالة وفاة وفق آخر تحيين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديما.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

الله أكبر. انتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور لها بإذنه بي أبو عزيز أرملة المرحوم صالح بقطايا والدة أحمد عبد الجليل درة نبيلة وعفيف شقيقة حبيبة والمرحوم محمد. تقبل تعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع الفلاح طريق منزل شاكر كيلومتر 4. وانتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور لها بإذنه نفيسة قطاطة أرملة الصادق بوعزيز والدة لسعد سامي عليا سماح حنان ودلندا. ينتظم موكب التعزية اليوم إثر صلاة الظهر بجامع الفلاح زنقة القصاص طريق منزل شاكر كيلومتر 4. وانتقل إلى جوار ربه تعالى المغفور له بإذنه نبيل الكراي زوج عطيات شيراز والد محمد كريم وياسمين شقيق محمد شكري علي نجاة صباح منيرة يسرى وريم. تقبل تعازي اليوم بجامع تقطق طريق تونس كيلومتر 2.5 إثر صلاة العصر. وانتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور لها بإذنه عايشة جمل شهيرة دوجة أرملة المرحوم محمود شاكر والدة ثريا وراقية صهرها رضوان شرف الدين وصالح كانون. تقبل تعازي اليوم بجامع مركز دمق إثر صلاة الظهر. وانتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور لها بإذنه لطيفة بنت المرحوم محمد الشعري حرم عامر الحكيم والدة بسمة وحسين وفاتح. تقبل التعازي إثر صلاة العصر بجامع تقطق طريق تونس كيلومتر 2. إنا لله وإنا إليه راجعون.

رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقات

0: البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشة مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: مش عادي
2: مش عادي،
3: سمعني هالكلمة عادي يعني
1: مش عادي. أرقام
2: أخبار
1: ومعلومات
2: من واقع الناس
1: وطبيعة الجهات.
2: مش عادي.

0: 11:14 الحقيقة فرحنا برشا ثم رد فعل من بعض العائلات اللي وليداتهم سميناهم من مدرسة جوهر، مدرسة شارع بورقيبة في جبنيانة، مدرسة مركز بشة ومعهد محمود مقديش. الناس اللي تميزت اللي مش بالضرورة هما في السيزيام ولا في النفيام وإلا في البكالوريا في السنوات بين السنوات هذية وسجلوا امتياز وكانوا مش عاديين. فلح مش عادي،
1: مثال النجاح بالحق، بارك الله عليك، كل التقدير من إذاعة صفاقس ومستمعيها.
0: اللي باش نصفحوه توا كل التقدير من إذاعة صفاقس ومستمعيها. الحقيقة فلاح في الصخيرة، يعني من جملة مزرعة ما حبش يشد حاجة واحدة، زرع زرعة الكتان، هاي الملوخي، الكمون، الكمون نعرف برشا يزرعوا، ولكن زرعة الكتان الحقيقة ما نعرفش، ما نعرفوش. الملوخية إلى حد ما، سرشيد الفيتوري فلاح من فلاحي صفاقس اللي يحب أرضه نافح بخدمته، هي أصل شنية غرة، الحكاية كلها غرة. يا سيدي رشيد مرحبا بيك، أنستنا برشا، أهلا وسهلا. سرشيد الفيتوري هو من ولاد الفيتوري في الصخيرة، إذا يسمع فيها سرشيد مرحبا بيك، أهلا وسهلا. سرشيد هذايا كيفاش نجح؟ ما حبش يقتصر على الزيتون وعلى اللوز وعلى بعض الزراعات اللي نعرفوها، الطماطم مثلا، زراعات ساقوية، الطماطم والفلفل، لا حب ينوع، الكتان وزريعة الكتان والملوخية والكمون. فاطمة مقني تستعد للبرنامج تقول لي زريعة الكتان في الصخيرة، أي زريعة الكتان في الصخيرة يا فاطمة مقني، زريعة الكتان في الصخيرة. سرشيد مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك يعني،
0: أهلا وسهلا،
2: مرحبين رب... مرحبا كل العاملين في ذات فرق،
0: ربي يبارك فيك إن شاء الله.
2: نشكرك على الاستضافة وعلى برنامجك الثري،
0: عايشك عايشك
2: ما شاء الله عليك.
0: تو نشوف لك الصخيرة العشية حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، هذه الحنشة 42 بعد الظهر، منزل شاكر 42، الصخيرة تو نشوفها تو نشوفها تو نشوفها. المهم الدنيا سخونة، قل لي ما لا مش سخونة،
2: سخونة الدنيا شهر.
0: الصخيرة، الصخيرة ثم علامة الشيلي، ثم علامة الشيلي بعد الظهر توصل حتى 43-42 درجة. قديش علاقتك مع الأرض باللي أنت صغير؟
2: غرام. غرام كبير ياسر، معناها من صغري أبا عجدني.
0: أنتم توا المنطقة شو اسمها بالضبط؟
2: ولاد الفيتوري، معناها الحمادة ولاد الفيتوري.
0: الحمادة ما بين الصخيرة والمزونة؟
2: ايه نبدا على الصخيرة، حكيت 6 كيلومتر بجنب جي بي دي وجنب اللوتروت، معناها
0: ايوه ما بين اللوتروت وهذاك ثنيت العراض اللي تمشي للقيروان،
2: يرحم وجهك.
0: هاي هاني نعرف البرعات، ويعني مجدود ومن الاباء.
2: مجدود
0: الاجداد والاباء ايش يزرعوا بالضبط قبل ما تقولي على زراعتك انت؟ العائله يعني ابائك وعمامك واجدادك ايش كانوا يزرعوا؟
2: يزرعوا القمح والشعير، كانوا في دول انا يزرعوا كثيفه كبيره ياسر، معناها حصادوا الا بالالات، معناها
0: بالالات سقوي، مش تحكي مش بعلي، معناتها
2: لا سقوي، اكثريه سقوي،
0: معناتها عندكم بير تو حسب ما نعرف، عندك بيره؟
2: اي عندنا أربعة.
0: العمق متاع الأبار قديش؟
2: اي حسب طبقات الأرض، من 65 حتى الماكس 70 75.
0: اي مقارنة مع مناطق أخرى يسمى شوي،
2: اي في كل منطقة وكل بلاصة أنت والطبقة متاع الأرض وعمقها، معنا
0: به بديت مع الوالد الحكاية،
2: بديت مع الوالد اي
0: تعاون فيه،
2: بديت نخدم هي مع الوالد في الثانية ونفلح وننتجوا في برشا الفلاحات المعروف بها، ان الدلاع والبطيخ والفلفل والجلبان
0: الدلاع،
2: فلاحات كبرى معنا
0: الصخيرة عاد بلاد الدلاع، عندكم سوق الدلاع غادي سوق،
2: نفلحوا منها برشا معناها.
0: اي
2: هبطوا للمرشين تاع الشخص،
0: اي
2: وبديت انطلقنا هذاك كاكا.
0: دلاع وبطيخ وفلفل وطماطم.
2: هي عديد الزراعات كلها، اي حاجه للتقويه نزرعها، جلبانه، طماطم، فلفل،
0: اي
2: جميع الزراعات.
0: كيفاش جات حكايه انك بديت بالكمون ولا بالملوخيه ولا بزرعه الكتان؟
2: اول انطلاقتي كانت بزرعه الكتان، لان هي يقول لك فيها برشا فوائد، حبيت نجربها في الاول. حبيت نجربها، هي تتزرع قريبه تزرع معنا غير نزاحها السخنه هذه شويه.
0: اي
2: وتتزرع هي في الوقت شهر سبتمبر هذا،
0: يعني الشهر الجاي، يعني لو وصلنا له بشكل او باخر قريب
2: عديد من الايامات يتم زرعها معنا.
0: اي يعني شكون دبر عليك مثلا؟ منين شريت الزريعه مثلا؟ من صفاقس ولا منين؟
2: لا لا، الزريعه كانت عندي، انا جبت طريف وبديت نتداول نزرع، وكل مره تتكاثر عندي لان ولت عندي برشا معناها. بديت حاجه بسيطه
0: هي تتزرع مشتله ولا حبه يعني؟
2: لا حبه كيما السسمه، كي زريعه الحلبه هي ما تبعدش عليه.
0: يعني هذا زريعة الكتان مثلا، كي تمشي تشري زريعة كتان اعطيني 100 جرام ولا 200 جرام ولا هذاك هي اللي تتزرع ولا ثم حبات اخرين يتزرعوا؟
2: لا هذيك هي زريعة الكتان، هذيك هي اللي تم زرعها معناها، كيت 10 ايام هكا كريماك تتزرع
0: اي
2: وتثمر معناها. مش برشا، ولكن فيها برشا عديد الفوائد، وكيلوها غالي زاد.
0: قداش الكيلو؟
2: من 13 ل 14 دينار.
0: ايوه من 13 ل 14 دينار. باهي زرعتها في سبتمبر، وقتاش يتم الجني نتاع زريعه الكتان؟
2: المده الزمنيه معناها حكيت شهرين، معناها تبدا تمويل للاستيرار، يتم جنيها الصباح بكري معناها،
0: اي اخر اكتوبر مثلا، اول سبتمبر تتزرع، اخر اكتوبر مثلا او اول نوفمبر،
2: اخر اكتوبر يتم جنيها معناها الصباح بكري معناها، باش اذا كان هي خليتها تيبس معناها تزيد تتحل الكعبات نتاعها
0: وتتحل في الارض. باليدين تجمعوه يعني يصير الجني باليدين؟
2: باليدين
0: ايوه.
2: وفي اكياس معناها باش ما يتمش تبذيرها معناها.
0: اكياس يعني شكاير كبيره ولا صغير؟
2: اي شكاير صغيره بلاستيك، وبعد تحطها باش تيبس على حاجه نظيفه بلاستيك معناها.
0: يعني بعد الجمعان تعرضها للشمس؟
2: نعرضوها للشمس. هي
0: برشا يامات ولا شوي؟
2: ما تبطاش معناها، انت وسخنا معناها،
0: انت وسخنا
2: يتم، وبعد يتم فصلها على الاوراق ولا
0: به. فك الشهرين هذوكم، سبتمبر واكتوبر يحب برشا ماء؟
2: لا مش بكثرة، خطر زيد العامل الطبيعي كل مرة تصب مطر معناها ما تحبش مي برشا، وما تحبش تحب زريعتها وبذرانها في الارض، ما تحبش هكا التلاحم باش ما تمرضش معناها،
0: يبعد على بعض.
2: اي زعما مفصوله شويه على بعضها مرتاحه.
0: انا تو يشوف فيك في التصويره ثم الحبق والملوخيه وال
2: انا حبيت نرجع الموضوع.
0: لا خليني في زريعه الكتان، يعني ما ثماش ادويه فك الشهرين هذوك؟ الادويه ما ثماش،
2: لكن تكون زرعتها قريبه لبعضها معناها على السياره معناها، ما مستحسن تخليها بعيده معناها، تداوى كان على السياره برك.
0: ايوه
2: التلاحم نتاع الجذور يعمل في الغبره البيضاء
0: هي هي
2: هي
0: هي
2: السياره
0: هي باهي. هذه زرعه الكتان. نمشي للملوخيه. الملوخيه كيفاش بديتها؟ ولا على خاطر حذاك مقابس معناتها تعرف؟
2: لا انا والله نفس التجربه، يعني مغامره ديما نحب نكتشف برشا حاجات بشويه، هي طريف كالعاده.
0: اي
2: وانطلقت هكا بشويه نجرب معناها، هي تتزرع في الربيع هي توا. تم جنيها عندي توا حكيتها 20 يوم اللي حصدتها.
0: اي هذه مش كي زريعه الكتان يتزرع في سبتمبر، والملوخيه وقتاش تتزرع؟
2: تتزرع في اول ماي معنا.
0: اول ماي
2: تاخذ في 10 15 جواني،
0: يعني تبقى سامحني تبقى شهر وشويه.
2: شهر وشويه.
0: اي بتتطلب ماء ولا لا؟
2: تتطلب ماء، علاش لا؟ وفيها مدوات زيادة على خطر تمرض هي بك الحشرات هيك.
0: اي
2: يلزمك الدوام. أنا مش بصفة مسترسلة وكثرة معناها مداواتها تتم يمكن مرة واحدة مرتين
0: به هو
2: الورقة باش تكون صحيحة ما تكونش متعرضة كالحشرات ولا قطفة ولا
0: اي فاهمك فاهم.
2: الورقة نتاعها منبسطة ما فيهاش حتى أي أمراض معنا.
0: كيف تجيب اليد العاملة ويتم جنيها وتعريضها للشمس كما هو
2: تم حصدها وعرضها للشمس وتم فصل الأوراق على يدين معناها تبقى كل الأوراق.
0: الحصد بالآلات ولا باليدين؟
2: باليدين
0: وبعد تعريضها للشمس
2: على بلاستيك معناها نظيف معناها يلزم يكون بلاستيك نظيف وتعرضها للشمس وبعد تفصل الأوراق على الغسول بتاعها تبقى كل الأوراق معناها.
0: باهي سامحني وقتش ما لا تترحاه معناها باش تولي بودر
2: كي توصل هي تابس نجل ترحيها على شريط.
0: لا انت تبيعها مرحية ولا اوراق؟
2: لا نبيعها يعني نرحيها ونبيعها.
0: ايوة
2: مرة نبيعها اوراق
0: انت والظروف يعني
2: ايه.
0: به نمشي للكمو
2: الكمون
0: ايه وقتاش تزرع هنا اليوم اخذينا فكرة مش عادية انه زرعت الكتان في سبتمبر في ماي الملوخية الكمون وقتاش تزرع؟
2: الكمون في نوفمبر معناها في اخر زراعة البذور معناها الزراعة هو قريب لزراعة الحمص معناها الكمون على خطر علاش نزرعه في منتصف نوفمبر لانه هو المدة الزمنية بتاعها شهر وعشر ايام يحضر الكمون
0: أربعين يوم بقت عن نظر على الطقس سواء كان سخون ولا برد.
2: لا هو يحب هو الميول متاع أكثر يحب الطقس اللي فيه رذاذ شوية مطر معناها يمشي عليها أكثر
0: أيوة.
2: ويكون ري معناها قطرة وما يحبش التلاحم زاد
0: لازم يبعد على بعض
2: كيظلي بالي ما يهمتوش في التلاحم وخطر قاعد ياخو في الرينة على الأمطار معناه نعمل على روح
0: اي انتم سقوي
2: نعمل فيه انا عملته في الري معناه
0: ثم ادوية ما يحبش دواء ولا يحب
2: اذا نفس اللي زرعت الكتان ما يحبش التلاحم اذا كان صار فيه تلاحم زايد راهو باش يجير معناه يعمل الغبرة هيك يزمك الدوي بل التزهير معناه
0: اي فهمت.
2: وبعد هو في حال تزهير كي يوصل لإيميل الإصفرار تم للكعبة لازم يتم جني وما تخليش في نية بس يقول لي أكحل
0: حاجة أخرى لازم يتعرض زاد حتى هو للشمس
2: يتعرض للشمس هو في على بلاستيك وبعد يتم فصله معناها مش هكلي يتهرس بقوة معناها بعنف معناها شوي باش يتفصل القليل من العيدين بتاعها يتم بيعه ولا التصرف فيه
0: تجيبوه لهنا ولا يجيو جماعة يجيو ناس يشريوا منكم
2: هذا؟ أماكن هنا عندنا بيت العولة معنا شمع
0: هاي سامحني بربي توا الكيلو زرعة الكتان قلت لي ب13
2: 13-14
0: به والملوخية السوم نحكي لك على السوم
2: مرحية ب8000 معنا 8-9000
0: الكيلو والكمون
2: الكمون أغلى كمون اغلى ب 15-16 يوصل اكثر ساعات
0: يوصل
2: اكثر تعدى طلبنا
0: به نمشيو للحبق
2: للحبق الحبق دي انا بديت هو تو برشا ناس تعرف تقول لك كيفاش يزرع في الحبق احنا نستعملوا فيه ثم برشا ناس تعملوا فيه حاويات ولا في محل
0: ايوه في الجرده نتاعه وكذا
2: باين فيه الدار لكن الحبق راهو سو مبادره
0: كيفها؟
2: أنا حنين زرعت منها وحصدت ويتيبس في هكاكا يتصل الأوراق وزرعت هكاكا على العيدان ولكن طريقة تحضيره وتيبسه في الظل مش في السماء
0: عكس الأخرين
2: في الظل تتحط في الظل الكل على حاجات نظيفة ويتيبس في الظل بعد يتم فصل الأوراق على العيدان ويتعدى في أكياس واللي يابس معناها فضل
0: وغالية سي رشيدة
2: غالي يستعمل فيها أكثرية بيت العولة يسوحوا بيها كال عديد المواد مثل الشيشة والبرشة يستعملوها أكثرية في العطارات.
0: ما تعبتش كي نوعت الزراعات؟
2: لا بالعكس عامل بول كيف يعني. هدي من اكتشف برشة حاجات.
0: تخدم معاك في شكون يعني؟
2: أي ساعات هي أنا والعائلة هي.
0: اي
2: ما بقل... كل شيء ما...
0: احنا رانا نحكوا على مشروع ماناش نحكوا على واحد يجرب وينوع في الجرده نتاعه. هذه مساحات مش واسعه برشا ولكن مساحات واسعه.
2: مساحات واسعه انا قلت لك احنا والعائله معنا.
0: اي انت والعائله. اي
2: الكيلو نتاع بالنسبه للحبق 12000 الكيلو.
0: 12000 اي خلص يعني 12000 يخلص
2: معقول مر علاش ليه احنا قلت لك يعني هي حاجه ما ثم ناس ما تعرفهاش وماش عطيتها اهتمام. ان قلت لك يعملوا فيه محابش يزينوا به الجرده وعلى الريحه الطروحه لكن هو
0: اكبر من هكاك.
2: اكبر من هكاك انا كي تفلح منها راهو فيه فلوس
0: باه
2: ما وفلاحته سهله راهو ما عنديش لا يستحق لا مدوات لا يستحق حتى شيء.
0: لا من غير دواء معناتها
2: من غير دواء تزرع الحبق وتعطيه المي برك
0: يوميا الماء ولا من حين
2: لا ما انت وتقف انا حتى نهار بعد نهار عادي مش مشكله ما فيش مش بشي ينضر من العامل الطبيعي او مستخنه ولا ما عنده حتى اي
0: اطرف اللي زرعته اطرف حاجه زرعتها شني
2: والله زرعت شنو جربت الكاكاويه جربتها نجحت معايا زيادة فرش حاجات جربتها معنا
0: الكاكاوية منين نجيب المشتلة ولا متاحة يعني
2: ما... والله سبيتها من معروضة يعني في
0: الصخيرة
2: المحلات بتاع التوابل.
0: هاي الكاكاوية الحبة العادية
2: حبة عادية بتاع كاكاوية تخشينة هذيك وزرعتها ونجحت معايا كتجربة معنا
0: كتجربة اي
2: كتجربة. الواحد هو مدى فلاح لازم يعرف كل شيء معنا يكون متطلع على جميع الأعمال الفلاحية.
0: باش ليه اللي غمرت وزرعتها وتعبتك قلت يا ريتها من عملة
2: كيفاش
0: حاجة تعبتك زريعة تعبتك غمرت وقلت نزرعها لكن تعبت
2: والله معنا فما حاجات سعدية باش احنا توي لازم نحكوا على السلبي والايجابي.
0: اي طبعا
2: بس زرارة حليتها معناها وما من كونكريات وما نجحتش علاش خطر زراعة ما هيش مضروبة في عديد المشاكل تو حاليا تو الفلاح يعاني تو حتى نخرج على الموضوع سعدية.
0: لا ما تخرجش هذاك هو الموضوع احنا كي نخرج ندخله
2: بين القوسين معناها توا الفلاح يعاني في بالكونكريت من الزريعه المضروبه معناها
0: شو معناتها الزريعه مضروب
2: معناها مش صالح تزرعها وما تنتج لكش
0: ما لهم يبيعوا فيها الوي
2: والله عديد المرات توا صارت في الدلاع وفي البطيخ سنين معناها وفي السراي معناها الزريعه ما جتش يطلع الدلاع محنجر
0: بلكش يعني شوية من الحنة وشوية مرتبط لدين
2: لا تعني هذه مرئية نري بحثية وزرعناها واختينا في أكياس زراعة الدلاع عشنا وطلعت مهيش
0: باي سامحني أنت علاش ما تخرج من جهات رسمية يعني من جهات
2: من مزودين فلاحين هذا مرخصين ما احنا نقول اللي يبيعوا المواد الفلاحية
0: هي علمتوا أنت علمتوا ولا
2: ما علمنيش علاش نعلمو فيها يعني.
0: يا اخويا الزريعه اللي تبيع فيها راهي مضروبه
2: اي ثمن باهظ رغم ان تو تاخذ بالقلب معناها ساشي امبالي فيها 1000 قلب تزرعهم وفي الاخر ما تجني منها حتى كعبه يطلع الدلاع محنجر
0: الثمن نتاع 1000 هذا قداش معناته
2: نذكر لك السوم معناها
0: السوم
2: اي سوم 1000 قلب يتكلف عليه الفلاح 270000 280000
0: ويطلعوا مضروبين
2: ويطلع مهز منهم حتى كعب انا
0: يزرع مازال امامي دقيقتين ولا ثلاثه شنو الحل سير شيء
2: والله احنا تو ما بدينا السلطه المعنيه ولي تدعم الفلاحه معناها تكون مشانده رغم غلاء الاسعار في المواد وفي الامونيتر في برشا حاجات ماذا بينا تعمل لفتة وزارة الفلاحة للفلاحة تعطيه الدعم وتنقصنه في برشا أسعار برشا يعاني الفلاحة رغم أنه هو أي ما فهمش فلاح مش يحبش يغامر وما يحبش يزرع وما يحبش يفلح ماذا بيه على محصول وماذا بيه على إنتاج وافر لكن غلاء المواد هو اللي يهرب الفلاح. را احنا عندنا فلاحة في معتمد الخير، را عندنا فلاحة تحب تخدم،
0: لكن
2: غلاء يعني
0: غلاء صحيح،
2: غلاء هو اللي يهرب الفلاح، معناه يحسبها تلكيل، معناه
0: اي ما تقبلوش الحسبة.
2: ها
0: يعني يحسب بما يلقاش انه الحسبة مقابل،
2: معناه يحسبها من زراعة حتى للإنتاج، ما يلقى روحه ما وش باش يخلص، معناه يبطل ما يزرعش.
0: اي
2: معناه يقول لك باش نبقى في ديون مع المزودين ومع الضوء ومع برشا ومع خدامه، يلقى روحه ما يخلص من خلال الاشياء هذه، يقول لك انا ما نزرعهاش.
0: ذكرتني في الضوء باللي اخر سؤال، اما كيفاش حكايتكم في الضوء في غادي في الصخيره؟ يقص برشا مرات،
2: عديد المرات يقص 3-4 مرات، تو حاليا قاسي عليه الضوء،
0: تو
2: قاس الضوء في أزمات نعانوا فيها.
0: يا سيدي ربي بعد عليك كل أزمة، ومحلى تصويرتك في على باج الإذاعة، ونستناوك لهنا في الإذاعة، ونمشي ونصوروك على عين المكان، وأنت مثال الفلاح النشيط. وربي يبارك لك، وربي يبارك لك،
2: يعيشك الله يرحمه.
0: وحبيت نشكر مربينا الفاضل سي علي الزفزاف اللي هو معلم درس الأجيال، هو اللي كان واسطة بيناتنا.
2: يا رحم والديك سي علي الزفزاف، هو اللي خلانا معناها نقطة تواصل بيني وبينك، ويا رحم والديك.
0: شكرا لك، يفضلك. شكرا لك، للقاء. توا حاجة، أنا وريم وشيخنا الفاضل أستاذنا الفاضل سيدي محمد ترابلسي، ولو أنه صغير، هو صغير أصغر من شيخه، أصغر من هذا يهمك عاد أنور بوجلبان. الناس اللي زادت تزيد، أي يعني تدخل لحوينتا ولا تدخل المحل تقول هذا ما كيفوش، يزيد. أمس ثم واحد تعمد في طريق منزل شاكر، باع زوزة بابز ماء صغير نصف لتر، يعني نصف لتر نصف، باعهم ب3000، باعهم ب3000، تباعت ب3000. الناس اللي تزيد في اللحم وتزيد في الماء وتزيد في الخضرة، يظهر لي بعد الحصة هذه إذا كان مازال يزيد بعد نصف النهار، هذاك عاد انا ما نجمش نقول حتى كلام اخر. غنيوة وهنا رجعين.

0: 11:42 دقيقة بربي سعيد رزاق، ربي إن شاء الله يرزقه ويرجع له حفظة الأوراق، فيها مبلغ مالي 3.5 ملايين.
1: يا والله حوير، يا والله حوير،
0: 3.5 ملايين ضيعهم في نصف الليل البارح، تاريخ 27، اليوم 27 ولا أمس؟
1: نص الليل دخلنا 27.
0: ورقم الهاتف 27 457 357.
1: ما قالش مين ضيعهم؟
0: ما قالش. 27 457 377. مش قلت لك نهرت على بنية اليتيمة اللي لقات 8 ملايين ولا شنو في القصرين، رجعت هي أمها. والله فليست حلال تبيرجع. 3.5 ملايين. 27 457 377. سي عبد الفتاح شقير ضيع حافظة أوراق كاملة، فيها بطاقة تعريف وفيها بطاقة بنكية وفيها رخصة سياقة وفيها أوراق خاصة. 98 973 884 سي عبد الفتاح شقيق. عبد الله الخرات ضيع حافظة أوراق بها أوراق هامة، 55 693 ألف، 55 693 000. والحلال يرجع
1: إن شاء الله.
0: الزيادة مش حلال شيخنا، مرحبا بكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مش حلال،
2: مش حلال. إذا تعلقت الزيادة باستغلال حاجات الناس، إذا تعلقت بالتدليس، إذا تعلقت بالغش، إذا تعلقت أنه باش نولي نتحكم في السوق، هنا نوصل لمفهوم الاحتكار، فهذا يدخل في ما هو محرم.
1: أستاذنا الشيخ محمد ترمسي، خلينا نرحب بك قبل كل شيء، دخلنا طول هكا في الصندى يعني. نرحب بك على سلامة، على سلامة. شنو حوالك؟ شنو حوال الطقس البرة؟
2: الحمد لله،
1: الحمد لله.
2: سخونة شوي.
0: أنا نقول لك اللي يزيدوا توش تقول له يزيدوا في الماء، يزيدوا في اللحم، يزيدوا في الخضرة، يزيدوا في برشة أشياء. هكا كلام صمدي، كلام طول،
2: كلام هو سيد الوجود صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
2: من أدخل شيئا في أسعار الناس ليغليه عليهم كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار.
0: يا رسول الله،
2: ما أعظمش من هذا حديث، يزلزل الأركان.
0: نعوده يا شيخ.
2: قال صلى الله عليه وسلم، وهذا فيما رواه ابن يسار عن معقل ابن يسار، حديث باش ما يقولكش من بعد كان مين جبتوا هذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: من أدخل شيئا من الغلاء في أسعار المسلمين، أو أدخل شيئا في أسعار المسلمين ليغليه عليهم، كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يجلسه أو يقعده بعظم من النار.
1: لطيف
2: يا أخو، مفتاح متاع جهنم بيدو.
1: يا لطيف
0: يا رسول الله.
2: هذا هو معنى المثال، يقول لك يقادون إلى الجنة بالسلاسل. سيدنا صلى الله عليه وسلم يحب يخرجنا من النار، واحنا نحب ندخلوا.
0: ايش تقول لهم ربي؟
2: قل لهم اتقوا الله سبحانه وتعالى.
0: خافوا ربي،
2: اتقوا الله، لأنه التقوى أنك تخلي وقاية بينك وبين النار. هذه الأعمال كلها تدخلك للنار، هذه كلها تخلي الغضب متاع ربي سبحانه وتعالى وسخطه ينزل على الناس.
0: كل نهار متغشش عليه ربي،
2: كل نهار
0: هو يزيد منا وربي يتغشش عليه.
2: حاجة أخرى، والله العظيم لو عامل 14-15 حجر ويصلي ويقام القيام ليل 1000 ركعة في النهار، ويصوم اثنين وخميس وجميع أعمال البر يعمل فيها، لن تنفعه شيء
1: أمام، أي أمام الاحتكار ورفع الأسعار.
2: لأنه سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون من المفلس؟ صحابة قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، اللي عنده كما نقول لسرود إلى خروب عنده فلوس. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد ضرب هذا وأكل مال هذا. هذا أكل مال ولا
0: أكل مال؟
2: أن نفك لك مالك ما عندها بالحيلة، فيؤخذ من حسناته، يبدأ يحوله من الكونت متاعه، ويعطى للآخر. سيدك اللي ظلمته وبعت دبوس الماء ب15% وهي ب600 ياخو منك راهو يوم القيامة يطالب، يقول يا ربي هذا
1: يطلب أي من لحمك نار يخر.
2: فإن فنيت حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.
1: المضاربة والاحتكار، فما أخبر يعني سي محمد في نابل حجز 25 ألف إترا من المياه المعدنية في نابل وحمامات بني خلاد. 25 ألف إترا،
2: 25 ألف إترا، والمرة اللي قبلها 126 ألف قارورة متاع إترا ونص. يعني وين مش تمشيوا بالحد هذا؟ علاش الجشع معناتها هنا في الربح؟ راهو الإسلام
1: مع موجة الحر،
2: مع موجة
1: مع
2: الحر،
1: مع الناس معناها في حاجة ماسة للمياه،
2: مع الاضطرابات متاع الطقس، مع كذلك الانقطاع
1: المياه والضوء
2: وعديد الاشكاليات، والناس معناتها نحاول ان
1: يسلم الناس على دبوزه ماء،
2: ومن لا يرحم لا يرحم.
1: صح،
2: سيدنا صلى الله عليه وسلم علمنا في التجاره: رحم الله رجلا رحم الله، يعني مرحوم، يجيب الرحمه ليه ويجيب الرحمه لوالديه. سمحا اذا باع سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى.
1: حلو حلو.
2: معناته ما نجيش أنا اليوم ربي سبحانه وتعالى عطيني باب من أبواب الرحمة، باب من أبواب الخير، باب باش نربح به دعاء خير كثير برشا، باب معناته باش يخليني من أسعد السعداء في الدنيا، ونجي نعرض عليه. علاش؟ على خاطر طمعا في الدنيا، طمعا في الربح، طمعا في المال. كل شيء راه موجود عند سيدنا صلى الله عليه وسلم. تعيس عبد الدنيا وتعيس عبد الدينار. الدينار مش يزيد، هذاك ما عندكش الحق فيه، مش مش يزيدك. اللي ما مش تاخذه بغير موجب حق، مش تصرفه في دواء، في مرض، في مش يجيب لك كارثه والعياذ بالله. لأن المال الحرام اللي يدخل الجيب يقسم على الله سبحانه وتعالى ألا يخرج حتى يأخذ كل ما.
1: يا شيخ يقول لك ما بين الشاري والبائع يفتح الله،
0: يفتح الله.
1: معناها
2: ايش معناتها يفتح ربي؟ أنا اليوم مثلا فما سوق، فما عرض وفما طلب. اليوم مثلا الأسعار ما فماش قيمة محددة. القيمة هذه شكون يحددها؟ يحددها السوق، ويحددها كذلك التجار.
0: ايش لازمه يربح؟
2: يربح ما هو معقول دون إلحاق الضرر بالناس، ويكون تحت معناتها مسميات القناعة والسماحة والرفق المعقول،
1: بدون تشفي. معناها
2: بدون تشفي، ما يكونش فما فما فما يعني رفع كبير لسقف
1: التغرض. اي
2: القيمة اللي انت تخليك اليوم قنوع وتخليك رابح، ما نقولكش حط قد قد معناتها شفيت لفيت، لا تكون رابح، فما موجب ربح يحقق لك ما تتمناه، ودون استغلال حاجات الناس. ما نجيش نربح على خاطر الناس ولا محتاجة ولا نحسب فيها.
0: يستغل لك الظرف.
2: البعض مثلا في الماء،
1: أي.
2: الماء قبل ما يتسعر تلقى عنده مثلا 20 استيكمة. السعر اسمع انه السعر زادت 100 مليم، ولا القديم يزيد 100 مليم. ما عندكش الحق باش تزيد ال 100 مليم هذيك.
0: قدام ربي،
2: قدام ربي سبحانه وتعالى. علاه؟ خاطر انت خذيتها، ماكش بخذيتها بالسوم اللي شريته الثاني مره. نقولوا احنا ما شريتهاش ب 800، انت خذيتها ب 700 تبيع فيها ب 800، ما عندك ربح 100. ما تجيش تقول لا خلينا نستغل الظرف هذايا، اكولي وعندي 250 مربوح.
1: أي.
2: لا
1: أي.
2: هذا كيف كيف؟
1: هذا للناس اللي تعرف ربي، معناها
2: الناس اللي تعرف ربي، لأنه الناس اللي تعرف ربي راهو
1: شوف. أما يقول لك هذيك معناها هيك هي السوق وهذيك هي التجارة.
0: باش نشوفوا باب، أنا يعني اللي كلمنا الراجل شرب 12% الدبوزة ولا 11%، شفت له باب بلكش الموزع وصل له غالي شوي.
2: فما ناس مثلا على سبيل المثال هذه، فما علاش قلت لك حسب السوق. أنا اليوم مانيش ناخذ مثلا بريميرما،
1: صحيح،
2: نجم ناخذ مع تاريخ مزود ثاني، مزود هذا ياخذ من جروسيست ومن بعد يبدا يوزع، باش ياخذ معناتها نسبة أرباح قليلة،
0: قليل
2: 150 مليم مش ياخو. ربما أنا مش نلقاك 50-100، معقول هذا. أما كي نلقى زيادة يعني
0: مشطة
2: مشطة، معناتها مش متاع 100 مش متاع 50،
1: وفرق كبير.
2: مش نلقى دينار، دينار هذا على شنو؟
0: حتى في اللحم هذه موجود،
2: هذه في اللحم، في الخضرة، في الغلة. يعني مثلا على سبيل المثال مرة وقفت على جزار في المكنين، اللحم في صفاقس يتباع ب 65، نلقى عنده يتباع ب 42.
1: لحم العلوش،
2: ونعرف اللحم العلوش من البرشني، من الماعز، من البركوس، نعرف منيح اللحم، نعرف نفرق ما بين الانثى وما بين الذكر. يعني كي وقفت نلقاه علوش صغير، علوش بأتم عن الكلمه. قداش؟ قلت له علاش يبيع فيه ب 42 وقت اللي هما يبيعوا فيه ب 60 وب 65؟ قال لي وقت اللي يعطيك ربي سبحانه وتعالى القناعه راهي تربحك برشا. قال لي انا الكيلو يتكلف عليا ب 32 دينار،
0: وانا ربح 10،
2: نربح في 10 قال نحي من المصاريف نتاعي، قال نلقى 7000 8000. الحمد لله يا ربي. قال لي شنو
1: خير ونعمه
0: والله، قناعه فيك الناس بالله. عاودها عاود.
2: الحمد لله يا ربي.
0: والله احلى.
2: نعم
0: عمل يعني.
2: قال لي يوميا
1: الحمد لله.
2: قال لي يوميا معناتها الحمد لله. قال لي ما دي ساعه تلقاني بايع 10 سقايط واشترى سقيطها بقري،
0: الحمد لله.
2: قال لي غيري اللي يبيع فيه ب 65 ما يلحقش باش يبيع 5 سقايط. العبره راهو مش في قداش تربح، قليل دائم خير من كثير منقطع.
0: تو الناس اللي تزيد تتعمد في الاسعار كل نهار متغش عليهم ربي،
2: متغش عليهم ربي
0: رسول الله.
2: وراه شوف هذيك حاجه، فما حاجات اخرى.
0: هي وليداتهم شنو ذنبهم مثلا وعائلاتهم شنو ذنبهم؟
2: والله شوف الذنب نتاعو انه مش يعيش في هذاك النسق، لانه فما باساسيون تاع التربيه هذيك مش تتعدى. حتى كي يصير ان ديبا ولا حوار في العائله على شك وعلى شك، مش يبدا يعطي في مبررات ويوصل الى الاقناع. ما هو كما نعمل شكة ما يصير شكة، وكما نعمل شكة والظرف ويزيم نستغل الظرف هذا، مش استغلال الظرف راهو
1: بالضبط،
2: مش استغلال الظرف.
0: باين نقول لك على حاجة شيخ، إيه توا مش قلت شكون يعني، مش قلت شكون دور وين الخطأ يعني؟ الإعلام مش قايم بدور، المدرسة مش قايمة بدور،
1: عقلية كاملة هي
0: إيه العقلية من يبنيها؟ علاش متواصل الحكاية هذه ليه؟
2: هذا أهم نقطة جبتها تو. إحنا أول حاجة كلنا نتحمل المسؤولية، وكان مش نرمي المسؤولية على الدولة، حتى الناس عندها مسؤولية كبيرة، مش كل شيء نرميه على الدولة. قولوا وين الحاكم، وين القوانين، وين الوزارة،
1: وين الردع، وين
2: هذا جانب. الردع لازم يكون موجود، المراقبة لازم تكون موجودة، حملات مكثفة بأتم معنى الكلمة، ويلزم قوانين صارمة صارمة بأتم معنى الكلمة. خاطر كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم إن تركوهم وما أرادوا هلكوا ولو ضربوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، لأنه لما كنا راكبين في سفينة اللي مش يعمل خرق في السفينة السفينة كلها مش تغرق
0: بالنسبة الكل.
2: بالنسبة الكل اليوم فما دور الأئمة والخطباء والعلماء لتوضيح هذه النقاط، هذه أهم حاجة للأسف الشديد.
0: مثلا نهارة الجمعة الناس كل
2: ولي نطرحوا في ونعرف الكلام هذا مش يقلق مش يزعج برشا ناس، لكن كلمة حق أقولها ولا أخاف في الله لما تلائم لما تجبد لي في مواضيع لا علاقة لها بفقه الواقع. تطلع على المنبر أنت اليوم خطيب ناس تعيش في حالة احتقان
1: بالضبط،
2: كيفاش مش تحكي التاجر إذا أنت ما تفقهوش وما تعلموش كيفاش يبيع وكيفاش يشري وكيفاش يربح ويتعامل مع الناس وكيفاش مش يكون رحيم كما كان صلى الله عليه وسلم رحمة بالعالمين، وما نكونوش رحماء مع بعضنا البعض. شكون مش يعلمها من الرحمة؟ مش يعلمها من الشارع؟ مش يقف على الخضار مش يلقاه معناتها مش شفي فيه مش تعلم منه الرحمة؟ مستحيل. دور الوالدين كيف كيف يعلموا صغارهم في نقاط تربوية، دور الإعلام إعلام لازم يتطرق للنقاط هذه بحملات كبيرة وكبيرة.
0: هذا جميل
2: هذا هو
0: وهذا يكون ديما معنا
2: إن شاء الله بحول الله. حملات تحسيسية ومضات إشهارية
0: المدرسة زاد
2: مجتمع كامل حتى المجتمع المدني لابد أن يتحرك في هذا الباب.
0: جمعيات
2: نزم ندور على التجار ندور عليهم ندق عليهم الباب ونشوف نحاول نقعد نتكلم معاه، لكن ندخل التاجر نلقاه رفع في الأسعار نحلو درس
0: حلو درس. أنت شيخ تعرف
2: نفس الشيء دور واحد ما كفيش.
1: أنا مش نقول حاجة دور المواطن هنا اللي يشري ويسكت،
2: هذه نقطة أخرى كيفية يعني. التعامل مع هذه
1: أما يلقى روحه ملزوز معنا في الأفام يقول لك أنا في حاجة ليها دبوسة الماء حتى بثلاثة ليف نشري
0: المرأة اللي كلمتك هنا شريت البنت هزوز
1: أي صحيح أي.
2: شوف فما حلول مؤقتة محناش مش نعمل مقاطعة طويلة، لكن كي نعمل مقاطعة صغيرة نخلي التاجر يراجع حساباته خلي التاجر يراجع حسابات
0: أكل السيد اللي زاد
2: اللي زاد
0: اللي متغشش عليه رب
2: هذاك هو. حاول أني نبعد عليه معاش نقضي من عنده نقضي من عند إنسان يخاف ربي
1: صحيح
2: نبعد عليه نسكر عليه الباب
1: حتى ما نشكيش به نبعد عليه.
2: كي نلقاها من اليوم مجموعة كاملة تجار متفاهمين في بعضهم باش يغليه والأسعار وهذه ولات منتشرة في السنوات الأخيرة يتفاهموا في السوق أي تعرف كيفاش الدبوسة مش بيحها ب 15%
0: الناس كلها تبيعها ب 15%
2: جزارك يتفاهموا في بعضهم فهمتنا لا الحم 65 دينار وقت اللي انت مسعر عندك ب 40 دينار وب 45 دينار وب 50 دينار
1: يقول لك ما يخلصنيش ايه
2: ويجيني بعد كي يقول لي راهو خاطر العلفه العلفه رخيصه ومطيشه قول لي انت العلفه غاليه رب عذر اقبح رب ذنب عذر اقبح من ذنب
1: ايه
2: ولينا نجيبه في في في اشياء ما انزل الله بها من سلطان. المقاطعه هي الحل. شوف الدول حتى لغير مسلمه كي تحب تعطي درس للتجار تعطيهم بالمقاطعه. في الارجنتين معناتها غلاو عليهم بلاتو العظم كما نقولوا الحاره العظم ولات الدوبل اش عملوا لهم
1: قطعوا
2: كانت كيما نقولوا احنا البلاتو نتاع العظم ب 5000 حطوه كيما نقولوا ب 10000 عملوا لهم شهر كامل البلاتو حتى حد ما ياخذ بلاتو عظم شهر كامل ولاو يعطيوهم بلاتو معها بلاتو بشهر السوم
1: احنا لا ياخذ 10 بلاتوات يخبيهم لي هو باش ما
2: يخلصش
0: حتى في المهرة
2: احنا اليوم ثقافة التونسي انه يشجع التجار على الاحتكار
1: صحيح كما حتى هو يحتكر في داره
0: اما مش كل التجار
2: مش كل التجار الحمد لله هذه نقطة هامة فما نجار تخاف ربي
0: صحيح
2: لكن فما نسبة كبيرة اليوم للأمانة مش باش نقولوا معناتها راهو شوية لا نسبة كبيرة تدخل للسوق كتشوف
0: اما الباهي ما يقطعوش ربي
2: الحمد لله
1: اكيد
2: والباهي راهو ربي يبارك له في كل شيء
0: اي تو ما قلت اللي يزيدوا تو قلت اللي ما يزيدوش اش تقول
2: اللي ما يزيدوش نقول لهم ما تخليش الدنيا تغرك واياكم عند تقعوا في فخ المغريات هذه اللي تهبط عليكم لانه اليوم وزين لهم الشيطان واعمالهم فاضلهم عن سبيل الله. اليوم نعيش في حرب كبيره اليوم المغريات هذه تجي متغلط حتى اصحاب القيم واصحاب الاخلاق
0: صحيح
2: نشوف السيد هذا فهمت الله في ظرف عام خذا كهرباء بالاحتكار و و و ورفع الاسعار وانا عندي 10 سنين نخدم نخاف ربي سبحانه وتعالى حد يحد روحه
0: قايد في السياره شعبيه حبلوا في 3 سنين
2: مش تولي مغريات كبيره باش تلزك انك تقع في هذا الفخ. وهنا نقول رد بالك ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. العبره مش قداش ربحت العبره كيفاش ربحت
1: بالضبط
2: اللي هو هذا هو اللي لازم تعلموه.
1: نعم
2: الربح كيفاش لازم يكون نعاود نقول راه الاسلام ما حدكش قيمه قالكش تربح 10% 20 و30% لا اما قال لك كيف تربح حاول ان يكون سقف الربح داخل المعقول داخل القناعه داخل السماحه داخل الرحمه ودون استغلال حاجه الناس
1: مراعاه ظروف الناس. نعم
2: نقولش اليوم الناس حاجه بالماء هات نغلي في الماء غدوه أي حاجة أخرى من حاجات الأساسية
1: حاجة بزقوق ولي ستين وسبعين أي معنى في أي حاجة في هما والظرفية اللي احنا فيها
2: هذا هو اللي حاول نبادر الوضع ونحاول نوصل
0: رب يبارك فيك
2: يبارك في الجميع إن شاء الله
0: ثم غني وأنا نحب مش هو يغني
1: إيه أنت تحبها والمستمعين يحبوها ولا
0: حبوها
1: أيوة
0: يغني على صاحب الجاه شكون صاحب الجاه هذا يغني على الصحابي الجليل أبو زمع البلوي اللي الناس تقول الصحبي يخدموا بها ويجي الوقت الطيب ونتلاقى
2: وحلق الرسول صلى الله عليه وسلم
0: اللهم صل على سيدنا محمد
2: ومدفونة معه شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: مش سيدي بولبيب أبو زمع البلوي
2: أبو زمع البلوي حلق النبي صلى الله عليه وسلم مدفونة معه شعراته صلى الله عليه وسلم
0: اللهم صل على سيدنا محمد
1: نشكره أكيد منعم جمال في مستوى التصوير الرقمي شكرا لك منعم وأنور بوجلبين طبعا في الإخراج التقني ريم وعلي وكل الضيوف يتمنى لكم أوقات طيبة وراقة على موجات نشاية طيبة للجميع
2: شكرا

0: مش عادي
1: مش عادي سمعني هالكلمة عادي يعني
0: مش عادي أرقام
1: أخبار
0: ومعلومات
1: من واقع الناس
0: وطبيعة الجهات
1: مش عادي.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. ناشد عدد من متساكني صفاقس اليوم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالرد على اتصالاتهم في ظل الإشكاليات التي رافقت قطع الكهرباء والتي استمرت لأكثر من 9 ساعات في بعض المناطق. ورغم هذه المعاناة أكدت ستاك في بلاغ لها اليوم أنه سيتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء إلى حدود 6 مساء اليوم وعلى فترات متقطعة على المناطق التالية بصفاقس: المحرس وعقارب والعمرة وطينة وصفاقس الغربية وصفاقس المدينة وجبنيانة والحنشة ومنزل شاكر وصفاقس الجنوبية وسقيت الزيت وسقيت الدير وبير علي. أعلن مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي عن تسجيل أكثر من 550 مخالفة في قطاع المياه المعدنية وحجز أكثر من 470 ألف لتر خلال شهر أوت الجاري، وقال إن أغلب المخالفات تعلقت بالترفيع في الأسعار وبالممارسات الاحتكارية. في العالم، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، جدد مطالبة بلاده للولايات المتحدة بتقديم تعويضات مادية ومعنوية عن الأضرار الناجمة عن العقوبات والضغوط الأمريكية الإسرائيلية، وشددت رفضها الهيمنة والعقوبات الأحادية مع التمسك بسيادتها.

0: نهاية الموجز. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
4: زوم زوم زوم اليوم،
5: اخبار
4: زوم اليوم،
5: خدمات
6: حوارات.

0: زوم زوم زوم اليوم
1: اخبار
0: زوم اليوم
1: خدمات حوارات
0: زوم اليوم.
2: مرحبا بكم الناس الكل في زوم اليوم، مرحبا بكل من يتابع موجاتنا. نحاول نخلق بعض الموجات الإيجابية في خضم كل الضغوطات اللي قاعدين نعيشوا فيها في هذه الفترة في تونس. نقول دائما ربي يعطينا على قد ما نقدروا، وإن شاء الله ربي يهون علينا هالأيام هذه، سواء كان على مستوى ارتفاع درجة الحرارة

0: او التداعيات اللي تبع الظاهره هذه، سواء كان في انقطاعات التيار الكهربائي وطبعا انقطاعات الماء الصالح للشرب. ان شاء الله ايامات وتتعدى وازمه وتتعدى باذن الله. باش نحكيوا اليوم على ظاهره تهدد المجتمع نتاعنا، العنوان اللي اخترناه من النشوه الوهميه الى الهاويه الحقيقيه، كيفاش نحميو اطفالنا، كيفاش نحميو صغيراتنا، وبالاساس كيفاش نحميو المجتمع نتاعنا. اليوم نحكيوا نتوقفوا على افه كما قلنا قاعده تهدد في المجتمع، قاعدة تهدد في تماسك المجتمع بصفة عامة والعائلات متاعنا. الإدمان ظاهرة ما عادتش حكاية فردية ولا نزوة عبرة، ولات قضية صحة عامة وأمن مجتمعي. الأرقام مفزعة، استهلاك القنب بالهندي الزطلة بين المراهقين من 15-17 سنة ارتفع ب 1.5% سنة 2016 إلى 8% سنة 2021، ونفس النسبة تقريبا في الكحول بين ضغط الشارع وهشاشة الأسرة وغياب الحوار وبين وهم التجربة الأولى. برشا شباب يلقى روحه في دوامة. اليوم في زوم اليوم باش نحلو الموضوع هذية في كل الزوايا متاعه، ونحاولوا نغوصوا فيها الطبية النفسية الوقائية وعلى شلاحة المقاربة الأمنية مع ضيوفنا اللي سعيد جدا يكونوا بحذية الآن. وباش نبدأ وننطلق في حواري في الأستوديو مع الدكتورة مروة أتريق الأخصائية في الطب الوقائي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة. مرحبا بك دكتورة، وسهلا.
1: مرسي بوكو، نشكركم ياسر على الاستضافة. مرسي إذاعة صفاقس،
0: يعيشك
1: فريمون سي ان اونور اني نكون بحذاكم.
0: مرحبا بك.
1: يعيشك، مرسي بوكو.
0: يعيشك. خلينا نبداو مباشرة، نحاولوا ان نجسوا النبض ونحاولوا نحطوا الموضوع في اطاره ونخليو كل المفاهيم على الطاولة نتاعنا. كي نحكيوا ادمان اليوم دكتورة، شنو يعني ادمان؟ هل كل الممارسات نتاعنا في حياتنا بعلاقه في بهالمظاهر اللي كنا نحكيوا عليها قبل شويه باش نحاولوا نميزوا بيناتها زاد كيف في عملكم وفي دراستكم اليوميه للظواهر اللي تهدد المجتمع نتاعنا؟ شو معناتها كلمه ادمان؟
1: كلمة إدمان هي الادكسيون، اللي هو حالة من الاعتماد النفسي أو الاعتماد الجسدي على مادة أو سلوك معين، اللي هي تتميز بفقدان السيطرة على الرغبة في الاستعمال وإلا في الممارسة متاع السلوك هذية، والاستمرار فيه رغم الآثار السلبية على الصحة أو على الحياة معناها المهنية أو الدراسية أو الاجتماعية. إسانسيلمون معناها فما خمسة مكونات للإدمان. فما أولا الرغبة الشديدة في ممارسة السلوك وإلا في استعمال مادة معينة. ثانيا فقدان السيطرة، معناها عدم القدرة على التحكم في الكمية وإلا في المدة متاع الاستهلاك أو الممارسة. فما زيد التوليرانس، معناها الحاجة أنه نزيدوا في
0: التعلق،
1: في التعلق بلوتو لهنا لا توليرانس اي تجم تقول يولي يتعلق اكثر، معناها فوالا معناها الانسان يولي يستحق انه يا اما يكثر في
0: الدوزه
1: في الدوزه ولا في الدوري بوغ افوار معناها لي هو بيدو
0: يوصل لدرجه النشوه خلينا نقولوا، او هذيك اللحظه اللي يحس فيها انه وصل للبيك.
1: اما يولي لهنا في معناها في ما يسمى التوليرانس، يولي باش يوصل للإحساس هو بيدو كل مرة يزيد في الدوزات.
0: لا
1: انت معناها سا ديبون انت والمادة ولا انت والسلوك شنو.
0: نعم.
1: وفما زيدة الظهور متاع معناها أضرار وقت اللي يتوقف ولا يقلل من الممارسة ولا من استعمال المادة، اللي يتسمى لو سيندروم دو سيفراج. كما نشوفوا الإدمان للقهوة اللي سيندروم دو سيفراج متاعه يظهر برشا في شهر رمضان.
0: فوالا
1: يقول لك معناها محشش غيالمون سي لو سيندروم دو سيفراج اللي قاعد يظهر معناها
0: على الكافيين خاصة.
1: فوالا اي على الكافيين. وزيدة معناها الحاجة الخامسة هي الاستمرار في هذا الإدمان، في هذه الممارسة ولا في هذا الاستهلاك، رغم أنه يسبب معناها تأثيرات سلبية على الصحة ولا على الحياة الاجتماعية ولا الدراسية ولا المهنية.
0: واضح. كي نحكيو على البوبولاسيون سيبلي معناتها خاصة بالإدمان، شكون اللي بالأساس اليوم كي نحكي وحكينا برشا كذلك على ظاهرة المخدرات مثلا، ولينا نحسوا أنه ما عادش ظاهرة تمس فقط الشباب أو المراهقين، واليوم الأطفال زادة كيف كيف راهو تهم كل شرائح المجتمع بصفة عامة. لكن كي نحكيو على ظواهر الإدمان بصفة عامة أو كل هذه الظواهر اللي تتعدد وتتنوع، شنو أكثر شريحة اللي للأسف يهددها الإدمان؟
1: ان فيت اذا نفهموا اللي راهو كنقولوا ادمان، فما نوعين تاع ادمان، فما ادمان اللي هو ادمان مواد، وفما ادمان سلوكي.
0: أي.
1: وقت اللي نقولوا ادمان مواد كيما مثلا التبغ، كيما الكحول، كيما قلنا الكافيين، كيما المخدرات، والادمان السلوكي كيما مثلا كيما القمار وادمان، كيما مثلا الادمان على استعمال الانترنت، كيما الادمان على الالعاب نتاع الفيديو. دونك هذوما كلهم انواع نتاع ادمان يلي معناها الشرائح العمريه كلهم ينجموا معناها يتمسوا بنوع من الانواع نتاع الادمان هذوما، من خاصه الشرائح اللي هما هشه اللي هما مازالوا قاعدين يكتشفوا في
0: الدنيا
1: في العالم،
0: في العالم.
1: يعني اللي هما ما عادش نحكيوا مالوغوزمون كان شي على المراهقين، ما حتى الاطفال.
0: اي هذا هو، هذا هو بي اون فيت. كي نحكيو على الانواع نتاع الادمان اللي موجوده واللي قمتوا بدراستها الميدانيه بالاساس، شو نلقاو؟
1: احنا عملنا دراسه اللي فيها معناها تخص برشا انواع نتاع ادمان. ركزنا اكثر على المظاهر يلي ما تمتش دراستها في جهه صفاقس، خاطر ما عندناش معناها دي دوني اللي هما يتسموا دي دوني ريجيونال خاصه بالولايه،
0: معطيات جهويه،
1: فوالا معطيات جهويه. دونك ركزنا على المظاهر نتاع الادمان الجديده اسونسيلمون، كيما الادمان للتبغ المدخن يلي ما فما حتى معناها دراسة صارت في تونس كاملة معناها قامت بالدراسة متاع التبغ المدخن اللي هو لوتابا شوفي، وقمنا زيادة بالدراسة متاع التدخين معناها بكل أنواعه، معناها الشيشة، السيجارة التقليدية، السيجارة الإلكترونية، كما قلت لك التبغ المدخن،
0: الشيشة، كيف
1: أي الشيشة، الأنواع متاع المواد الأخرى معناها اللي هي مواد معناها
0: تحكي عن قلنا بالهندي،
1: ولا قلنا بالهندي اكسيتيرا. اي قمنا بالدراسه نتاعها، وكيف كيف زيد الدراسه نتاع الادمان للانترنت اللي هي تتسمى السيبر اديكسيون، راهو ارقام مفزعه زيده معناها. احنا الارقام اللي لقيناهم مفزعه سي اسونسيلمون السيبر اديكسيون اللي هي تنشرت في مجله صحيه توا ديرنيغمون في 2026. وكيف كيف الادمان للسيجاريت الكترونيك، الارقام كانت مفزعه ياسر. دونك بالنسبه للسيبر اديكسيون للادمان على الانترنت، احنا استعملنا تيست اللي هو تيست معناها يتسمى تيست هو فاليد في اللغة العربية. استعملناه دونك بالنسبة ل 1223 مراهق من ولاية صفاقس معناها كاملة. التيست هذية فيها 20 سؤال يلي نجم تعرف به المراهق هذية مدمن وإلا ما هوش مدمن على الانترنت. دونك نلقاو اللي راهو 60.4% من المراهقين في ولاية صفاقس مدمنين على الانترنت. بيانسور فما درجات مختلفة معناها، من الادمان اللي هو يتسمى متوسط للادمان اللي هو معناها صعيب ويلزمه متابعة.
0: وتفصلوا نعرفوا حتى في العالم الغربي، وشفنا زاد بعض الابحاث وبعض الدراسات المتابعة للادمان نتاع الانترنت، ثم دي كلينيك اصلا تحلوا على الصعيد الدولي في متابعه المساله هذيا، معناتها تلمو ولات
1: ظاهره
0: وصعيبه ياسر. فما بالك اليوم المراهق ولات عنده يعني بزوان جديد، معاش مراهق توا، اطفال، تلقى طفل صغير عمره 4-5 سنين ونعطيوه تليفون قال شنو قال باش اللهيوة، ويظهر لي هو الادمان يبدا من اللحظه هذيا، خاطر انت تحسوا صغير هذيا كي تعودوا نحيلوا التليفون يولي يبكي.
1: هكا سي لو سيندروم دو سيفراج،
0: هكا ولا
1: قاعد يعمل في رياكسيون على خاطر نحيت له هو ريت ادمان على سلوك.
0: اي
1: سلوك اللي هو انه يتفرج على الفيديوهات، معني هذا بعد الاطفال على المطالعه، على الرياضه، على ولاو ما عادش عندهم الخيال معناها اللي كان موجود قبل، ما عادش ينجموا يبدعوا على خاطرهم ولاو معناها مدمنين على المعلومة السريعة.
0: هو دتفصون قاعدين يلعبوا على الغيغ بونسي دتفصون على الجانب اللاوعي اللي فيه. أيه. لأنه ما عادش نجم يقرأ وما عادش عنده صعبال باش يقرأ وما عادش عنده صعبال باش يقرأ الحروف اللي موجودة أو يحكي يقرأ فقرة كبيرة. دي جاندي كنت بعت له فقرة يقول لك أنا يسر علي باش نقرأ هذه الكل. وليو الخدمة خاصة كما في التيك توك وغيره على اللي بتيت فيديو ما يزموش يكون فيديو كبير زي ده. يزمو فيديو أقل من 90 ثانية باش ينجم يتبعه. وفي هو برشا للأسف برشا مخاطر وبرشا رسائل يعني دفينة وقاعدة للأسف تهدد في المجتمع بصفة عامة ما عادش كان الشباب.
1: أيه. والمشكلة الأطفال والمراهقين راهم فئة هشة. علاش هشة؟ على خاطرهم الدماغ متاعهم في طور النمو.
0: بالضبط.
1: معناها أنت دماغ في طور النمو
0: شنو قاعد يتحط فيه؟
1: شنو قاعد يتحط فيه؟ معناها تنجم تعمله إدمان سلوكي على كيما هكا على على على الفيديوهات هذوما القصيرة. دونك يولي الدماغ ما عادش ينجم يعمل مجهود باش هو يخمم ولا باش هو يلقى حلول. ما عادش ينجم يبدع. وإذا كان تعطيه مثلا مادة كيما النيكوتين مادة مخطرة ياسر راهي مادة مخطرة ياسر سيرتو عند الصغار وعند المراهقين.
0: ومن هي تبدأ مثلا تبدأ منها من غاد نشوف مظاهر وشوف صور كيما هكايا وشوف شباب كيف هو ليبر وحر ويعمل اللي يحب ويعمل كل الممارسات هذيا اي دوبوي من غادي يبدا للمظاهر الاخرى ويبدا يدمن عليها. بالنسبه ليه هو ولا بغاف ام معناتها ولا كيف كيف مراه حره وغيرها معناتها من الالقاب الاخرى. ان توكا في الدراسه هذيا سيشور ثم ارقام دكتوره والارقام ديما هي اللي تعطيك دلاله كبيره برشا على اهميه وعلى خطوره هذه الظاهره اللي موجوده في تونس. يعني انتو كان عاودوا نقولوا انه الادمان اليوم عاش ادمان يقول العاده كلمه ادمان المخدرات نو ابار المخدرات ثم برشا ظواهر اخرى ثم برشا صور اخرى للاسف اللي قالت هدد بتفكيك وتعميق تفكيك المجتمع.
1: أي. احنا في الارقام اللي قيناها مفزعة سورتو معناها ما يخص السيجارة الالكترونية نلقاو معناها براتيكمون ثلث المراهقين في ولاية صفاقس جربوا أموا مرة السيجارة الالكترونية ونلقاو 20% معناها ما يقارب براتيكمون الخمس متاع المراهقين قاعدين يستهلكوا بصفة متواصلة في السيجارة الالكترونية. وراهو ما هيش مسألة سهلة ما هيش مسألة بسيطة ما يزمنيش مباناليزيوها معناها راهي راهو ادمان راهو ادمان على مادة اللي هي معناها مخطرة ياسر راهي مخطرة على القلب على الشرايين تتسبب في أنواع السرطان الكل راهو تتسبب في الأمراض زي الصدرية راهو
0: معناها التشوار موجودين في البومو
1: تتسبب في الأمراض الكل معناها فريمون التدخين هو معناها هو السلوك اللي نجمو نمنعو به اللي إذا كان معناها الوقاية منه تجم تمنعنا من برشا أمراض. وراهو توا معناها الهدف ماهوش أنه نبدلو جيل كان يتكيف يستعمل في السيجارة التقليدية بجيل يستعمل في السيجارة الإلكترونية.
0: نعم.
1: ديجا كي نشوفوا احنا توا السيجارة الإلكترونية معناها فما اللي يقولك لا أنا نستعملها باش نبطل الدخان
0: بتعلت صحيت
1: بتعلت ما سامحني وقت اللي انت تشوف السيجارة الإلكترونية فيها دي فورم مزيانين نلقاو فيها ألوان نلقاو فيها ضوء نلقاو فيها
0: للترغيب على
1: لي جو بيان سور نلقاو فيها جوه وبالمونته وبال بال بال بالشوينغام بالفخاز بالمانغ اكسيتيرا هذه الويه ماهوش نتاع انسان باش تشجعو انه يبطل بيتو باش تشجعو انه يولي يستهلك اللي كان ما يستهلكش يولي يستهلك واللي يستهلك السيجاره الالكترونيه راهو يدخل في منظومه الاستهلاك تولي حاجه عاديه عنده يولي نجم يولي يستهلك مواد اخرى.
0: صح. بي احنا اكيد باش نرجع بعد شويه في الجزء الاخير على مساله الفاب والتداعيات نتاعها والمظاهر وغيره لانه دراستك خاصه كانت متعمقه في الجانب هذا. اما كيما قلنا راو مساله هذا باش نجاوب عليهم بعد زاده مساله راو الادمان على الفاب يوصلنا للادمان على المخدرات
1: ونجم يكون بوابه
0: خاطر سي خداع على شيء هذا. وكما قلت انت اللي اكتشف عالم راو ماذا بيه يكتشف بقيه العوالم الاخرى. لكن اليوم زاد نعود نقول وأنه مجهودات كبيرة برشا في الدولة التونسية من أجل محاربة المخدرات اللي قاعدة تدخل للأسف بمسالك كبيرة جدا وبمسالك شتى. ونعود نقول وأنه موجودين تقريبا في كل الحومة متاعنا. إذا كان توصل المساج رسالة اليوم للأولية بصفة عامة دكتورة في متابعتنا للأسف لأنه اليوم راهو حتى الحوار اللي غاب في العائلة التونسية المراقبة والرقابة الذاتية اللي موجودة خلتنا ننحدر أكثر وننساق أكثر في المجال هذا. واحد اليوم عنده صغيره وماشي للمدرسة وتو ماشي للمعهد وغيره. شنية أهم المؤشرات اللي لازمه يلاحظها يوميا على صغيره باش يراقب السلوك متاعه؟ كيفاش نجم يراقبه؟ خلينا نقوله نحن
1: أولا بالحوار وراهو يلزم ما هوش بلغة العقاب بلتو أكثر بلغة أنه أنت باش تحاضيه، أنت باش تتابعه، أنت باش تحميه، تحكي معاه، معناها تعطي أنت الإكزامبل ديجا. وقت اللي كما قلت لك الإدمان راهو ما هوش كانشي على المخدرات، معناها سلوكيات الأخرى الكل، معناها وقت اللي الأب ولا الأخ هو ما يستعملش أنواع التدخين ولا ما يقعدش هو، ما يكونش هو مدمن على الانترنت مثلا ولا اي سلوكيات ادمان اخرى، دونك وقتها يعطي ليكزامبل. يلزم الحوار، يلزم تحكي مع صغيرك، يلزم تفسر له صحيح صحيح قاعدين يفسروا معناها في الـ في الـ في المؤسسات التربويه اكسيتيرا، مي حتى الدور نتاع الولي راهو مهم ومهم برشا. يلزم الولي يحكي مع صغيره، يحكي معه بلغه معناها انه يحاضي فيه، انه يحمي فيه، مش انه يعاقب فيه، مي بلوتو يسالوا انت تستعمل شي حاجه هذه
0: شنو المؤشرات اللي نجم يشوفها في السلوك بتاع الصغير هذيا ولا المرأة بلاي ولا ولاية؟ لو نحكيوا على اثنين، شنو اهم المؤشرات باش يعرف كمان انه بدا ينساق؟ هل لازم يكون
1: ديجا
0: على اعصابه؟
1: ديجا يكون على اعصابه، يولي منطوي اكثر، يولي معناها ما عادش ينجم ياسر يقعد مع العائله نتاعو، يولي معناها يعمل في سلوكيات اللي هي عدوانيه شويه اون كلكو سورت، سورتو وقت اللي كما قلنا هذه السلوكيات السلبيه اللي تنتج على عدم استعمال الماده هذه معناها اللي تسبب الادمان والا السلوك. دونك فما تبديل في السلوك نتاع
0: وقت شنو ينجم يعمل الولي؟ هل وحده في المتابعة ولا وقت لازم يضطر أنه يمشي للاختصاصي؟
1: هو نجم يبدأ هو ويشوف معناها وين يوصل مع صغيره، ينجم يحكي حتى مع المدرس متاعه المربي معناها اللي في المدرسة ولا اللي في المعهد اللي يمشي له صغيره، ينجم حتى يراقب السيركل متاع الصحاب متاع صغيره راه ما فيها بيس معناها بيان سور. وإذا كان مثلا إذا كان نحكي على التدخين، راهو فما معناها فما دي كونسلتاسيون اللي هما عيادات الاقلاع عن التدخين مثلا في ولايه صفاقس، ينجم يمشي في الاداره الجهويه للصحه، في قسم الامراض الصدريه في مستشفى الجامعي الهادي شاكر، فما زاده في الوحده الصحيه في جبنيانه، راهم يقوموا بعيادات للاقلاع عن التدخين. معناها راهو نجمو نوصلوا صحيح احنا ماذا بينا الوقايه اللي هي الاوليه معناها قبل ما يبدا الصغير يستعمل في اي
0: ماده
1: معناها ماده نتاع تسبب الادمان ولا اي سلوك، مي فما حتى لا بريفونسيون سيكوندير وقت اللي نفيقوا به اللي هو يستعمل نحاولوا نعالجوه.
0: واضح. نعود بعد الاذان نستكملوا المشوار معك دكتوره، واش ناخذ معنا دكتور بن صلاح مباشره من وزاره الصحه في متابعه هذا الملف.
2: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها، الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: زوم زوم زوم اليوم،
3: اخبار اخبار،
2: زوم اليوم،
3: خدمات حوارات،
2: زوم اليوم.
4: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب. مرحبا بكل من يتابع برنامج زوم اليوم. 27 أوت 2026، نتحدث إدمان اليوم، ظواهر الإدمان في المجتمع التونسي، بحذية مزيدة الدكتورة مروة الطريقي المختصة في طب الإدمان بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة. وباش ناخذ معنا الآن بالتليفون الدكتور نبيل بن صالح المختص في طب الإدمان والسموميات والمكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة. أهلا وسهلا بك دكتور، مرحبا.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعين إذاعة صفاقس.
4: شكرا لك على تلبية الدعوة دكتور. ونتحدث اليوم على موضوع خطير جدا المجتمع التونسي كما قلنا، الإدمان. دكتور، إذا كان نحكيه على الأرقام اللي تقول تقريبا 8% من التلامذة متاعنا جربوا الزطلة، هل نحن أمام انفجار وبائي صامت حسب رأيكم؟
5: في الحقيقة انفجار ما هوش انفجار، لكن ثم تقدم في الاستهلاك هذا اللي قاعد يتطور حسب السنوات. وقت ننظر للدراسة اللي تعملت من طرف المعهد الوطني للصحة في سنوات 2013 2017 2021، راوا اللي ما تقدم لا بأس به في الاستهلاك هذا. وهذا علاش احنا توا قايمين بحملات ان شاء الله وقائيه ان شاء الله من اول السنه الدراسيه الجايه، اللي باش تزيد معناها توعي التلامذه والاباء والامهات بالموضوع هذا، باش يحاولوا يقربوا اكثر لابنائهم ويسمعوهم ويفسروا لهم باش نتفاداو التصعيد هذا.
4: نعم، نعرف لي ثم مجهودات كبيرة برشا من وزارة الصحة في متابعة هذا الملف الشائك، خلينا نقوله كما قلنا، ويهدد المجتمع التونسي. في متابعتكم لأنواع الإدمان دكتور اليوم، هل تم تركيز على نوع من الأنواع؟ هل المتابعة تنجم تكون فعلا اليوم بمجهودات الدولة اللي موجودة أو كذلك حتى بالميزانية المخصصة لوزارة الصحة، ونجم نحكيه على كل أنواع الإدمان؟
5: صحيح، احنا توقعين عبر العيادات اللي قاعدين يتكونوا في الولايات الكل نشوفوا في الأنواع بتاع المواد المستهلكة، واللي شيئا فشيئا قاعدة تتطور. وهذا علاش معناها قاعدين في المسار بتاع الوقاية هذه، حسوا فيهم على الخطورة بتاع المواد هذه. وسمى مواد معناها حتى المخابر ما وصلوش باش يتعرفوا عليها لكثرة معناها المواد هذه ظهورها في العالم. أي ما قاعدة الأمور تتطور، وثم ما بين 800,000 مادة تظهر كل عام وكل مادة عندها خصوصياتها.
4: صحيح،
5: هذا علاش معناها يلزم نبدأ احنا كمؤطرين وكطباء وكعائلة فايقين بالموضوع هذا، باش نوعيه الصغار بتاعنا باش ما يستسهلوش الاستهلاك هذا بتاع المواد. و ويردوا بالهم حتى ساعات يذوقوهم حتى ما غير ما يشعروا.
4: صحيح، هذا هو. إذا كان نحكيه على مستوى الأرقام دكتور نبيل بن صالح، هل اليوم ثم أرقام رسمية ولا أكيد عندكم أرقام رسمية فيما يخص مجالات الإدمان للأسف في المجتمع التونسي؟
5: والله الأرقام الرسمية إن شاء الله باش نتحصلوا عليها في آخر 27، حتى ثم توا معناها استبيان قاعد باش يبقى على الشرائح الأمورية الكل من 15 إلى 65 سنة.
4: نعم،
5: وحسب معنى جميع أنواع المواد وفي الجهات الكل. هذاك اللي باش يعطينا الأرقام الرسمية. توا عندنا تقديرات اللي جينا من المنظمة العالمية للصحة بجهة الشرق الأوسط والمغرب العربي، اللي تعطي كونه الاستهلاك معناها الإدمان على المواد هذه ويوصل ما بين 5-6% في الجهة الكبرى هذه متاع المغرب العربي والشرق الأوسط. وتونس معناها تكون أكثر من جهة 5% في أنا من المواطنين اللي بسهم الظاهرة هذه بتاع الإدمان.
4: شنو أكثر مجالات اللي فيها مكافحة اللي نحسوها فعلا اليوم هي ظاهرة كبيرة جدا؟ نعرف أن الدولة عندها مجهودات كبيرة برشا مثلا في متابعة ومكافحة ظاهرة المخدرات بكل أنواعها، لكن خاصة الزطلة اللي للأسف المراهق التونسي أو الشاب زي كيف قاعد يستسهل في التعاطي معه. هل أكثر مجال قاعدين ماشيين فيه هو متابعة الإدمان ومكافحة الإدمان فيه هو المخدرات دكتور نبيل بن صالح؟
5: هو الكافة والإدمان يلزم تكون معناها الوقاية من جميع المواد اللي عندها تأثير على العقل، مؤثرات العقلية بصفة عامة.
4: نعم،
5: نبدأ من مكافحة التدخين ومكافحة استعمال الكحول والزطلة اللي مع الأسف برشا ناس يظنوها معناها مادة ما عندهاش تأثير كبير. هو لو معناها مع العلم أن هي تتسمى دروغ دور، برشا ناس يظنوها دروغ دوس. دروغ دور علاش؟ لأن وقت اللي نتوقفوا على الاستهلاك متاعها التأثير متاعها فيه تأثيرات جسدية مع التأثيرات النفسية.
4: نعم،
5: ونعرف اللي زطلة خصوصيتها هي كونه تمس الذاكرة، تضر الذاكرة. وإذا كان المراهقين يستعملوا الزطلة هما مازالوا في سنوات دراستهم وحاجتهم بالذاكرة متاعهم باش يتقدموا بدراستهم وينجحوا في آخر سنة كل عام.
4: نعم،
5: هذا يضرهم برشا وتوصلهم يكونوا معناها ينقطعوا على القراية ويقعوا رايحهم في الشارع مع الأسف.
4: للأسف. لكن قبل شوية دكتورة مروة حكيت أنا زادة كيفيف على موضوع هام جدا وخطير حتى على مستوى الأرقام متاعه اللي هي الإدمان على الإنترنت. دكتور نبيل بن صالح، نعرف أن عديد المجتمعات المتقدمة اليوم قاعدة تمشي في مسألة التقنين اليوم على مستوى التحديد الزمني أو كذلك حتى التحديد العمري في الانطلاق في التعاطي مع الإنترنت. بالنسبة لنا في تعاطي وزارة الصحة في تشبيك المجهودات مع بقية الوزارات، كيفاش قاعدين ماشيين في المجال هذايا وفي تحديد هذه الأزمة على مستوى الإدمان على الإنترنت؟
5: هو في دليل اللي قاعدة تحضر فيه وزارة الصحة مع وزارة التربية الموضوع هذايا متاع الإدمان على الإنترنت وعلى الوسائل هذه الكل اللي فيها الإكران
4: فعامة
5: ماخذينها في عين الاعتبار ومبرمجة باش فيها معناها تفسير واضح وقرارات واضحة بالنسبة للمدرسين والمؤطرين متاع الكلام اللي باش إن شاء الله يقوموا بهم في أوساط مدرسية باش يعاونونهم على ترشيد استعمال بتاع للشاشات.
4: نعم. إذا كان اليوم نحكيه على مجال التحسيس، اليوم مجال الحوار زي كيف كيف، قبل شوية كنا نحكيه مع الدكتورة زي كيف كيف على مجال الحوار اللي هو أهم حل وأبرز حل اليوم كي يرجع للعائلة التونسية، لأنه كما قلنا المقاربة راي ما عادش مقاربة أمنية، وهذا هام جدا قاعدة تخدم عليه وزارة الصحة اليوم في معارضة كل هذه المجهودات. دونك اليوم المجهود لازم يكون مجهود مجتمعي بالأساس. دكتور نبيل بن صالح، شنو نجمو نعملو نحنا وشنو سيادتكم زي كيف كيف على مستوى وزارة الصحة يلزمنا نعمل الناس الكل باش نحاولوا نزيدوا نرفعوا في وعي المجتمع، في وعي العائلة بكل هذه المخاطر المحيطة بينا، وكما قلت انت هو إدمان ناعم بشكل ما.
5: نعم، والتوعية نتاع العائلة مبرمجة كذلك مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في ورشات موجهة للأسر إيش يفسروا لهم كيفاش يكون تعاطي مع الأبناء.
4: نعم.
5: إيش يمكن يعطيوا له الوقت الكافي باش يسمعوهم ويفسروا لهم على معناها يجاوبهم على تساؤلاتهم، يخلوهمش يلقاو الإجابات خارج المنزل من أطراف أخرى اللي تنجم تغلطهم وتنجم تدي بيهم معناها المشكلة.
4: اليوم استعمال الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، مجال التحسيسي، هل ينجم يكون حل من الحلول دكتور نبيل بن صالح؟
5: نعم، هو حل من الحلول، حل من الحلول، يساعد خاصة الأسر باش يعرفوا باش يتصرفوا، حتى كيف فيهم مثلا سؤال بغتة من الطفل اللي يسمع مثلا حاجة في مدرسة لازم يرجعوا لهذيك باش يصحوا معناها المعلومة بتاعها وتكون إجابة معناها إجابة صحيحة وموجهة.
4: نعم. كي نحكيه على الجانب العلاجي الآن، يعني حكينا شوية على الجانب الوقائي اللي لازمه برشا أشواط ولازمه برشا كما قلنا اعتمادات، وخاصة نزول للميدان. اليوم دكتور نبيل بن صالح نحكيه على الجانب العلاجي اليوم أولا على مستوى، نعرف اللي ديما في الجانب النقدي يقول لك ما احناش موفرين برشا المراكز يعني معالجة الإدمان بصفة عامة، نعرفه ثم مركز متاع مركز أمل بشمال بجبل الوسط وحده ما يكفيش اليوم في مجال العلاج المجاني بالأساس. اليوم توفير هذه المراكز أمام صرخة ارتفاع عدد المدمنين حبينا ولا كرهنا في الأخر، هذه هي الحقيقة.
5: هو حقيقة ما حشناش بالمراكز بقدر ما حشنا بالعيادات.
4: بالضبط،
5: لأنه في 85-90% الحالات ما تستحقش باش يكون فيها إيواء في مراكز. تستحق إلى متابعة في عيادات خارجية. وهذا علاش معناها الوزارة انطلقت في نشر العيادات، تو منشورين في 18 ولاية. إن شاء الله من آخر العام نكون الولايات الكل تكون فيها على الأقل عيادة. ومع ذلك معناها ثم برنامج متاع تركيز مراكز، على الأقل مركز في كل إقليم، معنا 5 أقاليم.
4: نعم،
5: مركز في كل إقليم اللي إن شاء الله يكون تمويلات جاهزة باش ننطلقوا فيهم. لكل حال معنا القايع مرصودة وموجودة وإن شاء الله باش ننطلقوا فيهم ثم التمويلات.
4: مركز العلاج اللي كان مفتوح في صفاقس، هل ثم
5: باش يرجع؟ برمج معروف باش يرجع وإن شاء الله باش يكبر ويكون فيه معناها علاج طبي والنفساني والاجتماعي متكامل، وحتى الأعداد اللي أنا تهيئته للحياة العملية معناها كونوه باش نعلموه خدمة باش نجم يخرج ويخدم ويصور فلوس.
4: نعم.
5: ويعيش معناها بصفة عادية في المجتمع.
4: نعم. العيادات النفسية زادة كيف كيف، هل اليوم ثم التفكير أنه اليوم التزامن مع الصحة الجسدية الصحة النفسية زادة كيف كيف ناخدوها بعين الاعتبار، لأنه كانت الصحة النفسية لباس راه ما يكونش ثم النوع من الهروب للأسف لممارسات الإدمان، هل ثم تفكير استراتيجي في هذا الجانب دكتور نبيل بن صالح؟
5: معروف ثم استراتيجية كاملة الصحة النفسية، وأخيرا أو تركزت أنا الوحدة بتاع العيادة النفسية بتاع الصحة النفسية وكيف كيف حتى هي باش تتلقى في متابعة فتح عيادات الصحة النفسية في كافة الجهات، لأنه هذه لازم تكون مركزة على الخطوط الأمامية.
4: نعم.
5: ودوش نستناه في الخط الثالث لتقريبها من المواطنين.
4: نعم. نعود ونقول اليوم في القانون التونسي نمشي دائما وأنه المريض بصفة عامة أو المدمن حسب رأيكم واختصاصكم دكتور نبيل بن صالح، هل نعاقب المدمن كمريض أم كمجرم؟ الحين وقت مراجعة القانون اللي موجود اليوم في تونس في نوع من الممارسة أنه اللي قاعدين نتعدوا به اليوم هو نوع من المرض.
5: والله احنا باهي واعين بيه وشارين بيه، ووزارة الصحة قدمت منذ شهر ديسمبر 2025 معنا بروجي متاع تنقيح قانون
4: 52
5: ايوه. وكما تعرف ثم يزم يدور على الوزارة الكل، ومن بعد كل وزارة تعطي رأيها واحنا ننتظر في الإجابات تجيك الإجابات مش من بعد رئاسة الحكومة تقدموا
4: للبرلمان. واضح جدا. شكرا لك دكتور نبيل بن صالح المختص في طب الادمان والسموميات والمكلف بملف الادمان بوزاره الصحه. يعيشك بارك الله فيك، نهارك طيب ان شاء الله. نص نهار 44 دقيقه الموضوع ساخن والدنيا سخونه دكتور وطريقي نرجع معك في الحوار. هاو سمعنا طبعا الدكتور نبيل بن صالح، حاولنا معه هو نعملوا خلينا نقولوا رؤيه استراتيجيه، رؤيه للنوايا نتاع وزاره الصحه في متابعه للموضوع هذا من كل جوانب نتاعها، سواء كان جوانب الوقائية، جوانب العلاجية والمتابعة والمصاحبة اليوم، أو كذلك حتى للاستشراف حتى على الجانب التشريعي. لكن خلينا نرجع اليوم للوقاية كما قلنا، والوقاية دقنا دائما خير من العلاج. أولا تعقيبك على حوار الدكتور نبيل بن صالح تفضل. أيوة.
6: تبدأ بالوقاية الأولية قبل ما نوصلوا للعلاج. الوقاية تبدأ من أول مظهر من مظاهر الإدمان، كل كسوة شنو الإدمان هذي، معني على مادة معينة ولا على سلوك معين. الوقاية خير من العلاج، وراهو مظاهر الإدمان هذي راهي مخطرة، راهو يلزم الأولياء يفيقوا، الصغيرات يفيقوا، الناس الكل راهي صيحة فزعة معناها على مظاهر الإدمان الكل، راهو هذا دور مشترك بين الأطراف الكل، معناها العائلة، المربي، الوزارات، الكل معناها بمختلف أنواعها.
4: تشبيك لازم بين كل الوزارات،
6: تشبيك بين الناس الكل باش نجمو نوصلوا أنه معناها نعملوا جيل يكون مبدع، جيل معناها مش جيل مستهلك، مش جيل مدمن، راهو
4: جيل سوي،
6: جيل
4: في التفكير نتاعه بالأساس. خاطرها حبينا ولا كرهنا هذه كلها طرق من أجل السيطرة على العقول ومن أجل السيطرة بار لسويت على المجتمعات، وتوكا هذا هو الهدف الأزمة للناس اللي ما تحبش الخير للأسف. ثم جست سؤال واحد بركة ما سألتوش الدكتور نبيل بن صالح، قال احنا اليوم حتى في الدراسة اللي باش تكون جاهزة بكل أرقامها في آخر 2027 قالوا أنه دراسة باش تبدأ في المتابعة أو الاستبيان من 15 إلى 65، لكن في هذه كأنه غيبنا شريحة حتى هي مهددة اليوم، خاطر كي نحكيوا مثلا على استقطاب يعني هل اللي يجيوا قدام الليسيات وكل ما نساوش مدارس، يعني خاطر تجينا برشا يعني مظاهر وتجينا برشا دي ريكلاماسيون من اولياء وغيره، راهو مثلا قاعدين يفرقوا في الحلوى قدام المدارس. فاليوم ما عادش كانش المراهق اللي معني بمساله الادمان ولا مساله هذه الافات، وخاصه كما قلنا افات المخدرات اليوم، او نعاود مره اخرى افات الانترنت. اليوم الاطفال لازم يكونوا انتغري زاد ولا لا؟
6: اكزاكتومون، حتى الاطفال نجموا نكملوا بدراسات اخرى معناها اللي هي تخص الاطفال الطفل، خاطر هي شريحة عمرية اللي كما قلت قاعدة متعرضة معناها لكل مظاهر الإدمان، راهو حتى المخدرات معناها حتى لي دروغ ليسيت راهم قاعدين يدوروا في المدارس، راهم يوزعوا فيهم على أساس حلوى، راهم الصغيرات. الفرق بينهم وبين المراهقين، المراهق ينجم هو يحب يجرب، أما الطفل تلقاه ساعات ما يعرفش،
7: يرغبوا
6: ما يعرفش ويلقى روحه يولي مدمن، معناها ما غير ما يشعر يولي مدمن، وهذه حاجة خطيرة برشا. معناها حتى لو فات اللي نلقاو عنا أرقام تخص الأطفال راهي مهمة برشا، وتساعد أنه النجمو معناها نشوفوا شنو ما الأهداف متاعنا، وين نحبوا نوصلوا، وشنو النجمو نعملوا معناها بهذا الخصوص.
7: نعم، لا علاش سألتك على السؤال هذية، خاطر مثلا كي نشوفوا احنا على تيك توك بالأساس، لأنه راهو خلينا نحكي على التيك توك بالأساس، علاش؟ لأن اليوم التيك توك وقع منعه في عديد البلدان اللي مشات في دراسات معمقة في الجانب هذا. أول ديسيجن خذوها وأنه منعوا التيك توك كوم ريزو سوسيو بالنسبة للمجتمعات متاعهم، لأنه اليوم قاعدين نشوفوا في صغيرات عمرها 8 سنين و9 سنين و7 سنين، أنت بنفسك تقول كيفاش تعمل في الفيديوهات هذية، والكلنا نسأل في نفس السؤال، يا أخي وين عائلتها؟ يعني هل وصلنا نحن اليوم في مسألة المجتمع المادي ولا الماديات لحين وأنه ولينا نتاجروا بالصغيرات هذوما؟ هل اليوم ثم حد نجم يقول لهم لا؟ بالحق معناتها خاطر خلينا نقول بكلامنا الفلاقي مخك يحبس قدام عديد الصور. دكتورة مروة،
6: اي توا ما يظهر لي ما فماش عائلة تمشي ما تلقاش الصغير قاعد تقول إذا قاعد يعمل في فيديو متاع تيك توك.
7: اي
6: يوم بعد معناها هو اللي الصغير من شيرة هو معناها باش تلقاه ينشر في فيديوهات ليلو، ومن جهة أخرى تلقاه هو معرض أنه يتفرج على فيديوهات الله أعلم
7: شنو
6: فيها وشنو المساج اللي قاعدة توصل له فيهم، شنو الأهداف متاعها. وهنا فريمون الدور متاع العائلة لي بارون راهو يلزمهم معناها يكونوا فايقين، يلزم يشوفوا، يلزم يحددوا الوقت متاع أنه يعطيوا التليفون لصغارهم، وهو نورمال ما ميلزموش يكون عندهم تليفون اللي هو معناها
7: سمارت
6: ونجموا يدخلوا بيها على اليوتيوب على تيك توك، خاطر ما عادش فما
7: ضوابط
6: حدود. ما عادش فما حدود، وهذا مخطر ياسر، وهذا نجم يؤدي لسلوكيات متاع إدمان أخرى.
7: هذه هي خاطر حسينا وأنه اليوم الخطوة السحرية للناس اللي ما تحبش الخير كما قلنا المجتمعات الأخرى، وخطوة القوى بالنسبة ليهم تلقص لهم برشا مجهودات أخرى اللي هي هالمسألة هذه متاع ظواهر الصفحات الاجتماعية، وخاصة كما قلنا مرة أخرى التيك توك بعد جي بغلسويت لخينا بالأساس، لكن اليوم التيك توك بالأساس راهو قاعد وبعد نسميه مؤثرين، مش لأنه بعد تسميهم مؤثرين بالحق، ما سلبا للأسف. أي؟
6: على الصغيرات هذه تأثير على العقول كل كسوة بسلوكيات كما التيك توك وإلا بالمواد، معنى هذا تأثير على العقول متاعهم، راهم عقول هشة في طور النمو اللي قاعدة تتعرض الكمية متاع دي مساج اللي هما ينجموا يقودوهم حتى في معناها في سنة ما هي شبهها، ينجموا يبدأوا يستهلكوا معناها من اللي هما صغيرات في مواد هكا تسبب الإدمان. دونك هذا راهو نقوز خطر، راهو يلزمنا نفيقه، راهو يلزم إحاطة ويلزم وعي كبير في المجتمع،
7: خطر ما قاعدين يخدموا على وعي متاعنا باش يولي هو الوعي الأصلي وكأننا نيام مالوغوزمون. هذا الكلام راهو معنيين به احنا الناس الكل، لأنه في الأخير احنا كلنا مواطنين في هذا الوطن. دراستك بالأساس دكتورة مروة طريقي كانت على السيجارة الإلكترونية اللي نسميها الناس كل الفاب، لو كان تعطينا أكثر تفاصيل حول الدراسة هذه.
6: كما قلت لك الدراسة هذه عملناها على السيجارة الإلكترونية على برشا مظاهر متاع إدمان أخرى، معناها الريزولتا يلي هما وقع النشر متاعهم في مجالات علمية سي إسونسيالمون ما يخص الإدمان على السيجارة الإلكترونية والإدمان على الإنترنت. بالنسبة للسيجارة الإلكترونية قينا ديجا انه معناها كما قلت لك فما براتيكما ثلث نتاع نتاع المراهقين, وراهو لي تود معناها خدمناها ما بين ال 12 وال 19 سنه,
7: يعني خديتو بعين الاعتبار تقريبا بداية مرحله الطفوله.
6: اي هي ديجا انت باش تقول معناها مراهق راه يبدا من سن ال 10 سنوات
7: بالضبط.
6: دونك احنا ديجا حاولنا ان ندخلوا اكبر عدد ممكن من الشرائح العمريه للمراهقين, ونلقاو راهو كيما عند المراهقين كيما الصغار كيما الكبار راهو كلهم يستعملوا في السيجاره الالكترونيه هذم, وراهو نلقاو فوق 80% منهم يقول لك انا نستعمل في السيجاره الالكترونيه بار كيوريوزيتي, نحب نجرب الفضول, ويلقاه متاثر بالاصدقاء نتاعو. وكمان كي سالناهم نلقاو في المراهقين اللي يستعملوا بصفه معناها منتظمه نلقاو راهو 35% اكثر من 35% يقول لك انا اي نحب نقلع عن التدخين هذا, معناها يعرف اللي هو قاعد راهو وين اللي هو
7: غلطة.
6: اللي هو اي قاعد يدخن راهو نوع من التدخين ويقول لك انا نحب نقلع. دونك هذه فريمون هنا الدور نتاع العيادات للاقلاع عن التدخين, راهو حتى المراهقين والاطفال راهو نجموا نهزوهم للعيادات هذوما باش ما يواصلوش, على خاطر طفل ولا مراهق مدخن راهو باش يولي معناها انسان بالغ اللي هو مدخن وتدخين, هذيا باش يبدا من عمر صغير ياسر. معناها احنا قبل ما كناش نشوفوا مظاهر التدخين كيما هكا في المدارس وفي الليسيات
7: وفي العلن. قبل كانوا يقدروا حتى الكبار وتلقاه يهرب
6: ولو قدام المدرس ولو قدام حتى قدام العائله باغ باناليزاسيون دو لا شوز, معناها ولو السيجاره الالكترونيه عباره يسخيلوها
7: انديكاسيون تاع رقي للمجتمع.
6: أي
7: والله
6: اي وعباره يسخيلوها ما فيها شيء, يقول لك حتى المشكله ساعات تلقى دي بارون اللي هما يكون مدخن نتاع سيجاره معناها عاديه يولي هو يدخن في السيجاره الالكترونيه وولده يولي يتبعوا, بالنسبه لي لهم يسون كونفينكو مقتنعين انه بخار وماء, اور لا راهو ماهوش بخار وماء, راهو فيه ماده اللي هي شديده الادمان اللي هي النيكوتين, وراهو فيه مواد اخرى مخطره اللي هي مواد كيميائيه, وقت اللي تسخن المواد هذه راهو معناها ثبت انها مواد مسرطنه. دونك تخيل انت التدخين يبدا من عمر نتاع 10 سنين 7 سنين و14 سنه, احنا قينا في ليتود نتاعنا معناها الموين سي 14 سنة بتاع اللي يبدأ وراه سي بكري ياسر 14 سنة معناها أنت إجا شوفوا بعد 30 سنة تدخين شنو باش يصير فيه, معناها وسيختو المواد هذية ما هيش أقل خطورة راهو من مظاهر التدخين الأخرى,
7: هي شيشة صغيرة
6: راهو كل مادة متاع تدخين كل نوع متاع تدخين عنده الخصوصيات متاعه وعنده المخاطر متاعه, يشتركوا كلهم في مادة النيكوتين اللي هي تسبب الإدمان
7: بالضبط.
6: دونك تخليه معناها معتمد ديما على الوسائل التدخين هذه بخلاف الادمان السلوكي, خاطر يولي ملي هو صغير وهو بالنسبه لي له وقت اللي يعمل قهوه يلزمه يدخن
7: لازم قدامه هكا,
6: هذا راهو وسورتو نزيدوها البناليزاسيون معناها حتى توليد كيف السيجاره العاديه عندهم شويه تانيب ضمير معناها يحسوا بها مخطره, حتى من انه كيشوفوا على معناها على الباكاجينج يلقاو التدخين مضر بالصحة اكسيتيرا. دونك فما هكا فما
7: على الأقل فما سونيت
6: انه فما سونيت فما حتى الريحة متاحة اللي هي تقلق. المظاهر الأخرى متاع التدخين ملغزمو يستسهلوها صغيرات على خاطر تلقاها جومونت جو فريز
7: جيل بليلهم
6: ونورمال بالنسبة ليهم, معناها بالعكس حاجة يسخيلوها حاجة بها, أورلا راهي مادة مخطرة ومخطرة ياسر معناها.
7: أنفت يعني اليوم كي نحكيو على الأشياء هذه كلها هي نوع من التشوه السلوكي اللي قاعد يحطم للأسف ويدقدق في المجتمع التونسي. دكتورة مروة طريقي,
6: هذا تشوه سلوكي الجيل كامل
7: بالضبط.
6: الجيل هذا اللي هو من بعد باش يولي راهو
7: مسؤول الغد
6: اكزاكتومون, معناها انت تخيل تبدا من توا بجيل اللي هو مدمن
7: جيل غير درج هذا يتسمى توا والله كذا كان مش غير بعض للاسف للاسف والله. دونك يعني اليوم كما قلنا التحسيس موجود، الملامسة الحقيقية والفعلية موجودة، لكن ضرورة اليوم تشبيك كل المجهودات كما قلنا، لأنه للمقاربة ليه أمنية، المقاربة ليه صحية وحدة، المقاربة ليه اجتماعية متاع وزارة المرأة والطفولة والأسرة وغيرها، لا أما لازم يكون تشبيك، لأنه فعلا اليوم الموضوع هذا موضوع أمن قومي بامتياز.
6: اكزاكتومون، يلزم فريمون ديسبوت معناها يظهروا على الخطورة متاع أنواع التدخين الكل، متاع انواع الادمان الكل. يلي راهو الادمان راهو ماهوش كاين شي، الادمان على المخدرات راهو ادمان معناها شامل، يشمل برشا سلوكيات، يشمل برشا مواد، معناها يلفو با باناليزي المساله هذه.
7: شكرا لك دكتوره مروه الطريقية الاخصائيه في الطب الادمان الوقائي للادمان في المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبه على هذا الحوار، شكرا لكم. هكا وصلنا نهايه مشوارنا في زوم اليوم، تحيات فاطمه مقن القادري، انور بوجلبان ومنعم جمال، نتلقاو ان شاء الله دائما على خير هذا الوطن، شيء طيب للجميع، وربي يعطينا على قد ما نقدر يا ربي يا امين.

0: زوم زوم زوم اليوم
1: اخبار
0: زوم اليوم
1: خدمات
0: حوارات زوم اليوم
2: عشرة دايما
3: الواحدة ظهرا
0: إذاعة صفاقس الأخبار.
4: أهلا بكم. الانقطاعات المتكررة والعشوائية للكهرباء ترهق المواطنين في صفاقس ونداءات استغاثة لإنهاء الوضع المؤسري. تواصل فقدان المياه المعدنية المعلبة ووزارة التجارة تؤكد عودة التزود بها إلى نسقه العديل الأيام القادمة. اليوم الذروة وارتفاع الحرارة والحماية المدنية تحذر من مخاطر الإصابة بضربة الشمس. طهران تطالب واشنطن بتعويضات مادية ومعنوية عن الأضرار الناجمة عن العقوبات الأمريكية. ووزير الخارجية القطري اليوم في زيارة لإيران لبحث سبل خفض التصعيد. عمت حالة من الغضب والاحتقان في صفوف العديد من المواطنين في صفاقس بسبب الانقطاعات العشوائية والمتكررة للكهرباء لساعات طويلة، مطلقين نداءات استغاثة لوضع حد لهذا الوضع المزري المتزامن مع موجة الحر، وفي غياب أي ردود إيجابية من مصالح ستاغ على اتصالاتهم المتكررة.
5: ملح ليش والبعض حتى السوم عنا حتى ضوء أصغاري ما رقدوش عندي في البيت حتى شوية يرجعونا شوية ضوء.
6: أنا في داري تو عندي 16 ساعة من غير ضوء، لا نجم نستعمل حتى آلة كهربائية. وش معناتها أنا في داري الضوء ما يشعلش وفوق مني ولدي الضوء يشعل
7: كل درجين يقص ويعود يرجع. الواحد عنده فريجدير وعنده شو نعمل أنا حتى داري تتحرق كيفاش ما فهمتش أنا والله اللي فهمت.
8: عندي شاكي وعندي الوالدة يتنفسوا بالتنفس الاصطناعي يرندرا يهزوهم للكلينيك في الحالة الوضعية الحالية شو اليوم فيها أراشات من الصلط التدخل العاجل حتى واحد وقاعد يشوف فينا نداء استغاثة الرجاء التدخل
9: في الظلام. في الظلام تعرفي مش ساعة مش اثنين مش ثلاثة في 13 ساعة اللي عندنا في البريزير كله وحنا اللي عندنا في البريزير كله وحنا عليه طيب يليه وطيب وفرح يليه أتراح وعطل يليه أعطلة
10: 20 ساعة قصان ضوء ما نعاش نتكلم في الستيك كل ما يهزوش علينا وبروبليم كبير خاطر عنا كونجيلاتورات عنا برشا حاجات لازمتنا حل للشيء هذا.
11: والله الاشكالية متاعنا هو حكاية الضوء ما 8 متاع الليل يقص للصباح شارع رشاد كيلومتر 7 والله عنا صغيرات وعنا الليل كبير بالكسيجين المطالب متاعنا يا اخوي عملنا

0: وفي ظل استمرار معاناة المواطنين من الانقطاعات المتكررة والعشوائية للتيار الكهربائي المتزامنة مع موجة الحر، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى إشرافه أمس على اجتماع خصص لمتابعة تواصل انقطاع الماء والكهرباء في عدد من مناطق البلاد أن الأبحاث أثبتت أن بعض حالات الانقطاع لم تكن ناجمة عن أعطاب عادية وإنما عن أعمال مدبرة تهدف إلى تأجيج الأوضاع وبث الإشاعات والإرباك، وشدد على ضرورة تجاوز مرحلة البلاغات، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب أفعالا وحلولا ملموسة وأن الدولة ماضية في مواجهة مختلف الإشكاليات. أزمة انقطاع الكهرباء اقترنت بأزمة فقدان أو نقص حاد للمياه المعدنية المعلبة، ما خلق حالة احتقان كبيرة في صفوف المواطنين، لا سيما مع ظهور ممارسات احتكارية وارتفاع مشط في أسعار هذه المواد. خلال شهر أوت الجاري تم تسجيل أكثر من 550 مخالفة في قطاع المياه المعدنية، وحجز أكثر من 470 ألف لتر تم توجيهها إلى المسالك القانونية وتوزيعها في الفضاءات التجارية الكبرى، وفق تأكيد مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي، الذي أشار إلى أن التزود سيعود إلى نسقه العادي حال مرور الظرفية الاستثنائية، مشددا على تكثيف العمل الرقابي لضرب الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
1: احنا استنزفنا تقريبا معناها المخزون بتاعنا اللي يوقع تكوينه خلال الفترة الشتوية، وبالنسبة للفترة الحالية تم توزيع تزويد السوق انطلاقا من الانتاج اليومي، اللي هو معناها الحقيقة ما يكفيش باعتبار معناها الوضعية الاستثنائية ودرجات الحرارة المرتفعة، وتم كيف عدة عوامل اخرى اللي اثرت على نسق الانتاج على غرار معناها الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي لدى العديد من الوحدات الانتاجية. فان شاء الله مع مرور هذه الظرفية الاستثنائية سيعود النسق العادي للتزويد، باعتبار وأنه الحمد لله عنا وحدات انتاج كافية قادرة بالوحدات الصناعية تخدم بنسق عادي وأكثر حتى بالنسق العادي، وذي معناه نتابعوا فيه بشكل يومي من طرف مصالح وزارة التجارة العديد من الممارسات الاحتكارية اللي برزت باعتبار النقص هذايا اللي مسجل على مستوى التزويد. منا معناه مجهود استثنائي في المجال الرقابي جندنا معناه كفي رقم مراقبة اقتصادية، كيف فعلنا العديد من المخالفات خلال شهر أوت، تقريبا تجاوزت 550 مخالفة اقتصادية تعلقت أغلبها معناها بتجاوزات سعرية وممارسات احتكارية، ونأكد كونه معناها الوضعية هذه راهي ظرفية إن شاء الله باش نتجاوزوها ويرجع استقرار على مستوى التزويد وعلى مستوى الأسعار.
0: الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية أكدت من جهتها أن الطاقة الانتاجية الوطنية مسخرة بأقصى قدر الممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، وأن مختلف الأطراف تعمل بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التزويد العادي في أقرب الأجل. وأرجعت الاضطراب المسجل في التزويد إلى الارتفاع الاستثنائي للطلب خلال هذه الصائفة، والذي ناهز 30% مقارنة بالمعدلات المعتادة، وذلك نتيجة موجة الحر الشديدة المتزامنة مع انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في عدد من المناطق، ما أدى إلى توقف بعض وحدات إنتاج المياه المعدنية عن النشاط لفترات متفاوتة، وأثر بالتالي على نسق الإنتاج والتزويد. بخصوص الأحوال الجوية، بقية نهار اليوم تتواصل درجات الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات لتتجاوز المعدلات العادية بفارق تراوح بين 8 و12 درجة، على أن تسجل الحرارة تراجعا نسبيا غدا وبعد غد بالشمال والمناطق الساحلية، وفق المهندسة بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيدة بن صالح.
2: اليوم كذلك تتواصل درجة الحرارة مرتفعة تجاوز المعدلات العادية بفارق تراوح بين 8 و12 درجة في أغلب المناطق، الحرارة القصوى بين 42 و48 درجة. في فيقس في محطة الرصد البارح كنا سجلنا درجة حرارة وصلت 47.6، نجم نقول رقم قياسي جديد، هو رقم القديم هو 46.8 سجلناه منذ عام 1960، علما أن المعدل العادي بالنسبة لمحطة فيقس 33 درجة. لهذا احنا أسندنا اللون البرتقالي في خريطة اليقظة منذ يوم أمس، يعني 23 ولاية هي اليوم في درجة إنذار يعني كبيرة، إلا ولاية القصرين وين تجاوز فيها درجة الحرارة 41 و42 درجة، بقية الولايات الكل توقعوا فيهم يعني درجة حرارة مرتفعة تتواصل كما قلنا حتى لليوم، تتراوح القصوى بين 44 و48 درجة. غدوة كما قلنا ننتظر انخفاض طفيف بالشمال والمرتفعات وقرب السواحل، وين تتراوح القصوى بين 36 و41 درجة. درجة، وتكون في بقية المناطق بين 42 و 47 درجة مع ظهور الشهيلي. يوم السبت كذلك الإمكانية زلت يعني موجودة.

0: لتكون هذه السحب الرعدية بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال والوسط، والحرارة تبقى تشهد انخفاض طفيف يوم السبت إن شاء الله على أغلب مناطق بلادنا.
1: مع تواصل حرارة الطقس، حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من مخاطر الإصابة بضربة الشمس التي تحدث عندما ترتفع حرارة الجسم بشكل كبير نتيجة التعرض لأشعة الشمس أو درجة الحرارة المرتفعة لفترة طويلة، بما يؤثر على وظائف الجسم وقد يهدد الحياة، ودعا إلى الانتباه إلى كبار السن والأطفال باعتبارهم أكثر عرضة للخطر وتجنب المجهود البدني الشاق في الحرارة المرتفعة. في موضوع آخر، تطلق الوكالة التونسية للتكوين المهني 6 اختصاصات جديدة لأول مرة خلال السنة التكوينية 2026-2027، من بينها مرافق حياة، مؤكدة أن مختلف الاختصاصات تتماشى مع متطلبات سوق الشغل، وفق مدير المصالح المركزية بالوكالة بشير بن عمار، الذي أفاد بأن عدد عروض التكوين سجل هذه السنة زيادة تقدر 9% مقارنة بالسنة الماضية، أي بحوالي 2000 موطن تكوين جديد. نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. في أخبار العالم، وبإيجاز تجدد القصف المدفعي الصهيوني فجر اليوم شرق مدينة غزة، وفي محافظة الخليل أصيبت 3 فلسطينيات برصاص قوات الاحتلال التي شنت الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في عدة قرى وبلدات بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن مطالبة طهران لواشنطن بتعويضات مادية ومعنوية عن الأضرار الناجمة عن العقوبات والضغوطات الأمريكية الصهيونية، ورفض إيران الهيمنة والعقوبات الأحادية مع التمسك بسيادتها وحرية التجارة والملاحة. في الأثناء، وفي تحرك دبلوماسي جديد، يزور رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري اليوم طهران لبحث سبل خفض التصعيد بين واشنطن وطهران وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار إلى جانب حرية الملاحة بمضيق هرمز. أكدت باكستان اليوم أن زيارة قائد جيشها عاصم منير الأخيرة لطهران كانت في إطار المساعي المتواصلة لمنع تجدد الحرب وحل الصراع، ونفت نقله رسائل جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إيران خلال الأيام الماضية. اتهم وزير الحرب الصهيوني الأسبق وزعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو بإجراء اتصالات سرية مع حركة حماس خلال حرب غزة عام 2014 دون علم القيادات الأمنية والعسكرية الصهيونية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن استهداف منشآت للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومصانع تكرير نفط ومراكز لوجستية بضربة واسعة النطاق الليلة الماضية، في حين أسفر هجوم لمسيرة أوكرانية عن مقتل 9 أشخاص في منطقة خاضعة للسيطرة الروسية في مدينة لوهانسك. تذكير في الختام بأبرز العناوين: انقطاعات متكررة والعشوائية للكهرباء ترهق المواطنين في صفاقس، ونداءات استغاثة لإنهاء الوضع المسري، تواصل فقدان المياه المعدنية المعلبة، ووزارة التجارة تؤكد عودة التزود بها إلى نسقه العادي الأيام القادمة. اليوم ذروة ارتفاع الحرارة، والحماية المدنية تحذر من مخاطر الإصابة بضربة الشمس.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: نهاية النشر، أجمل تحيات رشيد الغريبي، نزهة الواتي وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
3: عشرة ديمة ديمة.
2: سبور نيوز، سبور نيوز.
4: أربعتاش دقيقة على الساعة الواحدة. حبيبي رضا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بتجديف بطولة العالم للتجديف في 2026. اليوم الأنظار تتجه إلى مدينة أمستردام الهولندية، باش يكون الموعد مع النهائي العالمي لسباق الزوجي سيدات وزن خفيف. بطولة باش تعرف حضور الدور النهائي هذا الثنائي التونسي العالمي خديجة الكريمي وسلمى الذوادي. 2000 متر فقط تفصل خديجة الكريمي وسلمى الذوادي، الذي عن حلم جديد، حلم التتويج العالمي يبقى مشروع. وممكن نذكر دور نهائي مش يكون انطلاق من الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت تونس، وأكيد بعد الفضية التاريخية في شنغهاي. هل يكون الموعد اليوم مع خطوة أخرى إلى الأمام وأول ذهبية عالمية تونسية في التجديف؟ بالتوفيق أكيد لبطلتينا في هذا الموعد الكبير كما قلنا، خديجة الكريمي وسلمى الذويتي. على مستوى الألعاب المتوسطية الآن، تونس في المركز العاشر في الترتيب العام لجدول الميداليات بعد نهاية المنافسات اليوم السادس لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. 13 ميدالية، 2 ذهبية، 2 برونزية، 2 فضية عفوا، و 9 برونزية. لحد الآن إذن الحصيلة 13 ميدالية والمركز العاشر في الترتيب العام. الترتيب العام اللي تتصدر إيطاليا لحد الآن برصيد 96 ميدالية منها 32 ذهبية. تركيا في المركز الثاني برصيد 45 ميدالية منها 21 ذهبية، والمركز الثالث نقاء اليونان برصيد 33 ميدالية منها 12 ميدالية ذهبية. كما قلنا تونس في المركز العاشر ب 13 ميدالية منها 2 ذهبية 2 فضية و 9 برونزية. اليوم المشاركة التونسية في الحصة الصباحية لمنافسات السباحة بزعانف تأهل أملة بن حصونة إلى نهائي سباق 100 متر بإف، كذلك ترشح ريهام بن سلامة إلى نهائي سباق 400 متر بإف، عدم ترشح ريهام بن سلامة إلى نهائي سباق 100 متر، عدم تأهل نذير المعليوي إلى نهائي سباق 200 متر SF، عدم كذلك ترشح يوسف بالحاج حسين إلى نهائي سباق 200 متر بإف، انسحاب تسنيم جبالي إلى نهائي سباق 400 متر SF، إقصاء كذلك سارة بن أحمد من التصفية الثانية لسباق 400 متر رغم ضمانها التأهل. بالنسبة لبرنامج المشاركة التونسية في الحصة المسائية اليوم، أمنة بن حسونة في الدور النهائي لسباق 100 متر اللي مش يكون في 5:30، ريهام مسلامة مش يكون موجودة أيضا اليوم في 26 دقيقة مساء في نهائي سباق 400 متر بإف. في منافسات القوس والسهم اليوم، الثنائي محمد حماد ورؤاب عبد القادر مش يلعبوا ضد صربيا في ثمن نهائي منافسات الفرق المختلط. المقابلة مش تبدأ بعد شوية في الماضي ساعة و45 دقيقة. في التنس اليوم، محمد عزيز الواقع ووسام عبد الرحمن مش يلعبوا ضد ثنائي من اسبانيا في الدور الرابع النهائي لمنافسات الزوجي. المقابلة تبدأ في 5:30. بالنسبة لكرة اليد، دائما نحكي على الألعاب المتوسطية، منتخبنا الوطني لكرة اليد أواسط يلعب ضد نظيره الجزائري بعد شوية انطلاقة من الساعة الثانية بعد الظهر. في أخبار دائما ألعاب البحر الأبيض المتوسط، على مستوى كرة القدم الدور النصف النهائي باش يكون موعده يوم الجمعة يوم غد، المقابلات 9:30 متاع الصباح المنتخب الوطني التونسي يتبارى ضد المنتخب الإيطالي، وفي 8 متاع الليل مباراة الدور النصف النهائي الثاني باش يكون بين الجزائر والمغرب. إلى أخبار كرة القدم على الصعيد الوطني، المدير الرياضي لفريق نادي الصفاقسي طارق سالم في حوار شمل عديد المواضيع على الصفحة الرسمية للفريق على الفيسبوك، كان تحدث في جانب من هذا الحوار عما يدور في الشارع الرياضي من تدخل بعض الأطراف في قرارات المدير الرياضي.
5: إذا كان نوصل أنا كمدير رياضي نسمح أنه واحد يتدخل في خدمتي، ما أنت زايد معنا نمشي على روحي وكهو، يعني أنا منيش جاي للسياسيس باش نتقاضى أجر ونخلي الناس تقرر في بلاستي، ومانيش الإنسان اللي نخلي الناس تقرر في بلاستي وأنا نتحمل المسؤولية من بعد، لأنه مسؤولية المدرب أنا باش نتحاسب عليها. دونك لا منصف السلام ولا غير منصف السلام، حتى حد ما تدخل في قرار المدرب سواء نبيل كوكي ولا غيره. القرار ناخذه أنا، نتشاور مع عديد الناس، نحكي مع برشا ناس سواء معناتها من اللجنة الفنية ولا من قدماء لاعبين، ولا فما برشا ناس معنا نتشاور معهم نحكي معهم، حتى في مدرب أجنبي في الأسماء اللي كانت مطروحة. لكن في الأخر القرار ناخذه أنا منصف سلام، يمكن أسمع بعد ما سمعوا برشا عباد.
4: دائما مع التصريح الخاص بطارق سالم للصفحة الرسمية الخاصة بفريق النادي الصفاقسي، طارق سالم كان طرق أيضا خلال هذا الحوار على مسألة تأخير الفريق في القيام بالانتدابات خلال الميركاتو الصيفي وأسباب هذا التأخير.
5: ممكن فما شوية معناتها تأخير في الانتدابات، وهذا معناتها ماهوش اختيار، هذا مفروض علينا، لانه كي تجي انت في جوان في اخر جوان وتلقى الفريق مطالب باش يدفع 2.7 مليار ولا بريسك ابوبري هكاك باش يشارك في كاس الكونفدراليه، تجمش تجي أنت للرئيس النادي وقتها تقول له لا أعطيني أنا 100,000 دولار ولا 150,000 دولار ولا جدينا بورتوكوا باش نعمل انتدابات. دونك هذوما الصعوبات هذه تخليك أول حاجة حتى في الريكروتمون تاعك تلوش كان على لي جوار ليبر سينو. أنا واحد من الناس كمدير رياضي إذا بيا نجيب ملاعبي بمليار أنا ولا بمليار ونص وفالور سير أرتاح لي أنا ليا ملاعبي يبدأ معناتها عامل دي بيرفورمانس كبيرة وتصرف عليه. لكن الفريق بعد شهر ولا شهرين ما نجمش يخلص. دونك باش تولي لنا شكايات تولي لنا مشاكل.
4: طارق سالم المدير الرياضي لفريق الانسيرسي تحدث أيضا في حوار على الصفحة الرسمية للفريق عن تقييمه للمباراة الأولى للفريق ضد الملعب التونسي.
5: حدود ما كانش في المستوى المأمول ولكن هذه بداية موسم أول مقابلة عملنا شوط أول وفوق المتوسط شوط ثاني ما كانش في المستوى معناتها لا أنا لا المدرب لا الناس كل ما يشراضي معناتها المردود متاع الشوط الثاني. أكثر حاجة معناتها قلقتني في المقابلة هي إصابة هشام بكار معناتها الحقيقة معناها أكثر حاجة خلتني معناتها متقلق برشا بالحق معناها مردود الشوط الثاني أكيد ما هوش في مستوى طموحاتنا ولا طموحات الجماهير. لكن أكثر حاجة معناتها قلقتني في المقابلة هي إصابة هشام بكار. إن شاء الله نلقاو الحلول باش نعوضهم لعبي في قيمة اللعب هذاك.
4: نبقى مع كرة قدم على الصعيد الوطني. ترجي الرياضي التونسي يوافق على تفريط في مهاجمه فلوريان دانو للاتحاد الليبي. التفريط في دانو يندرج ضمن صفقة انتقال البرازيلي ريبيرو من الاتحاد للترجي الرياضي التونسي. كذلك إدارة النجم الرياضي الساحلي كانت راسلت البارح الرابطة الوطنية لكرة قدم المحترفة وقدمت اعتراض حول مشاركة اللاعب يوسف البليلي في لقاء يوم الأحد الماضي بين النجم والترجي. وأكدت إدارة النجم في مراسلتها أن مشاركة يوسف البليلي في لقاء الكلاسيكو تعتبر غير قانونية واستندت حال النزاع القائم بين اللاعب وإدارة مولدية الجزائر اللي أكدت في أكثر من مناسبة توقيع يوسف البليلي مع فريق المولدية. إدارة النجم المتلوي تمكنت رسميا من تأهيل المنتدبين الجدد لمباراة الجولة الثانية من النجم الساحلي المباراة يوم الأحد تم تأهيل كل من المهاجم النيجيري ليفياني أوكبا كذلك محمد أمين بوزعبية محمد علي لوريمي عبيد الشابي ونجد الدبابي بالإضافة إلى اللاعب الليفواري إريك كواسي. الرابطة الوطنية لكرة قدم المحترفة تعلم وبطلب من أغلب أندية الرابطة المحترفة الأولى بخصوص النظر في إمكانية تأجيل انطلاق بطولة الشبان للموسم الرياضي الحالي وبالتنسيق مع الإدارة الفنية الوطنية للجامعة التونسية لكرة القدم تقرر الاستجابة للطلب لينطلق الموسم يومي 5 و6 سبتمبر القادم. ويأتي هذا القرار حرصا على توفير أفضل الظروف لتنظيم المقابلات والاستعداد الجيد للأندية لمنافسات بطولة الشبان. في أخبار الراليوي المقابلات الودية المبرمجة لفريق نادي سكاك الحديد الصفاقسي في طرابلس 90 دراهم اليوم 4:30 مقابلة ودية ضد جمعية تريانة ويوم الأحد القادم في 9 متاع الصباح مقابلة ودية أخرى ضد فريق أولمبيك الكيف. في كرة السلة على مستوى تصفية كأس العالم النافذة الرابعة المنتخب الوطني التونسي يواجه اليوم منتخب الرأس الأخضر ضمن تصفية كأس العالم لكرة السلة. القاعة متعددة الاختصاصات برادس باش تحتضن هذه المباراة انطلاقا من الساعة 7 وأكيد مباراة مهمة في طريق التأهل إلى قطر 2027. المنتخب يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في هذه التصفيات. في الكرة الطائرة يخوض المنتخب الوطني التونسي للسيدات اليوم مواجهة حاسمة ضد نظيره الغاني في العاصمة الكينية نيروبي لحسم بطاقة العبور للدور الثاني مباراة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة أفريقيا للأمم. المباراة تبدأ في 3 متاع العشية بالتوقيت المحلي. كل التوفيق أكيد لسيدات الطائرة التونسية. في التنس تأهل لاعب التنس التونسي عزيز دوغيز المصنف 520 عالميا إلى الدور التمهيدي الثالث لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة رابع البطولات الأربعة الكبرى جراند شليم أثر تغلبه على الفرنسي كيريان جاكي المصنف 107 عالميا بنتيجة 2-1 في المباراة اللي كانت أقيمت مساء أمس لحساب الدور التمهيدي الثاني. دوغيز باش يتبارى في الدور التمهيدي الثالث المقرر اليوم الخميس مع أندريا أجيريري من إيطاليا المصنف 187 عالميا. اليوم الخميس باش نختم مع كرة قدم الأوروبية على مستوى الليغا الإسبانية مقابلات متأخرة بالنسبة للجولة الافتتاحية 7:30 مباراة سيلتا فيغو مع أوساسونا وفي 8 متاع الليل العملاق برشلونة يتبارى مع أتلتيكو بيلباو مقابلة منقولة على بين سبور 1. بالنسبة لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية الجولة 2 اليوم 7:30 مباراة تشيلسي مع لوتون تاون في البين سبور 3 ومباراة الثانية مشكوفة 8 متاع الليل بين فولهام بيرمنغهام واف سي ويمبلدون. 23 دقيقة بعد الساعة الواحدة شرط التوقيت على موجة إذاعة صفاقس نقطة النهاية للسبور نيوز. تحية لنور بوجربين على مستوى الإخراج التقني, يوسف الغربي الإخراج الرقمي, فتحي صامت على مستوى الإعداد والتقديم. إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: شذرات مختارات من الشعر الشعبي في الموعظة والحكمة، ينتقيها لكم يوسف الشرفي.
1: حضرات الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يقول صاحب الكلام: معنى لو شاح خذها مني بتصحاح، كانك فصاح تفهم اللفظ المشروح، شاقي ومرتاح ميبات وفرد مراح، اللي مش حاح ميفيد اللي مجروح، عالم فصاح ميرد افعال قباح، قاتل الارواح يوم غدوة وين يروح، قالوا النصاح في كلام ظاهر ومباح، الثور النطاح ميموت إلا منطوح. قصيدة تعيننا على العديد من الحقائق الاجتماعية، وأهم حقيقة هي أنه مهما حاولنا التقليل من شأن الفوارق الاجتماعية، ما نجموش ننكروا انعكاساتها على نوعية حياة الإنسان. صحيح الناس متساويين في أصل الخلقة، متساويين في النهاية المحتومة، متساويين في الحقوق والواجبات، لكن ما هو ماشي متساويين في مستوى العيش، في متع الحياة، في الرفاهية. يقول حمد ملاك على التفاوت الاجتماعي وأن الدنيا حظوظ وكل حد ومغرفته شقامت، يقول: واحد في جنة وجنان وجدي غزالي حاضي فيه، وواحد في ضرب ومثنان وفرغ جاني خبط فيه. لكن مهما كان الوضع، واجب على الإنسان باش يحمد ربي ويزيد في شكرانه، لأنه حتى وإن كان الشاقي والمرتاح ما يباتوش فرد مراح، ما ننساوش أنه شاقي ولا محتاج. ما ننساوش قول لولين: اللي ما يشقى ما يلقى، وما ينجى من الدين الغارق، ما خير كلمة يسقى ولا كلمة يسارق. هالمعاني هذه عبر عليها الشاعر في قوله: معنى لو شاح خذها مني بتصحاح، كانك فصاح تفهم اللفظ المشروح، شاقي ومرتاح ميبات وفرد مراح، اللي مش حاح ميفيد اللي مجروح. وفي هالبيت الأخير يأكد الشاعر أنه الأناني قلبه والعياذ بالله قاسي، لأنه فاقد الإحساس بالآخر، ما يحس شجيعة غيره، وبالتالي ما يهبش المساعدته ونصرته، اللي مش حاح ميفيد اللي مجروح. ثم يمر بين الشاعر الأعظم مسألة، مسألة الحساب والعقاب. الإنسان ينجم يموه وينجو من العقاب الدنيوي بأي شكل من الأشكال، لكن من الجمش ينجو من عقاب الآخرة، لأن الإنسان يحكم بالظاهر والمولى سبحانه يتولى السرائر. عاد يقول: عالم فصاح ما يرد أفعال قباح، قاتل الأرواح يوم غدوة وين يروح. ويختم الشاعر قصيدته بعبرة، وأنه أش تعمل يعمال لك، وأنه صار يطلع في الدنيا قبل يوم الآخرة، وهذا صار بالمشاهدة والملموس، قالوا النصاح في كلام ظاهر ومباح، الثور النطاح ميموت إلا منطوح. وإلى اللقاء.
0: مع تحيات يوسف الشرفي.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أهلا بكم. تزامنا مع تواصل موجة الحر أطلق المواطنون بصفاقس نداء استغاثة بسبب الانقطاعات المتكررة والعشوائية للكهرباء في عديد المناطق، بين انقطاعات متواصلة منذ الليلة الماضية على غرار شارع الرشاد بطريق المهدية وحي المنشية بطريق سيدي منصور، في غياب أي ردود من مصالح ستاغ لاتصالاتهم العديدة. فيما أفادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن المناطق المعنية بجهة صفاقس بالقطع الدوري للكهرباء وإلى حدود السادسة من مساء اليوم على فترات متقطعة هي المحرس وعقارب والعامرة وطينة، صفاقس الغربية، صفاقس المدينة، جبنيان، الحنشة، منزل شاكر، صفاقس الجنوبية، ساقط الزيت، ساقط الدير وبيرالي. أكد الخبير المالي وأستاذ القانون البنكي محمد الخيري اليوم أن التسجيل للحصول على قروض الشرف سيكون عبر منصة إلكترونية سيتم إحداثها للغرض، مشيرا إلى أن البنوك ستخصص 8% من أرباحها لفائدة هذه القروض التي تمنح دون فوائد ودون ضمانات عينية. أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحداد بالبلاد لبداية من اليوم ولمدة 3 أيام بعد وفاة 12 شخصا أثر حرائق الغابات التي شهدتها عدة ولايات بسبب موجة الحر. أكد البيت الأبيض عدم وجود مفاوضات جارية مع إيران في الوقت الراهن، وشدد على أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستواصل ممارسة ضغوط اقتصادية مكثفة على طهران إلى أن ترى استعدادا إيرانيا لما وصفته بمفاوضات جدية وفاعلة. بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري اليوم في طهران مع وزير الخارجية الإيراني جهود خفض التصعيد وتهدئة الظروف للحوار، وكذلك الإطار المرحلي المقترح لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز. ألمح السفير الأمريكي في لبنان إلى تأثير التصعيد بين واشنطن وطهران بشكل كبير على المحادثات اللبنانية الصهيونية والمتوقع عقد جلسة جديدة منها في روما. نهاية الموجز إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: برد القائلة، برد القائلة.
2: برد القايلة،
4: برد القايلة.

على سلامتكم، اهلا وسهلا. شنو احوالكم؟ شنو احوال الطقس معاكم؟ شنو احوال حاسيلو الاجواء اللي نعيش فيها الايامات هذيا؟ ان شاء الله ربي يلطف بينا، ان شاء الله ربي يخفف علينا، ان شاء الله ربي يعطينا على قد ما نطيقوا. هذاك هو دعانا ليل ونهار، احنا جينا باش نبردوا القايله مع بعضنا، ان شاء الله نقضيوا اوقات هكا مزيانه، نحاولوا نعدلوا طقسكم الداخلي. نعرفوا اللي برشا منكم هكا متوتر، خاصه في السخانه، راه من غير من نشعروا في السخانه ديما درجات الحراره هي ترتفع والتونسيون ترتفع، وتلقانا هكا متوترين والناس كل على اعصابها في العائله. ماذا بيكم اقل كلمه في الشارع هكا، ما نحكيش انتوما في الطريق، وكل واحد ماذا بيه هو ياخذ الاولويه وما يتسامحش مع غيره، ويبدا هكا التونسيون طالعه ما بيناتهم. حاسيلو وسعوا بالكم، وسعوا بالكم، احنا باش نحاولوا نفرهدوا عليكم بالموسيقى بالايقاعات. شيء ما يدوم عادك بيه الصيف يمر، وان شاء الله يجينا هكا النسمات هكا البارده نتاع الشتاء والخريف هكا، وتبدلنا شويه الاجواء وتفرهد علينا. تحياتي لكم مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا، تحياتي الكامل الفريق اللي امن هذا اللقاء، انور بوجلباني هنتسنى اللقاء، تحياتي ليه بالموسيقى الحلوه زاد حتى هو باش يفرهد عليكم، يسرى الغربي في الاخراج التلفزي، ومعكم زيد في استقبال المكالمات الهاتفية سفيان خديم الله، ريم بن جويرة معكم في الإعداد والتقديم. السلام عليكم ونحييكم، قلكم كيف العادة راهو الجويز على ذمتكم، وسابقتنا بعد شوية، ركزوا مليح، تابعوا الغرزة، اسمعوا مليح، وحتى تتوصلوا للإجابة الصحيحة، وحتى تكونوا إن شاء الله من الفايزين وتفوزوا 150 دينار مهديت من إذاعة إسفيقس. احنا نهديكم الإيقاعات الموسيقى الحلوة حتى هكا نفرهدوا عليكم شوية وننسيكم شوية في الطقس، وخاصة في الانقطاعات المتواصلة للتيار الكهربائي. الحقيقة حاجة صعبة برشا مع درجات الحرارة المرتفعة، وزيد نلقاو روحنا في الظليم، ونلقاو روحنا مع الظليم ساعة ساعة الماء زادة كيف كيف يقص حتى هو، دونك حاجة الحقيقة وضعية صعبة مع زيد الماء الصالح، الماء القوارير كما نقولوا نحن، الماء المعدني كيف كيف زادة حتى هو غير متوفر. إن شاء الله ربي قدر الخير. نعرفوا احنا المناخ تغير والعالم الكل يتغير، فما تغيرات مناخية كبيرة يعيشها العالم، لكن زيدا يزم فما شوية هكا استراتيجيات، يزم حالة طوارئ في مثل هذه الوضعيات باش نجموا فما أولويات، خاطر ديما في الدنيا فما أولويات. أولا البشر الساعة قبل الحجر، قبل المؤسسات، وقبل الإدارات، وقبل أي حكاية، البشر سيدي نحافظوا على صحة البشر. فما ناس ما تتحملش السخانة، فما ناس ما تقدرش على السخانة، دونك هذوكم عندهم أولوية الأولويات، نحافظوا عليهم، نحافظوا على سلامتهم، على صحتهم، إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. ومن بعد المؤسسات، ومن بعد فما زاد مهن حساسة، فما مهن ما يلزمش ينقطع عليها التيار الكهربائي، فما الحقيقة يزم فما رؤية للوضعية الحالية، هي وضعية جديدة علينا، لكن ديما نحاولوا نلقاو حلول، ديما نحاولوا نوضعوا استراتيجية للحالة هذه، لحالة الطوارئ اللي نعيشوا فيها، باعتبار انه درجة الحرارة في العالم الكل مرتفعة، وباعتبار انه اصبح يعني استهلاكنا اكثر من انتاجنا للكهرباء. دونك يلزم سياسة جديدة، يلزم رؤية، يلزم استراتيجية في استهلاك الكهرباء، وفي زادة ترشيد استهلاكنا للكهرباء. وإن شاء الله ربي قدر الخير وكها، وإن شاء الله فترة وتمر، وإن شاء الله تمر ونحن الكل لاباس وسالمين وصحة، خاصة كبارنا اللي في كبار في العمر، الحقيقة هما اللي صعيب عليهم درجة الحرارة هذية وصعيب عليهم السخانة. إن شاء الله ربي يحفظهم، إن شاء الله ربي يبارك فيهم، إن شاء الله ربي يحميهم، وإن شاء الله الناس كل يكونوا لاباس.

0: من امكان لامكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
0: تبعني واسمع عليها الحكايات
1: وفي دروبها علامات وعلامات.
0: تونس معاك
1: في كل الجهات. تبعني
0: تبعني
2: وبعد السياحة البيئية والطبيعية في جندوبة تبعني نشوف عبق التاريخ وعمق الحضارات بالمواقع الأثرية والحقبات التاريخية.

0: مع هدى لكشو.
1: تبعني نكتشف كل مكان،
0: تبعني نشوف سحر البحر
1: وكل وادي بان،
0: تبعني في تاريخ بلادنا
1: حكاية ومكان،
0: تبعني في تونس
1: الجمال في

0: نمشي.
1: تبعني نمشي والموقع بلاريجا الأثرية.
2: تبعني
1: يا جماعة، تاريخ تأسيس بلاريجا غير محدد بعد، فمن الأرجح أنه يكون سابق للقرن الخامس قبل الميلاد. وشهدت بولاريجا أو بلاريجا حسب ما يبدو نمو سريع، وبدأت المدينة بعد سنة 46 قبل الميلاد تتخذ شيئا فشيئا طابع روماني، وهذا يدل على ذلك أنه الديانة اليونانية الرومانية والأسماء الرومانية الجديدة اللي يحملها سكان المدينة واستخدام اللغة اللاتينية بدأت في الانتشار في الحياة اليومية. وارتقت المدينة يا جماعة إلى مختلف المراتب البلدية، وتزينت في الأثناء بحلية من المعالم الفخمة، وليت المدينة تمتلك العناصر الأساسية

إن شاء الله النطق صحيح. والحمام الكبير الواقع جنوبا والحمام الواقع شمال غربي المسرح إلى غير ذلك، والمكتبة والسوق والمسرح والمدرج ومعبد الكابيتوليوم المكرس للآلهة يوبيتر وجونو ومينيرفا ومعبد أبولو إيزيس وساتورنوس.

0: وتستمد بلاريجة يا جماعة شهرتها من المساكن الفخمة ذات الطوابق تحت الأرضية اللي تعد بحق درر في مجال العمارة السكنية لتونس في العصور القديمة. وتحمل مساكن هذه أسماء متعددة مثل منزل وينوس، منزل القنص، منزل قنص الجديد، منزل صيد السمك، منزل فسيفساء، منزل الكنز، في إشارة إلى الاكتشاف الرئيسي اللي عثر عليه بكل مسكن من هذه المساكن، واللي غالبا ما يكون موضوع أرضية الفسيفساء.
1: تبعني
2: تبعني.
0: ما زالت المعلومات المتوفرة حول المدينة خلال الفترة اللي خضعت فيها إفريقيا لسيطرة الوندال بين 439 و 533 ميلادي شحيحة للغاية. أما خلال الفترة التالية اللي أصبحت فيها إفريقيا تابعة لبيزنطة بين 533 و 698 ميلادي، ظلت بلاريجيا تحتفظ ببعض الأهمية، حيث يبدو أن العمليات العسكرية اللي دارت خلال الحقبتين يا جماعة الوندالية والبيزنطية ما كانش عندها تأثير فعلي على حياة المدينة. ومن ذلك أنه تم خلال هاتين الفترتين بناء عدد من الكنائس والحصن، وكما زاد كشفت آخر الحفريات عن كنيسة جديدة تقع في أحواز المدينة، وزاد مقبرة مسيحية واسعة. والمرجح يا جماعة أنه الهجر التدريجي للمدينة ما اكتملش إلا في موفى القرن الثاني عشر ميلادي، وأنه حالة المدينة تدهورت كثيرا، غير أنه العملية كانت بطيئة ولم يحدث الانهيار بشكل فجئي. أي تبعني نحكيه على الموقع الأثري بشيمتوعي.
1: تبعني
2: تبعني.
3: J'ai chanté à capelle sur la dernière.

0: الأبحاث الأثرية الحديثة عن أثار تعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد على الأقل. وبالتالي وعلى عكس الاعتقاد الشائع فإن المدينة يجمعها لم تتأسس كنتيجة لوجود تلال رخامية، أما نشأت قبل منتصف القرن الثاني قبل الميلاد، وهو تاريخ بداية استغلال الرخام النوميدي. ومن بين الأثار العائدة إلى الفترة النوميدية أمكن التعرف على أسس مساكن ومعبد تم تشييده في عهد الملك ميكانوس بين سنة 148 و 118 قبل الميلاد في أعلى الهضبة المقدسة، وزاد عثر على مقبرة هامة تتكون من بازينة اللي هو مدفن مستدير الشكل ومقابر مربعة الشكل. ووفرت جميع هذه الاكتشافات معلومات قيمة عن التاريخ النوميدي وانفتاح الحضارة النوميدية على بقية حضارات البحر المتوسط. نحكيه على متحف شيلتو.
1: تبعني.
0: وقع فتح هذا المركب المتحفي سنة 1997، وهو تكريس لتعاون مثمر النور سنة 1965 بين المعهد الوطني للتراث بتونس والمعهد الألماني للآثار بروما. هذا المركب الفريد من نوعه في حوض البحر الأبيض المتوسط تقدر مساحته الجملية بحوالي 10,000 متر مربع. أي سيدي تبعوني واسمعوا بالكتاب الكتاب على شنو يشتمل.
1: تبعني.
0: أولا يشتمل على الطريقة الأثرية الرومانية اللي كانت تستخدم لنقل الرخام. ثانيا يشتمل على معمل لقصر الرخام ويرجع تاريخه إلى النصف الأول من القرن العشرين. وثالثا يشتمل على المتحف، والمتحف هذا يحتوي على 4 قاعات تعرض فيها المجموعات الأثرية وزاد نصوص تفسيرية مصاحبة بخرائط، كما مثلا رخام شيمتو أهميته في العهد النوميدي.

0: وزاد فلاحت الروماني. وتتوسط المتحف يا جماعة إعادة بناء الواجهة الشرقية لمعبد نوميدي كان مشيد على قمة جبل بورفيفة. ويمكن استغلال المسرح الصغير اللي تم تهيئته أمام هذه الواجهة واللي يتسع لحوالي 200 متفرج ينجموا ينظموا فيه التظاهرات الثقافية، خاطر هو يحتوي على مسرح وينجم زادة يعرض فيه عروض موسيقية إلى آخره.
1: تبعني
2: تبعني،
0: وتعرض في القاعة السمعية البصرية أفلام وثائقية عن موقع شيمتو الأثري وعن حضارة النوميديين والرومانيين. يلزمك عاد تمشي تزور ولاية جندوبة اللي فيها ما شاء الله درر طبيعية سياحية بيئية ودرر أثرية.

بكم من جديد مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا وسمعتوا أكيد سمعتوا كيفاش اليوم حكيت لنا على المعالم الأثرية بالنسبة لزميلتنا هدى الكشاو في فقرة تبعني. احنا فقط نحبوا نسألوكم إذا كانكم تبعتوا مليح وإذا كانكم ركزتوا في كل ما قالته زميلتي هدى الكشاو أكيد تتوصلوا للإجابة الصحيحة. وسؤالنا سهل برشا اللي هو وقتاش وقع فتح متحف شيمتو؟ متى وقع فتح متحف شيمتو؟ المتحف هذايا المركب المتحفي المعروف وقتاش تم فتحه في أي سنة؟ وباش تفوزوا معنا إن شاء الله بـ 150 دينار مهدة من إذاعة إصفاقس وقرطاج تتغنى بها الفنانة نجوى كرم وأكيد تونس تاريخها كبير برشا. فما الحقيقة قبل ما نسمعوا كرتاج فما بلاغات توصلنا من عدد من المستمعين يتواصلوا معنا بشكل متواصل. احنا اكيد نحاول نكون صوتكم وين ما انتم متواجدين. يقولون انه طريق العين كيلومتر 12 حي الكرامة طريق العين كيلومتر 12 يقولوا من البارح من الساعتين متاع الليل البارح حتى للحظة هذية والضوء مقصوص عليهم والتيار الكهربائي منقطع ويقولوا راه فما وضعية صعيبة وفما ناس مرضى. رجاء رجاء تلقاو حل للمواطنين هذوما في طريق العين كيلومتر 12. والحقيقة هو البارح توينس الكل تقريبا في صفاقس الكل عشنا ليلة صعبة بدون تيار كهربائي تقريب منقطع على الناس الكل بدون استثناء وإن شاء الله ربي يبدل الأحوال بما خير. قرطاج بصوت نجوى كرم.

تحياتنا لكم من جديد مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا وتابعوا في منوعة برد القايلة. وصلنا للساعتين واثنين وثلاثين دقيقة. نحييكم الناس كل مستمعينا الكل أو فينا اللي تابعونا. شكرا لكم برشا تحية حلوة مزينة توصلنا. تقولي صديقتنا سعاد تحياتي ليك، تقولي قايلة نار نار نار. إن شاء الله ربي يلطف بينا، إن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نطيقه. الحقيقة التغيرات المناخية وليت يسر صعيبة وتفوت كل التوقعات، دونك يلزمنا برشا برشا استعدادات لهالدرجات الحرارة هذه المرتفعة، برشا استعدادات فيما يخص الخدمات وفيما يخص التيار الكهربائي وفيما يخص المياه صالحة للشراب، حسيدو فيما يخص الحياة والعيش الكريم بالنسبة للمواطن. تحياتي لكم مستمعينا الكل، نذكركم انه مسابقتنا على ذمتكم موضوعها هو متى وقع فتح متحف شيمتو، متى وقع فتح هذا المركب المتحفي المعروف شيمتو، في اي سنة، باش تفوزوا معنا ان شاء الله بالمية وخمسين دينار مهديت من اذاعة اسفاقس. احنا ديما نفرحوا كي نشارككم افراحكم ومسراتكم وربي ان شاء الله يسعدكم الناس الكل، وان شاء الله الافراح ديما في دياركم. نحب نهنيوا العروسين اللي اليوم يحتفلوا بزفافهم بزواجهم، سمير عكاشة وفيروز بن عمر، ان شاء الله بالسعادة والهناء، ان شاء الله بالرثاء والبنين. العائلة الكل يهنيوهم، الوالد سيسي والوالدة فاطمة عكاشة، اخواته اللي حبوه برشا، سامي عكاشة ووليد وشهاب وفضيلة وهدى، الكل يهنيو اخوهم العزيز الغالي سمير عكاشة ويهنيو زوجته المزيانة فيروز بن عمر، ويقولوا لهم ربي يسعدكم وربي يهنيكم، ووالده السيسي ومامته فاطمة عكاشة يهنيوه ويقولوا له ان شاء الله بالرفاه والبنين، ان شاء الله ربي يسعدك وان شاء الله كل السعادة والهناء ليك ولزوجتك. هذه إيقاعاتنا مهديت لكم انتوما السمير والفيروز، وان شاء الله ربي يهنيكم وربي يسعدكم. شيرين اللجمي تغني لكم.

0: الله يعينك حضرتش الكهرباء
1: مريق. لا اما نصيحه عود عمل لها لونتريتان في وقته.
0: عندك الحق، حتى هي ولات تاكل في ليسونس ماكله.
1: بالطبيعه اذا ما تعملش لونتريتان في وقته تخلصوا ليسونس.
0: اي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
1: دقيقه مدام، جوست خنزيدو نفقدوا العجالي.
0: حتى العجالي داخلين في لونتريتان؟
1: بالطبيعه هما روح الكهرباء.
0: منين نعرف عليها انا قداش لازمهم هواء؟
1: سهله برشا، تلقاها مكتوبه في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزيرفوار ولا في كتاب الكهرباء.
0: اي بي
1: تعرف يا مدام، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل لـ40%.
2: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: دار سخونة خسكرتوا الكليماتيزور.
4: كليماتيزور باير؟
5: لا لا يخدم لباس عليه، أما سي شباب كان مخدمه حالة لشبابك.
6: الكليماتيزور اخترته على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد خومة كاملة.
2: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في اللاتيكات انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
7: يتواصل معكم المشوار في منوعة برد القايلة. بعد شوية إن شاء الله نبدأ في استقبال المكالمات الهاتفية باش تفوزوا معنا إن شاء الله، تشاركوا في المسابقة بطبيعة وتفوزوا معنا بـ150 دينار. مازلنا نعيشوا على إيقاع التظاهرات الثقافية والمهرجانات الصيفية. نعرفوا عشنا الحقيقة واكبنا عديد المهرجانات والمهرجان الجديد وال اللبنة الجديدة المولود الثقافي الجديد في الأيام الثقافية بالعين اللي انطلقت فعاليته نهار 25 أوت من خلال سهرة مميزة، المحفل مع رياض الشابي ومع عدد من الفنانين، زيدا مع حسين بن رمضان، مع إما ومع زيدا حسن ناجي. ما شاء الله حسن عمل جو مزيان برشا في الافتتاح والناس كل استمتعت بالسهرية. مازالت أيام الثقافية بالعين متواصلة اللي بدأت من 25 أوت باش تتواصل حتى 3 سبتمبر. نعطيكم فكرة عن بقية التظاهرات. الجمعة باش تكون 28 أوت خارج السيد خليفة الطياري، فما فروسية وعروض تقليدية وفما برشا أجواء مزيانة. كيف نهار السبت زيدا 29 سبتمبر باش نواصلوا في خارج السيد خليفة الطياري مع المديوري ومع الموسيقى ومع الفنانة زينة سعد وعروض عروض غنائية. ثم نهار 2 سبتمبر الفن الرابع ومسرحية اسطوات، هالمسرحية المتميزة مسرحية اسطوات نهار 2 سبتمبر. ثم يكون الاختتام يوم 3 سبتمبر بعرض تنشيطي للأطفال وحكواتي. العرض هذية باش ينطلق من مقر بلدية العين، من غاديك يتواصل حتى لصالة مؤتمرات العين. وأكيد الأطفال إن شاء الله باش يعملوا جو مزيان وإن شاء الله يكونوا حاضرين بأعداد كبيرة يتفرهدوا قبل ما يرجعوا من جديد لمقاعد الدراسة. بدينا نحضروا شوية في الأدوات، في الكرتابلة، في الطبالي، بدينا الحقيقة نرجعوا هكا للجو الدراسي وللعودة المدرسية. إن شاء الله تكون عودة موفقة إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ. طيب باش نسمعوا غنية الفنانة رائعة وراقية وجميلة، دائما حضورها جميل وأنيق، الفنانة ماجدة الرومي اللي اختتمت فعاليات مهرجان كارتاج واللي كانت سهرية مميزة جدا. هي استمتعت الحقيقة بلقاء الجماهير، كان واضح فما حب كبير لتونس أولا وللجمهور التونسي ثانيا. نسمعوا ماجدة الرومي في هذا الإيقاع من أغانيها القديمة عم يسألوني، لكنها ديما مزينة وديما تحبوها.

0: الثالثة بعد الظهر. إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الإدارة العامة للحرس الوطني تعلن اليوم في بلاغ لها استكمال عمليات البحث والإنقاذ أثر حادثة غرق مركب بسواحل جرجيس، مشيرة إلى انتشال جميع جثامين المفقودين والتي كان آخرها يوم أمس، ليتم بذلك حصر الضحايا وتسليم الجثامين إلى أهاليهم. مع تواصل موجات الحر، الديوان الوطني للحماية المدنية يحذر من مخاطر الإصابة بضربة الشمس التي تحدث عندما ترتفع حرارة الجسم بشكل كبير نتيجة التعرض لأشعة الشمس أو درجات الحرارة المرتفعة لفترة طويلة، بما يؤثر على وظائف الجسم ويهدد الحياة. الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة تعلن انتقال مهام المراقبة الفنية عند توريد أجهزة التشخيص الطبي من وحدة مخابر البيولوجيا الطبية التابعة لوزارة الصحة إلى المصالح المختصة للوكالة، وذلك بداية من غرة سبتمبر المقبل، داعية موردي هذه الأجهزة إلى إيداع ملفات المراقبة الفنية عند التوريد لدى مصالحها المختصة انطلاقا من التاريخ المذكور. عمال نقل المحروقات يستعدون لتنفيذ إضراب قطاعي يومي 23 و24 من سبتمبر المقبل بمقرات العمل بكامل تراب الجمهورية، على خلفية جملة من المطالب المهنية وفق برقية تنبيه بإضراب صادرة اليوم عن قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل. منظمة الصحة العالمية تعلن اليوم عن تعيين الباحث التونسي في علم الوراثة الجزيئي حمدي مبارك عضوا بمجلسها العلمي ضمن تركيبة جديدة تضم 21 عالما وخبيرا من مختلف أنحاء العالم، وذلك في إطار تجديد عضوية الهيئة الاستشارية العلمية للمنظمة. في أخبار العالم، شهيد ومصابون جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تأوي نازحين في مواصي بلدة القرارة بخان يونس جنوب قطاع غزة. قوات الاحتلال تنفذ غارات بالمسيرات والطائرات الحربية في جنوب لبنان أدت إلى ارتقاء مواطنة لبنانية وتسجيل عدد من المصابين، فيما تواصل دوريات الاحتلال التوغل في ريف القنيطرة السورية. المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تؤكد أن القوات الأجنبية بأوكرانيا هدف مشروع لموسكو، محملة الدول الغربية والسياسيين الغربيين المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد إضافي للنزاع. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
0: عشرة دايمة عشرة دايمة.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الإبداع.

0: برد القايلة.
1: برد القايلة. برد القايلة مع بعضنا. تحياتي مستمعينا الكل اللي تابعوا في مناوعتنا. مازلنا معكم متواصلين. بعد شوية نستقبلوا المكالمات الهاتفية. شكرا فريد عبد الجواد في استقبال كل المكالمات اللي حاضرة معنا باش تجاوب على مسابقتنا اللي هي سهلة برشا. إذا كانكم تبعتوا مليح وسمعتوا هديلك شو أكيد باش تجاوبوا بالصحيح. متى وقع فتح متحف شيمتو؟ وقتاش تم فتح هذا المتحف المعروف، هذا المركب المتحفي شيمتو؟ واللي باش يجاوب بالصحيح أكيد إن شاء الله باش يكون عنده الحظ السعيد باش يفوز معنا بالمئة وخمسين دينار مهديت من إذاعة إسفاقس. نستقبل أولى المكالمات الهاتفية. أهلا وسهلا، مساء النور.
2: مساء الخيرات.
1: أهلا وسهلا، مساء الفل، مرحبا، شكون معنا؟
2: أحلى تحية لكريم الكسكر فريق.
1: يعيشك، شكون معنا؟
2: حنين بكوش من صفاقس.
1: حنين بكوش من صفاقس، مرحبا بك حنين. شو تعمل في الدنيا حنين؟
2: موزعة هاتف.
1: ربي عينك.
2: يعيشك.
1: به حنين، جاوبنا على سؤالنا اللي هو متى وقع فتح متحف شيمتو؟
2: 25 نوفمبر 97.
1: انت تو تعطيني في الاجابه ولا تسال فيها معني؟
2: لا تقدر الاجابه.
1: باه نسجل محاولتك. قلت لي
2: 25 نوفمبر 97.
1: باه سجلنا المحاوله. شكرا لك يا حنين، يعطيك الصحه. تحياتي ليك ولكل العائله. نمشي للمكالمه رقم 2. اهلا وسهلا، مساء الانوار. عاصمة مرحبا، شكون معنا؟
3: عايشة أمال مرويني من صفاقس.
1: أمال مرويني.
3: أمال.
1: أمال.
3: أي.
1: جمع الأمل أمال. ربي حقق كل أمالك وتطلعاتك. أمال اللقب؟
3: مرويني.
1: مرويني، مرحبا بك.
3: عايشة.
1: شو تعمل في الدنيا أمال؟
3: ربة بيت.
1: ربي عينك على البيت وعلى كل شؤون البيت. وعلى إدارة البيت. أنت المديرة في البيت. والله مش سهلة إدارة البيت، راهي يزمها برشا مجهود وبرشا حنكة وبرشا تدبير. ربي يعطيكم القوة الناس كل، وإحنا زيدا كيفكم معاكم زيدا نقوموا بالبيت وخارج البيت، يعني ربي يعين الناس كل. به أمل أميل. أي أميل، شو تقول إجابتك؟
3: وقع الافتتاح في 1997.
1: شكرا لك يا إيميل، يعطيك صحة.
3: ريم نحب نقدم تحية صغيرة من فرش.
1: تفضل.
3: يعيشك. نحب نهني بنت خالتي مريم سليمة اليوم كتبير الزيقة.
1: إن شاء الله ربي يكمل فرحهم وربي يسعدهم.
3: يعيشك. ورحاب مرويني بنت عمي بسمة اليوم إن شاء الله نزولها.
1: ربي كمل كيف كيف، ربي هنيهم وربي يسعدهم الناس كل اللي يحتفلوا ليامات هذية بالزواج ولا عقد القران ولا المناسبات السعيدة الكل. إن شاء الله ربي يسعد الجميع وربي هنيكم وإن شاء الله الأفراح ديما في دياركم. شكرا لك أميل، إلى اللقاء. نمشي للمكالمة رقم 3. أهلا وسهلا، مساء الفل، مساء النور.
4: ألو. عسلمة.
1: عسلمة مرحبا. هالي مقايلة ولا مشيلة احنا نقوله ولا حكت فيك القايلة وسخانة؟
4: الحمد لله،
1: الحمد لله على ما يعطي.
4: الحمد لله.
1: شكون معنا؟
4: أسمى رمضاني.
1: أسمى الرمضاني. أسمى الرمضاني مرحبا بك يا أسمى.
4: وبيك يا عيشك.
1: شو تعمل في الدنيا يا أسمى؟
4: حاليا ربة بيت.
1: حاليا ربة بيت، ربي عينك على البيت. عندك صغيرات؟
4: بارك الله فيك. عندي وليد،
1: ربي فضله.
4: عايش. بارك الله فيك.
1: ابي اي اسماء اجابتك يا اسماء؟
4: وقع فتح متحف شيمتو في 25 نوفمبر 1997.
1: بس سجلنا محاولتك يا اسماء، شكرا لك. يعطيك الصحة، تحيتي لك وإلى اللقاء. نمشيوا للمكالمة رقم 4 ومن بعد نمشيوا استراحة نغمية نفرهدوا عليكم شوية بالموسيقى وبرضو القايلة مع بعضنا بالإيقاعات. نمشيوا المكالمة رقم 4. أهلا وسهلا، مساء الفل.
0: عسلامة.
1: عسلامة، مرحبا.
0: يعيشك اختي، تحياتي لك وكم الفريق اللي يعمل معك الكل، وكل عام انت ان شاء الله حي بخير انت وصغيراتك وانت واهلك وانت والناس الكل.
1: يعيشك الله يخليك. شكون معنا؟
0: مستمعين معك راضية لطرش.
1: راضية لطرش، مرحبا بك يا راضية. وانت زادة ربي يحيك لمثاله، ان شاء الله كل مولد وانت بخير انت والعائلة الكل.
0: عيشك
1: انت من الاوفياء.
0: انا من الاوفياء القدم.
1: اوفياء الاوفياء.
0: الأوفياء الأوفياء.
1: يعطيك الصحة، ربي يبارك فيك.
0: يعيشك يعيشك
1: ما شاء الله عشرة ديما. أي راضية سمعت تبعني
0: 97.
1: شكرا لك راضية، يعطيك الصحة.
0: يعينك وربي يسترك ويحفظك.
1: يعيشك الله يخليك.
0: تحية كل مستمعين.
1: شكرا لك، تحيتنا لك يا راضية وتحيتنا كل مستمعينا والأوفياء خاصة، وجولهم تحية كبيرة. وإيقاعاتنا هذه لكم الناس كل. نبدلوا شوية الإيقاعات، سمعنا التونسي، سمعنا الجو اللي في الأفراح، وانتم تعيشوا الأيامات هذه الأفراح إن شاء الله بدوا بتمام، إن شاء الله ربي تمام بالخير وبالهنا وربي يسعد الجميع. وسمعنا زيادة إيقاعات تونسية، كوكتيل العوامرية، صابر الرباعي اللي كان اختتم فعاليات مهرجان صفاقس الدولي أثناء كيف ما زيادة توا باش نسمعوا إيقاعات أخرى، أنغام أخرى، القدود الحلبية، باش نسمعوا قدك المياس.

0: يتواصل معكم اللقاء ونتواصل مع بعضنا من خلال المكالمات الهاتفية ومن خلال استقبال إجاباتكم على سؤالنا والتواصل للإجابة الصحيحة حتى تفوزوا معنا بال 150 دينار. وسؤالنا نذكر به هو متى وقع فتح متحف شيمتو، وقتش تم فتح هذا المتحف، هذا المعلم، هذا المركب المتحفي شيمتو. ومرحبا بكل مستمعينا، وإن شاء الله الحظ السعيد للفائز معنا لليوم بال 150 دينار. نمشي للمكالمة الخامسة، نستقبل صاحبة أو صاحبتها. أهلا وسهلا، مساء النور.
1: أهلا، مساء الخير.
0: مساء الخيرات، مرحبا بك، شكون معنا؟
1: سميرة بن فرج من صفاقس.
0: سميرة بن فرج من صفاقس، مرحبا بك يا سميرة.
1: تحية ليك والعاملين ولكل العاملين معك في الإذاعة.
0: يعيشك لربي خليك. سميرة شو تعم في الدنيا؟
1: في الدار.
0: في الدار، في شؤون البيت وربة بيت، ربي عينك
1: يعيشك.
0: يا سميرة، شو تقول أنت الإجابة الصحيحة؟ شو تقول وقتش تم فتحه؟
1: 20 نوفمبر 1997.
0: شكرا لك يا سميرة، تحيتي ليك، يعيشك إلى اللقاء. بعد سميرة نستقبلوا المكالمة رقم 6. أهلا وسهلا، مساء النور، مساء الفل.
2: ألو، عسلامة.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك، شكون معنا؟
2: هاك الهادي من غندور منجو شاكر.
0: الهادي
2: غندور منجو شاكر.
0: الهادي الغندور
2: منجو شاكر،
0: مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعينا في منزل شاكر. شو أحوالكم في هالسخانة؟
2: والله الحمد لله، كل جاء وقت ما يلام، ما احنا عاد كان شوي ماء هون متعبين، الماء مزمره شوي، والماء مش فرد مره،
0: ما فهميش جمله
2: شيء
0: منقطع تماما، والا مازال ما وصلكمش؟
2: لا، الماء معنا المعدني ما فهمش هذاك في الحوانيت.
0: اي كان يسكل
2: الماء الاخر، ما يشربش. تعب شوي.
0: نوعيه تقصد؟ نوعيه المياه غير جيده، غير صالحه للشرب.
2: ايوه.
0: ألو، نسمعوا فيك يا سلهادي، ومن خلالك نحيي وكل الناس في منزل شيكر. نسمعوا فيك سلهادي. ألو، الإجابة يا سلهادي.
2: 1997.
0: أي بيش، سجلنا المحاولة، شكرا ليك، تحياتي ليك سلهادي. نمشيوا للمكالمة رقم 7. أهلا وسهلا، مرحبا بك، عسلمة، مرحبا، شكون معنا؟
3: صندوق الشعري.
0: صندس، مرحبا يا صندس.
3: عايشك على
0: خير. يظهر لي الحمد لله، يظهر لي إنسان ما يقيلوش، والجيري يمكن يقيلو، خاطر كلمناك كان سلهادي والبقية الكل سلهادي فقط، هذا هو كلمتنا حنان وأمال وأسماء وراضية وسميرة وصندس، وسلهادي فقط هو الوحيد اللي كلمنا به. نسي يظهر لي لا يرقد ولا ليلة نهار
3: بسخانة.
0: بسخانة، قل لي والله بسخانة لا نرقد الحقيقة.
3: الحمد لله
0: سيرتو البارح ليلة ولا ألف ليلة.
3: أمة محمد الكل، ربي قوينا.
0: الحمد لله. ربي بدل الأحوال بما خير، هكا هو ربي يلطف بينا، ربي يخفف علينا. والله سنيس الحق، الصيف جاء صعيب ودرجة الحرارة صعيبة والتغيرات المناخية معناتها وليت مقلقة شوية، معناتها الحقيقة نشوفوا السنة نقولوا صيف السنة هكا، ما لا صيف العام الجاي كيف ربي يحينا بخير، والعام اللي بعده كيفاش مش يكون، معناها ولينا متخوفين. عرفت العادة نبدأ نستنيه في الصيف باش نتفرهدوا باش نتلمدوا باش نعملوا الأفراح والمناسبات والعروسات، يظل حتى العروسات في الشتاء قبل خير
3: مش قاعدة وتحس
0: براحة تقلق. أي ومع بالحق درجة الحرارة الكبيرة والليلات وطاق الحقيقة، من أنا منعرش احنا في الصغر ما كناش نشوفوا درجة الحرارة بالكيفية هذية، وحتى كي تسخن نهير اثنين
3: صحيت نهار اثنين،
0: أما مش أسبوع وأسبوعين وإحنا نشوفوا في معناه تاري يعني شيلي يعني درجات كبيرة ياسر، لدرجة أنه حتى عملية التنفس تصعب، معناها يسيختون خافوا برشا على الكبار المسنين، معناها هم اللي أكثر فئة تتقلق برشا من درجة الحرارة. إن شاء الله ربي يعطينا على قد منطقه. وربي يلطف بينا وكهو. هاي سندس قل لي يا سندوسة انت يا شو تعمل في الدنيا؟
3: ربت بيت.
0: ربت بيت، ربيت البيوت معنا في القيلولة. مرحبا بكم، يعطيكم الصحة، دار منظمة، أمورنا منظمة، الفطور حاضر، العشاء حاضر.
3: الحمد لله.
0: والله قل لي والله في الصيف يصعب شوية تطيبة، تحس الناس ما عنديش رغبة برشا في الأكل مع السخانة. وحتى نساء ما عنديش رغبة في الكوجينة زيدا.
3: نحاولوا.
0: شو التصنيفات مثلا اللي تصنفهم في الصيف انت هكا تحبذهم في الصيف؟
3: هو عادي مزادية
0: حاجة شيء
3: مثلا
0: سلاطة اي سلاية وحاجات هكا مشوية ممكن وصلي حاجات هكا خفيفة
3: مقرونة بالسوس في النهار مثلا ديما في النهار الحاجة
0: والله حتى في النهار والسخانة هذي يا ابنو بك المقرونة صارت تتاكل
3: يعني تتاكل فلفل
0: أبرك تقول انت الغلة خاصة الغلة به يعني نافعة من ناحية ومن ناحية هكا تبرد شوية ومقبولة في الـ في الـ في الصيف الحمد لله معناتها في الصيف معناتها اللي أكثر حاجة تعجبك في الصيف هي الغلال المتوفرة يعني الأنواع نتاع الغلال الكل تبدأ ما شاء الله موجودة والحمد لله وإحنا الحقيقة بلاد خير عندنا برشا خيرات يعني والحمد لله من الغلال ومن الخضر ومن
3: الحمد لله
0: بيه يا سندس هاي دردشنا شوية بردنا القائلة ببعضنا
3: لا يعطيك الصحة يا ريت 25 نوفمبر 1997 والله أعلم
0: والله أعلم بيه يا سندس يعطيك الصحة شكرا لك وإلى اللقاء تحياتي ليك وللعائلة الكل إذا كان فما كلمة تستنى أكيد نأخذها ما نحبوش تستنى ما نحبوش تقلق في القائلة نحبو احنا نفرهدوا عليها نمشي للمكلمة رقم 8 أهلا وسهلا
4: ألو عسلمة
0: عسلمة مرحبا شكون معنا
4: مرحبا مرحبا أختي ري
0: وبيك أكثر
4: فاطمة الدعوسي
0: فاطمة الدعوسي
4: أي
0: مرحبا يا فاطمة مستمعة وفية يا فاطمة
4: أي
0: مرحبا بيك شو تعمل في الدنيا فاطمة
4: تحية ليك وتحية للفريق الكامل كل العام معك
0: يعيشك وانت شو تعمل في الدنيا يا فاطمة
4: ربت بيت
0: ربي عينك غنيوا لك يا فاطمة يا بنت العم ولا فطم فطم فطومي ولا شي غنيوا لك ولا ما يغنيوا لكش
4: يا
0: بنت العم قل ليش ما يغنيوا لكش وانت ربت بيت ومديرة كل البيت يغنيوا لك يا بنت يغنيوا لك يا فاطمة يا بنت العم
4: اي
0: هيك هي قل لي ده يا فاطمة يقول لي الإجابة أنت سمعت زميلتي هذلك شو في تبعني
4: الحقيقة ما سمعتش برشا
0: أيوة وكيف ما سمعتش برشا مش جاوب ولا صعيب برشا
4: إن شاء الله نحاول
0: أي به شنو تقول أي
4: كل 97 إن شاء الله
0: 97 ان شاء الله به ان شاء الله وانا نقول لك ان شاء الله تكون الاجابه صحيحه ان شاء الله يا عايش يا فاطمه يعطيك الصحه شكرا لك وتحياتنا لكل مستمعينا كل الناس اللي تتابع فينا واللي تتواصل معنا واللي تحب تكون حاضره معنا سواء بالاستماع او بالمشاركه نحييكم الكل نحيي نجوى المعالج راقيه شتورو سي محمد الرقيق كل الاوفياء سي طاهر العياري اكرام صابر اكرام سيلة تحياتي ليك ان شاء الله كل مولد وانت بخير ينعاد عليك بالخير وبالصحة ألفة بن سالم تحياتي ليك فكرية الغرياني كل الأصدقاء السلام عليكم ونحييكم نشكركم برشا على كل التحايا نمشي للإيقاعات زميلي نمشي للموزيكا فرهدوا عليهم وبردوا معهم القائلة بالأنغام نحاولوا كل مرة ننوعوا نحاولوا لبيو جل الأذواق باش سمعوا مشادية ولا سعاد حسني هذه شادية سعاد حسني عبد الحليم وشادية الاثنين شادية موجودة عبد الحليم وشادية في حاجة غريبة هذا الإيقاع نهدي لكل مستمعينا. خاطر شادية يقولوا للجماهير الكل تحبها في مصر، الكل كل قريبة من قلوب الجماهير، كما زيد حليم اللي حبوه برشا نسمعوهم في هذا الإيقاع حاجة غريبة.

يا تقيل. يا واد يا تقيل.

0: نواصل معكم المشوار، نواصل في استقبال مكالماتكم الهاتفية للإجابة على سؤالنا وللحصول على جائزتنا 150 دينار مهدية من إذاعة أسفاقس. نختموا بالدفعة هذه، الدفعة الأخيرة من المكالمات نستقبلوها. أهلا وسهلا، مساء النور.
1: مساء الأنوار.
0: مساء الفل، مرحبا بيش كنا معنا.
1: حورية بعزيز.
0: حورية.
1: أي
0: حورية بوعزيز، مرحبا بك يا حورية.
1: وبيك يا عايشة، كيف فضلك.
0: أي حورية شو تقول أنت إجابتك؟
1: بالنسبة للإجابة 25 نوفمبر 1997. وعندي رمالك صغيرة كل لطف نقولها، زي اللي احنا ناقصين الضوء الحقيقة ما تخليوناش نستناو برشا خطر الشارج وفين بتاع التليفونات.
0: احنا خليناكم تستنيو برشا خاطر في كل مرة في كل مرة نحاولوا ديما ناخذوا المكالمات وما نخليوهاش في الانتظار. الحقيقة نحاولوا ان ولازم يكون فما ترويحة موسيقية ما بين المكالمات الهاتفية باش ما يكونش كلام متواصل مع ضغط الحياة مع ضغط الحرارة. نحبوا نفرهدوا عليكم. واضح واضح، مرحبا بيك.
1: الله يخليك.
0: مرحبا بيك. نمشيو للمكالمة رقم 10. أهلا وسهلا، عسلامة، مرحبا بيك.
2: عسلامة.
0: أهلا وسهلا، مرحبا. شكون معنا؟
2: معك هدى هلال من سيدي بوزيد.
0: هدى
2: هلال من سيدي بوزيد.
0: هدى هلال من سيدي بوزيد. شنو أحوالكم في سيدي بوزيد؟ شنو الأجواء عندكم؟ درجة الحرارة
2: تعبين ياسر ياسر، درجة الحرارة طالعة، الزوي قص، الثلاجة تحرقت، مشي عملهم لكل الثلاجة تحرقت لنا من الزوي. ونقول نوجه لدى للستيك ونقول له رانا ضرينا، تضر لي ضرينا ياسر.
0: هو راهو معناها تجم تتصل بستيك وتأكد انه معناها الضرر الثلاجة جراء انقطاع التيار الكهربائي، وهما يتكفلوا بالمصاريف وبالاصلاحات وغيره.
2: والله مشيت قالوا لي يا رجل انا ما مشيت عام، قال ما جبت شيء من كلامه بر.
0: لا هما يمشيوا ويعاينوا ويجيوكم على عين المكان، هذا هو اللي مفروض يصير، ويتكفلوا بالمصاريف اللي انتو ما صرفتوها جراء الانقطاع التيار الكهربائي.
2: ربي
0: قدر الخير وكهو. شكرا لك يا هدى. اي هدى قل لنا شنو الاجابة.
2: 25 نوفمبر 1997.
0: يظهر لي قصان الضوء عامل فيك.
2: والله مش عامل فينا بركة يا خيتي، والله يا مع المغالات المعيشة مع كل شيء مفقود. ريتي حتى السكر يبيعونا فيه ب3000 لهنا، حتى السكر ب3000 فرنك. استغلية معناها عيني عينك، معناها مع السخانة كم هكا مع العباد ماهيش بالحق ياسر. والله الواحد حتى من مخه تعب، تعبين نفسانيا والله. نفسانيا تعبين ياسر.
0: نعم، شكرا لك يا هدى. ربي يبدل الأحوال بخير، وإن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نطيق، وربي يلطف الأجواء علينا. تحب غنية بها يا هدى؟ على القليلة نفردوك بغنية.
2: بدونك آدم.
0: بدونك
2: آدم، أي
0: زميلنا مراد، رجاء نشوف لنا أغنية بدونك آدم إذا كاني موجودة.
2: كل اللي عمل في الإذاعة كل والمستمعين الكل
0: يعيشك يا هدى. شكرا لك، تحياتي لك. من خلالك نحيي كل مستمعينا في سيدي بوزيد. سيدي بوزيد ما شاء الله، معناها الغله السمحه نلقاوها في سيدي بوزيد، الفستق، الحاجات الفلاحيه الكل، الخير والخمير نلقاوها الكل في سيدي بوزيد. ربي يبارك لكم الكل. وشكرا لك يا هدى. نمشيو للمكالمه رقم 11. اهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: الو
0: عسلامه، مرحبا.
3: الو عسلامة،
0: مرحبا. اهلا وسهلا، شكون معنا؟
3: عايشة لميس جرايا.
0: تعودي الاسم؟
3: لميس.
0: لميس، مرحبا يا لميس. لميس الجرايا.
3: ايه وبيك.
0: شو تعمل في الدنيا يا لميس؟
3: نخدم.
0: تخدم، ربي عينك.
3: عايشة.
0: شو تخدم؟
3: في اللي سوان استيتيك مساج هكيكا دي سوان.
0: ربي عينك، ربي يوفقك.
3: عايشك.
0: اي لميس، شنو هي الاجابه
3: بالنسبه للمتحف شمتو؟ وقع فتحه نهار 25 نوفمبر 1997.
0: نعم شكرا لك لميس، يعطيك الصحة. شكرا وإلى اللقاء. نمشيوا للمكلمة رقم 12، يظهر لي المكلمة الأخيرة نختم بها اللقاء. أهلا وسهلا، مساء الفل.
4: أهلا عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا، شكون معنا؟
4: وبيك، معك عبد الفتاح الشيحي المهدية.
0: عبد الفتاح
4: الشيحي.
0: الشيحي من طريق المهدية ولا من المهدية؟
4: لا من المهدية.
0: شو حويلكم في المهدية؟ نصور البحر يلطف شوية الأجواء.
4: ديما أبرك شوي في البحر، ديما أبرك، أما أبرك وبرة معناه سكون، كي تدخل الماء تبرد، أما البرة سخونة. سخونة ديما، سخونة الدنيا.
0: ربي يخفف علينا،
4: يخفف علينا وبرة.
0: آمين يا ربي. يا سي عبد الفتاح، شو تقول الإجابة؟
4: 25 نوفمبر 1997.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة، تحياتي ليك وتحياتي كل الناس في المهدية، أصدقائنا اللي في الصيف خاصة من صفاقس يزوروكم ويهلوا عليكم ويكونوا حاضرين معاكم تقريبا كل صيفية. نحيي كل المهدوية الكل. نمشيوا للإيقاعات توا، نفرهدوا عليهم، نفرهدوا عليهم مع الفنان جمال الشابي وغنية محلك.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. تزامناً مع موجة الحر وتواصل انقطاع المياه المعدنية المعلبة، الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية تؤكد أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب واستعادة نسق التزويد العادي في أقرب الأجل. الخبير المالي وأستاذ القانون البنكي محمد النخيلي يفيد بأن البنوك ستخصص 8% من أرباحها لفائدة قروض الشرف التي تمنح دون فوائد ودون ضمانات عينية، وسيكون تسجيل الحصول عليها عبر منصة إلكترونية ستحدثها البنوك للغرض، لافتا إلى أن 50% من الأموال المرصودة لهذه القروض ستوجه إلى تمويل المؤسسات والاستثمار و 50% للاستهلاك. الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس تدعو في بلاغ لها اليوم إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية المقبلة لفائدة 10,807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تقدر ب5,953,000 دينار. رياضيا، اختفاء الرياضية في اختصاص المصارعة شهد الجلجلي وانقطاع أخبارها منذ يومين وفق ما أعلن رئيس البعثة التونسية الرسمية إلى الألعاب المتوسطية حاتم المرناوي. في أخبار العالم، جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة تواجه خطر التوقف عن تقديم خدماتها لآلاف المرضى بينهم أصحاب الأمراض المزمنة في ظل شح الأدوية وتعطل عدد من الأجهزة الطبية والمخبرية، إلى جانب نقص الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء وصيانة المعدات. السويد وهولندا وبولندا وإسبانيا تستعد لدعوة الاتحاد الأوروبي لاستئناف المباحثات بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا. الحكومة الكندية تحث السكان على مقاطعة منتجات الولايات المتحدة في ضوء استمرار التوتر بين البلدين بسبب الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
2: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.

صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعه. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسه ما تطلبش منك كلمه السر متاعك عبر رساله والا ايميل. دقيقه من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الالكتروني يبدا برساله بسيطه اما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

احنا اكيد متونسين بيكم انتم مستمعينا احلى واغلى مستمعين بردنا القايله مع بعضنا. ان شاء الله استمتعتوا بمختلف الفقرات ومختلف الايقاعات اللي اخترناها اليوم. حاولنا نغيرون في التلوينات مختلف التلوينات حتى لبيو جل الاذواق. تحياتي لكم مستمعينا الكل، نشكركم على الوفاء، نشكركم على المحبه. فما بلاغ يوصلنا، بلاغ ضياع فتاة هذية اسمها أميمة حمداوي. أميمة حمداوي عمرها 22 سنة. أميمة خرجت من دارهم في الطبلبي أمس 26 أوت 2026، تقريب الساعتين متاع النهار، وكانت متجهة لطريق تنيور مركز عمار للخياطة. من وقتها ما رجعتش لدارهم، تم التفتيش عليها والبحث عليها في كل المؤسسات، في كل المستشفيات. إن شاء الله ربي يسمحهم الخير، إن شاء الله ترجع سالمة لعائلتها. أميمة بنت متربية وعاقلة، الناس كل يشهدوا بأنها بنية عاقلة ومتربية برشا، وعائلتها وأصحابها الكل متحيرين ياسر وقلقين على غيابها، حالة قلق كبيرة يعيشوها. إن شاء الله يلقى أميمة كل من سمع أو شاف البنية هذية. أميمة حمداوي اللي عمرها 22 سنة، رجاء يتصل بعائلتها ولا يتصل بإذاعة صفاقس، وإحنا أكيد نكونوا همزة تواصل ما بيناتكم. الرقم اللي تجمو تتواصلوا معاه هو 27 607 122. عاود لكم 27 607 122. هكا وصلنا لنهاية مشوارنا معاكم. قبل ما نختم اللقاء أكيد فما إجابة صحيحة، وفما زيدة شكون يفوز معانا بال 150 دينار. تقريبا كلكم توصلتوا للإجابة الصحيحة، مركزين مليح، سمعتوا تبعتوا زميتي هوديلك شو، تبعتوها مليح وتوصلتوا للإجابة الصحيحة. هو بالفعل وقع فتح هذا المركب المتحفي شيمتو سنة 1997. نشوفوا شكون الفايز، تختار لنا شكون يختار لنا. يسرى الغربية، باليسرى الغربي تختار لنا من رقم من 1 حتى الى 12. رقم 7 سندس الشعري، ألف مبروك سندس الشعري، تفوز بال 150 دينار مهدية من إذاعة صفاقس. شكرا لكم مستمعينا الكل، هكا وصلنا لنهاية مشوارنا. أجمل تحيات كامل الفريق اللي أمن هذا اللي قام، مراد الحاج قاسم، جوهر بوستة، يسرى الغربي، فريد عبد الجواد، ريم بن جويرة كانت معكم في العديد والتقديم. إلى اللقاء، متابعة طيبة على المختلف برامجنا.

0: برد القائلة.
1: برد القائلة.
0: برد القائلة.
2: أهلا وسهلا.
1: أنغام اهدئت مسابقات.

0: فير وعبير شقرون. يوم بيوم
1: يوم بيوم.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة من قسم الأخبار. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن عن استئناف سفرات خطوطها البعيدة التي شهدت اضطرابا خلال يوم أمس. تونس تعمل على تطوير استغلال طاقة الرياح والغاز الحيوي لإنتاج الكهرباء وتثمين النفايات، وفق ما أفاد به مدير طاقة الرياح والكتل الحية بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عماد لندلسي، مؤكدا أن مشروع تثمين النفايات في جربة يمكن أن يتحول بعد استكمال مراحله إلى نموذج يعمم على بقية البلديات. الخبير المالي وأستاذ القانون البنكي محمد النخيلي يقول إن قانون الشيكات قابل للإصلاح مع المحافظة على وظيفته كأداة خلاص حيني، مشيرا إلى ضرورة تنقيح القانون الخاص بالكمبيالة نحو إلغاء آجال محظر الاحتجاج ب 48 ساعة أو إلغاء المحظر بصفة كلية إلى جانب إلغاء العقوبة السجنية. الوكالة التونسية للتكوين المهني تحدث 6 اختصاصات جديدة خلال هذه السنة التكوينية ستتماشى مع متطلبات سوق الشغل، وفق ما أفاد به مدير المصالح المركزية بالوكالة بشير بن عمار، مشيرا إلى أن عدد عروض التكوين سجل هذه السنة زيادة تقدر ب 9% مقارنة بالسنة الماضية، أي بحوالي 2000 موطن تكوين جديد. في أخبار العالم، الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومؤسسات مختصة بشؤون الأسرى الفلسطينيين تحذر من استمرار احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لجثامين حوالي 1700 شهيد وأخفاء مصير كثير منها. ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت أمس منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 359 قتيلا على الأقل بحسب ما أعلنت الشرطة اليوم. البنتاغون يستعد لوضع 4 خيارات على الأقل تتعلق بمستقبل انتشار القوات الأمريكية في أوروبا بحلول 6 من نوفمبر المقبل، وذلك قبل أشهر من الموعد المقرر لإتمام المراجعة الخاصة بالقوات المتمركزة في جميع أنحاء القارة والبالغ قوامها نحو 80,000 جندي، وسط مخاوف حلفاء الناتو من تخفيضات كبيرة في الوجود العسكري. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
3: عشرة ديمة. الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
1: تعامل الكيف.
4: صيف السنة دي ساحر.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان وين ما يوصلكم بث إذاعة صفاقس. مرحبا بكم في استديو صيف. استديو صيف ينطلق معكم توا يتواصل حتى حدود الساعة 8:30 أكيد مع مجموعة من المواكبات واللقاءات والاستضافات والأغاني. أما في بداية اللقاء نسأل عليكم أنتم مستمعينا شنو أحوالكم، شنو عاملين، كيفاش الصحة؟ إذا هو أهم حاجة حب نطمنوا فيها عليكم، لأنه الحقيقة درجات الحرارة مرتفعة تبارك الله ما شاء الله هالنهارين هذوما، معناتها ربي يعطينا على قد منطقه. هذاك شنجم نقولوا؟ مش هكا يا ألفة؟
1: هذا هو حنان، كلام زين. هذاك شنجم نقول؟ ربي يعطينا على قد منطقه في درجات أمين. حرارة قياسية مرتفعة مكبشة الحقيقة، معناها مش متاع نهار واثنين كما كنا نتفكروا واحنا صغار، ديما نقول نتفكروا جينا نهار ولا اثنين شيلي نخرجوش من الدار. توا وليت متوقع

0: احتياطات لازمة الكل وجيت بكري حنان.
1: لكن صارت لك مرة حبيت تخرج تلقى ما نجمش تحل الباب الجراج
0: معناتها عندي تو سكون في الدار ما نجمش يحل الباب مالوريزمون ما خلطش
1: ان شاء الله معناتها لاباس ان شاء الله
0: نفس الحكاية معناها تتكرر دونك ان شاء الله باللطف. انا نقول صحيح معناتها الانقطاعات نتاع الضوء وانقطاعات نتاع الماء زادة خاطر برشا منا نشدوا في الماء بالضوء راهو مش اختيار راهو ضروره راهو لقيناها ضروره انه نجبدوا الماء بالموتور دونك كيف يقص الكورونت تولي لا ماء لا ضوء هذيك هي للاسف الشديد دونك احنا راهو هاكا قلنا صوتنا من صوتكم كي تسمعونا من توا على امواج اذاعه صفاقس في استوديو صيف نحكيوا على استوديو صيف باجوائه لكن ما نجموش نتنصلوا من الواقع نتاعنا
1: اكيد جزء لا يتجزا احنا بنفسنا قاعدين نعانيو في السخانه في انقطاع الكهرباء
0: الليليه والنهاريه
1: روحنا مشيلين تعبين مرهقين كيفكم انتم نفس الشيء انا نقول فقط ردوا بالكم صحيح تو درجات الحرارة انخفضت على على عند الأول ونص نهار وغيره تو تلطفت شوية لكن فما ريحة شيلي ناخذوا احتياطنا نبردوا أطرافنا بين الفينة والأخرى باللي نقدروا متسالش ديما نقول باللي نقدروا دبوسة ماء ديما في الفريجيدير تبدأ موجودة باش حتى في انقطاع الماء هذيك الماء المبرد راهو يلطف الجو يفضلكم ويخليكم قطعة قماش على الكبير المسنين هذيك نرميوها له ويفي ربح ذا رقبته وينبردوا له بها أطرافه راهو بتفاصيل بسيطة لكن تفرق باش الإنسان ما يكونش عنده صدمة حرارية أو ما يعانيش من من من هالموجة الحارة هذية وربي يعطينا على قد منطقه هذا شنجم نقوله فقط لا أكثر ولا أقل وإن شاء الله تتحل زيادة المشي
0: إن شاء الله يا ربي
1: مشكلة هالانقطاعات هذية
0: أنا
1: تو في
0: ظل الانقطاعات شنو نقول نقول أنه أحنا بيدنا كان كل إنسان من موقعه خاطر إحنا والله الحقيقة حاولنا نستحفظه وما ملقين ما راولناش به معناتها لكن ميسالش أنا نقول أحنا معناها نكونوا مقتنعين كيما كي تلقى قدس فضلات وانت تقول انا ما نزيدش نساهم فيه ما نطيش فوقه خاطر ساعات انسان يقول لك هاك الدنيا مسخه ديجا ايه الدنيا مسخه من ما نزيدش ما نساهمش ما نحسش بروحي ساهمت في قدس فضلات هذيك كيف بالنسبه للالكتريسيتي بالنسبه للضوء انا شو نقول كل واحد يرشد الاستهلاك نتاعه
1: قدر المستطاع
0: واكثر
1: خمم في غيرك اللي راهو يمشي بماكينه نتاع تنفس باش يوصل له الماء باش ما يتقصش
0: هو راهو الحل مش الشعب لازم يلقى
1: لا لا احنا نقول الرشد
0: ولكن الرشد فقط قناعه منا انه راهو نجموا على القليل نقصوا شويه
1: ما كل واحد يقوم اللي عليه
0: خاطر هاو اللي حضوه حنين في ديانا اللي حضوه حتى مع صغارنا ماذا بيهم كي يرجع الكورون ماذا بيهم كل واحد في كليماتيزور ماذا بيهم ما نعرفش انا الكليماتيزور يخدم والضوء يخدم والدنيا كل تخدم معناها اللي حبيت نقولوا انا انه في حد ذاتنا احنا في ديارنا لازم يكون عندنا قناعه انه الفتره هذه في فتره
1: أكيد
0: أنه راهو نرشدوا شوية أنه نقصوا ونتلموا لكل فرد بيت ويسيلش فرصة باش نتلموا فرد بيت ساعة وتجمعنا بيت واحدة فيها كليماتيزور واحد ويراه إن شاء الله يبرد لنا خاطر تعرفوا الضوء كي يبدا ناقص ما يبردش الكليماتيزور هذه زاده مشكله اخرى
1: أكيد.
0: دونك على القليل احنا كان نرشدوا شويه كل انسان يساهم من موقعه انه ينقص شويه وقت اللي يرجع له كورون معناها مش جميع انواع الدورات الماشين تعملهم معناها فما عندك حاجات ماهيش ضروره تجم تغسلهاش الفتره هذيا تخليها على جهه وتغسلها في وقت لاحق تغسل الضروره تدور ماشين مره واحده في النهار ولا في نهارين مثلا انا هكا نعطي عندي قناعاتي عندي حاجه مش نطيبها في الفور بالكورون نفضل الفتره هذه ما نطيبها باش في معناها الحقيقه
1: ما نستعملوش
0: ما نعرفش انا هذو قناعاتي الشخصيه
1: اكيد
0: مانيش نبرر للستيك كيف تقص في الماء بيان سور في الضوء مانيش نبرر انه معناتها ولكن احنا
1: قطاعات للمياه ولا الكهرباء لكن نرشدوا في الاستهلاك لانه كلنا في نفس السفينه يا جماعه كلنا تحت نفس الطائله الناس الكل اللي في العماره واللي في الفيلا واللي في الحي واللي في اي مكان واللي عايش في الريف واللي عايش في كذا كلنا نفس الطائله إن حاجة أخرى مش نضيفها يا ألفة ديما نقوله إن الأسبوع الفارط قلتها مع سي عبد الكريم ديما عنا في عاداتنا وفي تقاليدنا الماء آخر ركوة يقول لك نقسموها مع بعضنا
0: أكيد
1: بربي الناس نحسوا ببعضنا
0: يعطيك صحة الملاحة
1: راهو ما ثماش أكثر حاجة تصدق بالماء في وقت ندرة المياه قديش راهو فيها فضل فيها كرم وفيها أخلاق وربي هو اللي رزقنا الناس الكل فأعطي تو ربي يعطي بخير وتو يحن علينا
0: لاباس خاطر والله
1: يحنوا على بعضكم تو ربي يحن علينا
0: للاسف الشديد معناتها الناس كانت عندها على القليله نوع من هي شنو تحس يعني نوع من الكرامه انه حتى كي ما تلقاش منين تاخذ ما تمشي تشري دبوزه ماء كبيره للعائله الكل تو لو ما قاش يلقاو
1: بالضبط
0: بالحق يعني نحسوا ببعضنا
1: سكان العمارات مش يعملوا معناتها صدقا اذا ما عندوش ماء في الحنفيه ما يطلعلوش وما يلقاش ماء

0: عندهم لوس موزور ايروزمون فما برشا من الناس مش اللي عندها اللي صافي الماهريه ومش ناس كل حتى تقبل حتى تشرب منه الحقيقه
1: حتى يوصل لها
0: وحتى يخلط لها الماء
1: حتى يخلط لها
0: بالكورون على خاطر جسمه يطلع الماء
1: حتى يخلط لها
0: سيربريسور لا حول ولا قوه
1: فهذيك علاش نقولوا بربي نحنوا على بعضنا راهو لاباس حنا على بعضنا
0: طول خيرجي خيرجي انه راهو الامطار
1: صبرا جميله
0: امطار معناها
1: ما شاء الله
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: اما كبيره برشا
1: ما ان شاء الله ربي يعطينا على قد منطقه يا رب
0: ربي يعطينا على قد منطقه خاطر يقال وانه معناتها الحقيقه اكستريميست شويه الحكايه يعني برشا برشا سخانه كيما برشا امطار مش تجي فرد وقت
1: البحر الابيض المتوسط قال لك ارتفعت فيه الحراره وهذا منظر باشياء عديده
0: هذاك علاش
1: احنا نستبشروا بالخير ان شاء الله
0: ان شاء الله يا ربي
1: يعطينا ربي الخير
0: اعطيه تو الخير
1: لا لاباس على قد ما تتصدق على قد ما ربي يرجعوا
0: ان شاء الله
1: اضعافه مضاعفه
0: دو توت فاصون احنا مش نحكيوا على برشا فقرات
1: ديما
0: نبقى برشا استضافات وحتى استوديو صيف في الجو هذا هو كان قصان الماء وقصان الضوء والسخانه دونك اسمه صيف اسمه على جسم واحنا عشناه
1: في كل شيء
0: صيف معناها 2026
1: استثنائي
0: استثنائي الحقيقه
1: يبقى لنا في الذكرى
0: ان شاء الله يبقى في الذاكرة كيف ما يجيش 2027 و28 و29 كيفو
1: هذا ان شاء الله ربي يتلطف بينا يا ربي هذا واللي نقولوه
0: الخمسه و12
1: دقيقه لكن ألفة للمستمع اللي يسمع فينا هذه تحية من كامل الفريق مراد الحش قاسم هو اللي انسنا في الإخراج الفني نمسيوك بالخير مخرجنا الله يفضلك ويخليك سي مراد كذلك يسرى الغربي هي وجوهر بوستة في الإذاعة المرئية منوريننا في العشوية ربي يفضلهم ويخليهم ألفة وحنين كل عادة ينسوكم في الإعداد والتقديم وسمع بيبسية في المكالمات الهاتفية في ربط صلة بيناتنا وبين ضيوفنا بيناتنا وبينات مستمعينا ونقول لكم مرحبا بكم انسكم من توا حتى الثمانية ونص متاع الليل ولولا عين الشمس ما تحماشي
0: وقتها
1: لحسن حبيبي ضلي صابح ماشي
0: وقتها
1: وبعدها نسمعوا هوا يا هوا يا نسمة صيف ريحة الحبيبي ان شاء الله يا ربي ربي بدل الأوقات بخير ان شاء الله على كل المستمعات والمستمعين

0: 5:21. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع من جديد معنا ومع بعضنا إن شاء الله حتى 8:30 متاع العشية في استوديو سيف مع مختلف الضيوف اللي يكونوا حاضرين معنا في الاستوديو. في الحقيقة فقرتنا مش اسمها تورا ومتعودين تسموها 7 متاع العشية، فقرة الثقافة المعلوماتية، الثقافة الرقمية والسلامة المعلوماتية، مع خبيرنا كيف العادة وأستاذ الجامعي ياسين المسمودي. أهلا وسهلا ياسين، مرحبا بك من جديد معنا.
1: عايشك مدام ولفا.
0: كيف كل حصة أما سويت الحقيقة للالتزامات، يعطيه الصحة ويلتزم معنا ياسين في كل مرة الحقيقة بالموعد متاعو، لأنه اليوم فما نشاط موجود في الكازينو بعد شوية بصيفتك معناتها رئيس جمعية فقس المزيانة. دونك أنا نحب نقول لكم اسمعونا أخاطر مش تسمعوا فقرتنا القارة، وزيدا باش تسمعوا شنية الاكتيفيتي اللي ديجا ما زالت يظل كي بدات ولا مش تبدأ توا في الكازينو. معناتها اللي يحب يبرمج يمشي ولا زيد يبرد شوية السخانة ويقصد ربي للكازينو اليوم العشية به برشا على القيلة ينجم يقارنتي غادي فما شوية برود، فما بتاتخ شوية ضو ما نعرفش، مع القيلة فما نسمة بحرية كمان. دونك هوك اسمعونا واسمعوا ياسين مش يقولكم تول شو بالكاسكيت متاع الخبير في السلامة المعلوماتية. دونك باش نحكيه على المخاطر السيبرانية عند الشركات خاصة، وكيفاش نجمو نأمنوا رويحنا، نأمنوا حواسيبنا، نأمنوا اللوجيسيال متاعنا ما نعرفش كان يصح التعبير هكا من المخاطر ومن القرصنة ومن غيره هكا ولا
1: هذا هو مدام ولفا. أول حاجة مرحبا بكل مستمعي ذات صفاقس الوفيين للحصة متاعنا في استوديو الصيف. شكرا ليك أنه نجمنا نغير شوي هكا التوقيت نظر اللي عنا التزامات إن شاء الله في الكازينو. واليوم حاجة مش نحكي عليها مهمة ومهمة جدا خاصة للشركات اللي عندها تستعمل لي بي سي ولي زورديناتور وعندها دي سيرفر وعندها كل شيء. هيتم فسرونه بحاجة بسيطة جدا كيفاش نجمو نحميو المؤسسة متاعنا سيبرانيا من خلال شو من الأدوات هذوما اللي نعرفوهم. برشا عباد تعرف جيس كالله نعمل الانتيفيروس في الشركة ونحميوها، لكن هذي راهو ما يكفيش في الوقت الحالي، وراه يتسمى حاجة بازيك ولا أساسية جدا في السلامة المعلوماتية. اليوم مش نحكيه على في الشركات متاعنا في الحماية في المجال الحماية الرقمية والسلامة السيبرانية، مش نحكيه على تقنية اسمها ديفانس ان ديبث بالانجلي، اللي هي كيفاش نحميه الشركة متاعنا عن طريق مجموعة من اللايرز ولا الطبقات. علاش هذه تقول كيفاش مجال منين جات التسمية هذه وكل شيء؟ هي تسمية عسكرية بحتة. والمجال السلامة السيبرانية اخذها منه وطبقها على الواقع السيبراني، خاطر اليوم احنا نعملوا في حرب سيبرانية ضد دي بيرات، مش نحميه روحنا منهم من مخاطر هذه. دونك ديفانس ان ديبث هذه تقوم على مجموعة من الطبقات، لكل طبقة تحمي جزء من أجزاء من الشركة. هاد كان نحن كيو توا مثلا الشركة متانا ناخذوها مثلا نقوله هي حصن وإلا قصر. أول حاجة باش نحميه رواحنا من الغرباء وإلى الدخلاء للحصن متانا، أول حاجة لازمنا نعملوا لها أسوار صور ونعملوا لها باب ما يدخل منه ونعملوا الكنترول متاعه. احنا كي نحكيو في صفاقس عندنا البلاد العربي عندها فيها زوز بيبان، هاو كانت تاريخيا عندها زوز بيبان. علاش هذه؟ خاطر الحمايه هذه تحمي كل جوانب المدينه الداخليه هذه ونحميو منها
0: منافذ ومخارج المدينه. ما هذيك هي
1: اللي هي تتسمى في العالم السيبراني هي لي بارفو، جدار الحمايه اللي يسموها الفاير وول بالانجلي والا بارفو بالفرنسي. هو هذايا جهاز يخلينا نتحكموا في اللي فلوجيتنا من الانترنت خاصه يحمينا شكون داخل شنو خارج، شنو المعلومات اللي داخله شنو المعلومات اللي خارجه، من خلال تطبيق قواعد تثبت وكل شيء. هل هو يكفي هذا باش نحميو القرعه نتاعنا؟ لا، هذه الطبقه تسمى البريمتر نتاعنا، لازمنا معها نزيدوا حاجات مهمه ياسر. احنا تو نحكيو في القلعه نتاعنا نحكيو على الجنود اللي هما يعسوا من الفوق، اللي هما يعملوا باتروي ويبداو يدوروا على باش يشوفوا شكون جاي شكون داخل، فمش شكون يتسلق. هذا لما يسميو اي دي اس انتروجن ديتكشن سيستم و اي بي اس انتروجن بريفنشن سيستم. واحد يثبت كان راهو في الابراج يبدا يعيط قبل في التاريخ يقول يا جماعه راهو فما
0: مقارنه.
1: ياسر حابين نقربوا نبسطوا الطريقه خاطرها هي تقنيا معقده اكثر من هكيك، لكن نبسطوا المعلومات اكثر بالتشبيه هذا. والاي بي اس هما الجنود اللي عندهم سلاح اللي نجموا يوقفوا هذا. مثلا انا عندي مخاطر داخله من الانترنت، الاي بي اس هذا يقول لك ستوب وقف، راني انت مش نحطك ميز اون كارونتين، ولا احنا حتى في التاريخ يقول لك حطيته في الكارانتينا اللي هي زون توقيف، وقف حتى نثبت منك هل انت باهي والا انسان معلومات شريره ولا بيرات ولا حاجه كيما هكا
0: يثبت المعلومه.
1: القلعه نتاعنا ولا الشركه نتاعنا نجموا نعملوا لها هذه الاي دي اس واللي بي اس ونزيدوا معهم لي كاميرا دو سيرفيونس. خاطر لي كاميرا دو سيرفيونس هي اداه للديتكسيون معناتها تثبت وتعطيك تقول لك فما عباد داخله فما عباد خارجه فما كذا، ولكنها زاد تحمي. خاطر العبد كيف يحب بيراتي ويحب يخترق الشركه نتاعك ولا يمشي يدخل يعطيك حاجه ما هيش باهيه ولا حاجه كي يلقى الكاميرا ولا يمشي يسرق يلقى الكاميرا يولي يخاف. دونك هذه برمي الحاجات الاساسيه. توم مش يدخلوا في في في للقلعه نتاعنا، هل مش كي مش يدخلوا من الباب مش يلقاو حراس يقول لك انت شكونك مرحبا بيك انت شنو المهمه اللي شكون داخل، ولا حتى في الادارات ولا في اي بلاصه يقول لك انت شنو المهمه اللي داخل، حسب شنو انت داخل الشخص انت هذا هو اللي يعطينا يسمى اكسس كنترول ليست بالفرنسي، لي كنترول داكسي بالانجلي ولي كنترول داكسي ليست كنترول داكسي بالفرنسي، اللي هي انت وين داخل، شنو ماشي الاداره شنو هي ولا ماشي للشركه شنو هي، ولا انت شكونك اصلا. قولنا تاجر مثلا كي نحكيو في الكامته البلاد العربي ولا قصر. دونك هذه يعطينا الحريه ان ندخلوا ولا لا. كيف كيف مثلا كي نمشيو ندخلوا للمواكن السريه في وسط الشركه نتاعنا كيما نحكيو لي سيرفر ونحكيو برشا حوايج، باش يطلب منا حاجه اسمها مود باس، باش يقول لك اعطيني حاجه تثبت اللي انت الشخص هذاك، واللي هما هنا نحكيو على اللي هما لي اكسس كنترول ليست. البي سي تو سيرفر اللي هما احنا نعتبروهم نجمو نعتبروهم الديار في القلعه نتاعنا ولا في الحصن نتاعنا، كيفاش نحميهم؟ نرجع تو لهذاك اللي قال عليه لونتي فيروس اللي اونتي مالوير اللي هما يحميو الكابركا كل بي سي.
0: هذا هو باش وصلنا لونتي فيروس،
1: ما لا هذاك خاطر هذاك الداخليه اللي تسمى في وسط الشركه. دونك لازم نحميهم عن طريق لي زونتي مالوير هذوما اللي حكينا عليهم في الحلقه السابقه اللي يحمينا من الفيروسات ومن البرامج الخبيثه. عندنا حاجه مهمه ومهمه جدا اسمها ايميل سيكوريتي، من اكثر الحوايج اللي تجم تعمل لنا مشاكل هي الايميل، خاطر يجونا منه البيراتاج. في القلعه نتاعنا يجيك رساله نجم تكون مشبوهه ولا تعمل لك حاجه في القلعه عندنا، هذوما رسائل مشبوهه راهي موجوده توا في الشركات، واللي هي من اكثر البورسنتاج في البيراتاج جاي من الايميل. دونك فما حاجه اسمها نطبقوا عليها ايميل سيكوريتي اللي هي فيها دي مارك و اس بي اف وبرشا حوايج هكاك، اللي هي تحمينا الميلوات نتاعنا من المصائد الفيشينغ هذا. هل هو يكفي؟ لا، عندنا اهم حاجه هي المعطيات نتاع الشركه نتاعنا اللي موجوده في لي سيرفور نتاعنا. فما زوج حاجات لازمنا نعملوها. اول حاجه هي تتسمى داتا باك اب. داتا باك اب بالعربيه هي تتسمى تخزين المعلومات في بلاصه اخرى، معناتها ناخذ نسخه احتياطيه ونخبيها على خاطر الله يقدر وصل للبيرات وبيراتنا لازم تكون عندنا نسخه احتياطيه باش نرجعوها كما لي زاتاك دو رانسوموير وكل. وهنا هذه مهمه ومهمه جدا. داتا باك اب في اي شركه من اساسيات السلامه المعلوماتيه هو اني نخبي المعلومات نتاعي في ان ديسك دور في الكلاود في اي حاجه بعيده على الشركه نتاعي باش الله يقدر بيراتات الشركه نتاعي ما يتبيراتش هذا. نتعديو الحاجة أخرى. لو فرضا أنا نحب ندخل للشركة متاعي ولا نخدم أديستانس بعيد، ما نخدمش في أون سايت، نخدم بعيد ونحب ندخل معلومات الشركة متاعي، كان أنا مش نحل باب خلفي مسور متاعنا وندخل له، هذي يعرضني أنه استعملوه حتى مش أني استعملوا لي بيرات اللي هو الباكدور يستعملوه لي بيرات هذما، ولا نستعملوا التطبيقات كما الاني ديسك ولا الراس ديسك وكل شيء ما هماش منصوح بهم. فما حاجة اسمها VPN ولا Virtual Private Network اللي تخلينا تعملنا كانو سيكوريزي محمي يخليني ندخل للشركه نتاعي وندخل المعلومات السريه المخبئه في الشركه نتاعي عن طريق هذه لا تكنولوجي في بي. دونك هذه نطبقوها في الشركات خاصه اللي يستعملوا، واغلب الشركات اللي عندها عباد دي كوميرسيو يخدموا لبرا ولا عندها دي زاجون يتنقلوا
0: في بي ان كونيكسيون هكا ولا
1: كونيكسيون هما برشا عباد تسميها في بي ان نستعملوها باش في حوايج اخرى، لكن احنا نحكيوها في الفي بي ان في الشركات في الكام نتاعنا احنا باش ندخلوا المعلومات الشركه نتاعنا وندخلوا للانترا نتاعنا في الانتربريز. هذا باش نجموا نعاونوا الشركات انهم يحميوا رواحهم. هل هو كافي؟ للامانه لا، مع تطور البرامج الخبيثه مع تطور الذكاء الاصطناعي واستعماله في الهجمات هذه لازم ديما المراقبه لو مونيتورينغ. المونيتورينغ هما فما ادوات تتصب كيما السيام كيما السوار وكيما فما البارتي دو سوك سيكوريتي اوبريشن سنتر وكل هذوما تقنيات في الشركات نعملوهم باش نراقبوا انستونتاني في كل لحظه شكون داخل شكون خارج شنو المعلومات اللي خارج شنو المعلومات الداخله، على خاطر ديما احنا نقولوا السارق يغلب العساس. ساعات انت العامل هذا الحمايه وجدار الحمايه وكل شيء وسارق يدخل، لكن انت دوب مش يسرق ولا بدا في العمليه نتاع البيراتاج نتاعنا، هذا المونيتورينغ نجم يشلق به ويوقفه عند حده ويحمينا من من من, من, من الهجمه هذه. اخر حاجه وهي الانسيدنت ريسبونس، فرضا بعيد الشر على كل الشركات انه الله لا قدر ضربنا، من اهم الحوايج اللي هي لي بون براتيك في الشركات هو اني ما نقولش هو بيراتيت وراني مشيت وكل شيء، لازمني نرى الخطوه اللي بعد البيراتاج بالضبط باش نسترجع الكونتينيتي داكتيفيتي، استكمال الشركه للخدمات نتاعها بكل سلاسه باش ما نتعطلوش وباش ما نخسرش كليك اليوم نتاعي باش ما نخسرش المعلومات نتاعي. هذا لازم ديما نلقاو اللي هو انسيدنت ريسبونس. وهنا نحكيو على انه الله اللي قدر تضرب، لازم يما نعلم الوكاله الوطنيه في الحاله نتاعنا في تونس، الوكاله الوطنيه للسلامه السيبرنيه عندها فريق يخدم 24 على 24 7 على 7 اللي هو فريق الطوارئ، تجم تتصلوا به ولا تبعثوا له ديزيميت قول راني بيراتيت، هو نجم يقيديكم ويعاونكم خاصة المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة وحتى المواطنين العاديين، معناتها خاطر هذاك يهدد السلامة المعلوماتية للتيريتوار التونيزيان كامل، معناتها فرضا جاء من الدولة هذيك لازم العالم كله احنا التوانسة الكل نفهموا ونعرفوه باش نحمي روحنا منه، وهذه لازم نطوروها في وسط الشركات نتاعنا البارتي انسيدنت ريسبونس بكيفية مش نرجع الخدمة نتاعي بعد الضربة هذه بكل سلامة معلوماتية وبكل فلويديتي، معناتها ما غير ما نأثر على عمل الشركة.
0: بلينا هنا نحب نشكر يعطيها صحة يسرى الغربي الحقيقة في الديجيتال، لأنه ياسين أنا قدامي ليكرون تبع شوية انسيدنت ريسبونس هاي قدامي توا الفي بي ان قبيلة شوية موجودة، ومعناها كل تقريبا مو تكنيك أنت تقولها وتقول على حاجة معينة الحقيقة تحطي لنا موجودة هوني على تنجموا تتابعوا من بعد إن شاء الله الباساج هذايا اللي يشوفينا في المباشر توا ألفا وياسين المسمودي، سينون بعد تلقاو الباساج هذايا موجودة على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة صفاقس على فيسبوك الأي إن سي إس الوكالة الوطنية سلامة سيبرنية وكحطتها زيدة يعطيها الصحة هذه خاطر مهمة برشا للناس تبع فينا. أنا توش نسلك سؤال ياسين، ما حكيت لنا هذي الكل باركور كامل كيفاش وضحت لنا وحاولت تبسط لنا خاطر ما هوش سهل بكل، أنا بيدي بالسيف نحاول نفهم وكي تبسط لي نولي نفهم ونجم نقبل معلومة ونلقى نحط بلاستي في يعني كيما المتلقي توا اللي يسمع فينا. الأهم من هذا الكل، هل الشركات اللي أنت تو تحكي عليها ومتوجلها تقريبا يهمها الأمر هذي، هل هي واعية مختلفة شركات توا سواء الصغرى ولا المتوسطة ولا الكبرى؟ يظل الكبرى نتصور هكا في بالي
1: الكبرى أوبليغاتوار عليها، معناتها مكرهون أخاك لا بطل، معناتها أوبليجي أن تعملها خاصة المؤسسات اللي هي المالية المؤسسات الكبيرة والمؤسسات اللي عندها برشا فروع باش تحمي فيها على خطر عليها طمع ياسر، معناتها السارق يحب حاجة اللي عندها برشا معلومات ثمينة، دونك هي بالنسبة لي له يتوجه للشركات اللي مالية، يتوجه للشركات اللي عندها ديزاسيرونس البنوك الإدارات الكبيرة باش ياخذ معلومات من عندها خاطر معلوماتها ثمينة ومثمينة جدا.
0: دونك هي أوبليجي عليها أن هي فريمون تعمل السلامة اللازمة
1: بالطبيعة
0: في هذايا. وبقية الشركات الأخرى، هل فما بعض الشركات اللي هي كما نقولوا احنا تستهين نوعا ما بالحماية السيبرنية؟
1: للأسف الشديد أيه، لكن هو موجودة. موجود برشا للأسف الشركات الصغرى والمتوسطة نظرا لضعف البيجي متاحة ضعف الميزانية متاحة مايش قادرة أنا تقول لك أنا الميزانية هذه الكبيرة مش نعملها باش نحمي روحي، موني أنا نشري بها ماكينة نقوي بها البرودكسيون متاعي والإنتاج أنا يعلم ربي بيها تقول لي أنت سلامة سيبرنية.
0: هي جوز حاجات يمكن معناها الحقيقة نظرا لضعف الميزانية جوستومون يقول لك الببليسيتي والحماية السبرنية الاثنين هذو ما يحسون كانوا مش أولوية
1: حولي مش أولوية لكن هنا نجيو نحكيهم
0: قد ما تعمل ببليستي قد ما تبيع وقد ما تحافظ على السلامة متاع اللوجيسيال متاعك وحواسيبك قد ما تخدم مرتاح
1: على خاطر الله اللي قدر. هو المشكلة فيش ماهيش وقت وقت احنا فرحانين، لكن وقت الله اللي قدر تضربك الضربة من ولا يسرقوا لك المعطيات نتاعك هيك وقتاش يفيقوا، ما تقول لك بعد ما تضربيش لي مكحلة لكن هذيك كان انا نعمل وقاية قبل، وحتى ولو ما عنديش بيجي انا نحاول اني نحط كل عام نقول انا راني مش نطلع في الدرجه نتاع
0: الحمايه
1: نتاعي في الشركه، وكل مره راني مش عندي ان بيجي مش نحطه للسلامه المعلوماتيه ونبدا كل عام نطور ونشوف الديفيرونس الفرق بين هذا. هنا راهو المعطيات ما تتباعش بالفلوس، راهو الله يقدر واحد يتضرب بهجمه سيبرانيه كبيره كيما اللي رانسوموير وكل وما عندوش معطياته محميه بداتا باكاب بعيد على الشركه ولا حاجه في الوحده راهو ما ينجمش يرجع يخدم، راهو شركات تفلس معناتها عن طريق الضربات الهجمات السيبرانية على خاطر تولى كله ديجيتاليزي كنا بلي ار بي بلي لوجيسيال سي ار ام وكل شيء، دونك كان ما عندكش انت نسخه احتياطيه من المعلومات الانيه معناتها اليوم معناتها خدمتك أيه. خدمتك اليوم امس ولا امس مثلا ما فماش معناتها ما تعرفش بعت وما بعتش وفاتوراتك وكل
0: واذا دونك علاش دونك احنا توعيه لهنا راهو سي حاجه مهمه حاجه فيتال حاجه نيسيسير الحمايه السيبرنيه
1: مهمة ومهمة جدا وخاصة راهو معناتها ماهيش رفاهية لكن ولات اوبليغاسيون
0: فوالا
1: واجب
0: توا نمشيو بيك للكاسكيت الثانية ياسين كاسكيت رئيس جمعية صفاقس المزيانة اليوم تساهموا في نشاط الحقيقة ينظموا مركب شبابي بصفاقس في الكازينو كان تعطينا فكرة شاملة ومن بعد تعطينا تدخل أو مجال تدخل لجمعيتكم
1: هو احنا معناتها بالشراكة مع المركب الشبابي بصفاقس احنا شريك دائم للمركب الشبابي طريق الميناء صفاقس والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بصفاقس دونك في إطار التظاهرة قامت بها المركب الشبابي اللي هي في الكازينو اليوم أمس واليوم كازينو أكتيف احنا كانت تدخل الجمعية متاعنا في التنشيط الشاطئ وحملات نظافة إن شاء الله مش تبدأ بعد شوية وألعاب شاطئية وفما برشا حاجات جديدة لأول مرة مش تصير في الكازينو من سنوات كبيرة ياسر دونك ما يش جمعية صفاقس مزيانة كو هي المركب الشبابي وشركائه ككل من جمعيات وأشخاص وخاصة فما دورات في الفولي دورات في البيتش باديل فما ألعاب مائية معناتها في البحر ديجا موجودة كاياك وكل شيء فما ألعاب شاطئية للصغار وكل شيء فما بعد إن شاء الله مش تكون في الليلة فما فرقة موسيقية سيفن سكايز مش تكون موجودة برشا أنشطة هي تنشيط الشاطئ وخاصة شاطئ الكازينو والتعريف بالأنشطة الثقافية في المكان هذا نخرجوا من الأماكن المغلقة اللي هي المركب كيما المركب الشبابي معناتها مؤسسة لكن نخرجوا للعموم بعد
0: لا هو مفتوح ويجمع الناس الكل
1: يجمعنا خاصة احنا عديد الجمعيات تنشط فيه وخاصة الرواد نتاعه وخاصة الشباب اللي يلقى هذيك أنشطة ونوادي وكل شيء لكن هنا ارتأى مدام فطوم والفريق أنه يعملوا نشاط في الكازينو إحياء للكازينو المنطقة هيكية بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات العمومية والأشخاص اللي هي فما أشخاص زادة متطوعة وعندها عملت تظاهرات دونك نحب نشكرهم الناس الكل على الأكسيون هذه رغم هي صعب جدا في الطقس هذه التحضيرات صباحا مساء لكن كانت الفريق الكل كمجموعة مع بعضنا نسق مع بعضنا يوميا بنجاح التظاهرة هذه أمس نهار 26 قمنا بالتنشيط للشاطئ وفما دورة الفولي اليوم النهائي متاعها
0: أمس اليوم هي
1: تظاهرة 26-27 للي يحب يتبرد القايلة كما يقولوا يجيب أحدنا زادة شوية للكازينو ويجيب صغيراته فما ألعاب عمائية وألعاب شاطئية فما دورات في الفولي يجي يشارك فيها وفما ألعاب وتنشيط ودي جي
0: يعطيكم الصحة بعد شهر فما سيفن سكايز في الليل إن شاء الله دونك
1: إن شاء الله
0: الطقس إن شاء الله يتفرهد هكا يبدل شوية حتى هو من روحه شوية هكا نسمة باردة
1: ديما نسمة على البحر خير من اللي نسمة في الدار
0: ديما صحيح مع قصر الضوء حاولوا تكونوا موجودين ياسين بيدو توا من استديو ديريكسيون كازينو ان شاء الله يا رب يزيدوا نواكم من بعد ان شاء الله الاجواء هذيه يعطيك الصحه ياسين مصمودي
1: على شكرا برشا
0: شكرا ليك يعطيك الصحه نمشيو مع الموسيقى نمشيو مع الايقاعات مازلنا مواصلين في اجواءنا واخبارنا اقعدوا معنا وبطبيعه ما تبدلوش الموجه هذا استوديو السيف

0: كل بنات في البراكن عشوة والشمس للغروب. هذا هو لقيت اللي احنا نمر به في لقيت هذية. مرحبا بكم الناس الكل انسينا في استوديو الصيف. نحاول نبردو مع بعضنا القايلة, نبدلوا الأجواء, نغيروا الأجواء البرشة ناس. نعرف اللي البعض عندهم انقطاعات في الكهرباء, البعض عندهم رغم كل المشاكل اللي هي موجودة لباس, نبدلوا ساعة بساعة أخرى وربي يعطينا على قد منطيقه. هذا شنجم نقوله, وإن شاء الله في الأيام القليلة القادمة تنحل هالمشكلة تماما. تو مش نمشيه للمهرجانات وإحنا في الصيف, وإيقاع المهرجانات مازال متواصل. من بين المهرجانات الجميلة واللي نحبوها واللي عندها تقاليد هي مهرجان التفاح بسبيبة. هذيك علاش مش نمشيه تو مباشرة للقصرين ونستقبله مع بعضنا سي نبيل محمدي, مدير دار الثقافة بسبيبة وكاتب عام المهرجان. أهلا وسهلا ومرحبا بيك سي نبيل ونورتنا.
1: أهلا وسهلا, مرحبا, مساء
0: يعيش,
1: تحية ليك وتحية لكافة مستمعي ومستمعات ذات الشرف.
0: الله يفضلك ويخليك, وتحية لكل مستمعينا في القصرين, ربي يفضلكم ويخليكم, ومبروك عليكم الدورة الجديدة للمهرجان.
1: يبارك فيك ويعيش, يعطيكم الصحة. مع العلم راهو التردد نتاع إذاعة الصفاق يوصلنا في أبهى حلة هنا في ربوع ولاية القصرين.
0: هاي بيه حاجة تفرحنا
1: على 100.8 بالضبط, نعطيكم التردد. جونا الحمد لله جو مهرجانات, جو أجواء معناتها منعشة, أجواء متميزة خاصة مع في بل معناتها الحرارة نتاع الصيف الموجود الحمد لله. رغم
0: هي مش أنعشتنا, شنو أنعشتنا, هي روجتنا الحق.
1: الحمد لله.
0: أما كل ما يعطي ربي إن شاء الله باللطف يا ربي, هذا هو إن شاء الله ربي يتلطف بينا في الـ في الـ في السخانة هذية الكبيرة. ولباس هما قالوا خاصة أمس واليوم وغدوة مش تبدأ تنخفض إن شاء الله يا ربي. آمين يا آمين, هذا واللي نتمنيه
1: إن شاء الله إن شاء الله. يعيشك في العزيزة.
0: أما أكيد مع تفيح سبيبة اللي ينعش الروح, هكك تتنعش الروح بالفعل, ومع مهرجينها
1: اللي عند اللي فوح ويرد الروح,
0: اللي فوح ويرد الروح بالفعل. من نهار 25 بدأ المهرجين متواصل حتى نهار 10 سبتمبر في دورته 46. المهرجين هذي عنده تقاليد وعنده تبارك الله ما شاء الله سنوات وسنوات من الدورات المختلفة, وكل مرة يخلي بصمة خاصة به.
1: أكيد هو من خلال عدد الدورة 46 هو يتسمى مهرجان كبير, معناته لو كان جراجر عمره 46 سنة تو
0: بالضبط كهل.
1: المهرجان تعزيب هو من بين المهرجانات اللي عندها خصوصية. إيش معناتها عندها خصوصية؟ أني عندها زوج جوانب هامة. الجانب الأول هو الجانب الفلاحي والاقتصادي والتنموي, الجانب هو الاسم يدل على ذلك, مهرجان تفاح اللي هي غلة التفاح. والجانب الثاني هو مهرجان ثقافي ترفيهي يحاول يدخل معناتها حركية ثقافية بالجهة ويحاول يرفع على المستكنين هنا في معتمدية سبيبة والمعتمديات المجاورة لها. الدورة هذه انطلقت منذ يوم 25 أوت بالجانب الثقافي. حاولنا مجموعة من العروض, برمجت مجموعة من العروض الثقافية تقريبا تلبي مختلف الأذواق اللي موجودة في الجهة. الافتتاح كان مع عرض موسيقي تراثي بعنوان المرود, وهو عرض متميز فيه مجموعة من نجوم الفن الشعبي والشعر الشعبي والتعبير الجثماني بولاية القصرين. كانت أوبيرات متميزة اسمها أوبيرة المرود.
0: المرود ذكرت برشا ناس, وما حتى في البرومو محليها معناتها كيف تحكي وتقول على مهرجان, كيفاش تقدم المهرجان وعلى العرض المرود محليها معناتها. وبرافو للمهرجان انه يكون عنده عرض خاص بالافتتاح. انا ديما نحترم جدا المهرجان اللي رغم يمكن الظروف المادية قد قد وغيره, لكن ديما يحاول يبرمج خاصة بانطلاق المهرجان اللي هي تكون مع ابناء الجهة. اذا هي حاجة ديما مميزة وما نجمو كان نثمنوها.
1: أكيد يعيشك, هو الحقيقة عرض بحق متميز, عرض من رحم ولاية القصرين. فيه برشا معناتها وجوه أبناء الجهة سواء في الفن الشعبي أو الشعر الشعبي أو الغناء البدوي أو أيضا التعبير الجسماني. الحقيقة كانت أوبيرات متميزة ياسر ونالت استحسان المشاهدين اللي حضروا بكثافة في مسرح لواء الطلق بسبيبة, وكان والله من بين أهم العروض اللي تعدت في دورة السناء. البارح كان موعد للأطفال والعائلات مع عرض عالم الخيال لمجموعة سيرك باباروني الحقيقة, وتفرهدوا كسيارات متعين سبيبة والمعتمد مجاورة, وتعدى عرض متميز مع سيرك باباروني.
0: وصلنا تفاعل الأطفال مع العرض وكيفاش فرحانين وكيفاش محليها بالفعل
1: على الصفحة الرسمية
0: بالفعل برافو
1: جمعية مهرجان الشعبي في فما ديجا بعض الصور والفيديوهات توثق تقريبا معناتها الصور نتاع كل ليله نتاع
0: وفرحه الصغيرات خاطر ولينا ننساهم للاسف الشديد في بعض العرف في بعض المهرجانات ننساو الصار للاسف.
1: والله تقاليد في مهرجان التفاح بسبيبة انه كل عام يجب يكون في معارض زوج الاطفال.
0: برافو برافو حاجه هايله
1: الحمد لله. ان شاء الله الليله سهره الضحك والفكاهه باش تكون مع مسرحيه بسي للفكاهي جعفر القاسمي. تو التحضيرات على اشدها لكيف تكنيك ديجاها مركب والماتريال الامور منظمه في انتظار العرض ان شاء الله يبدا 9 نتاع الليل. والدعوة أكيد موجهة لكافة معناتها مواطنين معتمدين تبيب باش يجوا يبدلوا جو شوية في مهرجان التفاح.
0: ضحكة من القلب الليلة
1: إن شاء الله
0: كيما كان العرض في صفاقس إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله عرض مميز
1: إن شاء الله. غدوة إن شاء الله باش تكون 28 أوت باش تكون فقرات وعروض مهرجان الشباب القسرين اللي إن شاء الله غدوة باش يحط الرحال في معتمدين تبيب هو مهرجان الشباب هذا تنظم وزارة شؤون الشباب والرياضة وأيضا المندوبين الجهوي للشباب والرياضة بالقسرين. كل مرة يجي المعتمدية كل يوم في معتمدية غدوة إن شاء الله باش يكون الرحال في معتمدية تسبيبة باش تكون ثم معناتها ألوان ثقافية متنوعة من من من أبناء الجهة سواء في الرياضة الدفاعية أو في موسيقى الراب أو في الموسيقى الفنون الشعبية أو أيضا ثم مهرجان الألعاب مختلف إبداعات الشباب. غدوة إن شاء الله باش نلقوها في سهرة مهرجان الشباب.
0: ممتاز. السهرية تبدأ مع
1: 6 متاع العشية في مسرح الهواء الطلق في المنتزه البلدي بيصير باش يكون مهرجان الألعاب. وإن شاء الله 8 متاع الليل إن شاء الله باش تكون في مسرح الهواء الطلق اللي هي السهرة الكبرى الخاصة بمهرجان الشباب. وأكيد الدعوة موجهة لكل الشباب باش يكونوا حاضرين بكثافة خاصة أنه الدخول مجاني لهذا المهرجان.
0: ممتاز. معناتها العروض كلها مجانية.
1: لا مهرجان الشباب غدوة.
0: مهرجان الشباب غدوة الليل مع جنجون. السهرية مجانية؟
1: لا السهرية بصوم رمزي جدا.
0: بصوم رمزي
1: 31 قوت ان شاء الله.
0: اما العرض اللي قبله في 6 متاع العشية هذيك مجاني في المسرح الهواء الطلق بالمنتزه البلدية بسبيبة.
1: نعم باش يكون مجاني وفي مسرح الهواء الطلق زاد باش يكون مجاني. غدوة لو 28 غدوة ان شاء الله مع عروض مهرجان الشباب.
0: واضح واضح واضح.
1: يوم 31 أوت إن شاء الله بش يكون العرض الموسيقي الشبابي موسيقى الراب مع فنان الراب جنجون إن شاء الله. بش يكون يوم 31 أوت بحدانا برشا الشباب يتنوا في العرض هذا خاصة
0: برشا الناس يحبوه.
1: أكيد أكيد خاصة جنجون عنده هكا أغاني متميزة برشا يعطي
0: الصحة. أكيد
1: إن شاء الله بش يكون ضيف على معتمدية شبيب يوم 31 أوت. يوم 1 سبتمبر باش يكون اليوم الافتتاح المعرض الاقتصادي والفلاحي بتنشيط لشوارع المدينة بداية من الساعة 6 مساء بساحة الشهداء. يكون بحضنا ان شاء الله عروض للفروسية والمجوهرات ايضا ورشات تراثية لتثمين التراث المادي واللامادي معارض تراثية ايضا باش نحاولوا نشوفوا معناتها معرض كبير برشا متاع ازياء تقليدية. وأيضا أكيد الناس كل يستنوا في معرض أنواع التفاح وتذوق مختلف أنواع تفاح سبيبة وأيضا نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك اللي يحب يجي يتذوق تفاح سبيبة. مرحبا بيه يوم 1 سبتمبر. مرحبا بيه.
0: هذه الناس كل تبدأ تستنى فيها المعرض هذي الاقتصادي والفلاحي والمعرض متاع التعريف بأنواع التفاح والتذوق هذي ديما موجودة في عرض في مهرجان التفاح بسبيبة. فبرافو أنكم مواصلين في أهم الفقرات القرى. أما كل عام تثمنوها معناتها السنة الفاتة كانت في يوم تذوق في شارع الحبيب بورقيبة في تونس العاصمة.
1: ممتاز. عدنا بحول الله.
0: ممتاز.
1: معناتها بعد 10 سبتمبر إن شاء الله بتكون عدنا أيام تذوق تفاح سبيبة في المدن الكبرى وإن شاء الله نشوفكم نتفاق.
0: إن شاء الله يا سيدي مرحبا بكم تنورونا تنورونا.
1: عايش.
0: بالعكس احنا راهو هذه حاجه بسيطه للفلاح ما نجمو كي ندعموا الفلاح ونقولوا ديما ان شاء الله العام صابه يا ربي.
1: اي من غير وسيط انه معناتها باش معناتها المواطن يشري التفاح
0: يشري التفاح اكيد أي. اكيد من المنتج الى المستهلك من الفلاح
1: من المنتج الى المستهلك
0: نقطه من الفلاح مباشره.
1: أكيد
0: جميل
1: جميل. يوم 3 سبتمبر إن شاء الله باش تكون السهرة الكبرى مع الفنان التونسي رؤوف ماهر. باش تكون فيها السهرية هذه إن شاء الله باش تكون سهرية كبرى
0: عالمية بلغة الشباب يقول لك عالمية سهرية عالمية بإذن الله.
1: أول مرة بشي جيب جديدة إن شاء الله تتعدى سهرة في ظروف
0: فنان متميز رؤوف ماهر إن شاء الله بإذن الله تتعدى كين سهرية رائعة إن شاء الله بإذن الله.
1: إن شاء الله يوم 8 سبتمبر إن شاء الله بش تكون معناتها عرض الموسيقى الشبابية مع الشاب جيستر الصغير أو جيستر الخلفي اللي هو ولد الجهة ولد معتمد كبيبة اللي معناتها تقريبا تشجيع المواهب المحلية الموجودة في المنطقة.
0: حلو. بش
1: يكون إن شاء الله ضيف بحثنا جيستر الصغير يوم 8 سبتمبر في سهرة سهرة المواهب المحلية وسهرة شبابية إن شاء الله.
0: ممتاز.
1: هذه تقريبا لوحة على البرنامج الثقافي للدورة 46 لمهرجان التفاح بسبيبة، وأعطيتك أيضا الجانب الاقتصادي اللي إن شاء الله بش يكون يوم 1 سبتمبر، وإن شاء الله بعد يوم 10 سبتمبر إن شاء الله بش نكونوا في المدن الكبرى سواء تونس العاصمة أو الساحل ولاية الساحل أو صفاقس إن شاء الله.
0: يا سيدي مرحبا بكم وين ما تحلوا، في صفاقس، في تونس، في سوسة، في أي مكان راهم مرحب بكم في أي مكان. إن شاء الله موفقين، إن شاء الله دورة مكلة بالنجاح كما عودتونا بالنسبة لمهرجان سبيبة. حبيت فقط نقول لك المعرض الفلاحي يتواصل حتى النهار 10 سبتمبر
1: ان شاء الله. لا المعرض الفلاحي بيبقى 5 ايام،
0: 5 ايام من 1 سبتمبر حتى 5 سبتمبر،
1: 5 في ساحه الشهداء بسبيبه،
0: في ساحه الشهداء بسبيبه هكا باش وضحنا للناس الكل. يا سيدي راك تنورنا في كل مره تطلع علينا، وان شاء الله المره الجايه تكون الاستضافه باش نحكيوا على دار الثقافه بسبيبه.
1: وشني ونفرحوا برشا
0: يا اكيد
1: تكلمنا اذا اتفق
0: اكيد بهيش ما دام عندنا مستمعين يحبونا ويتفاعلوا معنا ويتواصلوا معنا ويتدخلوا معنا في برامجنا، فما نجم ممكن نسلطوا الاضواء على كل الانشطه الموجوده في القصرين ونتابعوها ونكونوا معاكم بقلوبنا ونكونوا معاكم زيدا في مواكبة مختلف الأنشطة في كل تونسنا وربوع تونسنا الجميلة. نورتني برشا ربي فضلك سي نبيل المحمدي كاتب عام المهرجان ومدير دار الثقافة بسبيبة من ولاية القصرين، شكرا لك على قبول الدعوة. أكيد عفما غنية حلوة برشا يغنيها فاضل عويد يقول تريد مني التفاح، أما احنا ما احناش مش نسمعوها بصوت فاضل عويد، مش نسمعوها بصوت آخر جميل زيدا، هدية منا الكل الفلاحة اللي يشتغلوا ربي يفضلهم وربي يخليهم وربي يبعث لهم الرزق الوفير. وشكرا كذلك المثقفي جهة سبيبة كي يمزجوا ما بين ما هو تراث فلاحي وأصالة في الجهة وبين كل ما هو جانب آخر ثقافي وفني وإبداعي موجود في سبيبة، فهذا ما يجم كان يخلي خليط ومزيج جميل جدا كله يحكي على سبيبة بثقافتها بتقاليدها بعاداتها بناسها وكذلك بمستقبل أبنائها. نشكرك مرة أخرى سي نبيل محمدي، شكرا لك على قبول الدعوة. يلا نستمع للنغم بعدها نشرة الأخبار وراجعين مواصلين معاكم المشوار حتى حدود 8:30 ليلة.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير. في عناوين الأخبار: الانقطاع المتكررة والعشوائية للكهرباء ترهق المواطنين، ونداءات واستغاثة لإنهاء الوضع المزري. اتحاد الشغل يؤكد أن المنظمة لن تبقى مكتوفة الأيدي في ظل تفاقم الأزمة الاجتماعية في البلاد. شركة السكك الحديدية تعلن عن استئناف سفرات الخطوط البعيدة. تعيين الباحث التونسي حمدي مبارك عضوا في المجلس العلمي لمنظمة الصحة العالمية. وفي أخبار العالم: تل أبيب تعترف بفشل مخطط المناطق التجريبية جنوبي لبنان، وواشنطن تنفي وجود مفاوضات قائمة أو مجدولة مع طهران. إلى التفاصيل، ونستهل أخبارنا بالوضع الجوي، حيث تتواصل درجة الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات لتتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و12 درجة، على أن تسجل تراجعا نسبيا غدا وبعد غد بالشمال والمناطق الساحلية، وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيد بن صالح.
1: تتواصل درجة الحرارة مرتفعة جوزا المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و12 درجة في أغلب المناطق. الحرارة القصوى بين 42 و48 درجة. في سياق البارح كنا سجلنا درجة حرارة وصلت 47.6، نجم نقول رقم قياسي جديد، كهو رقم القديم هو 46.8 سجلناه منذ عام 1960، علما أنه المعدل العادي بالنسبة لمحطة صفاقس 33 درجة. لهذا احنا أسندنا اللون البرتقالي في خريطة اليقظة منذ يوم أمس، يعني 23 ولاية هي اليوم في درجة إنذار يعني كبيرة، إلا ولاية القاسرين وين تتجاوز فيها درجة الحرارة 41 و42 درجة. بقية الولايات الكل توقعوا فيهم يعني درجة حرارة مرتفعة. غدوة كما قلنا ننتظر انخفاض طفيف بالشمال والمرتفعات وقرب السواحل، وين تتراوح القصوى بين 36 و41 درجة، وتكون في بقية المناطق بين 42 و47 درجة مع ظهور الشهيلي. يوم السبت كذلك الإمكانية زالت يعني موجودة لتكون هذه السحب الرعدية بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال والوسط، والحرارة تشهد انخفاض طفيف يوم السبت إن شاء الله على أغلب مناطق بلادنا.
0: وفي علاقة بالحرارة، صنف المعهد الوطني للرصد الجوي شهر جويليا المنقضي كثاني أكثر أشهر جويليا حرارة في تونس منذ سنة 1950 بعد جويليا 2023، في ظل موجة حر استثنائية شملت جزءا كبيرا من البلاد. وتميز الشهر المنقضي بارتفاع قياسي في درجات الحرارة نهارا وليلا، إذ سجلت عديد المحطات درجات حرارة قصوى استثنائية. وتزامنا مع تواصل موجة الحر، أطلق المواطنون بصفاقس نداءات استغاثة بسبب الانقطاعات المتكررة والعشوائية للكهرباء في عديد المناطق، بينها انقطاعات متواصلة منذ الليلة الماضية في غياب أي ردود من مصالح ستاغ لاتصالاتهم المتكررة.
2: ملح ليش وربوعات حتى لتو معنا حتى لو وصغاري ما رقدوش عندي بالبيق حتى شوية يرجعونا شوية ضوء.
3: أنا في داري تو عندي 16 ساعة ما غير ضوء، لا نجم نستعمل حتى آلة كهربائية. وش معناتها أنا في داري الضوء ما يشعلش وفوق مني ولدي الضوء يشعل
4: كل درجين يقص ويعود يرجع؟ الواحد عنده فريجدير وعنده شو نعمل أنا؟ حتى داري تتحرق كيفاش نستم؟ ما فهمتش أنا ولا فهمت.
5: عندي شاكي وعندي الوالدة يتنفسوا بالتنفس الاصطناعي، يرن دراع يهزوهم للكلينيك في الحالة الوضعية الحالية شاريه ما فيها أراجع من الصورات التدخل العاجل، يعني حتى واحد وقاعد يجيو فينا نداء استغاثة الرجاء التدخل.
6: في الظلام، في الظلام تعرفي مش ساعة مش اثنين مش ثلاثة، في 13 ساعة اللي عندنا في البريزير كله وحنا، اللي عندنا في الفريجويت كله وحنا، عليه عليه طيب يدي وطيب وفرح يدي أتراح وعطل يدي أعطلع
7: 23 ساعة قصان ضوء. ما نعرفش نتكلم في الستيك كل ما يجزوش علينا، وبروبليم كبير خاطر عنا كونجيلاتورات عنا برشا حاجات لازمتنا حل للشيء هذا.
8: والله الاشكالية متاعنا هو حكاية الضوء من 8 متاع الليل يقص للصباح شارع رشاد كيلومتر 7. والله عنا صغيرات وعنا الليل كبير بالاكسجين. المطالب متاعنا يا اخوي يعملونا كيما الناس الاخرين، ما يقص عليهم، يقص عليهم ساعة ساعة ونص وبعد ينزل. على الاقل احنا يعملونا كيما هكا مش ليلة كاملة، وفي النهار زاد مخصوص الضوء. صدقني الفريجدير العادي برد حتى حاجة.
0: أزمة انقطاع الكهرباء اقترنت بأزمة فقدان أو نقص حاد للمياه المعدنية المعلبة، ما خلق حالة من الاحتقان في صفوف المواطنين، لا سيما مع ظهور ممارسات احتكارية وارتفاع مشط في أسعار هذه المواد. مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي قال إن التزود بالمياه المعدنية المعلبة سيعود إلى نسقه العادي حال مرور هذه الظرفية الاستثنائية، وشدد على تكثيف العمل الرقابي لضرب الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
9: احنا استنزفنا تقريبا معناها المخزون متاعنا اللي يوقع تكوينه خلال الفترة الشتوية، وبالنسبة للفترة الحالية تم توزيع تزويد السوق انطلاقا من الانتاج اليومي، اللي هو معناها الحقيقة ما يكفيش باعتبار معناها الوضعية الاستثنائية ودرجات الحرارة المرتفعة، وثم كيف عدة عوامل اخرى اللي اثرت على نسق الانتاج على غرار معناها الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي لدى العديد من الوحدات الانتاجية. فان شاء الله مع مرور هذه الظرفية الاستثنائية سيعود نسق العادي للتزويد، باعتبار وأنه الحمد لله عنا

0: مستوى التزويد وعلى مستوى الأسعار.
1: في موضوع آخر، استأنفت الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية اليوم سفارة خطوطها البعيدة التي شهدت اضطرابات أمس، وذلك بعد تسجيل اضطرابات في حركة عدد من القطارات بسبب تأثير ارتفاع درجات الحرارة على جاهزية القاطرات. في موضوع اجتماعي، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي إن المنظمة لن تبقى مكتوفة الأيدي في ظل تفاقم الأزمة الاجتماعية في البلاد وغياب السلطة وعجزها عن إيجاد الحلول. وقال السالمي في تصريحات نقلها موقع الشعب نيوز الناطق باسم المنظمة في اجتماع مجلس الهياكل القطاعي الوطني اليوم، قال إن كل الخيارات مطروحة باعتبار أن المسألة تتطلب الدفاع عن الوطن وعن الاتحاد العام التونسي للشغل تجاه الهجمة الشرسة ضد العمل النقابي وضد محاولات تدميره من الداخل وفق تعبيره. في موضوع آخر، أكد الخبير المالي وأستاذ القانون البنكي محمد النخيلي أن التسجيل للحصول على قروض الشرف سيكون عبر منصة إلكترونية ستحدثها البنوك للغرض، وأشار إلى أن البنك المركزي راسل المجلس البنكي والمالي لإحداث هذه المنصات في أسرع الأجال، لافتا إلى أن 50% من الأموال المرصودة لهذه القروض ستوجه إلى تمويل المؤسسات والاستثمار، و 50% ستوجه للاستهلاك.
2: رجديد اليوم اللي المطالب متاع قروض على شرف وضمانا للشفافية راهي باش تكون حصريا عبر منصات تنشأها البنوك. يعني احنا شفنا قبل اللي برشا مشاو للبنوك، فما بعض الفروع اللي قبلت وعطاتهم دي شارج، وفما اللي مازالوا، وفما اللي يقولهم مازال ما جاناش توصيات. الجديد انه البنك المركزي راسل المجلس البنكي والمالي وحثوا على انه يتصل بالبنوك، فعلا معناها صارت المراسلة هذه، وقال كل بنك لازم يخلي معناتها منصة الكترونية. وفما حاجة اخرى لازمنا المواطن لازم يعرفها، راهو البنك نتاعو باش تعطي 8% من المرابيح نتاعها الصافية، معناها فما بنوك خاسرة هذيك معفيت. معناتها اليوم اللي يبدا حريف بنك ما خاسرة ما عندوش خط تمويل في البنك هذيك من نجم شيخ. كل حريف ينجم يطلع ويعرف البنك نتاعو رابحة ولا خاسرة وقداش رابحة باش يحدد 8% ويشوف قداش. 50% من خط التمويل راهو يمشي للشركات والاستثمار، 50 كهو الاستهلاك.
1: في تميز تونسي جديد، تم اليوم تعيين الباحث التونسي حمدي مبارك عضوا بالمجلس العلمي لمنظمة الصحة العالمية ضمن تركيبة جديدة تضم 21 عالما وخبيرا من مختلف أنحاء العالم، وذلك في إطار تجديد عضوية الهيئة الاستشارية العلمية للمنظمة. ويختص الباحث حمدي مبارك في علم الوراثة الجزيئي وعلم الجينوم والطب الدقيق وتحليل البيانات الجينومية، وهو متحصل على الدكتوراه في البيولوجيا الجزيئية والخلوية من جامعة إفريفال ديسون بفرنسا، وأجرى أبحاثا ما بعد الدكتوراه في جامعة طوكيو باليابان وجامعة فيو بأمستردام في هولندا، ويشغل حاليا منصب مدير البحث وتحليل البيانات في معهد قطر للصحة الدقيقة. نوالي تقديم الأخبار من إذاعة صفاقس. وفي أخبار العالم، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحداد بداية من اليوم ولمدة 3 أيام بعد وفاة 12 شخصا إثر حرائق الغابات التي شهدتها عدة ولايات بسبب موجة الحر. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على بلدة عرب صليم جنوبي البلاد إلى شهيدة وستة مصابين. نقل موقع ولا العبري عن مصدر أمني أن تل أبيب أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية عبر قنوات أمنية أن مخطط المناطق التجريبية جنوبي لبنان قد فشل، وأن الجيش اللبناني لا يدمر بنى تحتية إرهابية استنادا لإحداثيات قدمها جيش العدو الإسرائيلي. وأخيرا، أفاد مصدر أمريكي بأن أي اتفاقات تبرم بين إيران وسلطنة عمان لا تحمل أي أهمية لواشنطن، وأكد عدم وجود أي مفاوضات قائمة أو مجدولة مع طهران في الوقت الحالي. نقطة نهاية النشرة، وفيما يلي تذكير بأبرز ما ورد فيها من أخبار. الانقطاعات المتكررة والعشوائية للكهرباء ترهق المواطنين ونداءات استغاثة لإنهاء الوضع المزري. اتحاد الشغل يؤكد أن المنظمة

0: المنظمة لن تبقى مكتوفة الأيدي في ظل تفاقم الأزمة الاجتماعية في البلاد. شركة السكك الحديدية تعلن عن استئناف سفرات الخطوط البعيدة. تعيين الباحث التونسي حمدي مبارك عضوا في المجلس العلمي لمنظمة الصحة العالمية.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: تلتقيكم بالأخبار مجددا تمام الثامنة بإذن الله. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة ديمة.
1: سبور نيوز.

0: 13 دقيقة بعد 6 متاع العشية. أحبي رياضة في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في آخر الأخبار الرياضية. أخبار الرياضية تبدأ بالجديد الجديد مباشرة من إيطاليا. العاب المتوسطية في دورتها 20 نجاعة إقناع إبداع للمتوجين التونسيين. إلى حد الآن تونس في المرتبة 10 في الترتيب العام لجدول الميداليات بعد نهاية منافسات يوم الأمس. 13 ميدالية، زو ذهبية زوز برونزية 9 برونزية، والبقية تأتي بتفاصيل مميزة مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية على عين مكان زميلي شهير الكيفي. شهير أهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا بك مهدي، مع ميدالية مازالت فريسكا للوصل التونسي منذ قليل في السباحة بالزعانف.
0: أيوة.
1: نحصونا في سباق 100 متر، تحرز الميدالية الفضية ومركز ثاني في سباق كان متميز بالنسبة لأمنا رغم صعوبته. أكيد التصريح موجود إن شاء الله في فقرات رياضية أخرى. اليوم السباحة بالزعانف أيضا تنجم تزيدنا زوج ميداليات أخرين مهدي، باعتبار بعد شوية ريهام بن سلامة تلعب سباق 200 متر في النهائي، ثم أيضا عندها سباق 400 متر نهائي. يعني ريهام تنجم تزيد لتونس زوج ميداليات أخرين، تتابعوا إن شاء الله بعد شوية. اليوم بقية المشاركات تقريبا ما كانتش متميزة. في القوس والسهم محمد حماد ورؤية عبد القادر خسروا السباقات متاحهم في النزالات متاحهم في الفردي، وأيضا في الزوجي. في الرماية أيضا تصفيات المسدس الهوائي على العثماني يحرز المركز 14 على 19. في الأشرع إيناس القماطي في سباقات اليوم تحرز المركز 9 في السباق الأول والمركز الثاني في السباق الثاني، ومازالت السباقات متواصلة. في كرة اليد هزيمة للمنتخب التونسي ثقيلة أمام المنتخب الجزائري 33-26. وفي التنس بعد شوية كيف نتعرف على نتيجة الثنائي عزيز الواقع وسام عبد الرحمن ضد الثنائي الإسباني، لقاهم كان انطلاق 5:30. ونذكر أنه غدوة نصف نهائي كرة القدم بداية من 9:30 بتاع الصباح توقيت تونس، المنتخب التونسي مع المنتخب الإيطالي في ملعب لاكافون، الملعب اللي كان احتضن حفل الافتتاح عكس الملعب نعم. اللي كنا لعبنا فيه 3 مباريات متاع الدور الأول. مهدي
0: شهير، قبلك شوي على مختلف المواقع الاجتماعية برشا كلام على اختفاء المصارعة التونسية شهد الججلي منذ يومين وانقطاع الأخبار متاعها صحيحة معك انت بطبيعة باعتبارك ملازم للبعثة التونسية.
1: والله مهدي شو نقول لك، أنا تليت أكثر بالجانب الرياضي ما عنديش فكرة كبيرة على الجانب هذا، لأنه برشا أخبار متواترة، مش واحد مش اثنين مش ثلاثة، كل واحد وش يقول صحيح مازال مش واضح. ولو أنه كيف ما قلت لك الجانب الرياضي هو اللي يهمنا أكثر إلى حد الآن احنا في الدورة هذه.
0: المفيد شهير أنت في كل تدخل جيب لنا الميداي، ها شهير ميداي نسميك هكا ولا جيب لنا الذهب الذهب الذهب إن شاء الله نستناو في قدم المشاركات إن شاء الله. شهير
1: إن شاء الله مازال عندنا الشانس اليوم في زوج سباقات إن شاء الله يجي فيهم الذهب،
0: وإن شاء الله الأولاد نتاعنا أولاد دنيس بوجلبان إن شاء الله نعولوا عليهم غدوة إن شاء الله باقتطاع ورقة العبور للدور النهائي. نلعبوا أمام منتخب ممتاز المنتخب الإيطالي، ونذكر نصف النهائي الثاني باش يكون عربي، مواجهة مباشرة بين الجزائر والمغرب هكا ولا
1: أكيد، وإن شاء الله إحنا نبدأ في النهائي ومن بعد اللي يجي مرحبا به من أجل ميدالية على الأقل فضية بالنسبة لكرة القدم التونسي.
0: شكرا لك شهير كيفي، كنت معنا مباشرة من تورنتو إيطاليا في متابعة حصرية للمشاركة التونسية في هذه الدورة 20. نجيو الآن الأخبار الأندية التونسية بعد شوية، ونعطيكم حصريا اليوم طواقم تحكيم مباراة الجولة الثانية بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. لكن البداية تكون مع الكحلة والبيضة مع النادي الصفاقسي، مع المدير الرياضي للنادي الصفاقسي طارق سالم اللي كان في حوار على الصفحة الرسمية لنادي صفاقس، وتحية لكل الزملاء وكل خير المسؤولين على الصفحة الرسمية، ولصديق أخويا طبعا طاهر باشا الكراي اللي قام بإجراء الحوار. حوار شمل عديد المواضيع على الصفحة الرسمية للفريق على الفيسبوك، تحدث فيها جانب من الحوار عن ما يدور في الشارع الرياضي بصفاقس. هل هناك تدخل بالنسبة لطارق سالم في مباشرته للسياسيس في اختيار الكوتش نبيل كو؟ أوكي. الكلام متعدد لكن صحيح ظهر مع طارق سالم.
2: إذا كان نوصل أنا كمدير رياضي نسمح أنه واحد يتدخل في خدمتي، ما أنت زايد معناه نمشي على روحي وكهو، معناه أنا مانيش جاي للسياسيس باش نتقاضى أجر ونخلي الناس تقرر في بلاستي، ومانيش الإنسان اللي نخلي الناس تقرر في بلاستي وأنا نتحمل المسؤولية بعد، لأنه مسؤولية المدرب أنا باش نتحاسب عليها. دونك لا منصف السلام ولا غير منصف السلام، حتى حد ما تدخل في قرار المدرب سواء نبيل كوكي ولا غيره. القرار ناخذه أنا، نتشاور مع عديد الناس نحكي مع برشا ناس سواء معناتها من اللجنة الفنية ولا من قدماء لاعبين ولا فما برشا ناس معناها نتشاور معهم نحكي معهم حتى في مدرب أجنبي في الأسماء اللي كانت مطروحة. لكن في الأخر القرار ناخذه أنا مصطفى سلام يمكن أسمع بعد ما سمعوا برشا عباد.
0: هذه الواجهة الأولى بالنسبة لطارق سلمي اللي تحدث زيد على تأخر الانتدابات والكلام في الشارع الرياضي في صفاقس الكول أنه الانتدابات للكحلة والبيضة كانت متأخرة. طارق سلم يجيب على هذه النقطة بذات.
2: ممكن فما شوية معناتها تأخير في الانتدابات وهذا معناتها ماهوش اختيار، هذا مفروض علينا لأنه كي تجي أنت في جوان في آخر جوان وتلقى الفريق مطالب باش يدفع 2.7 مليار ولا بس عبابري هكاكا باش يشارك في كأس الكونفدرالية، تجمش تجي انت للرئيس النادي وقتها تقول له اعطيني انا 100,000 دولار ولا 150,000 دولار ولا جدي نمبورت كوا باش نعمل انتدابات. دونك هذوما الصعوبات هذه تخليك اول حاجة حتى في الريكروتمون تاعك تلوش كان على لي جوار ليبر سينو. انا واحد من الناس كمدير رياضي اذا بيا نجيب ملاعب بمليار انا ولا بمليار ونص وفالور سيور ارتاح لي انا ليام ملاعب يبدا معناتها عامل دي بيرفورمانس كبيره وتصرف عليه، لكن الفريق بعد شهر ولا شهرين ما نجمش يخلص. دونك باش تولي لنا شكايات وتولي لنا مشاكل.
0: هذه المشاكل اللي حكي عليها طارق سالم. طارق سالم اختم الحوار هذا زاد بالحديث على تقييم المباراة الأولى، الأول ظهور للكوتش نبيل كوكي، أول أداء للسي اس اس في بطولة هذا الموسم 1-1 أمام البقلاوة. طارق سالم في حديث عن أولى المحطات الكروية للكحلة والبيضة خلال الموسم.
2: المردود ما كانش في المستوى المأمول، ولكن هذه بداية موسم أول مقابلة عملنا شوط أول وفوق المتوسط، الشوط الثاني ما كانش في المستوى معناتها لا انا لا المدرب لا الناس كل ماهيش راضيه معناتها على المردود نتاع الشوط الثاني. اكثر حاجه معناتها قلقتني في المقابله هي اصابه هشام بكار، معناتها الحقيقه معناها اكثر حاجه خلتني معناتها متقلق برشا بالحق. معناتها مردود الشوط الثاني اكيد ماهوش في مستوى طموحاتنا ولا طموحات الجماهير، لكن اكثر حاجه معناتها قلقتني في المقابله هي اصابه هشام بكار. ان شاء الله نلقاو الحلول باش نعوضوا ملاعبي في قيمه اللعب هذاك.
0: طارق سالم حكى على اصابه هشام بكار اللي اجرى عمليه جراحيه باحدى المساحات الموجوده طريق جرمدا صفاقس، والحمد لله العمليه كللت بالنجاح بايادي تونسيه بكفاءات تونسيه. تحيه للدكتور وجدي بوعزيز اللي نجح في العمليه هذيا. حكينا مع بعضنا حكينا مع هشام. الحاجه الباهي عند هشام انه المعنويات مرتفعه جدا للعوده ان شاء الله بامل كبير مع الكحله والبيضه. برافو زيد الهيئه المديره للسي اس اس، برافو لجنة الأحباء، برافو للأسماء الكل اللي كانت حاضرة، لعلي المعلول علولو ودحمان وبقية الملاعبين اللي جاوا وهزوا من معنويات هشام بكار اللي يفرح أنه معنوياته مرتفعة. إن شاء الله الفترة صحيح 3-4 أشهر ربما تتجاوز نسبيا ل4 أشهر لأنه فما ريديكاسيون فما غيره. على كل بالسلامة إن شاء الله للعب السياسي هشام بكار، وهذه ربما ملاحظة نقولها للجامعة التونسية لكرة قدم. والله يخوفي من تعدد الإصابات خاصة أنه اللي تفرج على ماتش تقدم سقي الدير وشبيبة العمران تقريبا 3 إصابات اضطرارية، معناها فما إصابة للسينيغالي محمدو اللي كانت كونتاكت مع ملاعب، زوز إصابات عضلية راي سخانة بين 40 42 44 45 نجم تعمل لري كاردياك. وردوا بالكم اللي خاف نجا رانا ماشيين صفاقس البارع عرفت رقم قياسي على مستوى درجات الحرارة ما عرفتوش من عام 60، معناه عام 60 صفاقس وصلت ل 46.8، البارح صفاقس وصلت ل 47 يعني 66 سنة ورقم قياسي وسجل في صفاقس، واحنا مازلنا متعنتين الماتشويات يتلعبوا الأربعة متاع العشية وين ماشيين بلاي ميساج. رجاء رأفة بالبخيين ذوي الحاجيات الخصية، معروف المكان متاعهم في ملعب تيمهيري مش يكونوا مقابل أشعة الشمس، نكونوا معاهم بالماء المعدني المفقود ليمات هذية، يكونوا معاهم بمظلات ونكونوا معاهم ماذا بينا في كوان يكونوا فيهم بعاد على أشعة الشمس. وللجماهير ردوا بالكم من ضربة الشمس، رأي صحة بنادم ما تسويش الدنيا وما فيها ما سيسيس للبي اس اس باعتبار أيضا تقدم سقي الدير ينهي الحصص نتاعو التدريبية استعدادا لملاقاة فون باستن تونس. عماد بن يونس المستقبل الرياضي بالمرسى مواجهة بين ابني الجزيرة طبعا بين يسري بن كحلة وعماد بن يونس, ومواجهة مباشرة زوز مدربين يعرفوا مع بعضهم, ما عندهمش برشا ما العملوا قوة مع بعضهم لهنا بداية طريق المطار صفاقس هكا العصفورة قالت لي, لكن أكيد جدا أنه يسري بن كحلة قاعد يعمل فيه محطات مميزة, أداء مقنع بطولي لتقدم سقي الدير في أولى المقابلات مع انتظار أداء مرموق, وهذا أكدوه الناس الكل في تقييمهم للإسعدادات البطولة من طرف تقدم سقي الدير. هل تمشي وحصرين اليوم نعطيكم فكرة عن طواقم تحكيم الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم. شكرا ليوسف الغربي على مستوى الإخراج المرئي, الحاج مر الحاج قاسم على مستوى الإخراج الفني. مشاهدوا تو مرئيا أسماء طواقم تحكيم نهار السبت, نبدأ مع بعضنا السبت 29 أفريل 4:30 متاع العشية, الإفريقي الأمر الرياضي بحمام سوسة, الحكم حسام بولعريس, الفار منتصر بالعربي, لقاء مستقبل المرسى تقدم سقيد الدير الحكم عبد السلام ماني, الفار درصاف القنواتي, الاتحاد المنستير الملعب التونسي الحكم حسن النيلي, الفار هيلدر ماليرو, النادي الصفاقسي, الترجي الجرجيسي الحكم محمد علي قروية, والفار بغوني استيفو مفهميش هذي عاد لهنا لكم فرمية فرج لحد شيء, فما إلا اللي نشوفوه نقوله على طول. هذي بالنسبة لمقابلات نهار سبتكم نشاهدوا فيها الآن. نمشي بكم لمقابلات يوم الأحد 30 أوت نفس التوقيت 4:30 متاع العشية, وانتظار لحرارة شمس قد تصل 46 درجة ببعض الملاعب التونسية. شبيبة العمران الترجي التونسي الحكم سيف الورتيني, حكم الفار إلدر, النادي الرياضي لحمام لانف, النادي بنزارتي أمير العيادي, الفار بغينو ستيفيس بعد ما يخدم ماتش السيسيس يمشي البنزارت, الأولمبي البيجي اتحاد بنقردين فرج عبدالليوي, الفار أيمن نصري, النجم الساحلي, النجم الرياضي بن متلوي, الحكم خليل الجري, والفار أسامة بن إسحاق. ذاك الماتشوات الكل يتلعبوا الأربع ونص متاع العشية. بقية أخبار الأندية التونسية, الترجي التونسي وافق على تفريط في مهاجمه فلوريان للاتحاد الليبي, تفريط في دانو يندرج من صفقة انتقال البرازيلي من الاتحاد للترجي الرياضي التونسي. راسلت إدارة النجم يوم أمس الرابطة الوطنية لكرة قدم قدمت اعتراض حول مشاركة اللاعب يوسف البليلي في لقاء يوم الأحد الماضي بين النجم والترجي الرياضي التونسي, وتأكد إدارة النجم في مراسلتها أن مشاركة البليلي في لقاء الكلاسيكو تعتبر غير قانونية مستندة حول النزاع القائم بين اللاعب وإدارة مدية الجزائر, أكدت في أكثر من مناسبة توقيع البليلي معها على طول. نمشي بيكم لنجم المناجم نجم المتلوي اللي تمكن رسميا من تأهيل المنتدبين الجدد لمباراة الجولة الثانية أمام النجم الساحلي من برمجة نهار الأحد, حيث تم تأهيل كل من المهاجم النيجيري إيفاني ومحمد أمين بوزغبي, محمد علي الوريمي, عبيد الشابي, نجد الدبابي, بالإضافة إلى اللاعب الإيفواري كواسي. تعلم الرابطة الوطنية لكرة قدم المحترفة أنه وبطلب من أغلب أندية الرابطة المحترفة لكرة قدم في خصوص النظر في إمكانية تأجيل انطلاق بطولة شبين للموسم الرياضي الحالي بالتنسيق مع الإدارة الفنية الوطنية للجامعة التونسية لكرة قدم, تقرر الاستجابة للطلب لينطلق الموسم يومي 5-6 سبتمبر 2026, ويأتي هذا القرار حرصا على توفير أفضل الظروف لتنظيم المقابلات والاستعدادات الجيدة للأندية لمنافسات بطولة الشبين. ملاحظة بيت نقولها بالنسبة للترجي الجرجيسي اللي مش يكون ضيف صفاقس للأسبوع الثاني على التوالي, مش يلعب في كأس الكاف الإفريقية, لكن هل يعقل ماتش ترجي الجرجيسي على عش ملعب المهيري في كأس الكاف يتلعب بالساعتين ونص متاع العشية؟ بالحق يتلعب في غرغور القايدة. لهنا نعرف البرمجة متاع الاتحاد الافريقي لكرة القدم, لكن وين هالجامعة التونسية لكرة القدم تراسل تقول عندي ظروف استثنائية في موجة حرارة غير عادية تعرف البلاد التونسية, الرجاء تخيل المقابلة بساعتين لاربع ونص متاع العشية. يرحم والديكم, رانا نهار من هارات مش نفيقوا لا قدر الله على كارثة تصير في الملاعب التونسية. من أخبار الرالوين مقابلة الودية اللي تتلعب اليوم تتلعب الآن ضد جمعية ريانا نهار الأحد, أيضا الرلوي بعيون تتطلع للعودة لمصاف النخبة يلعب أمام أولمبي تلكيف. في الباسكيت تصفية كأس العالم النافذ الرابع, المنتخب التونسي يواجه اليوم منتخب الرأس الأخضر ضمن تصفية كأس العالم لكرة السلة 2027. الماتش يبدأ 7 متاع العشية بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس, مباراة مهمة في طريق التأهل إلى قطر 2027, والمنتخب يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية الفولية يتعزز حظوظه في التصفيات. في الفولية يخوض منتخب التونسي للسيدات اليوم مواجهة حاسمة أمام نظيره الغاني في العاصمة الكينية نيروبي لحسم بطاقة العبور إلى الدورة الثانية. تأتي المباراة هذه ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة أفريقيا الأمم، وتنطلق المقابلة بعد قليل. بالتوفيق إن شاء الله لأميرات الطائرة التونسية. 29 دقيقة بعد الستة متاع العشاء، كن معكم في إيطاليا، كن معكم حصريا زيدا على مستوى طواقم تحكيم الجولة الثانية لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة قدم. مراد حش قاسم في إخراج فني، ويسر غربي في إخراج فني، ومهدي قاسم يتمنى لكم أحلى أنت على أوقات. إلى اللقاء.
3: ستوديو الصيف.

0: كان هذا صبر بيعي في الغنجة من الأغاني الجميلة الصبر بيعي اللي اختتم فعالية مهرجان صفاقس الدولي في دورته الأخيرة لصيف 2026. بين مهرجانات تختتم فعاليتها وأخرى تنطلق فعاليتها بين تنوع المشهد الثقافي. كنا منذ قليل في مهرجان التفاح بسبيبة بالقصرين وعروض ومعرض فلاحي وغيرها من الأنشطة مش كون موجودة في هالمهرجان هذية. طيب مش نمشي للأيام الثقافية بالعين. مولود ثقافي جديد انطلق سنة في دورته الأولى بدأ من نهار 25 مش يتواصل حتى نهار 3 سبتمبر 2026. برشا استضافات فيه برشا نجوم فيه لكن زيدة فيها تفاصيل جميلة اللي عندها علاقة بالجهة منها نشاط يوم الغد اللي مش يكون نشاط مميز ومميز جدا. هذاك علاش سعيدة جدا يكون معايا مدير المهرجان الأيام الثقافية بالعين هو زميل أخو خونا جوهر بوستة منورنا. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا جوهر.
1: نورتنا في الاستوديو. عايشك بوجودك
0: الله يفضلك ولو أنك تو مش زميرة تو مدير الأيام الثقافية بالعين.
1: بالضبط.
0: الله يفضلك ويخليك.
1: إذن الأيام الثقافية بالعين كما قلت أنت معنا تبدأ من نهار 25 أوت حتى لحدود 3 سبتمبر 2026. عرض الافتتاح كان قلت البارح بعرض المحفل الرياضي
0: ناجح تبارك الله ما شاء الله.
1: الرأي هو معناه حسب الانطباعات معناه بتاع الناس اللي حضرت الحفل كان ناجح
0: الحمد لله.
1: معناها الشكر الكبير للرياض الشابي اللي خلي نقول لك انه الايام الثقافيه قبل كل شيء باش نفهموا العرض هذاك علاش حبينا هكاك. الايام الثقافيه هي معناها ما فيهاش برشا سهرات مش كيما المهرجان. معناها تدور في حدود الاربع خمسه مناسبات معناها محطات. فاحنا قلنا كم باش نعملوا ثلاثه ولا اربعه مطربين مش ما احناش مش نبقاو كان في الجو الطربي والجو بتاع الحفلات. فجاء رياض الشابي مشكور عمل تصور لسهرة يجمع فيها اكبر قدر من الفنانين اللي يحبوهم معناه
0: ممتاز.
1: ومورينا الفرحه نهار ليلتها في ابناء الجهه اللي اول مره يروا مهرجان في جهتهم
0: في جهتهم معناه. هو هذاك هي المكسب مكسب جديد. يعني نحب نهني كل اهالي العين والمنطقه هذيك وما نزل شكر وغيره لانه هذا راهو فرحه معناتها مكسب جديد ثقافي للجهه مش ممكن يفرحوا به. وفي الافران معناتها نتصور الناس اللي يجيوكم من الافران من العين من منزل شكر هذوما هم الناس ونصورهم فرحانين الكل بالايام الثقافيه الجديده هذه.
1: هو دايور حتى الشعار الجمعيه فيه ترواريو معناها شمس تضوي على ثلاثة مناطق اللي هي الافران العين ومنزل شاكر.
0: ممتاز.
1: كما قلت لك معناها احنا كي خرجنا في الاخر السهره معناها ورينا الناس فرحانه والناس معناها لقات معناها اولا مجانا معناها دخول بالدعوات وثاني حاجه معناها لقات حاجه قريبه منها وتقريبا قلت لك لبينا كل الاذواق. بديت بالفنان رياض الشابي ثم حسين بن رمضان وبالمناسبه تعب في ساريتها معناها تعرض لتوعك صحي وبالمناسبه
0: نتمنى له الشفاء. اكيد نتمنى له الشفاء.
1: بالضبط. وتفاعل معها برشا الجمهور
0: حبوه برشا حسين.
1: اكتشاف انا بالنسبه لي ولا نعرفه من قبل اما معناها صراحه صوت ممتاز جدا
0: جميل
1: ونال اعجاب الحاضرين. ثم احسن ناجي بالطابعة بتاعه بك الشو اللي عمل فيه بك معناه في كلمتين سهرة ناجحة من حيث التنظيم من حيث وهنا نحب نشكر قواتنا الأمنية اللي حرصت على تأمين ولو أنه في صالة لكن حرصت على تأمين العرض ونتصور معناها ليفينمون بتاع غدوه بتاع بعد غدوه دورهم كبير وربي معهم خاطر
0: ربي يشدهم بالصحه والعافيه. تحيه ليهم خاطر هما اللي امنوا كل المهرجانات حتى تصير سير عادي معناتها.
1: بالضبط. ولا مش كيما فضاء مغلق
0: مغلق مش كيما مفتح.
1: بالضبط. كيما سيدي خليفه الطياري اللي هي معناها فضاء مفتوح ومعناها يتطلب برشا جهود لتوفير معناها الامن للحاضرين.
0: او اعطاكم كما نقولوا احنا اسم من الاسماء المفاتيح للتظاهره نتاع نهار غدوه.
1: بالضبط.
0: أو بدأ يربطنا بسيدي خليفة الطيار.
1: نتعدى وهذه قلنا لعرض الافتتاح. أنا في تقديري معناها في تقديري عرض ناجح.
0: الحمد لله.
1: كما قلت لك معناها كرا فرحة في في في الناس في في عينين الناس اللي حضرت. معناها نجم نفهم اللي هي.
0: هو تفاعل الجمهور مع مع الفنان. فقط لحظة هيك التفاعل تعرف اللي هو ناجح ولا مش ناجح.
1: الحصيل وصل ريم بجريرة.
0: ريم بجريرة تدخل.
1: مشكورة يا حضرتك يعطيها الصحة. وثقت زيادة السهرة. إذا نمشي للمحطة الثانية اللي هي خرجة سيدي خليفة الطياري.
0: بالضبط. هذه مش تصير غدوة إن شاء الله.
1: بالضبط غدوة بعد غدوة. أي في منطقة سيدي خليفة الطياري في الواد معروفة البلاصة بالواد. مشكورين اللي عاونونا كل بلدية الخزانات لعوبة الخزانات بلدية العين سيد معتمد ساقس الجنوبية أستاذ لطفي المبروكي على التعاون بتاع الدعم اللوجستي وعلى خطر بلاصة معناها يلزم تتهيئ وتعرف أنت الخيالة يلزم ما مشكورين هالمنطقة اللي ريت حرص معناها كبير جدا خاصة من متساكنين العويات والخزانات على إنجاح التظاهرة معناها تقريبا بيوت الشعر الأكليات اللي مش حضروهم
0: ممتاز
1: كل مبادرات معناها فردية
0: من مواطنين
1: معناها ناس فرحانة
0: ناس كل ملمومة
1: بالضبط وتحب تنجح مهرجانها وانا نتمنى العام الجاي يكون مهرجان قائم الذات ونتمنى العام الجاي يكون ثم جمعية مخصوصة خاصة بمهرجان سيدي خليفة الطياري
0: اي اللي كان موجود راه هو قبل مهرجان سيدي خليفة الطياري وبعد
1: بالضبط لا هو بقاته عنده 4 سنين بقى ينشط معناها في إطار غير قانوني سناء هو معناها المقترح أنه سناء نكون معناها تحت غطاء الجمعية تحت غطاء قانوني وتتبناها الجمعية ورحبنا بالفكرة قلنا احنا نلبي كل الأذواق فغدوة أمسية غدوة تبدأ 5 متاع العشية بك العروض متاع الفروسية بالبيوت الشعر
0: غدوة 5 اللي يحب يشوف
1: بالضبط وبالنسبة وله العرض راهو للناس الكل راهو مش موجه لأبناء المنطقة راهو ما همش العرض عويات وخزانات راهو الأبناء المنزل شكر أبناء العين راهو لازمك تمشي تكتشف
0: أنا كل من صفيق سكل أجواء... كيف سيدي منصور يجيوه من الثنين الكل
1: أجواء
0: من...
1: راهي
0: والمحرس ومن
1: معناها تراثنا تاريخنا عاداتنا تقاليدنا جدودنا كيفاش عاشت يجي شوف وتفرج بالحق معناها فرصة أنه خاطر مش ديما التظاهرات هذه مش ديما نشوفوها
0: نشوفوها صح
1: دعوة للسكان المنطقة كل معناها باش يحضروا وباش يجيوا راهو الفضاء مفتوح والدعوة مفتوحة للناس الكل
0: أكيد
1: العرض يبدأ 5 فيه معناها عرض للأديب بيسيرة خطره هما من جملة التقاليد متاع المهرجانات الفروسية أنه يلزم يكون فيها
0: شعر أديب. شعبي أكيد وأديب
1: يكون فيها أديب
0: أي. لا دبش بيك بهيشي تاريخ كامل راهو
1: بالضبط دونك غدوة كما قلت معناها مش تكون مش تخلل العرض العروض مش تخللها عرض للأديب رغب شلبي ابن المنطقة هو ونجون معناها
0: ممتاز
1: ونتصور يعجب الناس معناها وينال
0: تصور يحبوه هم
1: بالضبط
0: أصلا
1: أي بالضبط بالضبط
0: يعرفوه البعض
1: بعد غدوة مع المطربة معناها قاعدة تشق في طريقها بنجاح وعندها معناها عندها شهرتها وعندها كيش نقولوا احنا
0: صوتها البدوي الجميل
1: بدوي جميل وعندها حضورها سرسان معناها اي ونتمنوا لها التوفيق وان شاء الله قبل كل شيء تنجح في سهرتنا
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله
1: نتمنى التوفيق في مسيرتها
0: بالعكس هو في المهرجانات وفي خاصة في الايام الثقافية من المفروض ان نشوفه معناتها في بعض الاحيان قامات فنية جديدة تولد من خلال المهرجانات وانا نتمنى بما انه زينة الفنانة زينة سعد انه
1: زينة سعد
0: تكون الانطلاقة الفعلية لها في مسيرتها هي موجودة وعندها اسمها لكن تكون انطلاقة فعلية لها
1: انت يا حنين معنا كأعلامية معنا هو تعرف انه الانسان نجم يقيم الانسان معناها نجم يغزر القدام يرى هي ينجح ولا ما ينجحش نجم يقيمه كصوت وكحضور
0: صح.
1: فنان في الاخر شنو
0: متكامل
1: بالضبط معناها كل شيء متوفر معناها اليات اليات النجاح متوفر في زينة سعد. اي دونك انا
0: عندها طلع الركح جميل، عندها صوت جميل،
1: ولونها
0: متمكنه،
1: لونها لون مميز معناه. اذا نهار خميس قلنا نهار خميس ونفس معناها بال كيما كيما كيما نهار السبت كيما نهار الجمعه كيما نهار السبت كالعاده عروض تقليديه، عروض من التراث. وكما ونرجع نشكر اهالي المنطقه اللي كما قلت لك معناها تقريبا كلها مبادرات خاصه معناها من خواص معناها فرحانين بجهتهم وفرحانين بحبوا مهرجانهم ويحبوا ينشحوا مهرجانهم ويحبوا يعاودوا يحيوا مهرجانهم. وان شاء الله تنجح هذه باش العام الجاي يبنيوا عليها زادة كما قلت لك يعملوا مهرجان وحدهم.
0: أكيد.
1: وعليش علاش ما يكونش جمعه وعشر ايام والناس كيما الايام الثقافيه بيتينا معناها
0: اي
1: يكون تكون عندهم معناها مهرجان خاص بهم. نمشيو لل
0: النهار السبت زاد نفس الشيء الخمسه متاع العشيه
1: بالضبط بالضبط
0: نفس الشيء
1: بالضبط. قلت لك معناها نهار السبت الفنانه زينه سعد معناها وصلة غنائية وعروض فروسية وكالأجواء متاع المداوري ومتاع
0: حلو
1: ما قلت لك جونا
0: فرصة تقليدي. فرصة باش الصغيرات يعرفوا هل
1: لا فرجة مضمونة فرجة مضمونة دعوة للناس الكل راي فرجة مضمونة بالحق فرجة مضمونة.
0: مازال عندكم في العروض عرض اختتامة؟
1: لا مازال للمسرحي نصيب عندنا عرض مسرحية استويت للمخرج حاتم الحشيشة.
0: اي تحية لحاتم
1: اي المخرج المتميز
0: والله المتميز
1: عرض استويت بطولة منصف الوكيل
0: الخال
1: مع مجموعة موسيقية مع عرض استويت يحكي على تاريخ صفاقس على عاداتنا على تقاليدنا.
0: هو انت كي تقول لي استويت
1: بالضبط
0: ما كلمه يعطيك الصحه بالضبط بالضبط هي
1: هو حتى كما قلت عنوان المسرحيه مستمد من
0: عنده
1: من تاريخ اي من تاريخ صفاقس يحكي على تاريخ صفاقس على عاداتنا على تقاليدنا على اغانينا في الجلوه وهكا اغانينا القديمه معناها هو ديجا غنيهم معناها سي منصف الوكيل معناها عرض حلو والناس اللي تحب تكتشف تاريخ بلادها زاد العرض هذا ان شاء الله مش يكون نهار 2 سبتمبر نهار الاربعاء بقاعة المؤتمرات بالعين قاعة مؤتمرات البلدية ونرجع لقاعة مؤتمرات البلدية ثم نهار الختامي ختامها مسك مع طفولة ومع الأطفال ومع جو الأطفال اللي
0: والأطفال ينصيب أنا وليت نفرح كي نقف في مرجين فمعروض للأطفال
1: بالضبط
0: خاطر ولينا ننسيهم للأسف معناتها للأسف الشديد معناتها وليت عروض خاصة لكن في المهرجين تراو المهرجين راهو لما راهو فرحة والأيام الثقافية راهي لما وراهي فرحة وقريبة من المواطن وبالتالي لازم يكون كل الفئات المجتمعية تكون موجودة في الأيام تلقى الظلة متاحة وتلقى ليها عرض مبرمج ليها هي
1: أكيد.
0: هذا هو أكيد. الجميل والطريف
1: أكيد
0: أنتم ما نسيتوش الصغار كما مهرجين سبيبة
1: بالضبط ما نسيناش الصغار وحبينا نخدموا بيهم فيو كونوا العودة المدرسية قريبة قلنا نخفوا عليهم معناها هيك الضغط متاع العودة المدرسية وكما قلوا هم ديجا كانوا في صيف وراجعين المدرسة احنا نعملوا لهم عرض من جهة معناها نشركوهم معانا ومن جهة انه نعملوا حركية في المنطقة على خطر العرض ما هوش في الصالة بركة وانما يبدأ عرض كرنفالي يبدأ من الشارع تعرف انت عرض في الشارع معناها شوية حركية وشوية العرض ذا فيه دمى عملاقة فيه موس بارتي في الصالة في قاعة مؤتمرة بلدية بالعين فيه حكواتي فيه ألعاب وأولياء وصغارهم أي وصغارهم معناها عرض
0: ثم جو خاص
1: وأسعار رمزية معناها 5000 الدخول بسعر رمزي بنسور اللي ما يقدرش على 5000 عملنا له عرض في الشارع
0: يجم يجي يتفرج في العرض الموجود في الشارع فقط بطريقه مجانيه
1: بحكم انه الصاله معناها عندها طاقه استيعاب دونك احنا لازمنا نحصروها معناها
0: واضح بعدد معين
1: من التذاكر اي وتعرف انه معناها الانيماسيون ما تنجمش خاطر هي صارت للعين معناها قاعه المؤتمرات البلديه بالعين هي لوطه والفوق دونك ما نجموش احنا السيارات نخليهم الفوق حتى ولو
0: للسلامة.
1: مع بالضبط دونك مش نتذكر مش نبيعهم مش نبيعهم على العداد الصاله على العداد الصاله الدخلانيه فهمت هي صاله التسع الالف احنا ما نتصورش انه في حدود ال 400 تذكره
0: واضح.
1: ختاما هذه كما قلت لك الدوره الاولى احنا بعدها عندنا خلينا نعرج شويه على في كلمتين طولت برشا يظهر
0: لا حلو
1: لا على سعد الكريم طولت اي مش نعرج على مهرجان فريد من نوعه في تونس ربما يكون معناها في العالم تلقى شيء خمسه سته نماذج من مهرجان الكومبوست هذايا يعني مهرجان مش تقوم به بلديه العين بحكم انها بالمناسبه نجدوا تهانينا ونجدوا تهانينا للبلديه العين الحصول على جائزه رئاسه الجمهوريه
0: الف مبروك
1: انظف بلديه احنا دخلنا معهم شركاء زاده في توسكي معناها حفلات فنيه ومعناها مش نحاولوا ان نشحوه المهرجان هذا هو مهرجان الكومبوست بالمناسبة
0: ثقافة بالضبط. ثقافة جديدة ثقافة بديلة ثقافة بيئية 100%
1: بالضبط من حاجة حلوة. جديدة حلوة. بالمناسبة دي نحب نتوجه بالشكر للسيد معتمد الساقسة الجنوبية نجدد له شكري نجدد شكري لسيد رئيس بلدية العين اللي وفرنا فضائيات العرض الأستاذ مراد الزكري أي
0: مشكوري
1: قاعت لفرح البلدية حتى الواحد من العرض بتاع الدمى العملاقة أي في الطريق يعني باش نعملوا قدام البلدية أيضا الشكر لأهالي منطقة العوايات أهالي منطقة الخزانات على الروح اللي فيهم وبالإنجاح تظاهرة متاعهم أيضا نشكر أهالي العين لفران منزل الشاكر على الحضور في السهرة اللي عملناها وإن شاء الله نتوقع أنهم يحضروا زادة في العروض لبقية العروض
0: إن شاء الله.
1: الشكر خاص لسيد مندوب ثقافة سي محمد خراط اللي ديما وين هزوا التليفون الله يبارك وشكر لشريكنا الإعلامي إذاعة صفاقس
0: لك أنت حنان
1: أختي عايشة زياد خنفير والسيدة مديرة إذاعة صفاقس أستاذة ندى الشعر
0: أكيد شكرا لك يا جوهر احنا نحبوا نجاح كل الأنشطة الثقافية في كل جهتنا ومنشموش ما ندعموش خونا وما ندعموش زيدا مولود جديد ثقافي منشمو كنا ندعموه قلوا برافو يلا كملوا في المشوار بتاعكم لأنه للإنسان حظ من الثقافة لازم يكون عنده حظ من الثقافة منشموش لا نبدع ولا نتقدم ولا يكون لنا فكر ولا وعي ولا غيره من غير ثقافة ثقافة كما نشربوا الماء كما الهواء كما الثقافة
1: راهي رافد من رافد التنمية معناها كي نشوفوا عملنا سهرية ونشوفوا الحوانت تخدم والناس معناها
0: دورة اقتصادية تتحرك
1: بالضبط بالضبط
0: تتحرك في نفسها
1: وزادة راهو الثقافة راهي تحصين لشبابنا أكيد. من برشا آفات في المجتمع
0: أكيد نورتنا برشا خويا جور
1: بستة
0: ودير الأيام عايشك. الثقافية بالعين إن شاء الله كل التوفيق ليكم تجمو تدخلوا على الصفحة الرسمية الخاصة بالمهرجان تتقاو مختلف الفعاليات احنا مش نمشيو لرفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها
2: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: يا عاشقين في النبي زيدوا الصلاة على النبي، ألف صلاة وألف سلام على سيدنا النبي،
1: اللهم صلي وسلم عليه،
0: عليه ألف وليزيه، وتقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة. مرحبا بكم الناس الكل، مازلنا مواصلين معاكم المشوار من ركن الركن ركن نور عشية. هاي ولفة تقولي تقولي حنيني نور عشية، وما أدرك ما نور عشية، هي تبدأ تستمع تقولي لا خليكم في ركنكم. انا نحب كل الاستماع لسي عبد الكريم، نحبه ونفرح به كي يبدا يحكي على الفلاحة. فاكيد سي عبد الكريم تبارك الله ما شاء الله، الجمعه الفايته قلنا لهم يلا حضروا اغرسوا، حضروا انفسكم انطلاقا من 2 سبتمبر و 3 سبتمبر يخرج علينا اوسوا وتوكلوا على الله وابدي.
1: اي سيدي
0: انت مش نزيدوا
1: اول حاجه نعلم بها الخيان الفلاحة، هو نهار لحد يدخل الخريف،
0: نهار لحد يدخل الخريف،
1: إن شاء الله مبروك علينا،
0: آمين يا رب،
1: إن شاء الله بالمطر،
0: آمين، خلي تتلطف شوية السخانة،
1: ونهار الأربعاء نهاية توسو،
0: نهاية توسو،
1: هذو مزوز، إن شاء الله بعد همومة تكون أمطاره باللطف،
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله كل ما يعطينا ربي باللطف إن شاء الله.
1: نعرف وأنه هذا فصل الصيف ثم ناس ما تعرفش الفلاح شقادي عاني وشقادي قاسي، خاصة الفلاحة اللي خدموا الدلاء ما بعد البدري، ما بعد الفصل اللي خدموا الدلاء غرسوه في جوان طوى سخنت عليه، ما كانوش يتطوروا أنه الدنيا مش تسخن على الدلاء، يسخن تسخن عليه من شيره يصفار فيسع وتي اللحمة متاعه مالغة شوية ومن شيره ما يعرفوش، ثم فلاحة خاصة المزال وجد ما يعرفوش إيقاف دم الدلاع. إيقاف دم الدلاع وأنه مذبي، لأنه كي تحطها في الكاميونة تتكلم، كي تهبطها من الكاميونة تتكلم،
0: تتكسر معناتها
1: تتكلم. ولذا نقول لهم يعمل خدام ولا اثنين قبل بنهار اثنين ويدور على الدلاع الكل ويدوروا، هيك التدويره هيك يوقف الساف الدم متاع الدلاع وتحافظ على روحها وما ترشقش
0: وما ترشقش. ارى سبحان الله، معناتها حتى باش تقص الغله فيها تقنيه لازمنا ناخذوها، معناتها
1: علاش علاش قبل وقت كانت تقسموها تدلى بس تو سخانه وماء،
0: مع السخانه والماء
1: والماء
0: ما يقبلش
1: تتكلم في ساعة تولي قشرة رهيفة وتتكلم. نعم، تحضير توا قاعدين نحضروا للخضروات الشتوية، وعنا فلاحة اليوم تعبين ليل ونهار، تصور انت درجة حرارة فوق 40 هو يسوق في التراكتور ويحرث،
0: والله ربي يشدهم بالصحة والعافية يا ربي.
1: وعنا فلاحة نموذجيين في صفاقس
0: أكيد،
1: وانتي توا مشي
0: أي مش نستقبلوا،
1: شوفونا استقبلوا خونا
0: أي أكيد، خطر واستقبلنا قبل عنده
1: فلاح هاي الياسر فلاح من الفلاحة اللي يقبل الإرشاد الفلاحي ويطور العمل
0: ويطور بتاع. وإحنا هذيك عليش هذية تحية لكل الفلاحة اللي يسمعوا فينا، مش نستقبل مع بعضنا سي علي بولبيبة العامري، أهلا وسهلا يا سي علي ومرحبا بيك ونورتنا،
1: وخرنا
0: عليك أي وخرنا عليك شوية،
2: مرحبا بالإذاعة
0: تسفاق وكل شيء وش حال يعيشك يا سي علي. انا في البدايه قبل ما نبدا نحكيوا على الفلاح وصعوبه الفلاح حبيت نهنيك ونقول لك الف مبروك،
1: مبروك عليك،
0: مبروك عليكم وبدوا بتمام،
2: عيشك يعطيك الصحه وبارك الله فيك وان شاء الله الاقبل خيراتك وحجه يا عبد الكريم،
1: ومولدك مبروك
2: والمولد علينا وعليك، عيشك يا عبد الكريم
0: اكيد. في الوقت هذا يا سي علي سي عبد الكريم قال الفلاحه توا تاعبين لانهم مش يبداو موسم جديد، وبالتالي في الشيء اللي هذايا اللي احنا مقلقين منه راهو الفلاح توا يخدم في الارض اصلا،
2: هاي هاي نحضروا توا في الارض ودينا سخونه وتعبنا بالسخنه وزرعنا قبل وما صار شيء انا مش نعاود توا
0: ريت السخانه قديش معناتها
1: سخانه وجرار
0: وجرار ماهوش سهل،
1: ربي ان شاء الله معاكم
0: والله ماهوش سهل ماهوش سهل. توا سي علي شنو اكثر الاشياء اللي تتغرس في الوقيت هذيا؟
1: خضروات
2: يا عبد الكريم يعرف بارك الله فيك،
0: اي
2: خضروات كما قال سي عبد الكريم كلها خضروات وجميع الخضروات تزرع تو في سبتمبر
0: اما
1: بالسخنه هم مش يعملوا فلاح هم ذبيهم يبدروا لكن السخنة ما خلتهمش يبدروا.
0: هي خاصة دي موجة الحرارة
1: يغرس من هنا الزراعة تضمحل. إن شاء الله أوكي يخدم ويعاود. وبيش أقول لك وأنه الفلاح تعب ياسر ها، وهو النموذج قدامنا
0: نموذج.
1: وربي إن شاء الله يوفقهم. احنا نخزن الخضرة حاضرة باش من مسالك التوزيع
0: أكيد.
1: والفلاح يعلم
0: ما نعرفوش شنو عن الفلاح
1: يعلم
0: في الصيف وفي الشتاء وفي الخريف وفي معناته في الفصول الكل، خاطر كان عنده خضرة يبدا يخمم عليها، كان جريح يخمم عليها، كان جات مطر زريبة يخاف عليها، كان فهمتني ولا كان في صيف يبدا قبل الناس، الناس ما زالت تتخلع وفي الخلاعة وتصيف وغيره، هما يعملوا في القطاع الفلاحي ويحضروا في الارض باش يغرسوها. ما هي سهله حياه الفلاح سي عليا.
2: صحيح صحيح كلامك كله صحيح، وكنا قاعدين تعبين ونحضروا تو في السنه تعبين الله غالبك هو
0: مش صحيح. محليها عشت الفلاحه الغنيه ولا محليها عشت الفلاح رغم كل المتاعب محليها عشت الفلاح. شوية صعبة شوية.
1: تحية تحية أكبر وتقدير
0: والله.
1: لو خينا الفلاحة سواء كان في سفاقس كامل الجمهورية
0: كامل الجمهورية
1: ماشي فلاحة
0: الكل
1: يوفرونا خضرة المغلي خضرة البسباس خضرة الشتاء نلقاو باش ندفاو ويعلم بهم ربي كيفاش وصل هكا هكا ربطة البسباس ولا ربطة المعدنوس ولا ربطة كلابس ولا بسلق ولا غيره. رغم هالعوائق بحول الله يتعدى عام خير وعام
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله خريفنا
1: يعني
0: جميل وبدري ان شاء الله يا ربي. سعلي مش هكا ديما تبدي وتدعي وان شاء الله خريفنا بدري ان شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع
2: وربي يعاوننا ان شاء الله.
0: امين امين امين. ربي يشدك بالصحه والعافيه ونقول لك تحيه ليك ونخلي لك تحيه لكل الفلاحه اللي بداوا شمروا السواعد وبداوا يخدموا في الارض. ربي يحفظكم وربي يشدكم بالصحه والعافيه. ونعرف زيد الزيتون توا قاعدين يعاونوا فيه قدر المستطاع.
1: تم اشكاليه في الزيتون وانه بتاي حمار
0: من كثر السخانه
1: وان شاء الله احنا عن قريب ندخلوا في البرامج الجديده
0: ان شاء الله باذن الله
1: وعلى زيتونا وعلى الصابه ان شاء الله
0: ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله العام صابه يا سعلي مش هكا نقولوا
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله
2: ان شاء الله ان شاء الله عقب السخانه دي جينا نمطر وتنفعنا
0: امين يا رب العالمين. امين امين ان شاء الله كل ما يعطينا ربي باللطف ان شاء الله يا ربي. ربي فضلك سعلي بولباب العامري نورتنا برشا في هالطله هذيه. حبينا من خلالك تحيه لكل الفلاحه ونقول لك ربي يعينك وربي يشدك بالصحه وبالعافيه انت وكل الفلاحه اللي بديتوا الموسم الفلاحي وبديتوا تحضروا في الارض رغم درجات الحراره المرتفعه هذيه. ربي يكون في العون ان شاء الله يا ربي وان شاء الله بالرزق الوفير.
2: يعيشك يا
1: يعيشك يا علي
2: يعني الكريم وربي
0: يعيشك ربي فضلك ويخليك وتحيه لكل العائله وان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله ديما متهنين يا ربي.
2: يعيشك
0: يعيشك يعيشك الى اللقاء. سعلي هذه نموذج من الناس اللي قاعده تتعب من برشا فلاحه سعد الكريم
1: امين امين.
0: وهذه ريتم انا ديما نقول في الفلاحه عندنا برشا برشا ناس
1: عندنا منطقه اخرى اللي هي كما توا الحاجب تنتج فيها الخضروات هذه وتوا قاعدين يخدموا وتعبين. تحية ليهم أولاد عمر اللي تابعين معتمدية الحنشة بالحدود احنا وولاية المهدية أولاد عمر ينتجوا الخضروات هذه. تحية ليهم
0: تحية ليهم
1: وقلهم ربي عينكم
0: ربي شدكم بالصحة
1: باش احنا نلقاو ما ناكلوا في الشتاء
0: أكيد.
1: يكثر خيرهم ويكثر خير الجميع
0: وربي عينهم وان شاء الله بالرزق.

0: محليك محليك انت راك تنورنا سي عبد الكريم في هالسخانه هذه. فمشي نصيحه هكا معينه للناس نقولوا هيلم خطر الحقيقه امس واليوم سخانه كبيره برشا.
1: شوف انا
0: للاجار المثمره
1: صحيح انا
0: للغازون
1: الصباح لاحظت على شجره البوصه ونعرف اوراقها العيون نتاعها ديليكاتو فهمتي معناتها بارح في الليل شربت الماء اليوم في القايله تقى سبحان الله
0: ذبلة صحيح
1: العشية باش تبدأ تتحل. احنا نردوا بالنا اش نعملوا ماذا بينا اذا صبحية من صبحيات نعطيه للغراسات متاعنا الكل كل برتقان كي غيره نعطيهم محفز محفز. هذا تم ادوية ما هياش دواء هي الباز متاعها ضريع وهي تعمل تنشط جذور النبتة باش النبتة موجود هالمحفز هذا طبيعي بيولوجي.
0: أنا كنت نحسبك مش تقولي على السيدة مناخي قلت لي لا محفز
1: هذا محفز للجذور ويخلي الجذور تنمو بسرعة في هاك الوقت ما يوقعش هاك الذبول
0: خطر فهم برشا أشجار مثمرة صغيرة تلقى الأوراق متاحة أصلا ذبلت بالشمس تلقاها مسيكنا ذبلينة معناتها الأوراق ذابلة ربي يعطينا على قد منطيقه يا ربي إن شاء الله ربي يحن علينا وعلى الشجر
1: احنا تعبين شوية ونتبعوا في غراساتنا زيتونة واحد يا مالش نحوال قرنباري وشحوال
0: قرنباري وغرسم والله والله والله
1: رب
0: والله
1: الجميع.
0: أكيد أكيد أكيد تحية السيدة أميل الشاطي ربي يفضلها ويخليها إن شاء الله يا ربي تحية لها من القلب ديما موجودة في القلب معناتها سي عبد الكريم توا اللي نقوى ذبلنا شوية نعطيوها المخصبة هذية
1: منشط محفز للجذور
0: ونسقيها في وقت مؤخر
1: ماذا بينا
0: حتى شوية
1: اللي حب يظهر
0: اي
1: ماذا بي شوف انا مش اقول لهم
0: اذا قينا ما عاد اذا بطبيعه الحلقين
1: انا مش اقول لهم حاجه راهو اللي عنده حديقه صغيره يصرف 100,000 برك 100 دينار بهالقطره ويبعد على المشاكل
0: ويخدمها
1: شويتين في الليل قطرة
0: مشكلة
1: لا تي ولا شيء
0: ماني يعني نقول لك انا علاش على خاطر في بعض الاحيان احنا توا في اللي حلو الماء نقوى سخون
1: لا ما يقلقش بعد يبرد
0: يقلق الشجرة كي يمشي لها طول نثبته ولا ما نثبتوش
1: هو كي تخليه درج من زمان يمشي هكاك ومن بعد يولي بارد
0: بالضبط ما يقلقش كي يوصل لها طول
1: اي لا باسك الشعب تبقاها سخنة ما تحركتش فيها المياه تتحرك المياه كام تاع دقيقة
0: اثنين ما تقلقش حتى كان هبطت سخونة ما تقلقش
1: لا باس
0: واضح مأمان هذوما الأسئلة اللي يجيونا من عند الناس هنا نوصلهم لك كما هما نورتنا برشا سي عبد الكريم ربي فضلك ويخليك
1: ربي عينك انت
0: يعيشك
1: ربي وفقكم وربي نجحكم في أعمالكم وإن شاء الله
0: يعيشك
1: هالبرنامج هذايا يكون ناجح من هنا لاخر
0: الشبكة الصيفية ان شاء الله يا ربي ربي فضلك ويخليك سي عبد الكريم اكيد احنا مواصلين معك المشوار نعرفك انت تحب عبد الحليم امين ما نعرفش سي سمير التقطق التحق بينا من 7 متاع الليل 7 درجة وهو بحضينا نورنا ودعنا سي مراد واستقبلنا سي سمير التقطق وهو اليوم مشي ودك بغنية مزيانة ليك انت وكل المستمعين يلا نسمع شنو مشي سمعنا واخرجنا
1: يعيشكم
0: ربي فضلك.

بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال

0: شاء الله السماء صافية ولا زرقاء والعصافير تزقزق ماذا بينا. والله ماذا بينا نبدأ في الجو هذاك معناها بالحق واحد يحس بروحه في ديتونت مزيان على الأخر. نتمني وإن شاء الله نبعده على كل ما هو ينجم يقلقنا حتى الحقيقة معناها الطقس كما قاعدين نشوفه تحولات كبيرة اللي فيه المناخية وتأثيراته معنات على اللي قاعدين نشوفه فيه اليوم خلطنا لها سيبوها معناها نشوفه فيها. فرب يعطينا القدر منطيق ومزيد من الوعي مزيد من الحذر. راهو يهمنا الناس الكل على هذه الأرض راهو اللي في تونس واللي في أمريكا واللي في أي بلاصة أخرى أي بلاد ولا أي قارة الكلنا معني بالتغيرات المناخية والكلنا كل واحد لو من موقعه ينجم يفيد بحاجة ولا ينفع بحاجة حاجة صغيرة مع حاجة صغيرة تخلق حاجة كبيرة. ولا كيما زاد بالعكس كي نشوف وإحنا كل واحد من موقعه ينجم يخرب ولا يفسد ولا معناه يوسخ المكان اللي بحذيه بشوية بشوية بوشان صغرونا متاع ماء طرف بلاستيك. تخيل انت واحدة واثنين وثلاثة شو وليت معناها. انا حبيت نعطي صورة انه رانا الكلنا من موقعنا نجم نغيره ونجم نصلحه والنجم نفيده ويا رب إن شاء الله نشوفه وقت أحسن من هكا برشا. الحقيقة ما زلت ارتفاع درجة الحرارة متواصلة ليمات هذية. ربي يعطينا الأقدار ما نتيقو مع قصة النضو المتكرر. الحقيقة تأثيرات وزادة حتى على الماء للناس اللي قاعدة تستعمل في الماء بالضوء كيف كيف. فإن شاء الله يا ربي كل الخير هذية اللي نقوله في ظرف كيما هذية وفي ظرف ارتفاع كبير لدرجة الحرارة من نجمه كان زادة أنه نبه مستعملي الطريق الحقيقة للحالة الطقس هذه وخاصة مستعملي الطريق الطويل معناتها اللي ياخذوا لوتوروت وياخذوا ثنية طويلة. مهم برشا أنه نوعيهم أنه نحكي ونقول لهم ولو أنه صدقا ما تحكينا في هذه قبل يمكن شهر التالي وحكينا في الموضوع ولكن حسيت أنه لازمتنا نزيدوا نحكي فيه كيف يوريوني اليوم صور وفيديوهات متاع حوادث في الطرقات وخاصة في الطريق سيارة أمس العشية تصير إكلات مو متاع عجلة صارت فرامة فماش صارت كاميون لطف يا ربي متاع اسمنت مقلوب. فهذا الكل صاير شنو نقولوا زاد مزيد من الحذر المستعملي الطريق. على هذين فرحانة برشا الحقيقة ونشكروا برشا على تفاعلوا معنا. المندوب الجهوي للجمعية التونسية الوقاية من حوادث الطرقات سي محمود تركي أنسنا برشا عبر الهاتف باش يعطينا بعض النصائح المهمة والثمينة أنا راها لكل مستعملي الطريق خاصة الثنية البعيدة أما حتى الثنية القريبة معنا فيها ما نقوله. مرحبا بك سي محمود أهلا وسهلا.
1: مرحبا ألفا مرحبا كيف تستمعي ذات الشواقص أمسية رائقة إن شاء عايشة. الله للجميع
0: شكرا ليك سي محمود. إذن شنية الأجواء شنية الحقيقة مع اللي قلت وانا اليوم شفتهم فيديوهات فمشكونة مزجي في الطريق وصور حوادث فشفتهم بعيني معناتها كيفاش كاميون مقلوب كيفاش إن شاء الله سلامة معناتها للناس متكونش فما ضحايا ولكن حتى خليني نقول الخسائر موجودة سلامة الجميع. أما شنو رأيك في هذي الكل معناتها الحرارة عندها دور كبير ولا؟
1: والله الحرارة عندها دور كبير وكبير ياسر على خاطر ده حتى من بخلاف السيارة اللي هي معناتها تون نستعرض بعض الأجزاء اللي هي تأثر فيها الحرارة بصفة كبيرة ياسر حتى السائق زادت تأثر فيه. السائق راهو معناتها بمفعول الحرارة ينجم يدخل في هذيك الغفوة العينين اللي تتغمض والسيارة تمشي بطبيعة شاحنة كبيرة كما كي أقل حركة أمانتها ما هيش في محلة مش تقلبها. نتوقع أنه السياقة في حالة تعب وفي حالة نوم تتسبب في انقلاب عديد السيارات كما كي
0: صحيح
1: هذي سبب
0: هذي سبب من الأسباب
1: أي. خطر وفي الثنية طويلة ماذا بين استعملوا مكيف لأنه المكيف في الثنية طويلة تريزيفيكال معناتها مجدي جدا ممكن في وسط البلاد معناتها ما يقومش بدوره كما يلزم ما يبردش كما يلزم ويستهلك برشا وقود لكن خارج معناتها في الثنية طويلة يعاون برشا يخلي الإنسان معناتها يسوق مرتاح ويخلي السيارة زادة وقت نفكروا البلار تحافظ على التوازن متاحة لأنه بلار محلول من جهتين وريح يضرب من كل جهة وهذا سبب في عديد الحوادث اللي السرعة قد ما تسرع السيارة قد ما تولي خفيفة وقد ما أقل حركة للمقود تنجم تخرج على المسار متاعها.
0: لا وحتى السيارة تولي تعمل دوبل فوغ هكا ولا بك الهواء اللي داخل لها تولي هي بيدا يقابل كليماتيزور خير يظلي حتى ونيفو كونسوماسيون الحقيقة
1: أقل حتى استهلاك الوقود وقت البلار محلول راهو أكثر من الكليماتيزور.
0: واضح معناها تقول تقول انت نخدم كليماتيزور ما عطبش كلي برشا وقود دونك هو لا بالعكس
1: هو بالعكس
0: تسكر شبابك
1: تقنية طويلة ما يسألكش برشا ويحافظ على مسار السيارة ويحافظ على راحة السائق اللي هي أهم حاجة عندنا هي راحة السائق باش ينجم يكون متمكن من القدرات متاعه البدنية والنفسية ويسوق معناتها براحة وبثبات.
0: معقول
1: قبل من نخرج من سفرة طويلة لدينا برشا احتياطات نقوموا بها.
0: هذا اللي نحب نحكي فيه وان شاء الله يسمعونا المستعملي الطريق ويركزوا معنا شويه وحتى كي تسمعنا الام ولا الزوجه ولا الاخت ولا معناها حتى هي تاخذ بالنصايح وتوصلهم حتى كان هو مش يسمع طول باش ياخذ طريقه طويله.
1: اكيد اول حاجه نعملوا دور على السياره معناتها من الخارج العجلات المرايا العاكسه يكونوا معناتها انظاف حتى من ناحية النظافة البلور الأمامي والخلفي والجانبي يكونوا نظاف لأنه هم يساهموا في توفير الرؤية الكافية باش السائق معناتها ما يتفاجأش بحاجات معناتها اللي يخليوها معناتها يقوم بحركات غير ثابتة. دونك هذه دورة على السيارة والعجلات. العجلات إذا كانهم ناقصين هو راهم باش يمشي فترة مسافة قصيرة مش يخال الانفلاق. انفلاق عجلة راهو أكثر انفلاق العجلة من جراء نقص في الضغط الهوائي.
0: يعني نثبتوا العجلة متاعنا.
1: العجلة متاعنا يلزمنا نثبتوا مقبل من نسافروا ونزيدوا من 0.1 إلى 0.3 بار هو في الأربع عجلات. زي معناتها ينصحوا به لكن أنا نراه هو أنه ضروري لأن مع السخانة الكياس راهو درجة الحرارة متاعه 50 درجة أقل حاجة 50 درجة هو احنا توك نوصل 46-47 درجة والجودران يزيد يسخن يوصل حتى 55-60 درجة والبناء وقت اللي يقعد العجلة وقت قد تمشي على 60 درجة راهي مشت معناتها مش إذا كان ما فيهاش بزيت شوية هواء بور ريكوبيري هذيك السخانة راهي باش زادك باش تنفلق. كما كانوا يقولوا اللوجيستي القدم كانوا يقولوا ناقف باش نبرد العجل. هذه نصيحة معناتها مهمة جدا.
0: ناقف باش نبرد العجل
1: باش نبرد العجل. وقتاش ناقف؟ على الأقل كل ساعتين. إذا تنجم تقف حتى كل ساعة ونصف كل ساعتين ضروري توقف السيارة على الأقل 20 دقيقة باش يبردوا العجل وزاد باش السائق ما يشعرش بالتعب.
0: صحيح لأنه يعني عاودي فيق عاودي أي
1: لتأجيل معناتها علامات التعب نهبطهم السيارة ما نخدوش في السيارة لأنه إذا كان أنت تقول باش ناقف باش نرتاح توا نطلق الكرسي نتكي الكرسي ونتكى لا راهو ما يعطيش نتيجة. إذا الواحد يخرج يشرب حاجة فرشكة يتمشى شوية يعمل شوية حركات يغسل وجهه معناتها كله هذا يرجع في فورما.
0: فوالا مش تاكي الكرسي ونرقد شوية راهو لا نجم النوم ما يطيرش من بعد
1: خارج السيارة. فترة الاستراحة يلزمها تكون
0: خارج الكرهبة
1: خارج السيارة. باهي توا باش نحلوا الكبوت قبل ما نسافروا باش نشوفوا حلوا الكابو موتور باش نشوفوا مستوى السوائل. السوائل هذه ثم السائل نتاع التبريد جهاز التبريد هذايا سائل خاص ما نصبوش ماء عادي راهو نصبوا ماء عادي راهو ماشي طين لنا هكا الطيبات الجويدين وماشي يعمل لنا الكالكير وماشي يعمل لنا برشا اضرار في السيركوي نتاع الرفرودي سمو. دونك هذايا راهو ضروري باش الواحد يشري مش غالي برشا بدون 5 لتر معناتها مش غالي برشا بشيء. وإذا كان سيارته جديدة وما تستهلكش برشا ماء راهي من شهر لشهر من شهرين معناتها يقعد ما ينقصش. سائل خاص السائل زاد متاع الكليماتيزور دونك هو بيتو كيف كيف تم الفيلتر متاع الكليماتيزور ماذا بيه زاد يتبدل. السائل متاع الباتري راهو يزمنا نراقبوه هذاك الباتري اللي ما هيش سونز انترتيان زعما باتريات ما يتحلوش البوشونات نتاعهم. الباتريات اللي يتحلوا البوشونات نتاعهم راهو الماء يتبخر ويقعد لاسيد في وسط الباتري واذا تحرق الباتري تولي ما عادش تخدم. دونك لازمنا نثبتوا مستوى ماء البطاريه ونزيدوها سائل خاص ومينراليزي معناتها. كيف كيف الزيت المحرك لازم يكون بين الحد الادنى والحد الاقصى ما يلزموش فوق الحد ما يوصلش حتى الحد الاقصى لانه ينجم يعمل اضرار في المحرك. والتغيير الزيوت بانتظام معناتها كل 7000 كيلومتر ولا كل 5000 كيلومتر حسب النوعية متاع الزيت لأن سماء أنواع غالية شوية تنجم تمشي بهم حتى 10000 كيلومتر. انتبتوا هذوما المستوى السوائل للكل وكيف كيف الأضواء اللي هي عندها معناتها مهمة كبيرة ياسر عن أضواء الوضعية اللي هي تشاهد على مسافة 150 متر من الأمام ومن الخلف. عندنا أضواء المقاطعة اللي نستعملوهم عند مقاطعة سيارة ولا سير وراء سيارة اللي يضويوا على 30 متر وما هماش مبهرين لازم همش يكونوا مبهرين لازم يكونوا معدلين على 30 متر باش ما يجهروش السيارة
0: المقابلة أي.
1: اللي قدامنا ولا اللي مقابلة حتى اللي جهروا في المرية متاعه زادة النجم يضيع له
0: التركيز متاعه أي.
1: وعندنا أضواء الطريق اللي هما يضويوا على 100 متر. دونك أضواء الطريق أضواء الوضعية اللون أبيض راهو ثم معناتها مازالوا الناس يظنوا أنه ضوء اللمبات الصفر راهو ما عادش عندنا اللمبات الصفر في تونس من زمان اللون الناس الكل باللون الأبيض. أما مش هيك اللون الأبيض هذاك اللي الإكزانون هذاك اللي فريمون يتعب العينين برشا
0: الليد
1: هذاكم راو في الفيزيت يرفضوهم او كان الناس ايش عملوا هي في الفيزيت يركبوا العاديين ويخرجوا من الفيزيت يرجعوا هيك الليد هذوكم راهم يجهروا برشا هيكم حتى اضواء المقاطعه ايضا جهروا ياسر. تحيه للسيد رئيس مركز شرطه المرور في قرقنا اللي هو قال لي راهو اغلبهم بهيك الليد راهو مشكله برشا حوادث صاروا من خلال ابهار السواق بهيك الاضواء اللي تهذوها
0: بي ديما نربطوا شويه بارتفاع درجه الحراره. فما حاجه اخرى معناتها انت قلتها مهمه في السياق هذايا وقلت بالتوازي ترتاح العجلات نتاع السياره كيما يرتاح السائق. هذه اهم حاجه نعاود نذكروا بها اهميه شرب الماء زاده ان شاء الله يلقاها كهو فقط الماء اهميه شرب الماء من لون نتزودوا بالماء اللي لازم الحقيقه ونتفقدوا العجلات نتاعنا زيوتنا هذيك مما لا شك فيه نرى انه بالحراره ولما غير ارتفاع درجه حرارة لازمتنا نستفقدوهم في بالي سي محمود
1: الزيوت مستوى السوائل الكل
0: معقول
1: وكيف معناتها الركاب لازمهم يكونوا معناتها الصغيرات إذا سما صغيرات ما يضيعوش التركيز للشيخ يكونوا معناتها يعطيهم لعب يلعبوا بهم ما يخدوش معناتها
0: معقول. لا لا احنا نحكي هذي اون جنرال سي محمود ما احنا ربطناها شوي بارتفاع درجة الحرارة ان شاء الله يا ربي كيما قلت ربي يعطينا الاقدر ما نتيق. ونشكرك برشا سي محمود تركي دونك المندوب الجهوي للجمعية التونسية الوقاية من حوادث الطرقات. نشكرك برشا على تفاعلك معنا وان شاء الله السلامة للجميع بإذن الله.
1: شكرا
0: اختي اولفا يعيشك شكرا ليك سي محمود تركي تحياتي ليك. احنا صيفنا يتواصل الاستوديو الصيف يتواصل حتى 8:30 متاع الليل. مرحبا بالناس الكل اولفا حنان سمير اسامه يواصلوا معاكم المشوار في اجواء صيفيه ان شاء الله يا ربي تكون مزيان. هذا اللي نتمناه وهي تمشيو على الايقاعات والموسيقى وراجعين مع بدون تاشيره الى جزيره مع حنان.

0: كنت أعرف خاتمتي ما كنت بدأت. حلوة برشا منك يا حليمة، حلوة ومزيانة منك برشا. دونك كنا نسمع في جو مزيان طربي هكا حلو للعندليب، خلطنا بيه لقيت مزيان برشا. توا 8 غير درجين تقريبا في نفس التوقيت متاعنا في الفقرة المزيانة في الرحلة الحلوة اللي تمتعنا بها في كل مرة. شكون هي؟ نعطيكم العنوان. نعطيكم العنوان: بدون تأشيرة إلى جزيرة مع حنان. إليكي يا حنان.
1: مع حنان
0: الجولة المزيانة والرحلة.
1: أكيد في كل مرة نزور جزيرة من الجزر، كل مرة نحاول نسلطوا الأضواء. اليوم الجزيرة اللي مش نحكيه عليها هي جزيرة بورنيو اللي مقسمة بين 3 دول، وهذا اللي يميزها. هي كبيرة من حيث الحجم، ثالث جزيرة كبيرة في المساحة. مساحتها تقدر ب 748,168 كيلومتر مربع. كما قلنا ثالث أكبر الجزر في العالم باش نكون واضحين، وتعد زادة أكبر جزيرة في قارة آسيا. هي تقع في أرخبيل ميلايو في مجموعة جزر سوندا الكبرى اللي تتكون من جزر سوماترا وجاوا وسولاواسي ذوما، وحالها كحال غينيا الجديدة. لا تتمتع بورنيو بحكم ذاتي مستقل. هيك علاش نلقاو هالجزيرة هذية بين 3 دول آسيوية. شوف انت، تصور انت جزيرة مقسمة بين 3 دول، كل شاطية في بلاد
0: ما عنديش حكم ذاتي.
1: يودي 1% فقط هو لل هاتونا نمشيو. في اندونيسيا. اندونيسيا تحكم المنطقة الجنوبية والجنوب شرقية من الجزيرة، وتتسمى بكليمانتان. وماليزيا اللي تحكم المنطقة الشمالية والشمال الغربية وتتسمى ماليزيا الشرقية، وإلا بورنيو الماليزية. وما تبقى من الجزيرة يتبع سياسيا لدولة برونوي اللي هي 1% فقط من الجزيرة، يدفع فوق لأكثر ولا أقل. على مستوى التاريخ برشا مؤرخين يعتقدوا أنه أول من سكن هالجزيرة هذية هما شعب الدياك، وكان هذا قبل 3000 عام. أم برشا ناس يقولك به توا حكيت أنا على جزيرة مقسمة بين 3 بلدان.
0: عطيني توا أنا كي باش نمشي لاش مش نلقى
1: إيش فيها.
0: مش عطيني، هزني
1: أنا مش نهزكم. يلا بدون تأشيرة ندخلوا للجزيرة هذية. هذيك أنا علاش قلت التفصيلة هذية، خاطر حتى بعدين في ثقافتها وفي مميزاتها مش نلقاو كل جزئية لها ميزاتها يا ألفة. أما أنا مش نحكيو عليها بصفة عامة. اللي يميز جزيرة بورنيو هي طبيعتها العذراء، التراب والخضرة والبحر الجميل، وهذاك التنوع البيولوجي الفريد اللي ضم أقدم الغابات المطيرة في العالم. عمرها حوالي 130 مليون سنة. تعرف ما أنت غابات مطيرة معناتها ما شاء الله من التنوع البيولوجي اللي يكون فيها. وزادة تعتبر موطن لحيوانات نادرة مهدب الانقراض كما القردة من نوع الأوراجون تان. هذه معروفة القردة، هذه قردة غابية معروفة برشا ناس توا يفهموا في الحيوانات كي نقول الاسم هذايا يمشيوا له مباشرة. أهم ما يميز جزيرة بورنيو فما على مستوى النباتات والحيوانات فيها تنوع حيوي هائل جدا وحصري. ما أنت خاص بالمنطقة هذيك. نرجع للجانب الجيوسياسي الفريد، أنها تتقسم بين 3 بلدان: أندونيسيا وماليزيا وبروني. ثقافة برية غنية، هنا موطن للقبائل الأصلية الداياك بتقاليدها العريقة. سياحة المغامرات في الجزيرة هذية ما نقولكش، اللي تحب انت يا ألفة، اللي ودك،
0: اللي يحب المغامرات معناها
1: اللي ودك
0: ينجم يكون
1: تحب تغوص في البحر تلقى، تحب تتسلق الجبال تلقى، تحب تستكشف الكهوف العملاقة تلقى، اللي تحب عليه.
0: انت كاين هذوما الكل ما نحبهمش.
1: هذوما ما تحبهمش. مش
0: هذوما. انا هزني الهواء يزي، ماك هزيتني
1: هواء عجبتك وقتها.
0: انا انسانة قنوعة، هواء
1: ما كل واحد وغرامه.
0: هزنا البالي، هزنا ميسيلش.
1: فما شكون يحب المناطق او الجزر اللي تبدا فيها ساحل بحري ترابي كما معروفة برشا سواحلنا التونسية.
0: أما إن
1: قريب فمشكون يحب لا يحب جبال
0: صحيح فما ديجا رياضات الطبيعة معناتها برشا فيهم مغرومين ويمشوا أون جروب وراهم يعيشوا الأجواء هذية راهي ياسر مزيانة ياسر حلوة يتمتعوا فيها الحقيقة للمغرومين. أنا بالعكس نحييهم ونقول لهم يعطيكم ألف صحة خاطر تعملوا اللي أنا ما نجمش نعملوا بالكل
1: ما نجمش نعملوا مثلا كان قلت تسلق الجبل تقولي لا
0: شويه الغوص مؤخرا هكا شويه زاد مش برشا غرام صغرون معناها اكتيش استكشاف وليس غرام ان شاء الله يولي غرام علاش لا
1: علاش لا الجزء الموجود في ماليزيا نقاو فيه جبل كينابالو اذا اعلى قمه في الجزيره مثالي لعشاق تسلق الجبال اللي انت منتيش منها ومدرج ضمن التراث العالمي. فما زيادة في ماليزيا فما منتزه جونونغ مولو الوطني هذية معروف بالكهوف الموجودة فيه كهوف حجرية عملاقة وتشكيلاته الصخرية القديمة الضربة في القدم معناتها منظر ولا أروع لعشاق الكهوف والاكتشافات واللي يحبوا كل إنسان وغرامه. وزيادة عندهم مركز لإعادة تأهيل هيك النوع من القردة اللي قلنا عليهم الأورانجونتان هكا الأورانجونتان صعيبة حتى الاسم متاعه. وذي هنا يقول لك أفضل مكان بيشتراه هو في بيئته الطبيعية ونعرفك أنت
0: ما تجيش
1: من عشيق مرة في جزيرة زيدة قلت لك راه فما منتزه القردة قلت لي ما نعملهاش
0: أنا منتزه حديقة التماسيح في جربة ما مشيت ليش ما عنديش رغبة أني ندخل
1: فرصة لا خطر بعيد عليك راه
0: لا ما عنديش رغبه اني ندخل اصلا اني نشوف ما هي حكايه غرام راه
1: هو
0: او سمير مثلا مغروم برشا من ناشيونال جيوغرافي يحب اجواء الحيوانات ومغروم الوالد نتاعي ربي فضله نفس الحكايه ياسر مغروم
1: خطر تشوف النبي تشوف الحيوانات
0: اي منا ما نحبش
1: هما صغار وكبار سبحان الله كيفاش يغزروا كيفاش يرقدوا
0: كيفاش صحيح للمغرومين
1: تشوف الحيوان هو على طبيعته
0: تقنع
1: بعيد عليك
0: والله
1: بعيد عليك اما سبحان الله ترى في مراحل مختلفه
0: معناها انسان يقنع فيك باش يزكي
1: حاسبي لا انا نود فيك معناتها خاطرني مش نقول لك زيده من الاشياء الاخرى اللي هي موجوده في الجانب الماليزي للجزيره هي نهر كينابالتانغان الماليزيين عملوا فيه بالتسميات نتاع البيير كيفاش ننطق فيه رحلات نهريه لمشاهده الفيله الاسيويه القزمه مش كيف نحن الفيله الافريقيه
0: هذه ممتعه
1: القزمه ممتع. وفما التماسيح اللي ما تحب مش الفا وفما زيد الطيور النادره خطر برشا ناس راهو كيحط على كتفه طير مثلا منعش
0: اي في جو في جو
1: فما ناس يحبه وفما ناس يقول لك خاف نخاف هذه مسائل شخصيه عند الناس. زيادة من الاشياء المعروفه فما محميه طبيعيه شهيره في الجس الاندونيسي في الكليمونتان هذه تستكشف عبر القوارب التقليديه هذه زيادة منتزه تانغونغ بوتينغ الوطني في اندونيسيا حاجه ولا أروع يقول لك يدخلوا بالقوارب التقليدية منتزه جميل ومحمية طبيعية معروفة في العالم ويحبوها برشا. مش نختم خاطر الوقت بدا يدهمنا في الجانب متاع بروني التحفة المعمارية الموجودة هي مسجد عمر علي سيف الدين وانت تصور انت المنطقة هذية معروفة ومشهورة بالمسجد هذا اللي هو من الحضارة المعمارية الإسلامية اللي موجودة في عاصمة السلطنة هذه سلطنة بروني وتتميز بقبتها الذهبية مزيرة راهو فما أطباق وفما لأنه الجزيرة هذه تتميز بمطبخ متنوع وفريد بمزج النكات الماليزية والأندونيسية والصينية بالإضافة للأطباق التقليدية القبائل الأصلية الداياك اللي حكينا عليها فما عندهم حساء يصير بمرق كروفيت الجمبري
0: أيبه.
1: والجيج
0: سلكت
1: والتويبل
0: سلكت
1: وحليب جوز الهند هذية سرواك لكاسا هكا اسمه
0: لكاسا
1: هذا من أشهر وما فيهش حاجة
0: صحيح سيمو جابر
1: أنا الحقيقة حاولت نختار لك ولا عندهم كولومي هذية زيدة أكلة أخرى وتكون بشرائح اللحم البقري ولا الجيج ومعها البصل المقلي
0: اي
1: هذه نتصور ان هذه التونسه زيد يحبوها.
0: هذه بنينه زيدوها شويه روز من عندي انا امريكا
1: مش زنجبيل معناها. وكل مشيت لك الاشياء اللي فيها الزنجبيل وفيها برشا الكاري
0: حتى اي والكاري نتاعهم وعندهم توابلهم راهو توابل فريده من نوعها.
1: فيها بصمه وفيها جماليه
0: قويه برشا كيما الهنود تقريبا اما ديما ابرك شويه الحقيقه.
1: هما يخدموا برشا رم بالقرفه والزنجبيل
0: برشا قويه قويه برشا معروفه. قلت تعدى قدام دار هنداوي مثلا تعرف ريحه
1: الروس كي ترمي فيه عود القرفة يولي في عود القرنفل يولي فيها
0: حاجة أخرى
1: حاجة أخرى.
0: يعطيك الصحة على الرحلة الجميلة هذه. أقنعتني حنان بوه مدام فيها الماكلة فما معناتها مون جابل وفما المشية متاع الفيل الأقزام دونك أنا مثال شي حنان باش
1: نمشي لها رضيت بها أنك تمشي
0: باش نمشي لها الجزيرة هذه جزيرة
1: بورنيو اللي موجوده في ثلاثة بلدان
0: واللي ما عندهاش حكم ذاتي فوالا. هذه هي احنا باش نمشيو للاخبار. جونا ان شاء الله يكون احلى جو معاكم حتى ال 8:30 في استوديو سيف كيف العاده مع ألفا وحنين
1: اما تو قيد فاطمه زلوزي حتى تقدم لكم اخر الاخبار الوطنيه والعالميه.

0: ثمينة ليلا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. يكون الطقس هذه الليلة صاف إلى قليل السحب بأغلب الجهات، وتتراوح الحرارة عامة بين 32 و 37 درجة، وتهب الرياح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون عامة قليل الاضطراب ويصبح محليا مضطربا بالشمال. استأنفت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية اليوم سفارة خطوطها البعيدة التي شهدت اضطرابات أمس، وذلك بعد تسجيل اضطرابات في حركة عدد من القطارات بسبب تأثير ارتفاع درجات الحرارة على جاهزية القاطرات. في الرياضة، توجت التونسية أمنة بن حسونة بفضية نهائي سباق 100 متر سباحة بالزعانف في إطار مسابقات الألعاب المتوسطية تورونتو 2026 المقامة حاليا في إيطاليا، وبهذا ارتفعت حصيلة المشاركة التونسية في الألعاب المتوسطية إلى 14 ميدالية موزعة كالآتي: ذهبيتان وثلاث فضيات وتسع برونزيات. في أخبار العالم، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الحداد ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام مع إلغاء كل مظاهر الاحتفالات والمنافسات الرياضية الوطنية لوفاة 12 مواطنا وإصابة العشرات في حرائق اجتاحت شمال شرقي البلاد، واصفا الحدث بأنه فاجعة. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن إدارة ترامب أبلغت الوسطاء بشكل متكرر أنها لا ترغب في العودة إلى بنود مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع إيران في جوان الماضية. قالت وسائل أعلام إنجليزية أن انتقال الرئيس دونالد ترامب إلى تصعيد اقتصادي ضد إيران يكشف فشل الحرب في تحقيق أهدافها الرئيسية، وأشارت إلى أن الحرب تحولت إلى كارثة أكبر من حرب فيتنام أو هجوم بيرل هاربر. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام التاسعة بإذن الله. إلى اللقاء.

0: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل. تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب.
2: ستوديو صيف.
1: ستوديو.

0: الله الله على أم كلثوم، أروح لمين وأقول يمين ينصفني منك. هكا غنيت سيدة الغناء العربي أم كلثوم هالنغم الجميل، المقطع من نغم الجميل. أكيد إن شاء الله لقى استحسينكم ورضاكم كما مختلف الفقرات اللي قدمناه لكم اليوم في العشوية أنا وألفة. أكيد برشا استضافات لقاءات أغاني زاد الاختيارات النغمية إن شاء الله تكون عجبتكم. حبيت نوجه تحية للناس اللي تفاعلت معنا، هدي أبو عصيدة، أحمد حاجة عمر، نجاح المنصر، هند عبيد، حمد يرويد، شكرا لكم. شكرا للناس اللي إذا بعثتنا على الميسنجر خطر، شكرا لكم من القلب، ربي يفضلكم ويخليكم. إن شاء الله ديما نكون في مستوى تطلعاتكم وإيميلكم. أكيد كما عودناهم يا ألفة نضرب موعد الغدوة إن شاء الله بإذن الله.
1: بالطبيعة هو هيك هو شو نقول، وإحنا كل مرة نقولكم غدوة العشية، غدوة في برد القايلة من ساعتين ونصف، مش مبردوة القايلة، غدوة إيش مش مبردوة،
0: لا غدوة أبرك الطقس
1: ساعتين ونص. أما ما زيت نتواصل حقيقة أبرك في هذا أبرك الحرارة، يمكن اليوم البيك إن شاء الله.
0: حتى المعهد الوطني للرصد الجوي قال مش تنخفض
1: إن شاء الله يا ربي. غدوة الحي من ساعتين ونص للأربعة ونص في برد القايلة. تقوم حنين شو تقولي؟
0: أنا الصباح
1: أنا قبلك يا ألفة،
0: أنا الصباح نجي المستمعين
1: أنا قبلك يا ألفة.
0: أما زيدا غدوة حصة ممتازة جدا اسمعوها، لأنه فيها كل النصايح للفترة هذية اللي لازمكم تاخذوها بعين الاعتبار، كل الأسر بما فيها التسممات الغذائية، بما فيها الوضعية الآنية من درجات ارتفاع الحرارة، خطر سبحان الله الإنسان حتى كي يمر بفقرات فترة متاع حرارة يوصل لمرحلة الإجهاد، التعب، تحس بدنك تاعي
1: صحيح صحيح،
0: تحب روحك ترتاح باش ترجع هيك التعب اللي عديته.
1: فهذيك علاش نقول لكم
0: هذيك علاش نقول لكم غدوه تبعونا، لانه فما برشا تفاصيل في الحصه. ان شاء الله تلاقيونا انت اللي قامت تسعى
1: تسعى حتى للعشرة.
0: حتى العشرة
1: انا جيت حبيت نقول تنجموا تدخلوا على التفاصيل في صفحتنا الرسميه على فيسبوك، فتح باب الترشح للحصول على منحه الاستثمار روافد بلس لفائده المؤسسات التونسيه، مهم برشا. دونك ادخلوا على صفحة رسمية خاصة بإذاعة صفاقس على فيسبوك، تلقاو التفاصيل الكل بخصوص منحة الاستثمار روافد بلس. هكا نوصل ختام لقائنا، أنا نخير أنه نسمعوا يسرى وأبو في الوقت هذا، شنو رأيك أنت؟ وبعد غروب الشمس، ما يش وقت غروب الشمس بعد هي، أما فما جو مزيان كمام نسمعوا في القيت هذا،
0: ثم نسمة بحر،
1: نسمة بحر، نسمة صيفية
0: الجو على كل العائلة
1: أكيد إن شاء الله. جوست قبل رفع أذان صلاة العشاء ليكون إن شاء الله 28 دقيقة بإذن الله.
0: أجمل تحيات كمل الفريق اللي كان معاكم، سي سمير طقطق على مستوى الإخراج الفني، قبل هو مراد الحشطي، مراد حش قاسم كان معنا مخرجنا، زميلي جوار بوستة، وكذلك الجميلة على مدموزيل غربية يسرى، يسرى الغربي كانت معنا في الإذاعة المرئية، أسامة عبيبسية كان في ربط صلة بيناتنا وبين ضيوفنا، ألفة وحنان ديما يتمني لكم لو قد طيبوا الرايقة على مواجهة إذاعة صفاقس. تصبحون على خير وعلى محبة.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: الصيف على موجاتنا، نسمع تعمل الكيف،
1: تعمل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا
1: استوديو صيف

0: السيارة ليلا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. تزامنا مع تواصل موجة الحر أطلق المواطنون بصفاقس نداءات استغاثة بسبب الانقطاعات المتكررة والعشوائية للتيار الكهربائي في عديد المناطق متجاوزا المدة المعلنة من قبل يستك. في إطار دعم التوجه للحد من التبخر بالسدود، احتضنت وزارة الفلاحة اليوم ورشة إطلاق دراسة معمقة حول تركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية على مستوى سد سيدي البراق. شددت تونس اليوم على ضرورة صون مدينة القدس والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية، مجددة تمسكها بمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، وذلك خلال مشاركة وزير الخارجية محمد علي النفطي في أعمال الدورة الاستثنائية 23 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي. في العالم، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الحداد 3 أيام وتنكيس الأعلام إثر وفاة 12 مواطنا وإصابة العشرات في حرائق اجتاحت شمال شرقي الجزائر. أفادت وزارة الصحة اللبنانية اليوم باستشهاد سيدة وإصابة 6 أشخاص في غارة صهيونية على جنوب لبنان. التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في طهران، وخلال اللقاء حذر المسؤول الإيراني الولايات المتحدة الأمريكية من بدء أي عمل عدائي ضد إيران كي لا تتحمل عواقب تمس مصالحها العسكرية والاقتصادية. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا، وأعلن ترامب عزم واشنطن فرض رسوم جمركية كبيرة على السيارات الكندية التي تدخل الأسواق الأمريكية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
5: اتخلى القصف، قلع السباحة، اوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد، كافح الفساد وخليها تنظف.
6: كافح الفساد خليها تنظف.

تمين اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجتنا موجة اذاعه فيقس في 9:05. مرحبا بكم في فنون 27 اوت 2026، متواصل معكم حتى نص الليل. عبير شقلون سمير تقتق على الكونسوليت في فنون بطبيعه كي مستنسين باش نحكيو شويه سينما باش نحكيو شويه مسرح وبطبيعه باش نعملوا اطلال على مجموعه من المهرجانات والتدهورات الثقافيه. مرحبا بكم على FM على الانترنت، تابعونا ديما على www.radiusfax.in. مرحبا بكم زاد على الباج اوفيسيال على الفيسبوك. هذه الموسيقى وراجعين.

0: مساء الفل ولي ياسمين، مساء الجميل. سمعناها بصوت الفنانة المغربية سميرة بن سعيد 19 دقيقة. مواصلين معكم المشوار حتى نص الليل في فنون، وسعيدة جدا باستقبال أول ضيوفي الليلة، الفنانة الممثلة الجميلة عبير السميدي، اللي نقولوا لها مساء الفل والجميل والبهجة والسرور. عبير مرحبا.
1: عسليمة بيك يا عبير.
0: مرحبا بيك. دونك زوز عبورات الليلة في السهرة، عبير شقرون بتبع عبير سميدي اللي فرحانة برشا باستقبالك. عبير كان عندك هيت نحي وكان تسمع من الغاديو، حاول باش تسكروا مع الغاديو.
1: فوالا هاني نحيت الهيت. هكا سي بون.
0: مرحبا بيك عبير سميدي الممثلة، بتبع فرحانة اني هذي اول استضافة ليك في برنامج فنون. نرحبوا بيك على موجات إذاعة صفاقس.
1: يعيشك وبيك أكثر، وإن فرحانة برشا أن يكون معاك عبير، أو الحاجة يجمعنا الاسم يجمعنا الفن ويجمعنا برنامج جميل جدا، برنامج الفنون لعبير شقرون.
0: أكيد. دونك أنا فرحت برشا وتعرفت على الممثلة والإنسان الجميل عبير السميدي في المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمونستير، وفرصة تعرفت عليك هيك شوية عن قرب، لكن المعرفة الأكبر الفنية باش تكون في حاسة فنون، هيك عليش حبيت نسألك في البداية، معناتها بدايتك مع الفن ومع التمثيل، وخاصة أنه انت انسانه تحسها هكايا معجونه بالفن، معجونه بالفنون، خاطر مش فقط التمثيل. اي مش فقط التمثيل، تو بعد نشوفوا المهارات الاخرى. كيفاش بديت هالغرام مع التمثيل، مع فن التمثيل؟
1: والله غرامي بدا، انا كنت نعمل في الرقص، كان الوالد يرحمه عاوني برشا، خاطر كنت شغوفه جدا بالرقص، ومن خلال الرقص كنت ننشط في نادي في دار شباب خزنة دار، إن شاء الله إذا كان يسمعوني، ولا إن شاء الله نتمنى أنه فما شكون من أصحابي اللي مارست معاهم الشغف متاعي وحبي، واللي التوى ما ماتش الشغف، على خاطر أحنا نعيشوا بالشغف، نتنفسوا شغف الفن، اللي عارف يموت الشغف يموت الفنان. بديت من دار شباب خزنة دار، ومن غادي قررت أني باش ندخل للمسرح، ودخلت النادي المسرح وقلت خليني نكتشف العالم هذي، لقيت روحي أنه في المسرح نلقى روحي، خاطر في الزمن هذا انك باش تلقى روحك ماهوش سهل. انا لقيت روحي في المسرح، ما نجم نكون موجوده ونحس نكتمل كان على الركح.
0: شنو اللي لقيته في الركح عبير، معناتها اكثر من باقي الاشكال الفنيه؟ نتصورك خاطر جربت كيما برشا اطفال ويافعين يجربوا برشا حاجات حتى يستقروا في فن من الفنون.
1: انا استقريت على فن المسرح والركح، وعلاقتي بالركح والخشبة كبيرة. المسرح يخليك تتجرد، يخليك متصالح مع ذاتك. التصالح اللي نلقاه على الركح هو اللي خلاني من نجم كان نشد فيه، نلقى روحي، نلقى ذاتي، نلقى كياني، نلقى مبادئي، نلقى مواقفي، الكلهم تربيتهم، ربيتهم هذوما الكل على الركح. يعني ما تنجمش تكون فنان وانت ما عندكش مبادئ، ما عندكش مواقف، مكش متصالح مع ذاتك، يعني ومكش إنسان بالأساس، على خاطر أنا نقولهم كان غابت الإنسانية والأخلاق، غاب الفن. أنا هذا لقيته في الربح، لقيته في الربح، نقول نحب نعمل، نحب نشتح، ننزل، نعبر، نقول، ما تنجمش تلقاه خارج الربح، تنجمش في الحياة اليومية تلقاه. لقيته في المسرح، والمسرح فن عظيم، يعني ما تنجمش تتعدي، ما تنجمش يكون عابر، ينجب كان يخلق فيك بسمة في ذاتك.
0: بعد نادي المسرح، معناتها بطبيعة نعرفوا انه هذا الفن المسرح بديك هواية وشغف، وتحول المسار مهني من بعد.
1: طبعا انا من خلال نادي المسرح ومن بعد من النوادي مشيت للجمعيات، ومن بعد استقريت قلت لازمك توا يا عبير يصير تكوين على خاطر الشغف موجود، الموهبة موجودة، أما لازم تكون ملمة بالمعرفة. المعرفة ما تنجمش تجي، لازم أنت تبحث وتفركس وتقرأ وتتعلم وتعمل التربصات وتكتشف المدارس والتيارات باش تتمكن، باش تكون أنت فاعل في المجال هذا، خاطر حق الكبير لازم تكون تيوريكمان وبراتيكمان تكون ملم. يعني ماهيش الموهبة فقط، أنا ديما حتى مع تلامذتي مع أولادي ديما نقول الموهبة راك لازمك تثقلها، لازمها تكبر معاك بالمعرفة. خاطر الموهبة وحدها ما تخليكش توس، لازم معها المعرفة. ومن غادي انطلقت للجمعيات للتكوين للتكوين للتربصات، لين ولا مسار مهني وليت في مجال الاحتراف، ومازلنا نتعلم كل يوم نتعلم.
0: وخدمت مع خدمت زاد مع برشا اسماء بتبيع من مدارس مختلفة. زاد
1: طبعا خدمت من اعز وخيرة مسرحيين في تونس، وان شاء الله يا ربي
0: خنسمي البعض منهم عبير، خنسمي البعض منهم.
1: والله سيموني العربي وبالخير خدمت معاه في المسرح الوطني بمسرحية الرهيب، كان عمل عملاق جدا. خدمت مع سي محمد كوكا دراما عائشة والشيطان من أروع زيدا، وعودنا بها في كارتاج، وكانت أنا أول مرة نطلع على ركح كارتاج مع سي محمد ومع ممثلين كبار كما سي سلاح مصدق، كما مدام دليلة مفتاحي اللي من خلال مسرحية دراما عائشة والشيطان صارت ولادة ولادة مع الفنانة اللي أنا نعتبرها الأم والأخت، وهي اللي أعطتني بوس كبيرة برشا إني باش نكون فاعلة توا في المجال المسرحي أكثر. مش بمعنى الأخرين، لا، الأخرين عاونوني برشا، خدمت مع عدة مخرجين محترمين جدا، مع حافظ خليفة، مع سيمونير، مع سي محمد كوكا، مع سي سليم السنهيجي في الأفنو. يعني أدوما الكل عاونوني واعطوني، أما اللي احتضنتني واحتويتني هي دليلة مفتاحي، وده ولعيب على الفنان انه ينكر الشيء هذا. انا لازمش ننكر الفتره الزمنيه اللي عشتها، خدمت معها 7 اعمال الفنانه دليل مفتاح.
0: 7 اعمال مش شويه،
1: 7 اعمال
0: شراكه فنيه نحكي هون.
1: حياه ولات حياه بيني وبينها، ولينا نفهموا بعضنا في الدنيا ونفهموا بعضنا على الركح. وهي مره تتعلم منها برشا، تتعلم منها انك عندها جملة أنا ديما تقولها لي، وإن شاء الله إن شاء الله الموت تقعد محافظ عليها، تقول لي رد بالك الدوبل.
0: حلوة ذي، رد بالك الدوبل.
1: الدوبل رد بالك كي تخدم عمل، فكر اللي أنت غدوة ماشية في مخير، ما تدوبلش، ترجعش للصفر. أنا الجملة ذي كتعيش معي، خدمت معها عدة أعمال وتوجت بعدة جوائز الأعمال بتاعها، خدمت معها جملة 14، تحصلنا على عدة جوائز بها، وشاركت بها في الأردن واخذت بها جائزة عربية في الأداء. خدمت معها في عروسة البازار، خدمت معها في قلب الرحى، خدمت معها في برج الأخوان، خدمت معها في نفس مع فرقة بلدية تونس، وكان غادي اكتشفت عالم جديد وتعرفت على الفنانة والأستاذة والقديرة والأيقونة منى نور الدين. عوالم معناها مختلفة، كل مرة تمس عالم تقول أنا وصلت وتلقى روحك وصلتش، خاطر العالم اللي تمس وتلقى يهزك العالم آخر. ومن غادي كان آخر أعمالي معها بوابة 52 اللي هي كانت فتحة خير عليا، على خاطر من خلالها أنا ولا اسمي موجود في الوطن العربي، وتحصلت على جائزة في مهرجان درنا، جائزة تحسن ممثلة. ومن غادي بدأت الانطلاقة وبدأت العروض تجي متاع الأعمال المسرحية، وبدأ الغرام وبالأخ دي ما أقول أنا الغرام. عمرك ما تكبر على الرب، رد بالك. عمرك لازمك تكون كبير قدامه.
0: أي أكيد عمرك ما تكبر، وديما تحافظ على هيك الشغف، وتحافظ ربما على هيك العشق متاع الطفولة، نجم نقول الروح الطفولية معناتها للفن، والشغف متاع الاكتشاف اللي يملكوه الأطفال. الشغف هذا باش يهزنا لعالم الطفولة، خاطر عبير سميتي زادة هي فنانة ومربية وعندها علاقة كبيرة بعالم الطفولة، أكيد طفولة عالم كبير، وأنت كما يقولوا عندك دوبل كاسكيت، معناتها تشتغل في الطفولة وفنانة وممثلة. كيفاش معناتها هزيت من الطفولة للمسرح، ومن المسرح زاد هزيت له العالم الطفولة؟
1: عملت مزج جميل مع الطفولة والمسرح. خليت الفن هو اللي يجمعني. ديما الفن خليته يجمعني حتى في مجالي المهني. أنا في علاقتي بالطفل ديما حالمة معاه. ديما الشغف متاعي ما ربطش عليه. خليته ديما موجود. حتى في خدمتي ديما نخلق حاجة فيها بصمة تشبهني. تشبهني ساعات تحس الاختلاف باللول تقول تشوف إعجاب تتعجب تقول ليش قاعدة تعمل هالمرأة. ما أنا الراء إنه صغير ما تنجم تخدم معاه. لازم تكون عندك الروح متاع الطفل ذيك. لازم تكون عندك الروح متاع الفنان ولازمك إنك تخدم معه وأنت تلعب معاه في الفن باش ينجم يحسك باش ينجم. أنا مرة حكينا عبير على مشروع لوجو اللي قلت لك أنا كل جاردان دونفون ندخل لها وخدمته المشروع ما كملتش فيه. إني ناخد لوجو متاع الروضة ونخلق منه شخصية نخلق منه شخصية ويولي شخصية تتحرك ويولي يحسها صغير يولي يمسها يلتمسها تعيش معها موجودة معها من الغونتخي سكولي حتكش الفانداني حتكش بنخلط للحفل متاع الفانداني والشخصية هذيك موجودة اللوجو هذيك موجود معها في المشاريع موجود معها في الورشات موجودة معها على طول العام تعيش معها الرحلة الصغير اللي أنا سميتها الإيدنتيتي الهوية متاع الصغير. إنه الصغير لازم يكون عنده هوية. الهوية هذه كيفاش نجم تزرعها؟ أنا تسألت مع روحي كيفاش خاطر مهم ديما نتسأل اللي عنده هوية ما يضيعش.
0: مهم جدا اللي تحكي فيه.
1: اللي عنده هوية ما يضيعش. خلقت أنه لازم نزرعها في الصغرى نزرعها في صغارنا من النهار اللي يحط ساقه في الروضة وشوفك اللوجو متاع الروضة لازم يفهم أنه اللوجو هذيك هوية متاعه الإيدنتيتي متاعه وين كبر ويمشي يتعلم أول حرف ويمشي يتعلم أول رقم ويمشي يقول ساتي ويمشي يقول جعد ويمشي يقول فرحان نبكي جيعان. هذم الكل ما نجمتش نخلقهم كان بالبصمة البصمة اللي هي مزجتها بالفن.
0: دونك هذه البصمة اللي اشتغلت عليها وبرشا أعمال بطبيعة قمت بها مع الأطفال تو نرجعوا لهم بعد. الحق عندي برشا أسئلة وما نحبش نضيع الوقت عبي ومش نرجعوا له زيدا بعد للتمثيل وأهم الأعمال المسرحية. لكن قبل ما ننسى زيدا عبير اللي هي عندها تجربة وعندها شغف كبير وعندها روح مزينة برشا كمنشطة زيد في التنشيط اكتشاف معناتها.
1: أنا بدي نكتشف في روحي في عالم التنشيط. أنا نحب التنشيط ونعشق كما قلت لك أنا عشقة كبيرة بيني وبين المسرح. أنا نقول علاقتي بالمسرح كما علاقتي بالرجل ما هيش بعيدة برشا في علاقتي بالرجل. ما نجمش نخونه ما نجمش نغدره ما نجمش ما نكون صافية معه ما نجمش ما نكون صريحة ما نجمش ما نتناقشش أنا والركح كما علاقتك بالرجل بالضبط. التنشيط لقيته يجمعني به الركح ونلقى لي أنا كي نطلع بشخصية أخرى وما تشبهنيش. نجم نكون ديما نقول أنا كي نعيش مرة قلت كنا نحس روحي فراشة على الركح نحب روحي وانا على الركح الرا روحي وانا على الركح نحب الروح الخفيفة اللي فيا وانا كنت حرك على الركح مع نعمل كل عادة ديما نمزج المسرح واني ما نغيبش لا بالغداغ لا بالضحكة لا بالتبسيمة لا بالروح شخصية نحس شخصية كل ما اني نعتلي المسرح وبش ننشط في مجال الطفل او في مجال الاحتراف خاطر نشط في المهرجان المسرح الدولي بالقاهرة نشط في المهرجان المونودراما مع إكرام عزوز ما يشبهوش لبعضهم وكل حاجة نطلع لها وعدة مسارح نشط فيها اني كل ما نطلع بشخصية.
0: دونك هوني نحكيو على الشخصيه نحكيو على البسمه نحكيو على الباك جراوند زاد ارتستيك نتاعك وتياتغال ونحكيو على الارتجال اللي ربما هذين نفتقدوه في برشا منشطين عاديين معناتها
1: طبعا على خاطر شنو انا نقول شنو الفرق بين الممثل او المنشط. انا ما نحسش حاجه بعيده على خاطر الممثل عنده قدره الارتجال الارتجال ما هوش زدرة هو موهبة زد الارتجال مش الناس كل نجم ترتجل على الروح مش الناس كل انا اليومنا هذا ساعات يغيب علي الارتجال ومزلت نتعلم ومزلت نكتشف على خاطر عالم الارتجال. يعني انا كي نلقى روحي على الروح كما قلت لك اني نعمل في تكوين شخصية نطلع بالروح بالمعرفة ولازم نخلي بصمتي نحب كي نهبط على الروح ما نتنسيش نقعد في ذات الذاكرة. وليش علاش الناس حبوا عالم التنشيط؟ على خاطر إن نمن بالبصمة.
0: دونك هذوما دي مو كلي بالنسبة لي أنا، البصمة وليدونتيتي وأني نبقى في الذاكرة. أي أي أي ونتصورك أنت زيدة باش تقعد في ذكرك، ذكرة الأطفال الكل اللي مريت بيهم بطبيعة. وأنا ديما نتذكر أنه العمل مع الأطفال والطفولة عمل خاص جدا، ومش احنا نعلموهم، احنا نتعلموا منهم. شو تعلمت من الأطفال عبير؟ عبير سميدي شنو تعلمت من الأطفال؟ شنو علمت الأطفال؟
1: الإحساس المرهف اللي عند الصغير والبراءة اللي عند الصغير. والصغير كان يحبك يحبك، ما حبكش ما حبكش. هذوما ما تنجمش تلقاهم في الأدولت. يخليك تعيش بإحساس مرهف كبير برشا. الصغير كان حبيت حبك، ما حبيتوش ما حبك. كان إيش ما جاي يفرحوا وإيش ما جاي بكيه. يعني الحاجات هذوما اللي احنا ككبار نفقدوهم نضيعوهم، لكن الدنيا والحياة والمشوار متاعها تغيب البراءة متاعنا، يغيب الإحساس المرهف متاعنا. هذيك علاش انا نستغرب ساعات كي يقولوا لي انت ياسر هايبرسنسيبل، ليه؟ على خاطرني نعيش في عالم الطفل، ما نجمش نكون بعيد عليهم. خاطر الصغير مرهف جدا الإحساس متاعه، هذيك علاش لازمك تحافظ عليه. هذيك علاش انا امنت اني كي نعرف انسان يدخل انسان في حياتي لازم نعمل على قد ما نقدر اني نحافظ على احساسه. حتى كان انا متوجع ديما نحاول اني ما نوصلوش الوجيعة اللي وجعتها، ديما نحاول اني نحافظ على الاخر. الصغير في بالك اللي يخليك الصغير مش سايبه برشا عندهم انهم باش يعملوا صحاب. فيسا يخلق العالم نتاعه، وفيسا يعمل صحاب ويقول لك خويا وكذا. احنا الكبار
0: خاطر ما عندوش حسابات.
1: ما عندوش حسابات. احلى ما قلت يا عبير، ما عندوش حسابات. مع الصغير تتعلم انك تولي ما عندكش حسابات معه، تتعامل معه كيما هو. ما تنجمش تتعامل معه بحاجة اخرى. ذيك عليه انا نحبه عالم الطفل، ونحب الطفلة اللي فيا. خاطر كل واحد فينا عنده صغير يعيش معه.
0: أكيد أكيد.
1: فمش كوني برب شو فمش كوني برب شوش.
0: فما اللي برب شو فما اللي يقتلو معناتها.
1: فما اللي يغض النظر ما يحبش يخزر له. أما صدقني كل واحد فينا، أنت فيك طفل صغير يهبل يقتل يا عبير، أنت واحد يتعلم منك. أنت عندك حيثيات اللي أنا خليتني روحت من المستير قعدوا خليت لي بصمة، خليت لي إنه الحياة سهلة، ما فماش علاش نصعبوها من لا شيء نجمو نعيشه. من لا شيء، انت مرأة من لا شيء تخلق الشيء،
0: وهو كذلك عبورة. هذه تعلمناها من الحياة، وانا بدي راني تعلمتها من الأطفال. في بالك انا بدي نحب برشا الأطفال، وال شفتهم القطط تكم والعسافر والكلاب، صدقني تعلمت منهم. تعلمت منهم من خلال ما تشوفهم كيفاش يعيشوا مع محيطهم، كيفاش يتأقلموا، كيفاش حتى احنا قضينا لهم على بيئتهم، ورغم هذا معناتها يعافروا باش يحتفظوا بمحيط يشبه المحيطهم القديم. معناتها الحيوانات، فما بالك بالأطفال اللي روحهم هي الأكثر صفاء وهي الأكثر بهاء وأكثر براءة. ومحليها كلمتك وقت قلت الطفل نحبوه وقت نحبوه يحبنا، خاطر بالحق هو احنا مرايا ليه. معناتها كان عارفك، كان عارفك حبيته، يحس بيك، عنده دي هكا، عنده نعرف استشعارات. معناتها يعرف الانسان البهي والانسان الخايب بالروح متاعه كيفاش. الله اعلم
1: يحس.
0: اي
1: خاطر احساس الصغير صادق، ويحس اللي مقابله يحس بيه يحبه ولا ما يحبوش. كي يقول لك نحبك، انت حط في قدامك ويقول لك نحبك، شوف محليها كيف تتعدى قلبك قطرة العسل. وشوفها كي تتعدى مرور الكرام هكا كلمة عابرة من عبد كبير. ما يتعديوش كيف ما همش نفس السنساسيون. اذيك علاش دي ما نقول تعلمت منهم الاحساس المرهف احساسه.
0: أكيد الأحساس المرهف، ونعرف قديش الطفولة معناتها وعالم التربية للطفل مع تعالم صعيب برشا. بطبيعة الترفيه مهم، لكن التربية هامة جدا باش تبني الشخصية متاع الولايد والبنية الصغيرة، كيفاش تنمي الحس النقدي زيدا، وتنمي خاصة الخيال.
1: على خاطر أشوف الخيال. أنا نتعلم منهم الخيال الصغار. صدقني ساعات كي نخدم معهم حتى حاجة هكا نخلي عندهم اللعبة عندهم هما، نقول لهم أنتوا ما هزوني معكم في العالم نتاعكم. ساعات يحكي لك حكاية صغير وتلقى روحك كين داخل العالم نتاعه وصغير توا، ماهوش صغير بس مش صغير نتاعي أنا وياك بيننا مانيش كيف كيف، ما عشناش كيما ما يعيشوش كيفنا. راو انا نقول لهم راو العولمه رانا احنا مانيش قابلين انه لازمنا نقبلوهم كيف ما هما. احنا رافضين كي نشوفوا صغيرنا شي التليفون ولا كذا، ليه وكيفاش ليه؟ لازمك تقبل وتتعلم منه وتتعلم كيفاش انك تتعايش معاه. تعايش معاه لازم تقبل العالم نتاعه. احنا رافضين انه نقبلوا العالم نتاعهم. هذيك عالمهم، هذيك تو العولة معالمهم. يعني انت لهنا لازمك تعرف تكون مؤثر صحيح. تعرف تأثر من البيت البعيد تحفظ عليه. انا عندي صغير في الدار، انا بدي ام ولدي صغير وولدي عنده العالم نتاعه. ساعات يقوقع على روحه، من ساعات ما نحبش نخرجه من القوقع اللي هو فيها على خاطر هو شيخ بال بال بال بالعالم نتاعه. والعالم نتاعه هذيك باش ينميه بالخيال، والخيال هذيك يخليه يكون الشخصيه نتاعو، لين يلقى ثنيه ويلقى لازم يتعثر ويتيح ويتعب، ولازم انا نتبع ولازم انا نتاثر. انا نقول الحياه كاينها رحله نتاع قطار. رحله نتاع قطار مع الصغير، فما نطلعوا ونعطلوا في الترمينس. لازم كي تهبط انت كأم على خاطر الصغير يجي من اسره. المدرسه الاولى هي الام، كمربي كفنان يتعامل مع صغير لازم انت تتعامل معاه انك تمشي معاه في رحله. ماشيين في فواياج، في رحله متاع فن معاه. في انه بعد فما ترمينوس، فك الرحله فما محطات باش نقفوا فيهم. المحطات هذيكم كلهم تكوين ليك وليه، شنو باش تخلي فيه وشنو باش يخلي فيك، شنو باش تزرع له وشنو باش يزرع لك. لين انت تنابتوا في ترمينوس تدي طون كل واحد وترمينوس نتاعو وين باش تهز. ان شاء الله يا ربي ما تهزنا كل الخير. سامحني كان انا ساعات نحكي هكا بليكاد كما قلت انت، على خاطر انا نمن بالليكاد. الحياه كلها كودري
0: بيان سور،
1: كلها مسافره وانت لازمك مطالب انك تحلها وتركبها. كما اللوجو، انا نقول حياتنا كما اللوجو بالضبط، شفت اللوجو وتبدا تلعب تركب تركب
0: وعجبتني كلمة انك قلت انا عندي وليد وساعات نلقاه معناتها متقوقع وعايش الجو نتاعو. صحيح هما توا الاطفال ومم لي جون وحتى الكبار معناتها لي جو فيديو المنصات وكل، اما بالنسبه للاطفال وقت تعرف انت كيفاش تهزهم للعالم الخيالي والسحري نتاع المسرح، توا يسيب الجو ويسيب البورتابل ويعيش في العالم نتاعو لخاطر في الاخر هو يحب يعمل ايفازيون.
1: اي يعطيك صح. انا ديما نقول راي المشكله مش في الصغير، المشكله في الكبير. ساعات انا يقول نبداو حتى في نقاش، حتى في العائله، في مجالي، في خدمتي، نحكيو على العولمه اللي اكتسحت دارنا وهيك. نحن وكليتنا الكبار خلي الصغار. انا نقول لهم راي لو انت ما تنجمش تجي تحاسب صغيرك انت نهار كان شاد التليفون وتجي تقول انت شبيك شاد التليفون. انتي امه في الدار نهار كم يرافق شدة تليفون، تعيش بالتليفون، تحكي بالتليفون، تكونكتي وتو حياتك تبنيها بالتليفون. جيت حاسبه هو اللي تخلق في العولة ما يدو تقول اشبيك ليه. انتي كأم لهنا، انا دي ما اقول الام خطرني ام بالاساس. انتي اللي تهز صغيرك تعيش معاه العالم نتاعه وتهزه انتي لعالمك. راهو المسرح انا دي ما نشجع ونقول امشيوا للمسرح، تفرجوا في المسرح، عيشوا للمسرح، ربيوا صغاركم على ماهوش مطالب انه باش يطلع لك ممثل. خليه راهو المسرح يخليه يعرف كيفاش يعيش يخلق السافوار فيفر نتاعو بالتياترو.
0: اي حلوه برشا هذيا، خليه الصغار يعيشوا كيما يحبوا. وانا ديما نقول عبير بلي اي عائله معناتها كان اولادها وبناتها ولا حتى مش نحكي حتى على صغار، اي فرد حتى المراقبين الشباب، كان انت خليت له حياته اكثر اثاره توا يتبع الإثارة معناتها، لكن هو للأسف الإثارة يلقاها كاينش في لي ريزو سوسيو معناتها. كان أنت كأب وأم خليت حياته فيها برشا حياته برشا أدرينالين، توا يتبع الأدرينالين ويتبع معناتها الموفمون ويتبع الإثارة هيك.
1: طبعا هذا هذا هذا أنا أقول التربية الأولى هي الأسرة. الأسرة توا إحنا عايشين عائق كبير برشا إنها تفرتت العولمة، فاهمينها بالمغلوط. ساعات تدخل الدار تلقى كل واحد شد العالم متاعه اللي هو غالب. لازمنا كلنا ندخل في عوالم بعضنا ونشوفوا فين إحنا. فمش كان أنا نشجع المسرح على خاطر أنا نمن بالمسرح، نمن إنه المسرح دواء علاج، الفن بكله علاج. رأوا في كل صغير فيك لازم باش تلقى فيه عالم فني متاعه يشبه له، يشبه له. تلقى فيه الشعر، تلقى فيها تلقى ولدك شاعر، تلقى ولدك رسام ماهر، تلقى ولدك كاتب، تلقى ولدك راقص محلية، تلقى ولدك كل واحد فينا تلقاه مسرحي محلية. كل واحد فينا عنده، ما لازم نبربش رواحنا. بربش صغيرك، انا نقول لهم خليك صغير وتبع صغيرك. خليك صغير وتبع صغيرك، ما تكبرش قدام صغيرك. ادخل للعالم نتاعو وشوفوا وين ماشي وين يحب، وهزوا في مجال جميل مؤثر اللي نجم يتعلم منه، وتخليه يبعد عليك. انا نسمي فيها بلاستيك الحقيقة، انا تليفون نقول صار في بلاستيك، هزلنا العقل نتاعنا بارو صغار. بلاستيك حكمت فينا اللي هو لا مشيوا للمسرح، تفرجوا في المسرح، نس تفرجوا شوفوا. اعطي صغيرك يتفرج في التياترو، اعطي قصة، عيش قصة انت وياه، ادخل انت وياه في دور احكيوا مع بعضكم. حتى الحياة اليومية والعثرات اللي نعيشوها مع صغارنا نعيشوها بالمسرح، احكي معاه تحاور معاه. المسرح يعلمك كيفاش تحكي، يعلمك كيفاش تتحاور، يعلمك كيفاش تخلق حضورك. خلي صغيرك يتشبع بيك. انا اقول خليه يشبع بيك، شبع بيك انت. انا كفنانة من نقول اني انا مطالبة اني انا نعيش مع ولدي في دار اني يشبع بي.
0: محليك عبير، محليك العبير الأم والفنانة والمربية. خلنا نرجع شوية للمسرح مالتها والعميل المسرحية اللي تعتبرها عبير سميدي محطات مفصلية. ونعرف اللي انت خدمت مع برشا أسماء كبيرة كما منير العري، محمد كوكا، دليلة مفتيحي، سليم السنهيجي، وبرشا أسماء أخرى زيدا كما حافظة خليفة وغيره.
1: طبعا اي محطات، وكل محطة خرجت منها بحاجة. كل واحد كل واحد فيهم زرع لي حاجة. كل واحد فيهم خربش فيها حاجة اللي انا ما نجمش نتجاوزها.
0: مثلا منير العرقي وخدمتك مع المسرح الوطني والعمل هذا الرهيب لنا نعتبره من افضل العميل متاع المسرح تونسي. ومنير العرقي
1: صحيح صحيح. انا صدق بالله ان عمري 40 سنه، مش هيب ما عنديش مشكله مع العمر، متصالحه جدا.
0: صغرونا صغرونا تظهر اقل برشا تحت 30 تظهر.
1: العمر رقم رقم العمر ويمر. احنا كنحب وقت نكبروا نكبروا نصغر ونصغر، واحنا نحكم في العمر. احنا نحكم فيه بروحنا. العمر روح راه. سي منير انا لتوا عمري 40 سنه ما نجمتش نتجاوز ونعيط له منير. خاطر الأستاذ. الأستاذ الأول اللي تربيت على يديه بالآليات الأولى في تكوين الشخصية في فن الممثل مع سي منير العري. اللي كان هو مدير في دار الثقافة ابن خلدون. وكانت تنشط الأستاذة صباح بجيتها وكنا معاها في النادي. أنا التوى ما نجمش سي منير نخزر له، كان الأستاذ البو اللي لازم ديما نقدر ونحترم. رغم تقابلنا في عدة محطات في عدة مهرجانات، كبرت معاه، قعدت خزر له البو. ما نجمتش تطيح الصورة. صورة الأب مع سي منير ما نجمتش. مع سي محمد كوكا حبيت الشغف نتاعو، حبه للروح. في فاضل الجزيري الله يرحمه تعلمت منه الرقي. الله يرحمه راقي جدا، إنسان راقي وإنسان ينجم يشبه كان للروح، ما نجمش يجي فاضل جزيري واحد آخر. مدام دليلة الأم، الأم اللي أنا حتى كان هي تتغشش عليا أنا ما نجم كان نقول لها الله يبارك اليوم وغدوة واللي يموت. كل واحد فيهم زرع لي حاج، كل واحد فيهم علمني، أعطاني خطى أني كيفاش نمشي، أعطاني مسار ثنية، وأنا الثنية ذيك قاعدة كل مرة مرة نسيب ومرة نخيب. ومازلت نبحث ومازلت، وكيف كيف تقول نتعامل زيدا مع طاهر عيسى بالعربي، تعاملت معه في مسرحية لموذة اللي إن شاء الله باش تكون موجودة في الأيام القليلة جدا جدا إن شاء الله بعد غدوة، باش نكونوا موجودين إن شاء الله ونستوى على خير للقاهرة في إن شاء الله، إن شاء الله باش نكونوا موجودين بعرض مسرحية لموذة في المهرجان التجريبي للمسرح إن شاء الله يا ربي يكون نقدم عرض محترم ويشرف، هو العمل الوحيد اللي بيش يكون موجود في المهرجان التونسي، وإن شاء الله يكون عمل مشرف ومشرف وراي تونس إن شاء الله في مهرجان المسرح التجريبي. كيف كيف التهر عيسى زادة بالعربي تعلمت منه حاجات، توا زادة في عمل جديد مع في حمادي لهيبي، كيف كيف قاعدة نتعلم، كل يوم نتعلم، كل مخرج ندخل معاه ندخل معاه بعركة تنية جميلة
0: حلوة هذا هذا هو حمادي لوهيبي. شنو العمل اللي باش تخدمه مع حمادي لوهيبي؟ نجمو نعرفوا هكا بعض التفاصيل ولا مازال بكري؟
1: والله مازال بكري برشا برشا اني باش نحكي في التفاصيل،
0: مازال بروجي معناتها
1: مازال بروجي ان شاء الله. مازلنا غير حكينا الخطه الاولى معناها في الجروبات ان شاء الله. انا نتوقع سي حمادي مش غريب عليه، انسان قيمه ثابته، انه اكيد انا مادام اني قررت باش نكون موجوده معاه في العمل، وانه هو ناداني وشكرا معني انه تفكرني، خاطر الحقيقه الحقيقه انا عندي اعوام نحب نتعامل مع سي حمادي لهيبي، وجات الفرصه وانا عندي ثقه جدا اللي هو اكيد نجم يخرجني كان في صوره جميله باذن الله.
0: نعرف الادوار الكل يعزوا على الفنين وكيما وليده معناتها وبنيته وصعيب باش نقولوا له ما خير معناتها ولدك هذا ولا بنتك هذي، اما مانيش باش نسالك معناتها احسن دور عملت ولا افضل دور، اما الادوار هيك هي اللي خليت فيك اثر، ربما بربشت فيك حاجه والا هزتك من حتى لمحتى، سواء على المستوى الفني ولا الانسان.
1: والله يا عبير انت توا السؤال نفسه، اما هكا تراوخ فيا، جيتني من تالي
0: لا لا لا والله لا ما هوش القصد اني نتخوبس معناتها، خاطر انا بيرسونيلمون تقول لي معناتها اعطينا احسن برنامج قدمته، صعيب باش نقول لك احسن برنامج، اما نشم نقول لك ميزيت والا كان فما هكا فريمون برنامج هزني لثنيه ولا حلي البيبان هكا كان نجم أنه باش تقول لي أمام أحسن برنامج، مستحيل نقولك
1: ما نجمش نقول الأحسن، على خطر كل شخصية وتاريخها وأبعادها والعالم متاحة، وكل شخصية عندها الجمالية متاحة. ما تنجمش بالحق أنا كممثلة مستحيل كنت نجم تسأل الجمهور إنه اللي شايفني مين راه عبير فأنا دور أحسن، أما أنا ما نجمش نكون في المشروع وكل المشروع هذا أحسن مشروع هذا. نجم يكون نحكي لك على ثغرات، أما باش نحكي لك أنا والأحسن ما نجمش. أما النجم نقول اللي الطرح متاحة خلاني نكتشف إنه نسينا عنا نسين ونص بالحق. هو العمل متاع بوابة 52 للفنانة دليلة مفتاحي، انه اكتشفت انه عنا نسين مناضلات كبار، مناضلات كبار كبار في تونس واحنا ما نعرفوهمش، والتاريخ ما كتبش عليهم، على خاطر ديما التاريخ كبرنا انه يكتب بقلم الرجل. نحس ديما المرأة مخيبة في التاريخ، يعني يمكن بوابة 52 خليني فهمت انه البلاد هذه ولادة لنساء مناضلات، حتى وهي في ديارها ناضلت وجابت تحرير البلاد. يعني الدور متاع زكية انا قعد عمل لي بصمة، عمل لي خليني عرفت التاريخ اللي انا كنت غافلة، اللي لازمك انت وغيري انه بالحق لازمنا نحلو ونشوف ونبحثو، على خطر تاريخنا ياسر معبي كنز تاريخنا، وخاصة في عالم المرأة. المرأة كانت فاعلة جدا في هالبلاد اليوم وغدوة من أولها فاعلة المرأة التونسية. المرأة التونسية ديما حرة ومتحرة فكرية وفنانة. المرأة التونسية فنانة في دارها، فنانة في مجالها، فنانة في مهنتها، فنانة في تربيتها لصغارها، فنانة في التعامل مع الرجل، فنانة في صراع مع الدنيا هذه. يعني خليني العمل متاع البوابة نفهم أن المرأة على قد ما أقول أنا قاعدة ناظر في الدنيا هذه حتى شيء قدام النساء اللي ماتوا وناظروا بجابوا بشحروا البلاد هذي.
0: عبير سميدي يعطيك الصحة، محليك إن شاء الله بالتوفيق لكم في مسرحية لاموذة في المهرجان الدولي للمسرح التجريبي في مصر. إن شاء الله تجينا المسرحية زدة ومحمد عيسى بالعربي إن شاء الله يجيب بحذينا هوني في المسرحية.
1: تقبل في مهرجان الحر بالأردن بجائزة أحسن عمل متكامل الجائزة الكبرى، وتوجت بأحسن سينوغرافيا للفنان طاهر عيسى بالعربي والأستاذ، وتوجت بأحسن إخراج للفنان والأستاذ طاهر عيسى بالعربي. يعني إن شاء الله إن شاء الله إحنا في كل حالات متوجين براية تونس للمهرجان بإذن الله، بيكون يعرض مشرف ويرفع راية البلاد. والجائزة هي إنه مجرد إنه إحنا موجودين في مهرجان كبير وطلعين على ركح كبير كما مهرجان المسرح التجريبي، عندي أنا كعبير سميدي تتويج في ذات نفسه.
0: أنا متأكدة اللي باش تجيو برشا تتويجات إن شاء الله. تجينا المسرحية هوني لسفيقس كما جيتنا مسرحية الضوء زادة سابقا، إن شاء الله تنوروا معناتها المسرح البلدي أو معناتها مركز الفنون الدرامية وأريوك حية بسفيقس. نخلي لك كلمة الختام عبير سبيندي.
1: كلمة الختام نحب نقول لك محليك ومحلى روحك. أنا اكتشفت امرأة عظيمة تعلمت منها برشا حاجات جميلة. أنت تعلم الإنسان كيفاش يعيش الحق. أنا ساعات ننسى روحي رغم الروح اللي عندي والطاقة اللي عندي اللي تخليني ساعات ننسى أنا كيفاش لازمني نعيش في سلام. أنت مرأة تخلق سلام، عندك سلام الروح جميلة جدا.
0: ربما الاسم عنده هكي ربما برشا عبيرات كمان هكي ربما
1: الروح موجودة أما السلام الداخلي اللي فيك نتمنى أنه يكون عندي منه حتى عشرة
0: بلد. إن شاء الله إن شاء الله وين بدي نحب نوصل للسلام اللي وصلوا له برشا ناس في العالم وحتى الكبار متاعنا معناتها نجمو نلقاو الشخصيات هذيا موجودة ما فقط نبربشو عليها. عبير سميدي محليك، محليك ممثلة فن إنسانة مربية، دونك موافقين إن شاء الله ونتابعوكم في المهرجان الدولي للمسرح التجريبي، وإن شاء الله تكون لنا زيد استضافة قادمة في أجور الفنون في الخريف. أنت ومحمد عيسى بالعربي باش نحكيوا على مسرحية لاموذة. شكرا لك.
1: إن شاء الله. شكرا لك عبير وليلتك زينة، وبوسة كبيرة وبوسة فن كبيرة لجميع مستمعين إذا
0: تفعل. شكرا لك، تحية كبيرة برشا الممثلة الجميلة عبير سميدي كانت معنا. نحن مازلنا ثلاثة دقائق على أخبار العشرة، نرجع لكم إن شاء الله بعد الأخبار بالموزيكا وبالحوارات السينمائية والمسرحية.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها: تراجع نسبي في درجات الحرارة غدا وبعد غد بالشمال وبالمناطق الساحلية. الانقطاعات المتكررة والعشوائية للكهرباء ترهق المواطنين ونداءات استغاثة لإنهاء الوضع. شركة السكك الحديدية تعلن عن استئناف سفرات الخطوط البعيدة. في العالم، ترامب يقول إن الولايات المتحدة لا ترغب في إجراء محادثات مع إيران، وطهران تحذر واشنطن من شن أي اعتداء عليها. نستهل النشرة بالوضع الجوي، حيث تتواصل درجة الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات لتتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و12 درجة، على أن تسجل تراجعا نسبيا غدا وبعد غد بالشمال وبالمناطق الساحلية، وفق ما أكدته المهندسة بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيدة بن صالح.
1: تتواصل درجة الحرارة المرتفعة، جاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و12 درجة في أغلب المناطق. غدوة كما قلنا ننتظر انخفاض طفيف بالشمال والمرتفعات وقرب السواحل، وين تتراوح القصوى بين 36 و41 درجة، وتكون في بقية المناطق بين 42 و47 درجة مع ظهور الشهيلي. يوم السبت كذلك الإمكانية زالت يعني موجودة لتكون هذه السحب الرعدية بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال والوسط، والحرارة تبقى تشهد انخفاض طفيف يوم السبت إن شاء الله على أغلب مناطق بلادنا.
0: وتزامنا مع تواصل موجة الحر، تلقى المواطنون بصفاقس نداءات استغاثة بسبب الانقطاعات المتكررة والعشوائية للكهرباء في عديد المناطق، بينها انقطاعات متواصلة منذ ساعات في غياب أي ردود من مصالح ستاغ لاتصالاتهم العديدة وفق تعبيرهم.
2: ما لحقتش الرباط حتى لو ما عندنا حتى ضوء، وصغاري ما رقدوش، عندي بيبيق حتى شويه يرجعوا لنا شويه ضوء.
3: انا في داري تو عندي 16 ساعه ما غير ضوء، لا نجم نستعمل حتى اله كهربائيه. وش معناتها انا في داري الضوء ما يشعلش، وفوق مني ولدي الضوء يشعل
4: كل درجين، يقص ويعود يرجع. الواحد عنده فريجدير وعنده شو نعمل انا، حتى داري تتحرق كيفاش نصدم، ما فهمتش انا والله. فهمت
5: عندي شاكي وعندي الوالده يتنفسوا بالتنفس الاصطناعي، يرندرا يهزوهم للكلينيك في الحاله الوضعيه الحرجه اللي هما فيها. اراش من الصلات التدخل العاجل، حتى واحد قاعد يجاوب فينا نداء استغاثة الرجاء التدخل.
6: في الظلام، في الظلام تعرفي مش ساعة مش اثنين مش ثلاثة، في 13 ساعة اللي عندنا في البريزير كله وحنا، اللي عندنا في الفريجويت كله وحنا. عليه عليه طيب يلي وطيب وفرح يلي الأفراح وعطل يلي الأعطلة.
7: 20 ساعة قصان ضوء، ما نعرفش نتكلم في الستيك كل ما يجوزوش علينا، وبروبليم كبير خاطر عندنا كونجيلاتورات، عندنا برشا حاجات لازمتنا حل للشيء هذا.
8: والله الاشكاليه نتاعنا هو حكايه الضوء، من 8 نتاع الليل يقص للصباح، شارع رشاد كيلومتر 7، والله عندنا صغيرات وعندنا الليل كبير بالاكسجين. المطالب نتاعنا يا خويا يعملونا كيما الناس الاخرين، ما يقص عليهم، يقص عليهم ساعه ساعه ونص وبعد يرجع، على الاقل احنا يعملونا كيما هكا مش ليله كامله، وفي النهار زاد مخصوص الضوء. صدقني الفريجدير العادي برد حتى حاجة.
0: أزمة انقطاع الكهرباء اقترنت بأزمة فقدان ونقص الحاد للمياه المعدنية المعلبة، ما خلق حالة احتقان كبير في صفوف المواطنين، لا سيما مع ظهور ممارسات احتكارية وارتفاع مشط في أسعار هذه المواد. مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة سمير الخلفاوي قال أن التزود سيعود إلى نسقه العادي حال مرور هذه الظرفية الاستثنائية، مشددا على تكثيف العمل الرقابي لضرب الاحتكار والتلاعب بالأسعار. في إطار التوجه للحد من التبخر بالسدود، احتضنت وزارة الفلاحة اليوم ورشة إطلاق دراسة معمقة حول تركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية على مستوى سد سيدي البراق بولاية باجة، وتتنزل هذه الدراسة في إطار الشراكة والتعاون بين وزارة الفلاحة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو، وبتنفيذ من مركز البحر الأبيض المتوسط للموارد المائية، وذلك بهدف استكشاف إمكانيات اعتماد حلول مبتكرة تجمع بين إنتاج الطاقة المتجددة والاستغلال الأمثل للموارد المائية. في بقية الشأن الوطني، استأنفت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية اليوم سفرات خطوطها البعيدة التي شهدت اضطرابات أمس، وذلك بعد تسجيل اضطرابات في حركة عدد من القطارات بسبب تأثير ارتفاع درجات الحرارة على جاهزية القاطرات. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة أن مهام المراقبة الفنية عند توريد أجهزة التشخيص الطبي ستنتقل إلى مصالحها المختصة، وذلك بداية من غرة سبتمبر 2026. ودعت الوكالة موردي هذه الأجهزة إلى إيداع ملفات المراقبة الفنية عند التوريد لدى مصالحها المختصة انطلاقا من التاريخ المذكور. أكد الخبير المالي وأستاذ القانون البنكي محمد خيليا اليوم أن التسجيل للحصول على قروض الشرف سيكون عبر منصة إلكترونية ستحدثها البنوك للغرض، وأشار إلى أن البنك المركزي راسل المجلس البنكي والمالي لإحداث هذه المنصات في أسرع الأجال، لافتا إلى أن 50% من الأموال المرصودة لهذه القروض ستوجه إلى تمويل المؤسسات والاستثمار، و 50% المتبقية للاستهلاك. شددت تونس اليوم على ضرورة صون مدينة القدس والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية مجددة تمسكها بمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، وذلك خلال مشاركة وزير الخارجية محمد علي النفطي في أعمال الدورة الاستثنائية 23 مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي. في أخبار العالم، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الحداد 3 أيام وتنكيس الإعلام إثر وفاة 12 مواطنا وإصابة العشرات في حرائق اجتاحت شمال شرقي الجزائر. أصيب مساء الخميس فلسطيني في اعتداء نفذه مستوطنون صهاينة قرب مدينة بيت لحم بجنوب الضفة الغربية المحتلة. أفادت وزارة الصحة اللبنانية اليوم باستشهاد سيدة وإصابة 6 أشخاص إثر غارة صهيونية على جنوب لبنان. ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن مضيق هرمز مفتوح وأن 24 ناقلة نفط عبرت المضيق الليلة الماضية. وخلال تصريحات في البيت الأبيض قال ترامب أن الولايات المتحدة لا ترغب في إجراء محادثات مع إيران. في الأثناء التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وزير الخارجية القطري

0: السيارات الكندية التي تدخل الأسواق الأمريكية. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. تراجع طفيف في درجات الحرارة غدا وبعد غد بالشمال وبالمناطق الساحلية. الانقطاعات المتكررة والعشوائية للكهرباء ترهق المواطنين، ونداءات استغاثة لإنهاء الوضع. شركة السكك الحديدية تعلن عن استئناف سفرات الخطوط البعيدة بعد اضطرابات في القاطرات بسبب ارتفاع درجة الحرارة. شكرا لكم على المتابعة، سارة طيبة.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
3: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
2: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
4: تربينا بالكريل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاها.
2: في عمرنا هذا وانا نفكر في السي ان اس اس.
5: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين. وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ما يكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناسيس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش. وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
6: إذاعة صفاقس،
7: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
6: عشرة ديمة.
8: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث شركة الأهلية، واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي أنت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش. ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس اول حاجة تختار تأسيس جديد، وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الاهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مقال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الأحداث القانوني. السجل الوطني لشركة الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: مساء الفل ولي اسمي، ان شاء الله تكونوا عملتوا جو كبير على الموسيقى هذيا مواصلين معكم المشوار في فنون مستمعاتنا مستمعينا. بعد شوية باش نخليكم مع حوار مع المخرج الفلسطيني ترزان ناصر عرب. وترزان ناصر هما توأم سينمائي فلسطيني، هذا الاسم الفني متاعهم. الاسماء الحقيقية للتوأم هذا هو محمد واحمد ابو ناصر. اليوم حققوا شهرة كبيرة برشا بفوزهم بجائزة مهرجان كان 2025 الأفضل إخراج عن فيلم كينيا، ما كان اللي كان زاد حاضر في أيام قرطاج السينمائية الأخيرة. هذا الفيلم الثالث، الفيلم الروائي الثالث في مسيرة عرب وترزان ناصر. أنا مش أخليكم مع أحد الأخوين اللي هو ترزان ناصر، نسمعوا في هذا الحوار وراجعين.
1: أنا عم نحكي عن أن يعني ما قبل هذه الإبادة الأخيرة في 8 إبادات كانت على قطاع غزة، وهي يعني إبادات ترتقي أنها تكون إبادة كبيرة لولا تدخل العالم اللي حسب الذنب at some point وقفت هذه. بس هذه الإبادة اللي كملت وقضت على أكثر من 70,000 بني آدم، 70,000 بريء عايشين في هذا المكان، دموا منهم صمدوا في هذا المكان وحاولوا ما يفرقوا، حاولوا أنهم يتعاطوا مع قلة الخيارات اللي موجودة. هانا ما بنقول عن الفلسطيني أنه هو بني آدم مقدس، فيش حدا مقدس في هذه الحياة، في بني آدم عنده أخطاء، عنده سلبيات، عنده إيجابيات. ما في بذرة على فكرة، البذرة هي أصلها صالح، الأرض اللي بتنزرع فيها هذه البذرة هي الشريك الأساسي في نضج هذه البذرة وتحويلها لشجرة. إذا أنت كاحتلال فارض علي كل هذه القيود، أنت إيش بتستنى مني؟
0: أسوأ ما فيك.
1: أنت حتخرج أسوأ ما فيك، ومع هيك أنا عم بشوف بذرة أصلاً صالحة على فكرة بالثلاث شخصيات. هم شخصيات قد ما بدك تختلف معاهم مش حتختلف عليهم أكيد، لأنه دائماً إحنا بأفلامنا بنعتمد على رفرنس حقيقي من أرض الواقع عن شخصيات إحنا بنعرفها كتير منيح، بنعرفها لدرجة إنه كيف بتمسك السيجارة، وهذه تفصيلها مش بسيطة، اللي هو كيف بتعاطى، كيف كشكل عشان تصل بهذا الصدق لازم يكون مبنية على إشي، على أرضية صلبة، على أرضية حقيقية. وهذا السر وراء الشخصيات اللي موجودة بهذا الفيلم، إنه عم بحكي عن شخصيات حقيقية تزيست بهذا الواقع، عم بتعيش حصار، عم بتعيش حروب، عم بتعيش انتفاضات، تغيير في كل العالم وركود في هذا المكان. فلنشوف كيف بده يتعاطى مع هذه الفكرة. مهم بما أنه الغزي تحول لرقم، الفلسطيني تحول لرقم على شاشات التلفزيون، والغزي بالذات لأنه عم بعيش الإبادة لهذه اللحظة تحول لرقم على التلفزيون. جمهور تونس قد ما بحب فلسطين وبحب القضية وبيعرف عن فلسطين، ما بيعرف ولا حدا بيعرف كيف الفلسطيني عن جد بعيش اليوميات تبعته. فهذا كان بالنسبة لنا الهدف الرئيسي، أنك تحكي عن هذه الشخصيات كيف بتعيش بظلها انعدام هذه الخيارات الأساسية، خلينا نقول أساسيات الحياة. إسرائيل بتتحكم بالكالوريز، كمية الأكل اللي بدها تفوت لغزة بوزعوها على كل شخص قديش بيحق له أنه يأخذ كالوريز، يعني بيلعبوا بالنسبة تفاهم لهذه الدرجة. ممنوع تسافر، ممنوع تطلع، ممنوع تتعالج. عم بحكي عن أكبر نسبة سرطان، مرضى سرطان موجودين في غزة ممنوع كانوا يتعالج، ممنوع يطلعوا برا، ضلك قاعد وموت. هذا شهيد، هذا البنادم اللي كان عنده طموح بده يحققه هو شهيد. هذا الحل الواقع اللي عم بعيشه. كم واحد انحرم من انه يطلع من فرصة حلوة في هذه الحياة، انه تغير من مجرى مستقبله، من مجرى حياته، انحرموا. ناس محرومين عايشين في هذا المكان، يسجل لهم انهم صامدين، يسجل لهم انهم يتحملوا اكتر ما تحمل اي بني ادم بهذه الحياة. فلسطيني يسجل له انه تحمل اكتر ما تحمل اي بني ادم في هذه الحياة، ظروف يعني لا إنسانية، حرب، قتل، مجازر، كله. وبقول لك بعده أنا موجود لهذه اللحظة، بقول لك أنا موجود. هذا الفيلم تصور برا غزة، احنا قمنا بصناعة بإعادة صناعة المكان وإعادة صناعة الزمن في غزة. في كتير أنا بدأ روس أفكار مخرجين، أنا بشوف في مجموعة أفلام تطلع من غزة بوقت الإبادة عم تتصور. كانت أنت إذا بتلاحظ هذه الأفلام كلها، كل حدا كان بيحكي عن عن عن عن عن حلمه، بيحكي عن حياته، بيحكي. هذه الأفلام ترتقي أنها تكون عن جد أفلام، وأفلام صادقة لأنه عملت بصدق. هدول الناس هم لا ياخذوا فرصة، هم كمان حتى أنك تعمل فيلم، أنه مخرج طموحه يعمل فيلم ما عنده هذه الفرصة. وإحنا بجزئية من الفيلم اللي جوا الفيلم، إحنا عم نحكي عن فكرة هذه الصناعة. لأن أنا بشوفه بيستخدم الرصاص الحقيقي لأنه ما عنده رصاص الجرافيك، ولا تفصيلها بتكون تافهة، بس يتعني الكثير لكل المخرجين أنه إحنا ليش ما عندنا هذه الإمكانيات زينا زي بقية الدنيا. الفيلم يتصور في عمان في مخيم لاجئين في مخيم الوحدات. طبعا تعرف انه الفلسطينيين بكل مكان مخيماتهم موجودة لانهم ممنوع يرجعوا حتى على اراضيهم, ممنوع يرجعوا على اراضيهم, فهم عايشين في مخيمات بلبنان وبسوريا وبالاردن. عمان كأرض خصبة لأنك تعمل فيها فيلم, عندك اللوكيشن موجود, عندك الناس موجودة, جزء كبير من الشعب الأردني في أصول فلسطينية اللي هاجروا بسانسومي أكيد هم أردنيين كل احترام لهم, هم عندهم بتضل نفس الفكرة وفكرة تعلق إنه هو أنا فلسطيني بالدرجة الأولى, أنا فلسطيني يعني ما نسي, هو كفلسطيني عايش برا هو ما نسي إنه أصله فلسطيني وإنه بيوم حيرجع. هذا كتير كان مهم انه حتى اشعروا بوقت التصوير من الناس اللي شاركت بهذا الفيلم. احنا درسين فنون جميلة بالاصل, هذا ساعد بشكل كتير كبير لانك تتقرب, لانه في نهاية الصورة فكرة الصورة, هذا ساعد كتير كبير بانك تتوجه لهذا التوجه. فكرة انه انا بدي احكي قصة, بدي احكي وجهة نظري, هذا منبر حلو كل الناس بتختلفش عليه, يعني كل الناس بتروح بتشوفه تحب ولا ما تحبش, بس في النهاية مش هتختلف, هتختلف معك مش هتختلف عليه كوسيلة كجزئية. وهذا كمان جزء من قصة الفيلم اللي هي توجيه تحية لفكرة السينما حتى بإيدين المقاومين اللي اعتبروا السينما سلاح قوي تقدر نوصل فيه صوتنا. هذه تحية كبيرة للسينما. هو لما مات استشهد, خلينا نسميه استشهد البطل أثناء التصوير, هو اعتبر شهيد فعليا لأنه كان بمهمة جهادية, مهمة نقل الصوت تبع الفلسطيني بفيلم للعالم. فهذا حاجة لا يستهان بها. أنا محظوظ بوجود منتجين معايا كثير مهمين, راني مصالحة, رشيد عبد الحميد, ماري لجروند, مريال, زياد سروجي, ما بدي أكون نسيت حدا, بس أنا معايا عن جد منتجين مأمنين فينا, مأمنين بالفكرة, مأمنين بأهمية إنك تحكي هذا الموضوع بفيلم سينمائي. هذا بسهل عليك الطريق. ما بدي أقول لك إنه هذه كانت ظروف, وعلى فكرة يعني من أصعب الظروف الإنتاجية اللي إحنا مرينا فيها على تاريخ من لما بلشنا نعمل أفلام هذا الفيلم, لأنه في ناس كتير انسحبت من الفيلم مع بداية 7 أكتوبر. لسه ما كانت السردية الفلسطينية بدها تثبت زي ما هي اليوم, تقريبا صارت واضحة لكل العالم إنه هدول الناس عم بنبادوا, تمام. فكتير ناس انسحبت, احنا اصرينا انه بدنا نكمل حتى لو بالبجت الصغير. وهذا عجد يعني مش بس لإلي انا وعرب او عامر او الممثلين, كمان لفريق الانتاج اللي انا بوجه له تحية كبيرة انه كمان اصر انه احنا لازم نكمل حتى لو بهذه الميزانية الصغيرة, لازم نطلع الفيلم ولازم نحكي هذه القصة. انا بالنسبه لي طلع في موجودين, هم موجودين بالعالم سواء بالعربي او بالعالم بشكل عام, هذول موجودين الناس اللي هو بده يشوف الفلسطيني بهذا. انا مهمتي اكسر لك هذه الصوره النمطيه اللي انت جاي, يعني انا بستغرب مرات حتى من المشاهد العربي اللي هو كبر على القضيه الفلسطينيه, بيعرف القضيه الفلسطينيه وبيعرف انه تجرب 48, وبيعرف انه القدس عاصمه فلسطين, وبيعرف انه فلسطين من النهر للبحر, وهي غير معترف بالاحتلال وغير معترف. ليه بتستنى انه انا اجي اعمل لك فيلم عن هذا الكلام كمان مره؟ ليه انا لازم اعمل لك فيلم هذا الكلام عشان اقول لك انه هيك صار؟ طب انت المفروض عارف هذا الاشي. انا عم بورجيك هو كيف بعيش, هو كبني ادم من لحم ودم كيف بيتعاطى مع هذه الخيارات, كيف بيتعاطى مع فكرة الاحتلال, ايش الاحتلال عمل فيه, ايش الاحتلال حوله لايش حوله. هذا كتير مهم. فبالنسبة للناس هي اكيد صدمة, بس بنسبة كتير كبيرة كانت حلوة بالنسبة لإله إنه يتعرف ويشوف حتى لو اعترض بالآخر, بس هو أخذ فكرة إنه ما قبل 7 أكتوبر كيف الناس كانت بتعيش في قطاع غزة. عم بنحضر بفيلم جديد اسمه غزة للأبد, إن شاء الله قريبا. أكيد يعني عندي أصدقاء مخرجين تونسيين, بشوف أفلام. إيش بدي أتذكر أنا, يعني آخرهم كان فيلم كوثر بن هنية اللي هو صوت هند رجب, اللي بوجه لها تحية إنه هي اختارت هذا الموضوع بشكل كتير جريء, وإنه وصلت صوت هند رجب لكل العالم. هذا فيلم مش بسيط, فيلم كتير مهم بالسينما الفلسطينية, إضافة طبعا لفيلم فلسطين 36 لأن ماري جاسر, اللي باقي منك لشيرين دعيبس. هدول أنا بفكر السينما الفلسطينية محظوظة هذه السنة بالذات إنه تتناول أفلام بحقب مختلفة, فهذا كتير مهم. تواجد السينما الفلسطينية هذا بالنسبة لنا يعني بيديك أمل بالمستقبل انه ممكن احنا نحكي بصناعه سينما قريبا طبعا مع زوال الاحتلال ان شاء الله، وانه نحصل على خيار على حقوقنا كامله.

0: يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم. سلمتك بدل 10:57 دقيقة مواصلين معكم المشوار في فنون عمير شقر وسمير دقدق حتى للنص الليل. باش نخليكم توا مع حوار مع مخرج تونسي من أهم المخرجين التونسة بطبيعة اللي حكي وبرشة على الغربة والاغتراب. هذي المخرج التونسي محمود بن محمود وراجعين.
1: والله هو شرف يعني أنه طارق بن شعبان والطاقم اللي يخدم معاه اختاروني باش يعني يعملوا لي التكريم هذايا وينظموا الماستر كلاس. طبعا انا عندي مسيره طويله مع ام قرطاج بما اني افلامي الكل تقدمت هوني وشاركت في المسابقه الرسميه نتاع الافلام الروائيه الى جانب بعض التجارب الوثائقيه اللي كذلك قدمتها. كان عندي حضور زاد في لجان التحكيم في ندوات في مؤتمرات في لقاءات مختلفة يعني ولد الدار تقريبا. فهمت عاد البادرة هذه عندها منافع كبيرة لأن تربط الصلة بين الناس اللي من جيلي والشباب اللي ما يعرفونيش. والله البارح القاعة مليانة بالمتفرجين سواء العرض قويل الرومان هوني ولا عرض الأستاذ في ريو ومن مختلف الأجيال اللي جايين باش يكتشفوا واللي جايين خاطر متوحشين الفترة هذيك ويعتبروا لأفلامي كما الأفلام التونسية الكل هي يعني شاهد على عصرها. والله هو صار تطور في تعاملي مع السينما
0: بالخبرة
1: خطر المنعرج وقت اللي فهمت قيمة السيناريو لأنه أنا لما درست السينما في بلجيكا التركيز كان على الإخراج. حد ما يذكر السيناريو علاش؟ على خاطر الفترة هذيك أنا طلعت لبلجيكا وقت في فترة اللي سميوها بالفرنسوية لنوفيل فاغ الموجة الجديدة. وقتها كانوا مركزين على الإخراج لكن حتى السينما البلجيكية يعني كانت تفتقر مسألة السيناريو. حد ما كان يذكر السيناريو. في الثمانينات صار وعي في أوروبا الكل بأهمية السيناريو وكان في أساتذة يجيوا من أمريكا يعني الدولة البلجيكية يعني السلطات الأوروبية هي اللي تستضيفهم وهي اللي تصرف عليهم باش يدرسوا السيناريو. ومن وقتها ولينا نشوفوا الإنتاج السينمائي بنظرة أخرى. في مقدمة الاهتمامات ما عادش الإخراج ولا السيناريو يعني رأس المال هو السيناريو وهذا ما كنتش واعي به من الأول خاصة أني تجربة عبور مثلا هي تجربة ذاتية أوتوبيوغرافيك اللي الأحداث اللي حكيتها في عبور عشتها أو عشت جانب منها. وقتها كنت نتصور أنه هذاك يكفي باش يعطي مصداقية للفيلم وقت اللي مصداقية الفيلم السيناريو هو اللي بنيها الخرافة. السيناريو هو اللي بنيها مش خطر عشتها الحكاية مش تكون عن فيها أكثر صدق وأكثر واقعية وأقرب للحقيقة من فيلم خيالي. لا فهمتني المهم هي التريزة كما نقولوا بلغتنا والتريزة هذه تعلمتها مخر أنا وليت واعي بها مخر بدأت تظهر في أفلامي تدريجيا لكن الزوز أفلام اللي صراحة قايمين على السيناريو هم الأستاذ وش اسمه فتوى ودليل على هذا هو أن الأستاذ حصل على 5 جوائز في السيناريو بالتحديد وهذا يدل على أن الفيلم ذاك كان منعرج في اهتمامي بمسألة الكتابة السينمائية. والله هو استعملناه على خاطر المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. المجازي هو يعني قويل الرمان في المخيال التونسي هي فترة متاع صيف متأخر، أكلي بعد غسالة النوادر المطرة متاع أول سبتمبر يرجع فما استفاقة متاع الطبيعة والصيف يعود يرجع من أول جديد. هما أبطال الفيلم راجعين من السنغال، فهمتني، معلقين أمال كبيرة على تونس، لكن في وقت من الأوقات فما خيبة أمل، وفي مرحلة ثانية فما استفاقة والألوان ترجع والأمل يرجع، بما أن الطفلة تفك قيودها وتتحرر من الضغوطات الاجتماعية ومن تربية بوها التقليدية إلى آخره. هذا اللي خلينا يعني نركز على فترة قويل الرمان في بعدها المجازي. ممكن فما شعار هو يعني عموما يعني مسألة الغربة، الغربة يعني بمعناها المادي البسيط، واحد مش عايش في بلاده، لكن ترقى زادة فكرة تغريب قوم، فهمتني؟ طبعا تأخذ شخصية أحمد الحفيان في فتوى، فهمتني؟ أنه مسلم، فهمتني؟ من ناحية، وأنه مذنب من ناحية أخرى، فهمتني؟ فكالفترة هذيك اللي تعمل فيها الفيلم متاع الإخوان المسلمين في تونس إلى آخره، كان نفسه غريب في قومه، فهمتني؟ لأنه عنده تعامل مع الإسلام تعامل تحرري، وقت الناس اللي دايرين به كلهم محافظين ويحبوا يفرضوا على البلاد رؤية وهابية تقريبا، فهمتني؟ يعني العامل المشترك بين الشخصيات الكل هي الغربة بالنسبة لي. تشوف الحفيان في الأستاذ، هذا إنسان يمثل الحزب الحاكم في رابطة حقوق الإنسان، مش يدافع على مواقف الحزب الحاكم، فهمتني؟ وفي وقت من الأوقات المصالح يقع تضارب مصالح ويلقى نفسه غريب مش يرتين، غريب مع الحزب الحاكم معش يعترفوا به خاطر يعتبروه خانهم، وفي الرابطة التونسية متاع الإنسان يعتبروه جاسوس عليهم، معناها بعثوا الحاكم باش يتجسس على أعمالهم ويخدم تقريبا مخبر، ولقى نفسه يعني في وضعية متاع غربة متاع وحدة. هذا القسم المشترك بين الشخصيات متاعي الكل. ويزمك تعرف زادة اللي في الأفلام الوثائقية ركزت برشا على الأقليات، الأقلية الروسية، الأقلية الإيطالية، الأقلية الإفريقية، اليهود من خلال سما مشاكل اللي فيها ذيك، زاد القسم المشترك بيناتهم هي الغربة. إذا مش الغربة الفكرية ولا الروحية، على الأقل الغربة هي العرقية، فهمتني؟ إثنيك، فهمتني؟ هذه يعني هاجس أنا يرافقني في جميع أعمالي. تون حاضر في فيلم على محمد علي الحامي، نفس الشيء. في وقت من الأوقات ترقى الحكاية هذه، تقدمي مو معترف به حد، الفرنسيس ما اعترفوش به، أولاد بلاده ما اعترفوش به، ورسات له انفاوه، معناه غربوه بحكم قضائي، فهمت؟ هاو في ليبيا، هاو في مصر، هاو في تركيا، هاو في ألمانيا، فهمت؟ وفي الاخر مات في الغربة في العربية السعودية. يعني هذا يعني في بطريقة لا واعية هي. أما من بعد كترك حيني في مشروع، أنا بيدي نسائل نفسي ديما نلقى الغربة متخبية في تركينا متركة.

shoes. She like take them off. She like go see her.

0: حتى نص الليل 11:15 دقيقة. إن شاء الله تكونوا عملتوا جو على الموسيقى كحاولنا باش النوع كيف كيف باش نستمعوا توا الحوار الممثل الأردني شيب محمد نزار اللي كان بطل فيلم غرق للمخرجة الأردنية زين الدريعي. خليكم مع هذا الحوار وراجعين.
1: المخرج عم تشتغل معاي نحطها جار الأساس للشخصية من البداية, وزي ما شفت المرض مش متشخص بالفيلم, فكان بالنسبة لي كثير مهم إني أعرف شو تشخيص المرض عشان أعرف كيف بدي أأديه. 2020 أخذت الدور وبلشت تبعت لي مشاهد قصيرة, يعني مشهد من هون مشهد من هون مشهد من هون زي تبني بالشخصية. أنا وقتها كنت مستغرب إنه ليش ما تبعت السيناريو كامل, بس هذا الإشي كثير ساعد بإنها هي زي تبني قاعدة للشخصية اللي بعديها لما إجا السيناريو بنى عليه, لأنه هو برضه من الأفلام اللي مو متناول موضوع الأمراض النفسية بطريقة نحكي واضحة أو مبتذلة, يعني إنه يرفيس كثير السرد خفيف, يعني بواتك سرد الفيلم. فبس أنا كممثل كان مهم إني أعرف شو الأعراض عشان أعرف كيف بدي أديها بشكل واقع يعني. فبعد ما عرفت شو المرض نفسه تشخيصه رحنا على الطبيب نفسي أنا والمخرجة, عرفت منه بالضبط شو الأعراض. المرض اسمه سكيزو أفكتيف اللي هو شيزوفرينيا ميكس مع بايبولر مود سوينجز, يعني المود سوينجز تكون من البايبولر بس السكيزوفرينيا الجين تبع السكيزوفرينيا شغال, فحالة صعبة جدا. فكثير كان مهم بالنسبة لي لأني أنا ما عنديش تجربة شخصية, يعني شخصية أو بعرفش حدا كمان بحياتي عم بمر بهيك إشي. الطبيب النفسي أعطاني الأعراض هاي, وبعد ما أعطاني لستة الأعراض بحثت عنها بالنص لقيتها كاملة مكتوبة زين طبعا كاتبيتها, لأنها هي شايفة هاي الأشياء من واقعها ومن حياتها. فبعديها بلشت أقرأ كتب عن الموضوع, قرأت 4-5 كتب هو فعلا 5 كتب عن الموضوع. شهادات ناس هم صايرة معاهم, يعني هم بيمروا بحالات نفسية وكاتبين عن حالتهم. كثير كان مهم أسمع يعني التفاصيل معينة صغيرة من أشخاص هم مرين بالحالة هاي, سبيش إنه ما كان سهل إني أقعد مع حدا مريض, كنت بفضل بس ما كان متاح لأسباب يعني إلها دخل فيهم. فبس ما تفرجت على أفلام إلها دخل, حاولت إني أختصر أتفرج على أفلام بس. ودخلت ثياتر يعني مثلته كأني بمثل ثياتر, هو فيلم سينما وتمثيل سينمائي بس البروسس
2: حساسية مسرحية
1: 100%, يعني البروسس تحضيري بالنسبة إله كانت كأني بحضر لمسرحية. فترة التحضير اللي قبل ما إحنا فتنا بالفوت على التصوير كانت كتير مهمة, لأنها هي قدرة يعني قدرنا نمر على كل السيناريو وكل النقاط نتناقش فيه, فإحنا كنا ماشيين على نفس النهج, فحتى لو كان في ارتجال ما كان يجي أنست لأن إحنا مرئين على المشاهد من قبل. بس هي لا من المخرجين طبعا المنفتحة, يعني النص بالآخر مش المهم, هو المهم بناء هاي العالم تبع هاي الشخصيات. والله هو عقلي نفسي حسي للأم اللي قررت إنها بدل ما تحارب هذا اللي هي مش عارفة أصلا تشخيصه إنه مرض, هي قررت إنها تحب ابنها وتنغمس معاه بالحالة اللي هو فيها زي ما أي أم لازم تعمل, خصوصا إذا في عندها ابن عم بمر بهيك حالة. فالغرق إنه دخل أكتر بشخصية نادية وكيف غرقت مع ابنها, خلته تسحبه يعني استمحت إنه تنسحب معها. كلارا خوري ممثلة رهيبة جدا, وإحنا يعني أنا كنت محظوظ إنه إحنا من أول ما تعرفنا على بعض صار في بيننا كيمياء قوية من أولها, فلأنه بالآخر الممثل ما بيقدر يمثل لحاله, يعني هي علاقة بينج بونج بين الممثل والتاني. فهي ممثلة عندها خبرة كبيرة وتمثيلها قوي قوي, وهادي كمان من نوع الممثلين الصعب, يعني مش كل حدا بيعرف يمثل تمثيل كلارا. فبالنسبة لي كتير كان ممتع إني أمثل معاها, خصوصا على شخصية زي باسل, وهي اختارت كلارا إنها ما تفوت بالمرض وما تتعمق وما تعرف الأعراض عشان تضلها بحالة الإجنبنت اللي فيه اللي بنادي اللي هي مش عارفة بالضبط شو اللي عم بيدور براسه. كثير كانت تجربة ممتعة. أنا أصلا باك جراوندي مسرح, مش المسرح من المدرسة, وبعديها خلصت عملت مسرح بلندن بس تخرجت فيلم ميكينج بالأردن بالأخير. المسرح هو حب, هو التمثيل الحقيقي بالنسبة لي من جوا بحبه. بعديها بلشت بأفلام قصيرة بالأردن مع مخرجين أردنيين فلسطينيين زي سعيد زاغة زي فارس الرجوب. عملت مسلسلات مختلفة, في منهم مدرسة الروابي للبنات اللي هو أكبر مسلسل عندنا بالأردن 100%. وهلا مثلا هاي اول بطوله لي بفيلم روائي طويل، وان شاء الله الجاي بكون اكثر واكثر. اخترت افلام لسه اليوم بدي ابلش احضر، احنا وصلنا قبل امبارح، امبارح كنا مشغولين نفسين، يعني بعرف كوثر بني هنية، بعرف مهدي الهنيلي، الاساتذه هم طبعا كبار يعني، واكيد ممثلين معروفين عربيا يعني التونسيين زي ظافر عبدين وهن صبري مثلا، احنا بنعرفهم بالوطن العربي تقريبا غير عن الممثلين الثانيين. الجمهور التونسي معروف يعني، احنا كل بلادنا عارفين انه الجمهور التونسي جمهور مثقف وعنده وعي سينمائي عالي، فكثير كان بالنسبه لنا مهم ان نيجي نعرض هون، كان في شويه توتر انه هل الجمهور رح يحبه هل الجمهور ما رح يحبه، بس لا الحمد لله كان في اقبال امبارح، وانا عدتها باكثر من مره انه السكرينين كان يوم الاثنين الساعه 3 والقاعه كانت فيها كثير ناس، فانا هذا الشيء بالنسبه لي كثير امبرسيف انه هذا بورجع عن جد قديش الوعي الجمعي تونس مثقف. عندي فيلمين عم بحضر لهم سينما، فهلا حابب اروح سينما اكثر توجه فيها، عندي فاشن لها اكثر، فعم نحضر لسه السنه الجايه بدي ارجع للمسرح، اكيد المسرح ما بيروح يعني، لو رحت عملت سينما لو شو ما عملت المسرح هو الاساس أكيد.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله يعوض ربي عن ناس الكل بتبيع بالخير وبالصحة وبالبركة. الصيف الحقيقة في تونس تعدينا صعيب برشا. الضوء احنا نقولوا الكهرباء، الضوء اللي ضاوي علينا واللي نرموت سهل لنا حياتنا في الصيف كما في الشتاء، وخاصة في الصيف نستحقوها. لقيناها مشيت علينا، كنا في نعمة كبيرة. راهو كان قالونا قبل 20 سنة ولا 15 سنة راهو باش تقص عليكم معناتها الضوء والماء، ما نصدقوهمش، نقولوا ذي سيونس فيكسيون، لكن للأسف الشديد ولا يقص علينا الماء ولا يقص علينا الضوء. الحقيقة ولينا نشوفوا مشاهد متاع ناس تلوج معناتها على دبوزة ماء في عز الصيف، وريقها شايح، ناس ميتت على خاطر الأكسجين معناتها قص عليها، ناس تعبت، حيوانات ميتت، يعني الشجر عطش. هذا الكل بطبيعة نعيشه فيه في تونس. إن شاء الله ربي يحسن العاقبة، إن شاء الله هذا تكون آخر عام نعيشه المهزلة هذه. فعلا معناتها مهزلة في الصيف هذا، نعرفوا اللي طقس سخون على العالم الكل، أما فما الدول أسخن منا والذو مش قاعد يقص عليها والماء ماهوش قاعد يقص عليها. نعرفوا احنا قبل الماء والضوء كان يقص كيش على الدول الفاشلة ولا الدول معناتها اللي تعرضت المجاعة ولا زلزال اللطف ولا حرب. كما قلنا نحاولوا باش نعديو الموجة هذه معناتها بأخف الأضرار. إن شاء الله تتحسن أمور تونس، إن شاء الله ما عادش يقص عندنا الضوء والماء. مش خليكم توا مع مخرج مصري، مش مخرج وعفوا منتج سيناريست وكاتب مصري هيثم دبور. دونك في حوار، مش هيثم دبور الشخصية الموجودة اللي مثلها أحمد مكي في فيلم عادل إمام، مورغان أحمد مورغان، هذية السيناريست والكاتب والمنتج المصري الجميل هيثم دبور.
1: حقيقي هو الفيلم ببساطة بيتكلم عن صعوبات الأبوة. أنا بعتقد أن الأبوة على عكس الأمومة، الأمومة غريزة، لكن الأبوة إحنا بنكتسبها بالتجربة والخطأ. عمر ما في أب بيبقى عارف هو يعمل إيه، ما فيش كتالوج نزل للأباء يعملوا إيه وما يعملوش إيه، وهي لحظة بيكتشف فيها الأب ان المسافة بينه وبين ابنه او ابنته المراهقة بتزيد. وده بيحصل، احنا دايما كاباء بنعتقد ان احنا مسيطرين على العالم وشايفين ان الدنيا كويسة، لحد ما بنكتشف ان لا، العالم ده احنا ما مش عارفين نسيطر عليه اساسا. المسافة بيننا وبين ابنائنا بتزيد مع الوقت وبتختلف، واحنا ما بقيناش المنتور بالنسبة لهم بشكل كبير. محمد طاهر صديق ومخرج انا بحبه، اشتغلت معاه وهو مساعد مخرج في اعمال مختلفة زي عيار ناري، والحقيقة دايما كنت سعيد ان انا اكون جزء من تجربته الاولى في الاخر. هو اول ما قرأ الفيلم حبه قال لي هيثم انا حابب اعمل الفيلم ده، وكنا شايفينه زي بعض. هو لحظة انسانية مؤثرة، لحظة فيها مشاعر مختلفة مكثفة جدا، ومن ساعتها بدأنا نشتغل. وكان حظنا جيد ان ابطال كبار زي محمد ممدوح او هنا شيحة او جيسيكا حسام او جهاد حسام الدين او احمد داش، وكلهم ابطال بيشيلوا بطولات لوحدهم، كانوا متحمسين للفيلم القصير. واعتقد ده جزء من قوة وعظمة السينما المصرية، ان على قد ما الابطال دول مشغولين وعندهم اعمالهم، لما بيلاقوا عمل هم بيصدقوه حتى لو فيلم او فيلم قصير، هم بيصدقوه، بيصدقوا ان هم هيطلعوا فيه طاقات تمثيلية وطاقات ابداعية، بيعملوا ده. وبالتالي الحمد لله ان احنا عملنا ده، وسعيد بان الصالة امبارح كانت ممتلئة والجمهور التونسي كان متفاعل بشكل كبير جدا. انا الرهانات بتاعتي ان انا اقرب ما بين السينما الفنية والتجارية، ان يبقى في نوع من الاهتمام الفني والتجاري. طول عمرنا افلامنا الكبيرة كانت بتشارك في مهرجانات كبيرة زي كان، وبتتعرض في السينما وتحقق نجاح تجاري. باب الحديد، الليلة الأخيرة، غيرها من أفلام. أعتقد أن أحيانا الرغبة في التجريب أو التغريب أو إرضاء البروجرامر الأوروبي وذائقته هو اللي خلانا نعمل نفصل ما بين الشكلين. أنا بحاول أقرب ما بين الشكلين. كان عندي أفلام قصيرة حظها كان جيد أن هي شاركت في مهرجانات كبيرة وأخذت جوائز، في نفس الوقت اتعرضت عروض مستقلة في سينمات تجارية واتعرضت على منصات عرض وحققت نجاحات كبيرة. نفس الفكرة في أفلامي الطويلة. الفيلم الأخير ضي كان مشارك في مهرجان برلين، كان في افتتاح مهرجان البحر الأحمر، لما اتعرض تجارية مؤخرا حقق نجاح الحمد لله كبير. ودي حاجة أعتقد أن ده الهاجس الأساسي بتاعي، أن ما بقاش في فكرة الفيلم الفني والتجاري، هو الفيلم الجمهور هيحبه هيقطع له تذكرة، وفي نفس الوقت هو يتمتع بمقاومات فنية كبيرة جدا. أعتقد الاثنين، لازم نؤمن بفكرة الموهبة ولازم نؤمن بفكرة تراكم الخبرات وتراكم الخبرات الحياتية. أنت لو ما عندكش حاجة تقولها، لو ما عندكش خبرة حياتية تقولها، لو مش مستمع جيد للناس أو للبشر وقادر تنقل قصصهم، عمر ما هيبقى عندك حاجة. أعتقد أن الخلفية الأدبية فادتني والخلفية الصحفية فادتني. أنا في وقت من الأوقات اشتغلت صحفي تحيات لوقت طويل جدا، وكنت بتعامل مع الناس في الشارع، وأعتقد أن ده اللي فادني وده اللي خلاني يبقى عندي قصص وعندي موضوعات حابب أن أنا أقدمها. كل الأعمال ليها تقنيات، كتابة الرواية ليها تقنية، كتابة الشعر العربي ليه تقنية، أي كتابة في الدنيا هي قايمة على تقنية. الفيلم الطويل غير الفيلم القصير. يمكن إحنا ما كانش عندنا فكرة مدارس السينما وتعليم السينما بشكل كبير وورش السينما، فده بيفيد بشكل كبير. مؤخرا عندي أطلقت إرث غرفة كتابة مشتركة ما بين مصر والسعودية، وبنطمح إن هي تبقى موجودة في أغلب الوطن العربي. بنقدم دلوقتي أعمال ما بين مصر وما بين السعودية، أو بنسق الأعمال السعودية باستشارات مختلفة، لأن الهدف هو إنماء الصناعة السينمائية وتطوير صناعة المحتوى السينمائي بشكل كبير. أطلقنا مؤخرا في مهرجان البحر الأحمر أعلننا عن 3 مشاريع: قيد التنفيذ مشروع مصري ومشروع سعودي وتطوير مشروع مسلسل سعودي. فشغالين على مشاريع بقالنا فترة. أطلقنا في بحر الأحمر مهرجان البحر الأحمر الغرفة، وقلنا أن احنا عندنا طموح خلال السنوات الجاية نبقى موجودين في شمال أفريقيا، نبقى موجودين في سوريا، لأن الكتابة والثقافة على اختلافها. احنا عندنا قصص عربية أصيلة لسه العالم ما سمعش عنها. أنا أحلامي ما بتتوقفش، ودايما بشوف أن المشاريع كلها ممكن تبقى ضخمة على حسب حجمها. عندي مشاريع كتيرة في دماغي، عندي مشاريع كتيرة بتحرك بيها، وشايف ان محتاجة مجهود في التفكير، محتاجة ان انا احيانا ابقى كوبروديوسر فيها، زي مشاريع مختلفة في افلام انا كنت فيها كوبروديوسر او بروديوسر رئيسي، عشان الناس تصدق ان الافلام دي تطلع وان احنا نقدمها بشكل مختلف. فاحلامي ما بتتوقفش، طموحي ان انا المشاريع اللي انا كتبها اغلبها يشوف النور. ما اعتقدش ان كلها، هبقى طماع جدا لو كلها شافت النور، بس لو كلها شافت النور هبقى مبسوط. واحنا عندنا، يعني خلينا اتكلم عن مصر، انا سعيد بان انا بنتمي لجيل من الكتاب انا بتعلم منهم وبتبسط معاهم جدا. قدموا افلام كتيرة رائعة السنة دي، احنا كان سنة عظيمة جدا، كان عندنا مشاركات في مهرجانات كان وبرلين وغيرها. مش هتكلم عن فيلمي ضي، هتكلم عن افلام تانية زي فيلم الست في مراكش مؤخرا، فيلم البحث عن سيد رامبو، حتى افلام زي الهوى سلطان. افلام احنا كان عندنا هبتة، احنا لا نزال برضو، وده جزء من بشوف ان هو قوة السينما المصرية. احنا غير ان احنا سينما فنية، احنا سينما تجارية، احنا عندنا صلاة عرض لازم تتملي، وتتملي بجمهور يحب السينما وينزل يقطع التذكرة في ظل منافسة مع منصات عرض. احنا بنحافظ على ارث السينما العربية، صلاة العرض في دول العالم العربي كلها، لا نزال بنحتل المراكز الاولى في تفضيلات الجمهور، ودي حاجة احنا شايلينها على كتفنا وحابين ان احنا نكمل بيها. احنا بننتج حوالي 60 فيلم في السنة، وده انتاج ضخم جدا مقارنة بالدول العربية. فبالتالي انا بتعاطف مع كل انواع الافلام, الافلام الكوميدي والافلام الاكشن والافلام الرومانتك. احنا بنحاول نقدم جونرز مختلفه, مش مجرد فيلم مشاركته في مهرجان كبير. وان كان السنه دي كان عندنا سنه قويه جدا, سنه فيها افلام مختلفه رفعت عيني للسماء. مثلا فيلم تسجيلي كان محقق نجاحات فنيه وتجاريه كبيره جدا. فانا بفتكر ان احنا مرينا بسنه, والسنه اللي قبلها كانت سنه عظيمه من ناحيه الافلام برضو. عندي فكره عن السينما التونسيه. انا من محبي كوثر بن هنية جدا في افلامها الطويله والقصيره, وغيرها من المخرجين. بحب السينما التونسيه, وحقيقه لما بلاقي افلام تونسيه جديده في المهرجانات بحب ان انا اتابعها بشكل كبير, وبلاقي ان فيها نوع من التجديد والتجربه ونوع من فتح افاق مختلفه في الحكي العربي. الجمهور التونسي جميل ومثقف ومحب للسينما. انك تلاقي قاعه فيها 500 كرسي مليانين بيتكلموا وبيتفاعلوا مع افلام قصيره. الجمهور التونسي جمهور محب للسينما, وجمهور قرطاج جمهور. انا بحب المهرجان لان في جمهور حقيقي, في تفاعل حقيقي كل سنه, والجمهور التونسي والشعب التونسي ومستمعي اذاعه صفاقس بخير وبصحه, وباذن الله تبقى سنه سعيده علينا السنه الجديده على كل المستويات العربيه والسياسيه والاجتماعيه وحتى السينمائيه. الكاتب والبروديوسر المصري هيثم دبور.

وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل هذا يفكروني أم كلثوم نختم بها حصتنا غدوة نتقابل معكم إن شاء الله أنا وزميلي أحمد الحشتي في استوديو سيف من وقتيش من 5 حتى 8:30 متاع الليل. شكرا سمير تقتق على الاختيارات الغنائية الجميلة 11:56 دقيقة. نبقى لك السلام عليكم ونقول لكم صباح الخير الناس الكل في أمان الله.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. من المنتظر أن تسجل درجات الحرارة تراجعا نسبيا اليوم وغدا بالشمال وبالمناطق الساحلية وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. تزامنا مع تواصل موجة الحر أطلق المواطنون بصفاقس نداءات لمصالح ستاغ للحد من الانقطاعات المتكررة والعشوائية للكهرباء في عديد المناطق بالجهة، وبينها انقطاعات تتواصل لساعات. في إطار الشراكة والتعاون بين وزارة الفلاحة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو، وفي إطار دعم التوجه للحد من التبخر بالسدود، احتضنت وزارة الفلاحة أمس ورشة إطلاق دراسة معمقة حول تركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية على مستوى سد سيدي البراق. في العالم، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن إدارة ترامب أبلغت الوسطاء بشكل متكرر أنها لا ترغب في العودة إلى بنود مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع إيران. وأضافت المصادر أن ترامب استقر على سياسة الضغط الاقتصادي على إيران وينتظر ليعرف إن كانت ستؤتي ثمارها. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن إيران ملتزمة بحسن نية بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية إنهاء الحرب بما في ذلك المادة الخامسة منها، إلا أن الولايات المتحدة وفق تعبيره عرقلت عملية تنفيذ بانتهاكها لتعهداتها. في الأثناء، تستعد حاملة الطائرات الأمريكية ثيودور روزفلت للانتشار في الشرق الأوسط لتحل مكان حاملة طائرات أخرى أرسلت أخيرا إلى المنطقة وفق ما أفاد به تقرير للمعهد البحري الأمريكي. أفادت وزارة الصحة اللبنانية أمس باستشهاد سيدة وإصابة 6 أشخاص آخرين في غارة صهيونية على جنوب لبنان. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.